فكان دي موقف من اجمل المواقف. ايه هو؟ لقى المسلمين اللي جايين من العراق مع المسلمين اللي جايين من الشام، لقاهم اختلفوا مع بعض في قراءة القرآن، لأن القرآن نزل على 7 أحرف، فهذا يقرأ بقراءة وهذا يقرأ بقراءة، حتى كاد أن يكفر بعضهم بعضا. القرآن اللي أنت جايبه ده؟ القرآن اللي أنت جايبه ده؟ فبدأ إيه بعضهم إيه؟ يشكك في بعض. فقال حذيفة بن اليمان ودخل على عثمان بن عفان، قال يا أمير المؤمنين أدرك الأمة قبل أن يختلفوا في كتاب الله اختلاف اليهود والنصارى. ايه اللي حصل؟ سيدنا عثمان ارسل لامنا حفصه، فارسل ان هي ترسل الصحف اللي كانت عندها اللي فيها القران، فنسخ منها نسخه وامر سيدنا زيد بن ثابت ومعاه 3 من الصحابه ان هم يعملوا ايه؟ ان هم ينسخوا القران في بمصحف واحد وبلغه واحده. فاهم ازاي؟ قال وان اختلفتم مع زيد فاكتبوه بلغه ايه؟ قريش، لان القران نزل بلغه قريش رضي الله عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالمهم فكتبوا القرآن في مصحف واحد وأمر بأن تنسخ منه نسخ وترسل في الآفاق وأن يحرق ما دون ذلك من المصاحف حتى يجتمع المسلمون على مصحف واحد. وكان السبب في هذا الخير سيدنا حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه وارضاه. تمر الأيام الجميلة في حياته والبذل والعطاء ما زال في حياة سيدنا حذيفة، إلى أن جاءت اللحظة التي نام فيها حذيفة على فراش الموت رضي الله عنه وارضاه. فقال عندما حلت به السكرات، قال عند السحر أعوذ بالله من صباح إلى النار. وظل ورحل حذيفة عن دنيا الناس وما رحلت سيرته رضي الله عنه وأرضاه، ليكون رفيق النبي في الجنة رضي الله عنه وأرضاه. نطلع من قصة سيدنا حذيفة بدروس جميلة جدا يا جماعة، 6 دروس أقولها في عجالة سريعة. أول درس حفظ الأسرار يا جماعة. شوف قد إيه سيدنا حذيفة كان يحفظ سر النبي صلى الله عليه وسلم، الأسماء المنافقين التي أعطاها له صلى الله عليه وسلم، شوف قد إيه كان بيحفظ أسرار. تاني حاجة حب الخير للمسلمين. شفت قد إيه سيدنا حذيفة فضل يسأل النبي عن الفتن ليه؟ خايف علينا، خايف علينا وبيحذرنا رضي الله عنه وارضاه. الحاجة الثالثة الوفاء بالعهد. فاكرين في غزوة بدر لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام ده انا اديت عهد للمشركين احنا ما نقاتلش معاك، قال نفي بعهدهم ونستعين الله عليهم. خدت بالك؟ الدرس الرابع العفو والمسامحة. لما بوت قتل والصحابة هم اللي قتلوه عمل ايه؟ عفى وسامحهم بل وتصدق عليهم بالدية رضي الله عنه وارضاه. رقم 5 طاعة النبي في يوم الخندق، لما جه النبي عليه الصلاة والسلام قال له تقوم يا حذيفة، عمل ايه؟ قال فما كان من طاعة رسول الله ايه؟ بد. فاهم ازاي؟ رقم 6 يا جماعه خدمه هذا الدين. سيدنا حذيفه كان سبب في جمع المسلمين على مصحف واحد ولم يتاخر ابدا عن خدمه الدين. يا جماعه محتاجين ان احنا نتخلص بقى من هوى النفس ومن رق النفس ومن الشيطان ومن حظوظ النفس، ان احنا نقبل على طاعه الله، نقبل على طاعه الله ونقبل على اتباع رسول الله ونبتعد عن كل معصيه عشان نقدر نخدم دين الله ونقدر نقلد اصحاب النبي ونقدر نتبع النبي صلى الله عليه وسلم. وصدق من قال أيها

اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا. اللهم يسر لنا الخير كله واجمعنا مع النبي وأصحابه في الجنة، وارزقنا جميعا لذة النظر إلى وجه الله الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وما زالت الصفحة مفتوحة إن شاء الله لنلتقي مرة أخرى مع صحابي جليل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يا ام السرايا والشط ويلها.
0: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.

0: سرايا اف ام 99.3. راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يا ام السرايا والشط والهوى،
2: راديو سرايا اف ام 99.3.
0: راديو سرايا اف ام 99.3.
3: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخيرات والأنوار عليكم جميعا في برنامجكم برنامج من القلب. معكم ملك محمود، مساء الخيرات والأنوار، وما تكونوا تسمعوا فينا حاليا على أثير راديو السرايا 99.3، أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا.

بحلقتنا باللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد. مساء الخير على كل قلب يسمع فينا حاليا، على كل إنسان قاعد في سيارته ويسمع فينا عبر راديو السرايا، أو على كل أم قاعدة في دارها أو في أي مكان في بيتها، على كل شاب وبنت فاتحين الراديو أو يسمعوا فيها ويتفرجوا علي على الفيسبوك أو التيك توك. يمكن الحلقة هذه حتمس حاجة صارت معاكم من غير ما تحكوا عليها لحد. اليوم موضوعنا مش بسيط أبدا، اليوم بنحكوا على حاجة مرات تبدأ صغيرة في نظركم ومش مستاهلة مرات، لكن تعبر على نظرة، تعليق، كلمة، مرات حتى بصارة وبعدها تكبر للأسف. وأيضا ما ننسوش إن تلقى روحك مرات خسرت إنسان كنت تعتبره من أقرب الناس ليك. فاليوم نحكوا عليه لما الغيرة تدخل بين الأصحاب أو الأصدقاء، على حسب مسمياتكم، لما الغيرة تدخل بين الأصحاب. فالصداقة في بدايتها كانت أو حتكون دائما جميلة، دائما البدايات حاجات جميلة، نضحكوا مع بعض، نحكوا أسرارنا لبعض، نفرحوا لبعض، نوقفوا مع بعض في وقت الشدة. لكن شن يصير لما واحد من الأصحاب يبدأ يغير من الثاني ويجيه شعور الغيرة، لما نجاحك بدل ما يفرح يبدأ يوجعه ويحسدك، لما الخبر الحلو بدل ما يقول لك مبروك يخليه يقارن روحه بيك، لما تنجح ويقول لك عادي مش حاجة كبيرة عشان هالدرة اللي وصلت لها، لما تشري حاجة جديدة يقول لك شنفها عادي ويعني لما الناس تمدحك قدامه تحس في عيونه انه هو مش فرحان لك ولا فرحان بكلام الناس ومدح الناس ليك، يحس بالغيرة. ولما تغيب يتكلم عليك، هنا تبدأ المشكلة، لأن الغيرة لو دخلت بين الأصحاب مرات ما تقتلش الصداقة مرة واحدة، ما تقطعش الصداقة مرة واحدة، لا، تقتلها بشوية بشوية. أول حاجة تقتل الثقة اللي بيناتكم، وبعدها الكلام، وبعدها الحنية، وبعدها الذكريات، لين يجي يوم وتلقى روحك شن تقول؟ معقولة هذا الإنسان هو نفسه اللي كنت نحسابه أقرب واحد ليا؟ وهنا السؤال، هل الغيرة معناها إن الشخص هذا ما يحبكش، ولا ممكن الإنسان يحبك لكن للأسف يغار منك؟ وهل كل غيرة شر، ولا في غيرة طبيعية ممكن تتحول مع الوقت لحسد وحقد ومنافسة؟ والأهم من هذا كله، كيف نعرف إن صاحبنا يغير منا، وكيف نتصرفوا من غير ما نظلموه ونطيحوا في مسألة الظلم، وكيف نحافظوا على الصداقة إذا كانت تستاهل، وكيف نمشوا لو اكتشفنا إن العلاقة ولت تؤدينا؟ خلونا اليوم نحكوا بكل صراحة كالعادة، برنامج من القلب دائما يحكي بصراحة بوضوح، يعتمد على داخل الإنسان من غير تجميل ولا تزييف، ومن غير ما نحط كل شخص يغار في خانة الحاسد، لأن مرات الإنسان اللي قدامك مش شرير، هو بس موجوع من حاجة داخله، ومرات يكون فعلا مش قادر يشوف نجاحك. والفرق بين الاثنين هو اللي بنحاول نفهموه اليوم من خلال حلقتنا. نجول الفقرة الأولى، دائما نعطو في الموضوع
في البداية بشكل عام، بعدين ندخل في التفاصيل. أول شيء في الفقرة الأولى، ألا وهي شن هي الغيرة أو شعور الغيرة. خلونا أول حاجة نفهم الغيرة. الغيرة شعور إنساني زي أي شعور عند الإنسان. يعني ممكن الإنسان يشوف حد عنده حاجة هو يتمنى تكون عنده، فلوس، نجاح، جمال، وظيفة، بيت، زواج، أطفال، شهرة، علاقات اجتماعية، ويقول في نفسه وفي خاطره يا ريت عندي زي الشخص هو. هنا الشعور بروحه مش بالضرورة يكون مشكلة. المشكلة أمتى تبدأ؟ لما يقول يا ريت عندي زيه، تتحول الكلمة هذه إلى يا ريت ما عنداش الشخص هذا. هنا تغير من كل شيء. ففرق كبير بيناتهم، بين إنك أنت تتمنى تكون زي الشخص هذا، وبين تتمنى إنه ما يكونش أحسن منك. الأولى ممكن تكون دافع، والثانية ممكن تتحول إلى أداء، والأخطر لما تكون بين الأصحاب، بين الرفقة، بين العشرة. أنا الشخص الغريب لو يغير منك ما يفرقش معاك، يعني عادي زايد ناقص، لأنه شخص غريب مش حيأثر فيك. لكن صاحبك، رفيقك، عشرتك، أنت فتح له قلبك، عارف أسرارك، عارف نقاط ضعفك، عارفك شن حلمك، وعارف شن أكثر حاجة تفرحك وشن أكثر حاجة تزعلك. فلو الغيرة دخلت بناتكم ممكن تتحول من شعور بسيط إلى سلاح، تتحول الغيرة هذه من شعور بسيط جدا إلى سلاح يدمر هذه الصداقة بشوية بشوية. أعطيكم قصة. قصة اسمها مبروك ولكن. عنوان القصة مبروك ولكن. خلوني نحكي لكم على موقف بصياغة قريبة من الواقع. كان في بنتين أصحاب من سنوات، كل شيء مع بعض، دراسة، الطلعات، الأسرار، المناسبات، حتى مشاكل البيت كانوا يحكوا فيها لبعض. وواحدة منهم اسمها سارة، والثانية اسمها ريم. سارة كانت ديما تقول لريم انت اكتر واحدة نفهمها. وفي يوم سارة هذه جتها فرصة في الشغل، وكانت تتمنى هالشغل هذا من سنوات، كان حلمها. أول شخص اتصلت به هي ريم. قلت لها ريم قبلوني. ريم شن دارت؟ ردت مبروك. بشعورك نقول احنا بصيغة باردة. قلت لها مبروك، بس الصوت ما كان زي العادة، ما فيش لهفة، ما فيش فرحة. سارة قلت لها خيرك؟ قلت لها لا لا عادي. بعدها بأيام كل ما سارة تحكي على الشغل ريم تغير الموضوع. لو سارة تقول اليوم مديري مدح شغلي، ترد عليها ريم تقولها هم يمدحوا في أي حد. لو تقول لها اليوم أعطوني مسؤولية جديدة في الشغل، تقول لها المسؤولية والخدمة زيادة شن استفدتي. في البداية سارة كانت تقول ممكن ريم مضغوطة تمر بظروف معينة، وبعد فترة بدأت تلاحظ في حاجة، إن كل ما يصير لها شيء حلو ريم تختفي. لكن لو سارة تشكي من حاجة
ريم تكون أول واحدة موجودة. وهنا سارة فهمت حاجة مؤلمة جدا، إن صاحبتها كانت تحبها وقت ضعفها فقط، لكن وقت نجاحها كان يجحها. وهذه من أخطر أنواع الغيرة، لأن بعض الناس يحبوا وجودك لكن يحبوش تفوقك عليهم ونجاحك عليهم. هذه قصة ريم وسارة. فسؤالي للمستمعين، أو سؤالي عفوا للي موجودين على الفيس وعلى تيك توك، هل سبق وفرحتوا لحد من أصحابكم لكن حسيتوا أن صاحبكم هذا مفرحش لنجاحكم؟ شن كان إحساسكم؟ هل واجهتوه واللي خليتوها في قلوبكم؟ فنبي نسمع منكم، أو عفوا نبي نقرأ تعليقاتكم. لا أكيد، وكأني فرحت لنفسي. وعليكم السلام لكل من التحق بنا. هل سبق وفرحتوا لحد من أصحابكم لكن ركزوا في كلمة لكن، حسيتوا أن صاحبكم مفرحش لنجاحكم؟ شن كان إحساسكم؟ هل واجهتوا الشخص هذا ولا خليتوها متسوسة في قلوبكم إلى يومنا هذا؟ مرام تقول لكن في حاجتي ما نشوفش في فرحتهم، واثقة بالله أكيد طبعا. روف يقول وهجرهم هجرا جميلة. جميل، أي والله يا عسكري باي، علاش الصاحب يغار من صاحبه؟ أو علاش الصاحبة تغار من صاحبتها؟ خلونا اليوم نكون منصفين وواضحين، مش كل شخص يغار منك لأنه يكرهك. حطوا مليون خط على كلمة يكرهك. مش كل شخص يغار منك لأنه يكرهك. مرات الغيرة سببها نقص داخلي، شعور بالنقص. الإنسان يبدأ يقارن نفسه، يقول هو وين وصل وانا وين، فلانة تزوجت وانا لا، هو نجح وانا ما زلت ما نجحتش، هي عندها متابعين وانا لا، هو محبوب وانا ما حدش يسأل عني. المقارنة مستمرة تتعب الإنسان، ومع الوقت ومرور الوقت بدل ما يقول نبي نطور من نفسي يبدأ يقول علاش هو ربي أعطاه وأنا ما أعطانيش، علاش ربي يرزقه بزوجة صالحة وأنا ما رزقنيش، علاش هو معاش 5000 و6000 وأنا معاشي 2000 أو 1500 إلى على حسب يعني. فيبدأ يقارن في وضعها بوضع صاحبة، أو صاحبتها تقارن في نفسها بصاحبتها. هنا تبدأ الغيرة، لما يبدأ السؤال علاش هو أو علاش هي، هنا أعرف إن أنت وقعت في دائرة الغيرة. في زمن السوشيال ميديا الموضوع زاد أكثر عن حده، كل يوم نشوفوا حياة الناس، صور سفر، نجاح، سيارات، بيوت، حفلات، وظائف، مناسبات، وننسوا إن نشوفوا واجهة الحياة الإنسان، مش حياته بالكامل. يعني هو يوري فيكم في جزء بسيط من حياته، الكواليس أنت لا تعلمها. ممكن الشخص اللي غار منك يشوف صورتك الجميلة لكن ما يشوفش تعبك، ما يشوفش الإرهاق اللي أنت تمر به، تعبك الجسدي والنفسي، أو حتى تعبك المادي. يشوف نجاحك، واصل لي مثلا شهادة دكتوراه إلى ما ذلك، لكن ما يشوفش الليالي اللي بكيت فيها وسهرت فيها
وفشلت فيها، يشوف في النتيجة بس لكن ما يعرفش الطريق كيف كانت. ولهذا مرات الإنسان يقارن بدايته بنهاية غيره، وهذا عبارة عن ظلم لنفسه، لأنه هو قارن بداية مشواره بنهاية غيره. تعالي ملاك قولينا شو الفرق بين الغيرة الطبيعية والغيرة المؤذية. في نوع من الغيرة ممكن نسميها غيرة تنافسية، مثلا صاحبك نجح في حاجة وانت تقول ما شاء الله عليه نبي نوصل زيه، هذه ممكن تكون دافع ليك باش انك انت تشتغل على نفسك باش توصل زيه. انت هنا ذكرت كلمة ما شاء الله عليه نبي نوصل زيه، هذه غيرة طبيعية جدا وتبي تنافسه. حلو، بهي الغيرة المؤذية شن هي؟ لما تقول علاش هو بدون ما تذكر الله، طبعا بتقول علاش هو، وبعدها تبدأ التصرفات، يقلل منك، يشكك في نجاحك، يحاول يفسد فرحتك، ينقل كلام عليك، يفضح أسرارك، يحاول يخليك تشك حتى في نفسك، وهنا العلاقة ما عادش تبدأ صداقة صحية، أصبحت غير صحية مؤذية. لما يستهزأ بنجاحك ويشكك في نجاحك ويحاول أنه يفسد فرحتك ويفضح أسرارك وإلى ما ذلك، هذا الفرق بين الغيرة الطبيعية والغيرة المؤذية في بين الأصحاب أو في الصداقة. في حديث شريف النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الحسد وقال لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، وكونوا عباد الله إخوانا. المعنى الواضح ما تخليش قلبك يتحول لمكان للمقارنة والحقد والحسد، لأن الحسد قبل ما يضر غيرك بيتعبك أنت ويتعب نفسيتك. أول ما يدخل الحسد في قلبك أو الحقد وتتمنى زوال النعمة من صاحبك، أعرف إن أنت حتتعب نفسيا. بقى إحنا كيف بنعرفه أو كيف تعرف إن صاحبك أو صاحبتك تغار منك أو يغار منك؟ طبعا مش من موقف واحد بيبان، من عدة مواقف، وهذه تاخدوها مهمة جدا النقطة هذه. ما يصير الشخص قال كلمة مش عاجباتك مثلا ونقول عليه مثلا إنسان حسود حقود غيور، لا طبعا، نحكمه على السلوك المتكرر. يعني لما يعاود نفس الكرة ما تحكمش من موقف واحد وتعطيه حكم إن هذا الإنسان حسود غيور، أبدا، نحكم عليه من السلوك المتكرر. من العلامات لما كل نجاح ليك يحاول يصغره، نقطة واحد. النقطة الثانية لما يفرح بفشلك أكثر من فرحته بنجاحك. 2. 3 لما يشجعك بالكلام لكن تصرفاته عكس كلامه. 3 نقطة. 4 نقطة ألا وهي لما يحاول يدخل الشك في قراراتك. باهي في النقطة الخامسة لما يقارنك باستمرار، لما يقولك أنت محظوظ أو أنت محظوظة، بدل
أنت تعبت وتستاهل هالنجاح. لما يضايق مدح الناس بيك ومدح الناس ليك، لما يحاول يسرق فرحتك من عيونك، ولما يبدأ يحكي أسرارك للناس. لكن مرة ثانية نقولها لكم، ردوا بالكم تستعجلوا في الحكم، لأن الشخص ممكن يكون مضغوط نفسيا، وممكن يكون عنده مشاكل شخصية يمر بها، وممكن يكون يومه سيء، أو صار معاه شيء سيء في حياته أو في يومه. لهذا ردوا بالكم تحكموا من موقف واحد. عملية التكرار هي اللي توضح لكم الشخص. نعطيكم قصة ثانية عنوانها نجاحك فضح مشاعره. نجاحك فضح مشاعره، أعتقد من عنوان القصة فهمتوا المغزى. كان في زوز أصحاب من أيام الدراسة، واحد منهم بدأ بمشروع صغير. في البداية صاحبه كان يساعد فيه، لكن مشروعه كبر والناس بدأت تتكلم عليه. هنا صاحبه اتغير، بدأ يقول انت المشروع هذا مش بروحك، انت ما بدتش فيه بروحك، وبعدها فلان ساعدك، وبعدها لو ما عندك معارف عمرك ما تنجح، وبعدها بدأ يقلل من كل إنجاز. صاحب المشروع في البداية كان يرد، بعد فترة اسكت والتزم الصمت، وفي يوم قال له أنا مش زعلان إنك أنت تنتقدني، أنا زعلان إنك ما عادش بديت تفرح لي وتفرح لنجاحي ونجاح مشروعي. وهذه الجملة تختصر الموضوع كله. الصديق الحقيقي مش لازم يصفق لك على كل شيء، لكن لازم يكون قادر إن هو يفرح لك ويحس بشعور الفرحة معك. هل الغيرة معناها إن الصداقة انتهت؟ السؤال اللي يتكرر في أفكاركم حاليا، هل الغيرة معناها إن الصداقة انتهت؟ مش بالضرورة طبعا، مرات الصداقة تستاهل فرصة. طب تقولي علاش؟ هنقول لكم علاش. لو الشخص يعترف، مثلا جاك الشخص هذا صديقك قال لك أنا حسيت بالغيرة، هذه مش حاجة سهلة، لأن الاعتراف بالمشاعر يحتاج إلى شجاعة، وجرأة. ممكن تقول لصاحبك أنا حاس إن في حاجة تغيرت بيناتنا يا مرام، مش أنت حسدني؟ وهذا فرق كبير بين الجملتين. أنا حاس إن في حاجة اتغيرت بيناتنا، مش أنت حاسدني. وهنا الفرق الكبير. الأولى تفتح باب حوار بينك وبين صديقك، الثانية تسكر الباب. شفتوا كيف؟ هذا الفرق بيناتهم. الأولى تخليك تناقشه، بس الثانية لا، عليك بالمغادرة. به لو أنا اكتشفت كيف نبنواجه هالصديق هذا أو صاحبتي أو كذا، كيف نبنواجهها؟ أول حاجة اختيار الوقت المناسب. عمرك ما تختار وقت الزعل أو وقت الغضب، اختار الوقت المناسب. ثاني حاجة اتكلم على إحساسك، انت شن تحس؟ قول أنا حسيت انك انت ما فرحتش بي،
مش أنت تكرهني الأسلوب الهجومي، لا، قول أنا حاس أنك أنت تغيرت علي، أنا حاس أنك أنت ما فرحتش بي، أو أنا حاس أنك أنت ما حسيتش بي مثلا، وهكذا. لكن مش أنت تكرهني أسلوب هجومي أكثر، قول أنا حسيت أن في مسافة بيناتنا الفترة هذه، مش أنت تغير مني أو أنت حقد علي أو أنت حاسد علي، لا، أنا حاس أن في بيناتنا هيك شوية فجوة. أيوة فجوة بالضبط، حسيت أن في مسافة وفجوة هيك بيناتنا، يعني تحس أن في باب حوار بيني وبينك، حياخد ويعطي معاك. لأن الهدف مش أنك أنت تربح النقاش، الهدف أنك أنت تفهم، تفهمه ويفهمك. أما أنك أنت بديرها من يربح في النقاش ومن اللي يفالح فيكم يعرف كيف يرد وكذا، لا، الهدف أنك أنت تفهم هو شن صاير معاه، وهو يفهمك أنت شن صاير معك. هل لازم نحكي كل شيء لأصحابنا؟ هل لازم نحكو لهم كل شيء؟ أسرارنا كل شيء؟ هذا هو السؤال المهم في الحلقة هذه. هل لازم نحكي كل شيء لأصحابنا ولا لا؟ وهذا هو السؤال المهم. هل الصداقة معناها نحكي كل تفاصيل حياتنا؟ اللي جاوبوا لا، طبعا لا. الثقة حاجة والخصوصية حاجة ثانية، في فرق ما بيناتهم. الثقة حاجة انك انت واثق بصاحبك او واثقة بصاحبتك، لكن في خصوصية حاجة تانية. مش كل نجاح لازم نحكو عليه، ومش كل مشروع لازم نعلن عليه، ومش كل خطوة لازم يعرفها الجميع، مش خوفا من الناس، لكن حفاظا على خصوصيتنا. والإنسان الحكيم يعرف إن مش كل شيء لازم ينقال، مش كل شيء لازم نطلعوه للناس. خط الخصوصية، ودائما نحكي عليها في عدة حلقات حكيتهم، مهمة جدا الخصوصية. حياتك الخاصة مش ضروري يعرفوها، مش ضروري. الخصوصية مش شرط ان يعرفوها الناس ابدا، مش لانك خايف من عيون الناس وخايف انها تحزلك وتحقد عليك وكذا وكذا، لا لا لا. الخصوصية لازم احنا كشعب عربي دين الاسلام نعرفوا ان الخصوصية مهمة في حياتنا. وقضوا حوائجكم بالكتمان، الرسول عليه الصلاة والسلام شن قال؟ وقضوا حوائجكم بالكتمان، أي بالسكوت، عدم الإفصاح عنها. مش كل شيء تحكيه، مش كل شيء ينحكى. باهي لما الغيرة تتحول لحسد، وهذه أصعب شيء يتغير من شعور بسيط ألا وهو الغيرة إلى حسد، حسد يبدأ أكبر وأعظم. الحسد هنا أخطر، لأن الشخص ما عادش يتمنى يكون عنده زيك، يتمنى النعمة هذه تزول، أي زوال النعمة منك. وهنا لازم الإنسان ينتبه ويكون واعي، لكن ما يعيشش طول حياته في شك مع الناس والشك في كل الناس اللي حواليه. مش كل تأخير سببها حسد، ومش كل مشكلة سببها عين، ومش كل شخص مبارك لكش معناها يتمنى زوال نعمتك. التوازن هنا مهم جدا، انك انت توازن الأمور، نحمي أنفسنا فعلا، لكن ما نظلموش الناس وما ندخلوش في نوايا الناس. يجيني حد يقول لي والله أنا حسيتك نيتا والله الشخص هو إنه مش فرحان، كيف عرفت؟ الله سبحانه وتعالى عالم بالنوايا،
انت لا تعلمها الاشياء هذه. احنا مفروض منا نحمو انفسنا لكن ما نظلموش الناس. انت هيك وقعت في دارة الظلم لو كان الشخص هذا نيته سليمة. باهي السؤال هذا اللي جماعة التيك توك والفيسبوك حنقرأ تعليقاتكم. لو اكتشفت ان اعز صاحب ليك يغار منك مثلا، لو اكتشفت ان اعز صاحب ليك يغار منك شنو تدير؟ هل تواجهه؟ هل تبتعد عليه؟ هل تعطيه فرصة؟ هل تسكت وتحافظ على العلاقة هذه؟ شن بيكون اختيارك؟ حنقرأ التعليقات ونفهمه. كل واحد على حسب تجربته، كل واحد على حسب تجربته. بش يقول نبتعد عليه؟ أول تعليق، نتغافل مرة والثانية مع السلامة منى، هيك كان جوابها. باه شوفوا تاني، من تاني يلا جاوبوني، حنقرأ تعليقاتكم. ولكن حنقرأ مجموعة من التعليقات. أنور رطب يقول على الفيسبوك الغيرة عندما تدخل بين الأصحاب قد تكون أخطر من الخصام نفسه، لأنها تبدأ غالبا بشيء صغير ثم تكبر مع الشك وسوء الفهم. أحيانا يغار الصديق عندما يرى صديقه يقترب من أشخاص آخرين فيشعر أنه فقد مكانته، وإذا لم يتحدث بصراحة تتحول الغيرة إلى عتاب ثم شك ثم بعد. لكن الصداقة الحقيقية لا تقوم على امتلاك الشخص بل على اتقاه. فالصديق الذي يحبك يفرح بأن تكون لك علاقات ونجاحات وحياة خاصة، ولا يعتبر وجود الآخرين تهديدا لمكانته. وأجمل ما يقال، الغيرة إذا دخلت بين الأصدقاء أفسدت ما بنته السنوات من ثقة، لأن الصداقة تحتاج قلبا مطمئنا لا قلبا يراقب ويشك. عمران يقول ربي يعاونك، برنامج ناجح من تدخل فيما ما يعني سمع ما لا يرضي، من كاثر الأفراح. أهلا وسهلا. حنقرأ التعليقات. دي نصيحة ننصحة جميل، الصح انك تصبر عليه. اخونا محمدك يقول باه، انا حنكرر السؤال، صداقة تكون من غير حقد وحسد نبتعد عنه؟ سالمين تقول باه. خلنا نكرر لكم السؤال اللي ما سمعش السؤال. لو اكتشفت ان اعز صاحب ليك يغار منك شن بتدير؟ هل بتواجهه؟ هل تبتعد عليه ولا تعطيه فرصة؟ ولا تسكت وتحافظ على العلاقة؟ شن حيكون اختيارك بين الأربعة اختيارات؟ أعطيني خيار واحد على حسب معاملتك لما تكتشف أن أعز صاحب ليك يغار منك. عبود يقول أبتعد عليه وننصحه تقريبا، هيك كاتب هو. باه، واثقة بالله نعطيه فرصة ثانية. جميل. أبو الحارث يقول المواجهة أحسن. أكيد، بس قول لي معناه تواجهه. جميل، أول خيار، هل تواجهه تبتعد عليه تعطيه فرصة أو تسكت وتحافظ على العلاقة. سلمين تقول أعز صديق المواجهة. جميل. بما أن احنا قرينا تعليقاتكم، لما المنافسة تدخل بين الأصحاب، المنافسة مش ديما سيئة، مرات تكون منافسة شريفة وإيجابية، كل واحد بيطور من نفسه ويبدأ أفضل. عبود يقول أبتعد عليه وواضح أنه هو حاسد مش كويس. لا، يعني قلت في كلام قبلها، مواجهة أحسن لكن صعب، صعب الأحسن نسكت وخلاص، لأنه حتى بنواجه في النهاية مش حيصير شيء. مروان يقول ابتعاد ضروري، تبتعد على أي شيء ضايقك. جميل. باه، لما المنافسة تدخل بين الأصحاب، المنافسة مش دائما سيئة. ممكن تقول لصاحبك مثلا، أو عباد يقول نفهم ونواجه بهدوء وننصح، ولو استمر الضرر نبتعد. عبود يقول خلاص ابتعاد أفضل. جميل. باه، خلوني نقول لكم على الفقرة هذه، لما المنافسة بتكون بين الأصحاب مش دائما سيئة على حسب تفكيرنا. ممكن تقول لصاحبك أو ممكن تقولي لصاحبتك خلينا نشجع بعض، خلينا نشجع بعض،
لكن المشكلة وين؟ لما تصبح لازم نكون أفضل منه، لازم نكون أحسن منه. هنا الصداقة تتحول إلى سباق، من عنده أكثر، من نجح أكثر، من الناس تحبه أكثر، من عنده متابعين أكثر، من تزوج قبل، من عنده فلوس أكثر، وتنسوا أن الحياة مش مسابقة، ورزقك مش ناقص من رزق غيرك. نجاح صاحبك أو نجاح صاحبتك ما يعنيش فشلك، وزواج صاحبك وزواج صاحبتك ما يعنيش أن نصيبك تأخر. شهرة غيرك ما تعنيش أنك ما عندكش قيمة. كل واحد عنده توقيته، كل واحد عنده توقيته. أعتقد وصلت صح؟ وصلت. كل واحد عنده توقيته. لو دخلت، وعليكم السلام ورحمة الله، لو دخلت المنافسة بيناتهم، بين الصحاب، لما يكونوا مثلا قلبهم على بعض، نعطيكم أنا أبسط مثال باهي، فيقولك أنت نجاحك من نجاحي، وأنا بنشجعك وأنا بنسندك وأنت بتسندني وتشجعني وإلى ما ذلك، بالشد واحد يشد واحد يرخي وإلى ما ذلك، كويس. لكن المشكلة وين؟ لما تبدأ تقول أنا نبي نكون أفضل منه، أنا نبي نكون أحسن منه، هنا الصداقة بتتحول لسباق ومنافسة للأسف. من عنده أكتر، من فلوسه أكتر، من نجاحه أكتر، من الناس اللي تحبه أكتر، من عنده متابعين أكتر، من تزوج قبل. شفتوا كيف؟ وتنسوا أن الحياة أصلا مش مسابقة، هي الحياة كل واحد رزق على ربي، ورزقك مش حينقص من رزق غيرك ولا حيزيد على رزق غيرك، كل واحد ربي كتب له رزق معين. نجاح صاحبتك أو نجاح صاحبك ما يعنيش أنك أنت إنسان فاشل ما عندكش قيمة. زواج صاحبتك أو زواج صاحبك ما يعنيش أن نصيبك تأخر وأنك أنت عنستي أو وصلتي لمرحلة العنوسة، لا طبعا. الشهرة، شهرة غيرك مثلا إنسان مشهور وعنده صاحبة مش مشهور، ما يعنيش أن أنت ما عندكش قيمة، لأن مش شرط يكون الشهرة مثلا بعدد المتابعين مثلا، لا بالعكس، لما يكون الشهرة تكون بأثر، أثر طيب، لما تكون أنت عندك قيمة في الأثر هذا، الناس تفكرك بالأثر، سواء في موقف معين، سواء مثلا في موضوع معين، في طرح موضوع، في حل مشكلة، هذا هو النجاح الحقيقي وهذا هو الشهرة الحقيقية. أما الشهرة اللي هي مجرد أرقام ومشاهدات وتفاعلات وهذه كلها حتنتهي مع الوقت، حتى لو استمرت حتنتهي. كل واحد عنده توقيته في الدنيا هذه، توقيتك في رزقك ربي مش عطيك توا حيعطيك بعدين، الزواج تأخر توا حيجيك بعدين، أو حتى كان ما جاكش بعدين ربي حيعوضك خير، حيعطيك أحسن من الزواج مثلا. نجاح مثلا في علم أو في منصب أو شيء، لو أنت مش موجود توا حيعطيك الله سبحانه وتعالى، بس توقيتك مش حتاخد توقيت غيرك، مهما تدير وتنافس وكذا، لو ربي سبحانه وتعالى ما كتب لكش النجاح هذا في الوقت هو مش حتنجح. لو الله سبحانه وتعالى ما كتب لكش شهرتك مثلا توا مش حيكتبها لك، لكن في وقتها، كل شيء في وقته، مش كل شيء في وقته حلو صح؟ كل شيء في وقته. الاستعجال مش حلو، الاستعجال مش حلو. دائما التأني مطلوب، والتمهل مطلوب، الصبر مطلوب. باهي الفقرة التاسعة، ألا وهي لا تقارن نفسك بصاحبك أو بصاحبتك. أو من أكثر الحاجات اللي تقتل الصداقة ألا وهي المقارنة.
أكتر شيء تقتل الصداقة. صح يا منى، المقارنة. موسى يقول لك أن هذا الشيء في علم الغيب، أكيد المقارنة أكتر شيء تقتل الصداقة. هو وصل ونلا، هي عندها ونلا، هو محبوب أكثر، هي الأجمل. لكن الحقيقة اللي لازم تعرفوها، أنت مش مطلوب منك تكون نسخة من حد. مش شرط تكون مثلا صاحبتك تكوني نسخة منها أو هي تكون نسخة منك. لا، حلو الاختلاف في الموضوع. عندك نقاط قوة غيرك ما عندهاش، وعند غيرك حاجات انت ما عندكش. الحياة مش عادلة ان الجميع يملكوا نفس الشيء، نفس النجاحات، نفس الأحلام، نفس. لا لا لا، العدل ان كل انسان عنده طريقة، فمش منصف الموضوع اساسا. تعال نحكي لكم قصة اليوم. انا اليوم نحكي لكم قصص لن تشبعوا من القصص. القصة الثالثة اللي هي خاصة بموضوع اليوم، كنت نستنى فرحتي. بنت كانت عندها صديقة من سنوات، هنخش في مود القصص تو. في يوم من الأيام في بنت كانت عندها صديقة من سنوات، كل مرة تصير للصديقة حاجة حلوة كانت تفرح لها. لما تزوجت وقفت معاها، لما حملت كانت أول واحدة تبارك لها، لما نشحت فرحت بها. لكن لما جاء دورها هي، شن صار؟ جاها خبر كانت تتمناه وتستناه لسنوات. اتصلت بصاحبتها وقالت لها عندي خبر ليك حلو حيفرحك معي. ردت عليها خير، شنو الخبر؟ قالت لها اتحقق اللي كنت نحلم به واللي كنت نستنى فيه. الصمت عم المكان. وبعدها قلت لها مبروك، بس لا فرحة لا أسئلة لا حتى فضول. سكرت المكالمة والبنت هذه بكت، مش لأنها ما فرحتش بكلام صاحبتها، لكن لأنها اكتشفت إنها كانت تعطي فرحة من قلبها لشخص ما قدرش يعطيها حتى جزء بسيط منها. وبعد أيام صاحبتها اتصلت وقالت سامحيني أنا كنت غيرانة منك. هنا البنت قالت لها جملة، قالت لها كنت نحتاج لصاحبة تفرح لي، مش صاحبة تتمنى تكون إمكاني. وهذه الجملة ممكن تكون موضوع الحلقة بالكامل، كنت نحتاج لصاحبة تفرح لي، مش لصاحبة تقارن في نفسها بي أو تتمنى إمكاني أو تتمنى زوال النعمة مني. انتهت العلاقة بيناتهم والصداقة بيناتهم بأسباب بسيطة جدا، ألا وهي الغيرة. به، هل نسامح الصاحب الغيور أو نسامح الصاحبة الغيورة؟ التسامح شيء والثقة شيء ثاني. التسامح شيء والثقة شيء ثاني. ممكن تسامح شخص لكن ما ترجعش تعطيه نفس المساحة، وهذا مش حقد.
هذا حدود. في ناس نحبوهم، الله غالب، الله غالب، لكن نعرف أن وجودهم قريب منا يتعبنا، فنحافظوا على الاحترام ونبعده شوية. مش كل شخص نختلف معاه لازم نكون احنا نكرهوه، لا، ومش كل شخص نبتعد عليه لازم يكون هو عدو، لا. مرات البعد والمسافة احترام للطرفين. كيف تكون انت الصديق اللي ما يغارش؟ تكلمت انا على الطرف الثاني، تو بنجو على الطرف اللي احنا نقصده، صح؟ كيف انت تكون الصديق اللي ما يغارش؟ قبل ما نسألوا علاش صاحبي يغير مني أو علاش صاحبتي تغير مني، نسألوا أنفسنا ترى هل أنا نفرح لصاحبي بصدق

وممكن نحسه بالغيرة، صح؟ حسه بالغيرة صح؟ فيش حد ما يحسش بالغيرة، ما يجينيش حد يقول ما نحسش بالغيرة، بس الغيرة أنواع يعني. لكن الفرق في شنو نديره بالشعور. لو حسيت أنك أنت غيران، ما تخليش الغيرة تتحول إلى أذى، تتحول إلى سلاح تأدي به أقرب الناس ليك، حولها لدافع. فقول ربي يبارك له وإن شاء الله نحقق اللي نبيه حتى أنا. شفت هنا، هذه هي الفطرة السليمة وهذه هي النفس السليمة. لما تقول ربي يبارك له وربي يزيده وإن شاء الله ربي يحقق لي أحلامه ويحقق لي أحلامي حتى أنا، هذه الفطرة السليمة. فرسالة لكل شخص يشعر بالغيرة، مرات تسمعني توا وأي حد يسمعني يحس بالغيرة، لو أنت تسمع فيها توا وما تكون تسمع فيها وعرفت أنك أنت غيران من صاحبك أو غيرانة من صاحبتك، نقول لك أن نجاحها هو ما سرقش منك شيء مثلا، فرحته ما نقصتش من فرحتك، رزقه مش ناقص من رزقك، ولو هو سبقك اليوم مش معناها انك مش حتوصل غضوة. بدل ما تتمنى سقوطه وزوال النعمة منه، اسأل نفسك شن نقدر ندير باش نطور من نفسي، نجتهد ونكافح من أجلي، ونخلي نجاح صاحبي يكون دليل إن الوصول ممكن، ما فيش حاجة مستحيلة. هذه رسالة لكل شخص. لكن الرسالة الثانية حتكون لي كل شخص اكتشف إن صديقه يغار منه أو صديقته تغار منه، تغار منها عفوا. ولو أنت اكتشفت إن صاحبك يغار منك أو اكتشفت إن صاحبتك تغار منك، ما تستعجليش وما تستعجلش، مش أول موقف تحكم عليه، مش أول موقف تحكم عليه، راقب، أفهم، تكلم، واجه بهدوء، ولو اعتذر وتغير سامحه، ولو استمر في الأذى حط حدود، لأن الصداقة المفروض تكون مكانها أمان، مش مكان تخاف فيه من فرحتك تخاف انك انت تعبر فيه عن احساسك ومشاعرك او حتى الاشياء اللي في بالك. لو لقيت الصداقة هذه ما كانتش امان بالنسبة ليك وكانت راحة بالنسبة ليك وطمانينة بالنسبة ليك، ابتعد ابتعد. نقولها لك انا افضل، ابتعد. لكن لو انت كنت في صداقة تحاول تشرح نفسك في كل مرة، تحاول انك انت تصلح تفكير الشخص الثاني، تحاول انك انت او تخاف من ردة فعله، او تخاف انك انت تحكي له عليه فرحتك، عليه افكار حتدور في راسك، يعني هذه ما هي الصدق. انا اعطيها لكم على نقول على طبق من ذهب. شن قالوا ناس زمان، نرجعوا لهم ناس زمان، قالوا اللي يحبك يفرح لك قبل ما يفرح لي روحه. ناس زمان تقول اللي يحبك يفرح لك قبل ما يفرح لي روحه. وقالوا صاحب وقت الضيق مش وقت المصلحة. وقالوا القلوب مراية، واللي في القلب يبان، واللي ما يحبكش يحلم لك الحلمة الشينة، صح ولا؟ مخرج قال لكم يعني، يقولوا ناس زمان اللي ما يحبكش يحلم لك الحلمة الشينة، صح ولا؟ لكن أنا نزيد عليهم اليوم من وقتنا الحالي. شو نقول لكم؟ إن الصديق الحقيقي مش اللي يمشي معاك في طريقك بالكامل، لا لا لا، الصديق الحقيقي هو اللي يفرح لما يشوفك توصل لنجاحك حتى لو هو ما وصلش معاك.

شفتوا مش شرط، مش شرط، مو تقول الصاحب على الصاحب يبيع باته وانا صاحبتي كلمة وفاة كذاته. اي والله اعطيكم الصحة. الصديق الحقيقي مش انه هو يمشي معاك بسرة ابدا، هو اللي يفرح لفرحك، يزعل لزعلك، يتضايق لانك انت متضايق، يبكي احيانا لانك انت بس نزلت دمعتك. فهذا هو موضوعنا لليوم اللي حكيت فيه، وان شاء الله نكون وفيت وكفيت واعطيت الموضوع حقه. للأمانة نحاول ان نتكلم عليكم على لسانكم، في ناس ما تقدرش تتكلم معنا وفي ناس ما تقدرش تشارك في الموضوع، بس نحاول بقدر الامكان ان احنا نعبروا عليكم، نكون احنا المراية بالنسبة لكم، وان شاء الله يكون البرنامج فعلا كفى ووفى، ونكون انا وصلت البرنامج هذا للمبتغى. موضوعنا لليوم لما الغيرة تدخل بين الأصحاب، تذكيرا برقم الهاتف 092-150-59-99 092-150 ولا 59-99. يقول مرام تقول يقولوا احذر عدوك مرة ومن صديقك ألف مرة. الشهادة منى تقول شهادة انك كفيتي ووفيتي، شكرا على 092-150-59-99 لكل من يسمع فينا عبر أثير راديو السرايا 99.3، أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا. ناخذ فاصل قصير، يلا ناخذ فاصل قصير ونرجع.

رجعنا لكم مستمعين الكرام لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا في حلقتكم من برنامجكم من القلب على 092-150-59-99 في انتظار مكالماتكم فأيضا في انتظار مشاركاتكم بموضوع الحلقة. في ناس التحقوا بنا حاليا وقالوا لي خسارة ان احنا ما سمعناش القصة او ما سمعناش موضوع الحلقة اليوم. حنعود على خطركم بهي حنعود الموضوع على خطركم. اهلا وسهلا اهلا وسهلا مرحبتين. لا لا مش نفس المكان. الفقرة الاولى اللي تكلمت عليها في موضوع اليوم منعود على خطركم يا ناس. حنعود الموضوع على خطركم مع أنه شوية طويل وكذا لكن حنعود. الفقرة الأولى تتكلم على موضوعنا لليوم شن هي الغيرة وشن هو شعور الغيرة أو إحساس بالغيرة. خلونا أول حاجة نفهموا الغيرة شن معناها. الغيرة شعور إنساني زي شعور بالفرح بالحزن بالدموع وإلى ما ذلك. يعني ممكن أنك أنت الإنسان هذا تشوف حد مثلا عنده حاجة وهو يتمنى تكون عنده زي نجاح مال بيت زوج زوجة أطفال شهرة إلى ما ذلك أو علاقات اجتماعية بصفة عام ويبدأ هو يبدأ يقول في نفسه وفي خاطره يا ريت عندي زيه. هنا الشعور بروحه مش بالضرورة يكون مشكلة مش بالضرورة يكون غيرة. مثلا المشكلة وين تبدأ؟ تبدأ لما يقول يا ريت عندي زيه ويتمنى زوال النعمة. تتحول يا ريت ما عنداش الشيء هذا. وهنا تغير كل شيء وتغيرت كل المفاهيم. فرق كبير بين انك انت تتمنى تكون زيه وبين انك انت تتمنى انه هو ما يكونش احسن منك وافضل منك. هذا الشعور بالغيرة اللي نتكلم عليه. والاخطر لما تكون بين الاصحاب الأولى تكون دافع والأخرى تكون تتحول إلى أذى. وهذه مشكلة نفسية زي ما قلت يا موسى. لأن الشخص الغريب أنا نعطيكم مثال إن مثلا شخص غريب يغير منكم مثلا مش بينك وبين تواصل أو حتى لو كان زميل أو كذا مش صلة القرب اللي بينك وبين صديقك أو بينك وبين صاحبتك. لما تكون الغيرة هذه موجودة من شخص غريب مش حتتأثر نفسيا أصلا ما يهمكش من الأساس مش حيفرق معاك. لكن لما يكون شخص قريب منك شخص عطيه مكانة عندك حيفرق معاك حيأثر فيك نفسيا. لأن صاحبك أو صاحبتك أنت فتحتي لها قلبك أنت عرفتها على أسرارك أنت عارفة نقاط ضعفك نقاط قوتك عارفة أنك أنت شن حلمك أو شن الأحلام اللي عندك وعارفة شن هي الحاجة اللي تفرحك والحاجة اللي تزعلك. فلو الغيرة خشت بينك وبين صاحبتك أو خشت بينك وبين صاحبك ممكن تتحول من شعور بسيط إلى سلاح يدمر هالصداقة هذه أيا كانت حتى لو كانت قوية الصداقة هذه. بقى ليش الصاحب يغار من صاحبه؟ هالسؤال هذا يدور في أذهان الجميع. ليش؟ السبب علاش؟ مش كل شخص يغار منك بالضرورة يكون يكرهك على العكس تماما. مرات الغيرة سببها نقص داخلي ألا وهو مشكلة نفسية في الشخص. الإنسان يبدأ يقارن نفسه بصديقه أو صديقته صديقة لصديقته فيبدأ يقول هو وين وصل وأنا وين هي تزوجت وأنا لا هو نجح وأنا ما نجحتش هي عندها متابعين أو هو عنده متابعين وأنا لا هو محبوب الناس يحبوه ويحبوا لهدر زمعه لكن أنا لا منبود ما يحبونيش. المقارنة المستمرة بين الأصحاب والأصدقاء تتعب نفسيا وجسديا. مع الوقت بدل ما يقول نبي نطور من نفسي ونطور من قدراتي ومهاراتي يبدأ يقول
علاش هو، علاش صاحبي هيك، او علاش صاحبتي هيك، علاش عندها وانا ما عنديش. هنا تبدا الغيره بيناتهم. وللاسف الشديد مع استعمال السوشيال ميديا وفي زمن السوشيال ميديا بجميع انواعها وبشتى انواعها، الموضوع زاد عن حده، زاد اكثر ما كنا متوقعينه. كل يوم نشوفه في حياه الناس، نشوفه في صورهم، نشوفه انه وين قضوا الصيف متاعهم، او حتى مثلا النجاح، او حتى سيارات او حفلات او مناسبات او وظائف جديده، من وظيفه الى وظيفه، منصب الى منصب، وننسوا ان احنا نشوفه في جزء بسيط من حياتهم، مش حياتهم بالكامل. ممكن الشخص اللي غار منك يشوف في الصورة جميلة، صورتك انت تنزلها يشوفها جميلة، لكن ما يشوفش تعبك، يشوف نجاحك لكن ما يشوفش الليالي اللي بكيت فيها وضعفت فيها وفشلت فيها واللي تدمرت فيها نفسيا باش انك انت تنجح. يشوف النتيجة لكن ما يعرفش الطريق. ولهذا مرات الإنسان أو صديقك يقارن في بدايته بنهاية مشوارك، وهذا ظلم لنفسه. الفرق بين الغيرة الطبيعية والغيرة المؤذية، في نوع من الغيرة نسموها بالغيرة التنافسية الشريفة. ركزوا، مثلا صاحبك نجح في حاجة أو نجح في مشروع معين أو شغل معين، وانت تقول ما شاء الله عليه، ربي يبارك له، نبي نوصل زيه. هذه معناها ان انت حطيت دافع باش انك انت تشتغل على نفسك. لكن الغيرة المؤذية تتحول لأذى لما تقول علاش هو نجح مشروعه وانا ما نجحتش. تبدأ بالتصرفات، تبدأ ان الشخص هذا يقلل من نجاحك، يشكك في نجاحك، يقلل منك ومن قدراتك، يحاول يفسد فرحتك ومرات يقتلها من الأساس، ينقل كلام عليك، يفضح أسرارك، يحاول يخليك تشك حتى في نفسك. وهنا العلاقة هذه ما عادش تكون صداقة صحية، على العكس تماما، حتكون علاقة غير صحية، وصداقة هذه ما هي صحية أبدا. كيف تعرف ان صاحبك يغار منك، او تعرف ان صاحبتك تغار منك؟ قلنا الف مره ردوا بالكم تحكموا على الشخص من موقف واحد. اكبر غلط انك انت تحكم على الشخص من موقف واحد، هذه هي النقطه المهمه. ما يصيرش ان شخص قال كلمه مش عاجباتك وتقول عليه حسود، لا، لازم نحكموا على الشخص من خلال السلوك المتكرر، من خلال المواقف المتكررة، مش من مرة، مرات من مرة تانية، مرات من الثالثة، مرات من الرابعة، سلوك متكرر. باش هي علاماته واضحة وجدا واضحة. لما كل نجاح ليك يحاول انه يصغره، لما يفرح بفشلك اكثر من فرحته بنجاحك، لما يشجعك بالكلام وتصرفاته غير كلامه، لما يحاول يدخل الشك في قراراتك، لما يقارنك باستمرار، لما يقول انت محظوظ، عكس من كلمة انت تعبت وتستاهل هالمكانة هذه او تستاهل النجاح اللي انت فيه، لما يضايق مدح الناس ليك، حتى حب الناس ليك راه في حد يغار من حد، صديق يغار من صديقه لأن الناس يحبوا، ونفس الشيء الصديقة لصديقتها. فردوا بالكم تستعجلوا، ردوا بالكم تستعجلوا وتحكموا على الشخص. لما مثلا يحاول إنه هو يسرق فرحتك منك، ولما يبدأ يحكي أسرارك للناس، لكن مرة ثانية نقولها لكم، ما تستعجلوش في الحكم، لأن الشخص ممكن يكون مضغوط نفسيا، ممكن يكون عنده مشاكل شخصية تمر به
أو يمر بها عفواً، وممكن يكون يومه سيء صار له موقف معين، لهذا ردوا بالكم تحكموا من موقف واحد. هل الغيرة معناها أن الصداقة انتهت؟ هل الغيرة معناها انتهاء الصداقة بالكامل؟ مش بالضرورة أنها تنتهي بالغيرة، مرات الصداقة تستاهل إلى فرص. لو الشخص يعترف للشخص ويقول أنا حسيت بالغيرة، هذه مش حاجة سهلة، لأن الاعتراف بالمشاعر يحتاج إلى شجاعة وجرأة. ممكن تقول لصاحبك أو تقولي لصاحبتك أنا حاسة أن في حاجة تغيرت بيناتنا، بدل ما تقولي لها أنت حاسدتيني أو أنت حاسدني. فهو الفرق الكبير، الأول تفتح باب حوار ونقاش بينك وبين صديقك وتفهم منه ويفهم منك، بينما الأخرى تسكر الباب في وجهها ويسكر الباب في وجهك وما عاش في نقاش بيناتكم. فكيف تواجهها أنت؟ كيف بتواجه صاحبك هذا اللي حسيت أنه هو يغار منك أو صاحبتك بتغار منك؟ أول حاجة أنك أنت تختار الوقت المناسب، مش وقت الزعل، مش وقت الغضب. ثاني حاجة تكلم على إحساسك بصراحة وبوضوح، قول أنا حسيت أنك أنت مفرحت ليش، مش أنت تكرهني أسلوب الهجومي. قول حسيت أن في مسافة بيناتنا، في فجوة بيني وبينك، مش أنت تغير مني وأنت ما تتمنى ليش الخير، لأن الهدف مش أنك أنت تربح النقاش ومن هو اللي فالح وأحسن واحد فيكم، لا، الهدف أنك أنت تفهم، الهدف أنك أنت تفهم، تفهم هو ويفهمك. بهل لازم نحكو كل شيء لأصحابنا وصحباتنا المقربات؟ وهنا السؤال المهم، هل لازم نحكي كل شيء لأصحابنا؟ هل الصداقة معناها نحكي كل تفاصيل حياتنا واللي قاعدين نمر به؟ لا طبعا، الثقة حاجة والخصوصية حاجة أخرى تماما ومختلفة تماما. مش كل حاجة أو كل نجاح لازم نحكي عليه، عليكم بالكتمان، وقضوا حوائجكم بالكتمان. مش كل نجاح لازم نحكي عليه، مش كل مشروع لازم نعلن عليه، مش كل خطوة لازم يعرفوها الجميع، مش خوفا من الناس لكن حفاظا على خصوصياتنا. والإنسان الحكيم والإنسان الواعي والمدرك تماما يعرف إن كل شيء، مش كل شيء لازم ينقال، مش كل شيء لازم يعرفوه الناس. لما الغيرة هذه تتحول إلى حسد، وهنا أخطر أنواع الغيرة، الحسد أخطر، لأن الشخص ما عادش يتمنى يكون عنده زيك، أو النعم اللي كانت عندك يتمناها زيك، لا، بل يتمنى زوال النعمة منك، ألا وهو شعور الحسد. وهنا لازم أنت تنتبه، ولازم أنت تنتبهي. لكن عمره ما يعيش حياته كلها وهو شاك في الناس وخايف من الناس. مش كل تأخير سبب حسد، راه مش كل تأخير في مواضيعك سبب حسد، ومش كل مشكلة سببها عين، ومش كل شخص ما بارك لكش معناها هو يتمنى زوال نعم تكرة. في الحياة هذه لازم في ميزان وفي توازن، أمور الحياة تحتاج إلى توازن. نحمو أنفسنا وخصوصياتنا، لكن عمرنا ما نظلم الناس، وبدل ما نكون ظالمين نولوا، بدل ما نكون مظلومين نكون ظالمين. لما المنافسة تدخل بين الأصحاب، المنافسة مش ديما سيئة، فيها جانب إيجابي. ممكن تقول لصاحبك أو تقولي لصاحبتك خلينا نشجع بعض، خلينا نوقف مع بعض، خلينا نسندوا بعض، اللي تطيح تقيم التانية وهكذا والعكس، وعليكم السلام. لكن المشكلة وين؟ لما يبدأ لازم نكون أفضل منها، لازم نكون أنا أفضل منه، هنا الصداقة تتحول إلى سباق، تتحول إلى منافسة.
من عنده أكثر، من ينجح أكثر، من يملك مال أكثر، من الناس اللي تحبه أكثر، من عنده متابعين أكثر، من يتزوج أكثر، من يتزوج قبل، أو وتنسوا أن الحياة هذه مش حياة منافسة بينك وبين الناس، حتى لو كان صديقك. رزقك مش ناقص من رزق غيرك. نجاح صاحبك وصاحبتك ما يعنيش أنك أنت إنسان فاشل ومش ناجح في الحياة أو كذا. وزواج صاحبتك ما يعنيش أنك نصيبك تأخر ونفاتك القطار، لا. شهرة غيرك ما تعنيش أنك أنت ما عندكش قيمة، وأنا قلتها في حلقة سابقة، عمرك ما تربط قيمتك باعتراف الآخرين لك أو بكلام الناس لك. كل واحد عند الله سبحانه وتعالى عنده توقيت في الرزق، في الزواج، في الفلوس، في الشهرة، في أي شيء في الحياة، كل واحد عنده توقيت. فلهذا لا تقارن نفسك بصاحبك. من أكثر الحاجات اللي تقتل الصداقة ألا وهي أكثر شيء المقارنة، لما نقارن نفسي بغيري أو نقارن نفسي بصاحبتي أو نقارن صاحبي بصاحبة صاحب بصاحبة وهكذا. هو وصل له وأنا لا، هي عندها وأنا لا، هو محبوب وعنده قبول وأنا لا، هي أجمل وأنا مش جميلة. لكن الحقيقة أنت مش مطلوب أنك تكون نسخة من حد، حتى لو كان صديقك أو صديقتك. ربي خلق كل واحد بطريقته، كل واحد عنده عيوب ومميزات يختلف بها من شخص إلى آخر. عندك نقاط قوة غيرك ما عندهاش، وعند غيرك في حاجات أنت ما عندكش. الحياة مش عدل إن الجميع كلهم يملكوا نفس المميزات والعيوب والنجاح وإلى ما ذلك. العدل إن كل إنسان عنده طريقة، كل إنسان عنده نجاحة، كل إنسان عنده توقيت المناسب. باهي، هل نقدر إحنا نسامح الصاحب الغيور أو الصاحبة الغيورة؟ هل عندنا صفة التسامح؟ التسامح شيء والثقة شيء آخر. ممكن إنك أنت تسامح الشخص هذا، لكن ما ترجعش تعطيه نفس الاهتمام ونفس المساحة ونفس الشعور ونفس هذا مش حقدر. هذه هي الحدود، أنت رسمت حدود بينك وبينه. في ناس نحبوهم، الله غالب عندهم مكانة عندنا ونحبوهم، الله غالب ما نقدرش نكرههم، لكن نعرف أن وجودهم قريب منا يتعبنا، فنحافظوا على الاحترام اللي بناتنا، نحافظوا على العشرة اللي بناتنا، ونبعدوا شوية، نعطوا مساحة لبعض. مش كل شخص نختلفوا معاه لازم نكونوا احنا نكرهوه أبدا، ومش كل شخص نبتعدوا عليه لازم يكون عدو. مرات البعد احترام للطرفين، فكيف تكون انت الصديق اللي ما يغارش؟ قبل ما نسأله ليش صديقي يغار مني او صديقتي تغار مني او كذا، نسأله دائما انفسنا، ونبدو دائما بانفسنا. حتى الاصلاح نبدو بانفسنا قبل ما نصلح غيرنا. يعني هل انا نفرح لصاحبي بصدق؟ هل لما ينجح نفرح؟ هل لما يتزوج نفرح؟ هل لما يشري حاجة خاطرة فيها نفرح؟ هل لما الناس تمدحه نحس بالفخر إنه هو صديقي؟ ولا داخلي يقول علاش هو ناجح؟ علاش هو تزوج؟ علاش هو شري؟ علاش هو الناس تمدح فيه وتحبه؟ كنا بشر في هالدنيا هذه، كنا بشر، وممكن نحسوا بالغيرة وبأنواع الغيرة، لكن الفرق
في شن نديره بالشعور. لو حسيت انك انت غيران، ما تخليش الغيرة هذه تتحول الى سلاح وتأدي به، حولها لدافع. خلي فطرتك السليمة ونفسك السليمة تقول ربي يبارك له وربي يزيده، وإن شاء الله نحقق اللي نبيه زي ما هو حقق اللي يبيه. مش نتمنى له زوال النعمة ونقول له علاش يا ربي أعطيته وأنا ما أعطتنيش. لا، اتمنى دائما زي ما تتمنى لي غيرك. حب الناس زي ما تحب لنفسك. لهذا قلنا أن رسالة لكل صديق يشعر بالغيرة وما فصحش بها الغيرة هذه مثلا. فلو أنتم تسمعوا فيها وتعرف أنك أنت غيران من صاحبك، نقول لك نجاحها عمره ما يسرق حاجة منك، فرحته مش حتنقص من فرحتك، رزقه مش حينقص من رزقك. ولو هو سبقك اليوم ونجح وصل اللي يبيه، مش معناها انك انت ما توصلش غضوة، على العكس تماما. بدل ما تتمنى سقوطه تتمنى فشله، اسأل نفسك شن نقدر ندير باش نطور من نفسي، باش نطور من مهاراتي، نطور من مشروعي، نطور من افكاري. وخلي نجاح صاحبك يكون دافع ليك، يكون دليل إن الوصول ممكن مش مستحيل. الرسالة لكل شخص اكتشف إن صديقه يغار منه، أو اكتشفت إن صديقتها تغار منها. لو أنت اكتشفت إن صاحبك يغار منك، ما تستعجلش الحكم عليه، مش من أول موقف تحكم عليه. لازم إنك أنت تراقبه، لازم إنك أنت تفهمه، لازم إنك أنت تكلمه وتحاوره، لازم انك تواجهه بهدوء مش بعصبية. ولو اعتذر وتغير الشخص هذا، سامحه واعطيه فرصة. ولو هو استمر في الأذى وبنفس الطريقة، حط حدود بينك وبينه، لأن الصداقة المفروض تكون أمان، تكون اطمئنان، تكون راحة، مش مكان نخاف فيه من الإفصاح على فرحتنا، على مشاكلنا، على همومنا وعلى نجاحاتنا. لو حسيت ان صديقك هذا ما كانش الامان والمهرب والملاد، اهرب، اهرب وهجرهم هجرا جميلا. لكن لما تحس ان هذا الامان والملاد والفرحه والاطمئنان، معناه انت اخترت صح. فخرت قالوا ناس زمان، ديما نرجعوا لناسنا قبل وكذا، يقول لك اللي ما يحبكش يحلم لك الحلم الشينة، واللي يحبك يفرح لك قبل ما يفرح لنفسه. ويقولوا الصاحب وقت الضيق مش وقت المصلحة. ويقولوا ان القلوب مرايا واللي في القلب يبان. لكن انا نزيد عليهم ناسنا زمان، شو نقولوا؟ إن الصديق الحقيقي مش اللي يمشي معاك في طريقك بس، الصديق الحقيقي هو اللي يفرح لما يشوفك توصل لنجاحك، توصل لحلمك، حتى لو هو ما وصلش معاك، حتى لو هو تأخر. هذا هو الصديق الحقيقي. نأخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: السرايا اف ام،
2: دع الايام تفعل ما تشاء، وطب نفسا اذا حكم القضاء، ولا تجزع لنازلة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء، وكن رجلا على الأهوال جلدا، وشيمتك السماحة والوفاء، وإن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء، تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه، كما قيل السخاء، ولا ترى للأعادي قط ذلا، فإن شماتة الأعدى بلاء، ولا ترجو السماحة من بخيل، فما في النار للظمآن ماء، ورزقك ليس ينقصه التأني، وليس يزيد في الرزق العناء، ولا حزن يدوم ولا سرور، ولا بؤس عليك ولا رخاء، ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء، وأرض الله واسعة، ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء. دع الأيام تغدر كل حين، فما يغني عن الموت الدواء.
3: رجعنا ليكم مستمعينا الكرام من أحب القصائد، اختيار موفق صراحة، من أحب القصائد دع الأيام تفعل ما تشاء للإمام الشافعي. عشان تقول القصيدة تقول دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء، وكن رجلا على الأهوال جلدا، وشيمتك السماحة والوفاء، وإن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء، تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه، كما قيل السخاء، ولا تري للأعاد قط ذلا، فإن الشماتة الأعدى بلاء، ولا ترجو السماحة من بخيل، فما في النار للظمآن ماء، ورزقك ليس ينقصه التأني، وليس يزيد في الرزق العناء، ولا حزن يدوم ولا سرور، ولا بؤس عليك ولا رخاء، إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء، ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء، وأرض الله واسعة، ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء. دع الأيام تغدر كل حين، فما يغني عن الموت الدواء، فما يغني عن الموت الدواء.
2: دع الأيام تغدر كل حين، فما يغني عن الموت الدواء.
3: جميلة جدا القصيدة هذه للإمام الشافعي أمام يعني من أحب القصائد صراحة. والقصيدة هذه يمكن جابتنا الموضوع بشكل آخر. عندنا صبر يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير لكل اللي بي، ربي يعاونك ويسعدك ويوفقك ويحفظك يا ملاك استاذة ملاك. أيوة مبروك يقول تغيروا الأصحاب وتغيرت الأيام، واللي حسبناه سند ولا مجرد كلام. أيوة والله صبر يقول أنا ما عنديش غيرة، أحسن افتكيت منها عشان تبي فهم. هذا هو موضوعنا لليوم، وإن شاء الله يا رب تكونوا استفدتوا من هالحلقة هذه، وحاولنا بقدر الإمكان أن نعطوكم من هالموضوع هذا، ونحاولوا أن نتكلموا عليكم، ونحاولوا أن احنا نشرحوا ما بداخلكم، ونحاولوا أن نكون قريبين دائما منكم. فتمنوا لي دائما التوفيق زي ما نتمنى دائما التوفيق لكل الناس، وصلنا إلى الختام. وصلنا لختام هالحلقة، فرسالة أخيرة للمستمعين قبل ما نختم، نبي كل واحد يسمع فيها حاليا ويشوف فيها توا يفكر في شخص واحد فقط، شخص واحد يعني هالكلام اللي بنقوله، صاحب، أخت، أخ، قريب، شخص وقف معاك في وقت صعب. أسأل نفسك، هل فرحت له زي ما فرح لي؟ هل وقفت معاه لما احتاجني؟ هل كنت سبب في نجاحه؟ هل مرة قللت من فرحته من غير ما نحس؟ لأن الصداقة مش بس وينك شندرت، تعال نطلعوا، الصداقة موقف، والصداقة فرحة، والصداقة أمان. وأجمل صديق في الدنيا هو الشخص اللي لما تقول له نجحت يكون أول واحد يفرح لك ويقول لك كنت نعرف أنك بتنجح، ولما تقول له فرحتي اليوم كبيرة يفرح معاك، مش يسأل علاش أنت. في نهاية حلقتنا نبي نقول كلمة لكل شخص خسر صاحب بسبب الغيرة. ممكن أنت اليوم زعلان، وممكن تقول أنا ما قصرتش معاه، درت اللي عليا وأكتر، ممكن تقول أنا كنت نعتبر فيه أخ أو كنت نعتبر فيها أخت. لكن اتفكر، مش كل علاقة أو صداقة تنتهي معناها أنك أنت فشلت، ومش كل شخص يبعد عليك معناها أنت شخص ناقص حاشا وكلا، ومش كل شخص ما قدرش يفرح لك معناها فرحتك ما تستهلش. أحيانا ربي يكشف لك حقيقة الشخص، مش باش يوجعك لكن باش يحميك، وهذه حماية إلهية من الله سبحانه وتعالى. أحيانا يطلع هالشخص من حياتك وانت كنت متأكد ان الشخص هذا ممكن حيقعد معاك للأبد وحيستمر معاك، باش يعلمك ان الأمان الحقيقي مش في الناس، الأمان الحقيقي في الله سبحانه وتعالى، الأمان الحقيقي في رب الناس. فلا تخاف من نجاحك، ولا تصغر فرحتك باش ما تزعجش أي حد، ولا تخبي نورك خوفا من عين أو كلمة أو حسد أو غيرة أو مقارنة. لكن في نفس الوقت خليك إنسان متواضع، ما تستفزش حد بنعمتك، وما تحاولش تثبت أنك أنت أفضل من غيرك وأحسن من غيرك، لأن النعم تستحق دائما الشكر، والنجاح يستحق دائما التواضع. ولو عندك صاحب يفرح لك من قلبه، يحزن لحزنك، ينصحك لما تغلط، ويوقف معاك لما الدنيا تضيق بيك، اتمسك بيه، اتمسك بيه. لأن في زمن كترت فيه الصداقات وقلت فيه الصحبة الحقيقية، وجود شخص واحد صادق فقط معاك هذه بروحها ثروة وكنز، وفي النهاية خلونا دائما تفكروا حاجة، الصداقة الحقيقية مش ان احنا نكون متساويين في كل شيء، الصداقة الحقيقية ان نجاحي ما يوجعكش ونجاحك ما يوجعنيش، ان رزقك يفرحني ورزقي يفرحك، ان لما الدنيا تفتح لك باب نكون اول واحد واقف على الباب ويقول لك تفضل خش، لانك انت تستاهل وانك انت فعلا تستاهل هالنجاح هذا. ولما الدنيا تسكر في وجهك فشن يقول لك؟ يقول لك ما تخافش، انا معاك، انا سندك، انا ظهرك. هذه هي الصداقة الحقيقية، مش صداقة منافسة، ولا هي مقارنة، ولا هي مصلحة، مش غيرة، هي محبة من القلب، محبة من القلب. أجمل دعاء دائما نختم به في هالحلقة هذه، يا رب ارزقنا أصحابا لا يغيروا من نعمتنا بل يفرحوا بها، ولا يحسدوا نجاحنا بل يشجعون عليه، ولا يتركونا وقت ضعفنا، ولا يتغيروا علينا وقت قوتنا. يا رب نقي قلوبنا من الحسد والغيرة والحقد، واجعلنا سبب لفرحة غيرنا، واجعلنا سبب لفرحة بعضنا. وإذا كان في حياتك شخص ما يبيش منك إلا الخير فخليه معك، إذا كان في حياتك شخص يبي هالخير هذا يزول منك أبعد عنه بلطف وهجرهم هجرا جميلة. وإذا كنا نحن سبب في أذى غيرنا فننبه قلوبنا قبل ما نخسرهم. اللهم اجعل قلوبنا بيضاء وأيامنا أهدى وصحبتنا أصدق وحياتنا مليانة ناس تقول علينا كانوا أصحاب وبقوا أهل وسند وعزوة. كنت معكم ملاك محمود، ومن القلب إلى القلب، نلتقي في حلقة جديدة بإذن الله، وحكاية جديدة وموضوع جديد. وإلى أن نلتقي خلوا قلوبكم صافية، لأن الإنسان مهما كسب في الدنيا ما يربحش أجمل من قلب مرتاح متهني البال وصاحب صادق وسيرة طيبة تخلي الناس تدعي له حتى لو يغيب ويبتعد عن الأنظار. دمتم بخير، واستودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه أينما كنتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو السرايا FM.
3: راديو السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوحي.

قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم

ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين

سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيته اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم

وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون

رأسهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أي

أَحَدُكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو

قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل

وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من

يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر

والله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم، اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين.

ذلك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون.

بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم

الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب

اتقوا وعقبى الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو

ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذريةً

أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب

بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب أنزلناه إليك

على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج

وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن

قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم

من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل

سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون.

فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا

ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز

وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان

لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم

بك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن

نجب دعوتك نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال

وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين.

وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه

ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمإ مسنون

قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض

مسني الكبر فبم تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من

لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة

وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم.

آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون.

خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون.

والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالها

والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائز

وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون

وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى

بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم فخر عليهم

فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين.

فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.

قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة

تحرص على هداهم فإن الله لا يهدى من يضل وما لهم من ناصرين.

حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. أو

وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون.

الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون.

وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون

وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم

يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون.

فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم

ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء

المنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم

بينكم تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به

مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت

شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم.

ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون

ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون

إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها

دخلوه أول مرة وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم

فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح

واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل

ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطئا كبيرا

يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا

إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. أفأصفر

قل لو كان معه آلهة كما تقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده

وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا

يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة

ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض

والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا

واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا.

ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيماً.

مرة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم

ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم

غيرة وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا

لنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل

يأتون بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد

رسله ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيراً

إلى رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات

طائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا

ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا

تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا

ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا أن لهم أجرا حسنا

أبنائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً.

أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ

بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض

فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم

الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم

واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما

واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر

يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا

كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه

وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له

الآية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح

الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسجر الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه

كيف فسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس

ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر

به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزؤا.

وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة

وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقباً

قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي

فخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا

يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا.

وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحط

وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا.

فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا.

يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا.

آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج

واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا

والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم

أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون

فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن

بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج

أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن

الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا

لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل

وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. بسم الله.

فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد

ساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى.

كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى

يكفله. فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى. واصطنعتك لنفسي، اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري.

فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك

وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر

علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل

فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى

ذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم

السامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي

وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوماً

يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب

فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما

وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى

فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح

ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك

من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى

وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قل ربي يعلم القول في السماء والأرض

وأهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون.

بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون

خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون.

وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون.

وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزؤا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم

قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون

أطال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون

قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين

رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف

إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما

وعلمناه صنعة لبوس لكم ليحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون.

وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين.

والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها

ولا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون.

يعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين.

وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قل رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم

ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر

وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود

ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به

واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين

وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير.

يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون.

يلقي الشيطان فتنة ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله

ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك

ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة

ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره

وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور.

فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز

يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم

وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك

الله عليه وسلم رسولا ونبيا، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا

وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده

الله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الخاتم ورحمة الله للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإني أستهل دعائي بما استهل به كتابك الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. اللهم إني أصبحت وأمسيت أشهدك وأشهد ملائكتك وحملة عرشك ورسلك أنك أنت الله لا إله إلا هو، أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، فآته الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. ربي آتي نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغننا برحمتك عن رحمة من سواك، واجعل نعمتك علينا مذكرة بك ومعينة على طاعتك. اللهم يا رب كل شيء، بقدرتك على كل شيء، اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب عمي. اللهم إني أتوسل بك إليك وأقسم بك عليك فكما كنت دليلي عليك فكن اللهم شفيعي لديك، فإن حسناتي منك وإن سيئاتي مني، فجد اللهم بما هو منك على ما هو مني. اللهم يا واجب الوجود وبك كل موجود، لا تدركك الأبصار لكمال ذاتك، وتدرك أنت الأبصار لإحاطة صفاتك. فإذا كانت الروح التي تحيا بها النفس لا يدركها أي حس، فكيف ندرك من خلق وقد عجزنا عن إدراك ما خلق؟ اللهم إني أسألك أن تبسط لساني بشكر النعمة منك، وأسألك أن تقبض عن نفسي تلصص الغفلة عنك يا مالك قبل أن يوجد مملوك، ويا أول لا قبل آخر، ويا آخر لا بعد أول، فذاك في ذاك، فقف أيها العقل عند منتهاك. اللهم إنك الشفيع الأعلى بعد شفاعة من تأذن له بالشفاعة لمن ارتضيت، فاشفع اللهم لنا بصفات جمالك يا غفار عند صفات جلالك يا قهار، فإنه لا مفزع منك إلا إليك، لأنه لا إله إلا أنت. اللهم إن في سترك لعيوبنا وفي أمر عبادك بالستر علينا بشارة بالمغفرة، فما كنت لتستر في دار الفناء لتفضح في دار البقاء، وحتى لا نزهد في حسنات من نعرف له سيئة وحسبنا جزاء على ستر عيوب سوانا أن تستر غيرنا عن عيوبنا. اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اللهم إنا ندعوك براعة نداء وذل احتماء، لأننا نعلو بما تشاء على ما نشاء. اللهم إنك شرعت السؤال راحة بال، وإلا فماذا نسأل وقد أعطيتنا قبل أن نعرف كيف نسأل؟ يا مالك كل من ملك، ولذلك تؤتيه من تشاء وتنزعه ممن تشاء، ولك من عالم الملك ما لا يملك، ولك من عالم الملكوت ما لا تطلع عليه إلا عباد الرحموت. اللهم إنا لا نخلو عن نظرك طرفة عين، فارزقنا الحياء من معصيتك، وعلمنا أن لنا رزقا لا يتجاوزنا وقضى من طولنا فقنعنا به، واحفظنا من التلصص له، وعلمنا أن علينا دينا لا يؤديه عنا غيرنا فاجعلنا في شغل به، وعلمنا أن لنا أجلا يبادرنا بغتة فأعنا ربنا بطاعتك ولا تتخلى عنا بمعونتك. اللهم أنت الجامع المانع، جمعت لذاتك ما لا نحصى من صفات الكمال، ومنعت بسبحانيتك أن يشبهك أي مثال، وجمعت لكل خلقك كل خير، ومنعت من أطاعك من تسلل أي شر، فأعطنا اللهم خير جامعيتك، وحصنا اللهم بمانعيتك.
2: اللهم إنك قد أقدرت بعض خلقك على السحر والشر، ولكنك احتفظت لذاتك بإذن الضر، فأعوذ بما احتفظت به مما أقدرت عليه بحق قولك، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله.
1: اللهم يا حسيب وكفى بك حسيبا، اللهم يا رقيب وكفى بك رقيبا، لا يعزب عنك أصغر ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا يعجزك شيء لإحاطة قدرتك، فعاملنا اللهم بالفضل لا بالعدل، وبالإحسان لا بالميزان، وحسبنا من رحمتك التي وسعت كل شيء، ما شكرناه من نعم ربوبيتك، وما أطعناه من نعمة ألوهيتك. اللهم إني أسألك يا حي صفة ذاتك، ويا محيي صفة أفعالك، وما بالذات لا يفوت وما بالفعل يحيا ويموت، يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، وبهذا حميتنا من الضر، لأن الإنسان كم يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك يا رب ولا تقال إلا لك، حذرتنا ألا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. اللهم أنت القوي، فأعنا بقوتك لنأخذ ما آتيتنا بقوة، بقوة الإيجاب للطاعة، وبقوة السلب عن المعصية، واجعل اللهم كل ما وهبتنا من طاقة أداة عمارة لورع حضارة، حتى تكون لنا مناعة من وافدات الإلحاد وجراثيم الفساد. اللهم إني أسألك أن تجعل ما وهبتنا مما نحب معونة لنا على ما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم لا تجعل أنسنا إلا بك، ولا حاجتنا إلا إليك، ولا رغبتنا إلا في ثوابك والجنة. اللهم يا مقيت لمادتنا بالغذاء، ويا مقيت قيمنا بما شرعت من إسلام وأحكام، نسألك أن تعيننا وتقيتنا في دار البقاء بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللهم إني أدعوك بما دعاك به يوسف عليه السلام، ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وأدعوك بما دعاك به موسى عليه السلام، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أدعوك بما دعاك به سليمان عليه السلام حين قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم إني أعلم أني عاصيك، ولكني أحب من يطيعك، فاجعل اللهم حبي لمن أطاعك شفاعة تقبل لمن عصاك. اللهم إن بعض خلقك قد غرهم حلمك واستبطأوا آخرتك، فلم يتبعوا القرآن وسخروا من أهل الإيمان، فأسألك ألا تملهم حتى لا يكونوا أسوة لكفر غيرهم. اللهم إني أحمدك على كل قضائك وجميع قدرك، حمد الرضا بحكمك لليقين بحكمتك.
2: اللهم إني أسألك أن تقف في وجوه خصوم الإسلام وأعدائه وقفة تجبر عجزنا عن دفاعنا عنه. اللهم إني أسألك أن تؤدبهم بحق قولك، وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك. أسألك يا رب أن تؤدبهم بحق قولك ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. اللهم إني أسألك أن تجعل قوة دولتنا في رد هذه الموجات الملحدة التي تريد أن تكتسح منا حياة الأمن وحياة السلام. والله هو المرجو في كل شيء، وعلى الله فليتوكل المتوكل.
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن. برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم معالم هادية. اليوم سنتحدث عن قيمة مهمة جدا في التعامل مع الآخرين. القيمة هذه تقول: من التقوى المسارعة في الخيرات والعمل بالأحسن والتشاور. ثلاث مسائل. الأمر الأول هو أنه لما يكون عندي خير على طول مبادر، من رجيش من أجلش، كما يقولون خير البر عاجله. وأيضا إذا من نقدم أي عمل نقدم في أحسن صورة. وأيضا دائما أنا نتحرك في مجتمع، في وسط أقارب، إخوة، جيران،

في هذا الموضوع يعني عندنا لا شك يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان المثال الأعلى في المسارعة في الخيرات. فمعروف عنا صلى الله عليه وسلم أنه هو إذا جاءته الغنائم وخلاص انتهى من المعركة وجمع الغنائم لا يؤجل تقسيمها إلى ثاني يوم، وإنما يقسمها في نفس اليوم. حتى أن مرة يعني ظهر أن فيه كمية من الأموال اللي جاتها لم ينتبه لها فتذكرها وهو يصلي، فأسرع في صلاته وعلى طول بعد ما كمل الصلاة على طول مشى وقسمها مباشرة. بل وصل الأمر به في يوم الأيام أنه هو عندما يقسم الغنم ينسى في نفسه. فمرة جاءت أموال، فالمهم بدأ يقسم فيها بين الناس، ثم في آخر النهار طلب من زوجته السيدة عائشة رضي الله عنها وقال لها يعني جيبي لي حاجة نفطر بها، كما يقولون صائم كان وبيفطر. فقالت لي يا رسول الله لو أنك تركت لنا من الأموال التي جاءتك شيء راه وجدنا نفطر حاجة نفطر عليها. فقال صلى الله عليه وسلم لو ذكرتني لفعلت، لو ذكرتني لفعلت. فكان يعني بالنسبة لعملية المسارعة في الخيرات بالنسبة له صلى الله عليه وسلم كانت عالية جدا جدا، وكان دائما هو الأول. حتى أن مرة في المدينة سمع الناس ضجة في الليل آخر الليل، فخرجوا. لما خرجوا طلعوا من المدينة يشوفوا الضجة شنو صاير برا، فوجدوا الرسول جاي على حصان على فرس، حتى السرج مش موجود، مغسرج ركب عليه مغسرج، وقال لهم لن تراعوا لن تراعوا، يعني هو افطن قبلهم وذهب واستطلع الأمر وعرف شن فيه ورد. فكان صلى الله عليه وسلم يعني دائما أبدا مسارع الخيرات، وكما يصف الصحابة رضي الله عنهم كانوا كان يعني مثلا مثال في العطاء والجود والكرم، يعني كما وصف ذلك العربي أتيتكم من عند رجل يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، يعني المال بالنسبة له ليس له قيمة، وذلك كان يسارع في إنفاقه في الخير. وهذا يعني مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو يقول ابن آدم مالي مالي، الإنسان دائما يقول هذه أموالي هذه فلوسي هذه شركاتي هذه بيوتي هذه، يقول مالي مالي. فالرسول صلى الله عليه وسلم يحدد شنو مالك، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت كليته خلاص وأصبح جزء من جسمك، أو لبست فأبليت لباس وبعد الوقت حيبدأ يبلى، أو تصدقت فأبقيت هذا مالك. فالمال اللي أنا لما جيني فلوس وبعدين دسهن ونتركه اللي ورثتي إنه مش مالي، فلوس اندسهن وبعدين تكلهن النار مش مالي، فلوس اندسهن وبعدين يسرقون مش مالي. المالي هو اللي أنا أنفقته على نفسي وعلى أولادي أو عيالي، أو أنفقته في سبيل الله هذا مالي. ليش؟ لأن هذا مالك في الدنيا أكلته، واللي أنت أنفقته في سبيل الله هذا استبقيته للآخرة، فهذا فعلا مالك. وهذه تعلموها الصحابة رضوان الله عليهم. أبو ذر الغفاري أحد الأمراء أراد أن هو يعني زي ما يقول يعني كان طبعا سيدنا أبو ذر كان يعني رجل لا يخاف الله لومة لائم، ما يرى غلط يتكلم بقوة، ما يرجيش ما يقولش والله خلي توا بعدين توا بلك نجيبوها بطريقة أحسن، لا لا على طول يتحدث بما يعني آمن به وصدق به. فالأمراء طبعا هذه عادة ما تعجبهمش الشخص اللي هو يقول الحقيقة ويكشف العورات ويكشف أفعالهم اللي ممكن تكون فيها سوء، فأراد أنه هو يحرجه. فبعث إليه في الليل بعد العشاء مبلغ من المال 1000 دينار مثلا، فقال للغلام قال أعطيه 1000 دينار وتعال لي قول لي، فأخذها من

قال الذين لم يدز لك يا سنة تستعين بين أمور حياتك. فما سيدنا أبو ذر ما عندش مشكلة، خذ المال وحط عنده. وبعدين قال له في الصباح بعد الفجر مباشرة امشي له ودق عليه الباب وقول له راني أنا أمس غلطت، وأمير وسيد الأمير كان بعثني واحد ثاني وأنا غلطت وشفت تركي بالغلط وكذا. يبي يحرج سيدنا أبو ذر في أن قبل المال. فقال له لما جاء في الفجر فقال له أبو ذر، قال له والله تقول الآن شو أقول لك، قال له أنا المال وزعته كله على الفقراء ما مسكت من شيء، لكن انتظر لعلي نقدر نحصل لك. فرجع إلى الأمير، فالأمير أسقط في يده. اللي أنقذ سيدنا أبو ذر أنه هو سارع بإنفاق المال في سبيل الله على طول، ما يدسش في حاجة لنفسه، ما كانوش يفكروا. نحن تقول الآن واحد منا يفكر أنا عندما يكون على الأقل نرتب أموري حيث أن يكون عندي رصيد يكفيني 100 سنة، كنا مش مثلا لقوا. لكن كانوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا عايشين يومهم، وهذا هو الإنسان المؤمن، يقول أنا اليوم أنا اليوم عندي مناكل. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصبح آمنا في سربه يملك قوت يومه، صحيحا في بدنه يملك قوت يومه، فقد حيزت له الدنيا. يعني أنت لما يكون عندك قوت اليوم بتاعك ما تفكرش في بكرة، بكرة الله يرزقك، إن الله تعهد برزقك خلاص. فهذه مسألة المسارعة في الخيرات تجعل الإنسان دائما وأبدا سباق إلى فعل الخير. طبعا يعني هذه مهمة جدا في المجتمع. ليش؟ لأن لو كان المجتمع تنشأ في هذا الخلق، هذه القيمة تبدأ لها يعني صدى وتبدأ واسعة والناس كلها تعمل بها، أو أغلبها أو جزء كبير منهم يعمل بها، والله يقول حتى جزء قليل لكن يكون جزء واضح، راه حيولد في المجتمع ديناميكية فاعلة قوية قادرة على أن هي تبني مستقبل جيد لها وللأبناء الذين يأتون من بعدها. فبالتالي مهم جدا المسارعة في الخيرات. يعني إنسان الخير إذا كان كيف ما قلنا بدري يعني خير البر عاجله، الإنسان لما يكون ينوي فعل الخير ما يرجلش البكرة. أنا ناوي نزور إنسان نعود مريض ما نرجلش البكرة، أنا ناوي نصدق ما نرجلش البكرة، أنا ناوي ما نأجلش أي عمل الغد. وبالتالي كما يقولون لا تؤجل عمل اليوم.

0: الآن إحنا يعني القيمة هذه كيف نحن ممكن نساهم بها في بناء الوطن أو الأمة أو الأسرة أو النفس؟ أول حاجة يا إخواننا الأمر هذه الأشياء الله سبحانه وتعالى أمر بها، وذلك الله سبحانه سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها. هنا المسارعة بيش تسارع؟ تسارع بالعمل الخير ولا بالعمل الشر؟ أكيد بعمل الخير، لأن الجنة ما تقبلش إلا ما يدخلش حد إلا أهل الخير. بس سابقوا إلى مغفرة من ربكم، هذه المسابقة وهذه المسارعة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. كويس. بالتالي مسألة أن الإنسان يعني يفعل الخير، حتى أن لو وقع في الإثم في الشر في الذنب في المعصية، المسارعة تكون إلى التوبة. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا على طول مباشرة، ما يجلش يقول توان نتوب بكرة، توان نتوب أسبوع جاي، توان لما نكبر شوية نقعد 25 سنة ولا 30 ولا 40 توان نتوب. لا، ما اللي قالك أنك تعتيش أصلا؟ الخليفة الراشد الخامس سيدنا عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه، عندما تولى الخلافة ويوم الخلافة، يوم اللي هو يعني تولى فيه، كان يوم اللي دفن فيه عبد الملك بن مروان الخليفة اللي سبقه، فكان سهران طول الليل مع الخليفة السابق في مرضى، ولما مات طبعا اشتغل في التغسيل والتكفين والدفن، فما كملش إلا قريب الضحايا اللي قريب الظهر زي ما يقول، وكان مجهد، فقال قال أنا عدي نرقد شوية ساعة زمان هيك قبل بعد الظهر، نصلي الظهر ونجلس للناس. فجاءه ابنه عبد الملك، عبد الملك ابن عمر بن عمر بن عبد العزيز، واستأذن على الخليفة. طبعا الحارس قال له راهو يعني وراك، قال له قول له ابنك عبد الملك يبيك. فخش عليه، فقال له خليه خش. قال له يا أمير المؤمنين، كيف مش جالس في المجلس الديوان بتاعك تستقبل الناس وترد المظالم وكذا؟ فقال لي يا بني انا راني والله مرهق كذا، نبي نرقد عند الظهر عشان نستجمع نفسي، مش مقدر ان بعد الظهر تنجلس الناس. قال له وهل تضمن ان تعيش الى الظهر؟ يعني انا الان ما دام انت عندك شغل ما تاجلش. وهكذا سيدنا عمر بن عبد العزيز في سنتين ونص اعاد للامه كثير من القضايا التي ضاعت. يعني يكفي رحمه الله ان في عهده، في آخر عهد تقريبا بعد سنة أو سنتين، وكلها سنتين وشوية، لم يجدوا من يأخذ الزكاة في أمة الإسلام، لم يجدوا، حتى أنهم قالوا اشروا حبوب وانثروها على قمم الجبال تأكل من الطير، حتى لا يقول أحد جاع طائر أو حيوان ضالك، حيوان بري في بلاد المسلمين من موال الزكاة. ليش؟ لأن خلاص الفقراء ما عاش فيه، الشباب زوجوهم، الكذا الكل ماشي الامور ما في، لان العدل سارع الى رد، سارع وبدا بنفسه، مش بدا بغيره، بدا بنفسه. كل ما عنده من مال وما عند زوجته وما حطه في بيت مال المسلمين. ليش؟ لان يقول هذا جاء كله بحكم ان احنا من اهل البيت، ما اهل بيت الخلافه، في الفلوس هذه ما جنش بسبب ان احنا اشتغلنا فيه، لا انا خلاص اذا مش لنا، وجعل فقط الآن اللي هو يأكل فيه يشرب فيه الأشياء الضرورية، اللي هو زي ما ذكر سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، جعلوا له من بيت المال ما يكفيه نفقة على نفسه وعلى عياله. وذلك لما ترك، حتى لما توفي رضي الله عنه رحمه الله، لم يترك لأهله لأولاده مال والله ضياع والله إراضي والله ممتلكات، لا لا لا، ترك لهم ذلك التقوى، ذلك العمل الخير. فلا شك أن هذه المعالي أو المعالم في قضية المسارعة في الخيرات راهي تبني شعب، تبني ناس دائما وأبدا ماشي في اتجاه الخير وما يتأجلش. نحن الآن نشوف في بعض الشعوب يعني من حبهم للعمل انه هو ممكن يشتغل اكثر من المطلوب منه، حتى ساعتين ساعه او ساعتين ثلاثه، حتى وقت الراحه قليل جدا ينقص فيه، لانه يبي يكمل عمل اليوم وممكن يلقى حتى يدير عمل بكره يدير اليوم. هذا مسارع، هذا مسارع. انا احيانا يجيني انا قاعد جالس في مكتبي ويجيني مواطن ويطلب مني ورقه وانا بامكان نعطيها له في نفس الوقت، او نعطيها له بعد خمس دقائق او بعد ربع ساعه، نقول له والله تعالي بكره. ليش تعالي بكره؟ انت الان يعني تخيل الوقت اللي ضيعت عليه، هو جاء مشوار كم ساعه او نصف ساعه، ثم بعد ذلك انتظرك حتى دخل عليك ربع ساعه 10 دقائق، هذا انا بقول تكلم بانه ما خدش وقتي، وبعدين تقول له فيمشي يرجع ساعه، بعدين بكره بيجي ساعه وبيرجيك، وبعدين بيشغل منك ورقه بعدين يرد. يعني انت اخذت منه تقريبا 5 ساعات من وقته، وعلى امر هو ما ياخذ منك اكثر من 5 دقائق. انت عطلت طاقه، طاقه معطله. هذه واحد كان بامكانه الساعتين هذين عاد يكون في عمله ممكن يدير شيء، لكن هو نتيجه انه مضطر محتاج الى هذا التعامل عندك، فبيجيك على مرتين. والأسوأ من ذلك الحقيقة، أنا لما يجيني مواطن ويقول لي أنا راني مش من نفس المدينة، أنا من مدينة كذا تبعد 200-300 كيلومتر 1000 كيلومتر 500 كيلومتر، هذا يعني الآن هو إذا أبقيت عن ثاني يوم معناه أنت تضطر إلى عادي يدور فندق ويحجز ويدفع فلوس يعني وثاني يوم، فليش ما يرجع في نفس اليوم إلى بلده إلى مدينته؟ بل بالعكس نحن نبدأ نبحث عن وسائل كيف أني أنا نوفر هذه الخدمة في مدينته، أو أن عن طريق البريد، يعني سواء كان البريد الإلكتروني أو البريد العادي يتم العملية. دائما وأبدا نجد المصارعة في الخيرات تخلينا نبحث حتى عن وسائل التي تقلل الجهد المبذول، بل تنتج أكثر مما تستهلك. أنا بدل ما نجد في ساعة ندير فيها عمل، لا، أنا ندير العمل هذا في دقائق، وندير بنفس الجودة أو بنفس الأفضلية لو قدرت. الآن بإمكاني أن نستخدم وسائل الذكاء الاصطناعي فنوفر وقت واجد وننتج إنتاج أكثر، لأن راه العملية مش كم وقت أنت استغليت علشان تنتج شيء معين، لا، الآن ينظر إلى قيمة المنتج، هل هو ذو قيمة ولا لا. فأنت كل ما أنتجت أكثر في وقت أقل أنت ضعفت أجرك، ضعفت يعني مكانتك عند الله سبحانه وتعالى، ارتقيت في الجنة. هذا بالنسبة للآخرة، وأيضا حتى بالنسبة للدنيا. يعني الناس لما تشوف، يعني سبحان الله، حتى لما تحضر الجنائز وتشوف الإنسان ما تقول والله يا فلان الله يسامحه كان يساعد وكان يوفر وقت وكان يخدم وكان يتعب في جرة الناس، هذا قاعد باذل جهد. هي المصارعة في الخيرات هي شنو؟ هي جهد مبذول بس يعني في وقته، ما يأجلش. مرات أحيانا أنا ندير في الخير صح، لكن بدل ما ندير اليوم نديرها بكرة، بدل ما ندير على مدار ساعة ندير على مدار ثلاثة أيام، بدل ما نديرها في لحظة نديرها بعد ساعتين. لا، كل ما قدرت تديرها في وقت أقل كل ما يكون أحسن. هذه مصارعة، لكن هو فعل الخيرات، لا، فعل الخيرات مفتوح، متى فعلته هو خير ولك أجر، لكن لما تسارع أنت تزيد في الأجر بتاعك، وأيضا توفر وقت على الآخرين. وكيف ما ذكرنا، أنت الآن عندما توفر لمواطن خدمة في أقل وقت ممكن، أنت توفر عليه حركة انتظار ووقت وجهد ونفسية، كل الأشياء اللي ممكن تخيلها الواحد منا. يعني بس يعني ينظر في نفسه لما يمشي المكان ويلقى الشخص اللي هو مثلا جاء عشان خاطر الموظف جاء خاطر مش قاعد أو متأخر ويقعد ينتظر فيه، ويكون مكان الانتظار مزدحم أو يكون ما فيش مكان كويس مناسب للانتظار، فيبدأ واقف جالس أو واقف ينتظر، هو ممكن حتى ركابه يوجعنا والله ظهره يوجع والله، غير انه هو يقعد يعني منتظر مش عارف يجي ولا ما يجيش اصلا. واذا جاء الله اعلم هو نفسيته كويسه ويستقبل الناس كويس، والله ممكن مضايق من حاجة وفي الشغل اللي فينا، فتبقى على أصابك. بينما الإنسان لما يكون فعلا أولا من المسارعة في الخيرات أني نجي على أول وقت في العمل، بل لو استطعت نجي قبله أفضل، نجي قبله ونجي قبل الناس بتجي ونجهز نفسي ونستعد نفسيا لاستقبالهم، ونعرف كيف نستقبلهم، نحاول نقضي لهم مصالحهم في أسرع وقت ممكن. هذا كله مسارعة في الخيرات. المسألة الثانية اللي هي أيضا تهم العمل من قيمتنا اليوم، تهم المواطن أو تهمنا كمجتمع، يبي يبني نفسه، هو العمل بالأحسن. يعني هذا المسارعة بالخيرات هي فيها تتضمن هذا المعنى، لكن العمل بالأحسن هو أنه مثلا الآن أنا الآن فرضا على سبيل المثال، لو جيني واحد يقول لي أنا نبي كذا كذا، أقول له خلاص هذه مثلا تستحقني تنتظر عند بكرة، لأن ندير واحد اثنين ثلاثة حتاخذ مني وقت، أو فيه جهة أخرى تبيك تحتاج الوقت أكيد، لكن يقول بدل ما تجي بكرة أنا حنبعثها لك. طبعا هذا يكون عندنا خدمات بريد كويسة، أو عندنا حتى ممكن نبعث الخدمة عن طريق التواصل الإلكتروني. هذا عمل بالأحسن. أنت بمكان تقول تعال بكرة وأنت مالكش ظالم له، لأنه هو العمل يستحق أنه فيه إجراءات وتندار حتاخذ وقت، وممكن اليوم ما تنتيش، فبنقول لك تعال بكره ان شاء الله تلقاها مواتي باي طيب. لكن بدل ما نقول له تعال ممكن نوفر عليه رحله، بان هذا عمل بالاحسن، هذا العمل بالاحسن. الان انا لما مثلا يعني انا بنعطي درس او بنعطي محاضره في الطلبه كمدرس او مهندس يعني قاعد يشرف على عمل، أو صناعي يقوم بصناعة شيء معين، لو وجدت طريقة أفضل في أداء عملي نقوم بها. أنا لو درت المحاضرة كالمعتاد حضرتها وكل شيء، لكن مثلا على سبيل المثال تعبت شوية وجبت درت طريقة، عرضت طريقة العرض كانت أفضل، فيها فيديو مثلا، فيها تمثيل، فيها محاكاة، فيها أشياء ممكن تساعد الطالب على فهم الموضوع أحسن. هذه من العمل بالأحسن. وكذلك لو أني أنا قاعد أصنع في حاجة لمواطن أو أصلح له في سيارته، ولقيت حاجة ممكن ندير له أو أفضل من اللي كان ممكن يندار، فنجي نقول له يا فلان حتى لو كانت تكلف أكثر شوية، نقول له إذا كانت تقدر تتحمل أو ندير هذه أحسن. هذا من باب النصح، هو من حق صاحبك عليك انك تنصح له، وايضا من حق انك انت تدير الاحسن ما يمكن انك تدير. ما ينفعش نجي ندير عمل معين بامكاني نديره باحسن طريقه، نديره بطريقه عاديه كويسه، هو كويسه مقبوله موجوده في المعايير ماشي الحال، لكن كان في امكان ندير احسن منها. لا شك أنه مسألة العمل بالأحسن هذا يعني من إتقان العمل. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، والإحسان هو يعني زيادة في جودة الأداء. وذلك فإذا شوف الأشياء اللي هي فيها يعني فيها صعوبة وفيها ألم ربما، فإذا ذب خذ رسول صلى الله عليه وسلم أخذ هذا المثال، وبعد يقول لك هي شاء ميتة ميتة، علش تواني تقول لي فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، حنا نذبح خلاص ميتة ميتة. لا، أنا كل ما قدرت أخفف الألم عن هذه البهيمة كل ما أحسن، كل ما أنا درت الطريقة أسرع كل ما خففت الألم، وكل ما يعني حتى الشكل العام المنظر العام يكون أقل يعني زي ما يقولوا دموية. من يعني واحد يقدر يقطع في اللحم تقطيع، وهو الموس موش بتاعه يقطع فيها تقطيع، يعني حتى اللي يتفرج يؤذى مش الذبيحة أو الشات نفسها. وبعدين حتى يعني شوفوا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كيف علمنا، لما مرة جاه واحد يهودي كان عند الرسول صلى الله عليه وسلم عليه لهذا اليهودي دين عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مازال موعدة مازال يوم أو اثنين، فوجه قبل الموعد بشوية قال أنا بن يعني هو نيته انه يحرج الرسول صلى الله عليه وسلم او يؤذيه، فقال له اعطيني ديني، قال له مازال ما عاد، قال له والله انتوا يا بني هاشم قوم المطل. قوم المطل يعني من الناس انتوا تضحكوا على الناس في تاكلوا تبوا تاكلوا ارزاق الناس. سيدنا عمر طبعا سمع الدواء قاعد حاضر تحملش فنزل فيه. كيف تقول رسول الكلام هذا يا ابو شاشم؟ فالرسول هداه وقال له يا عمر كان اولى بك انك تكون غيرك. قال له كيف؟ قال له انك تامره بحسن القضاء، يعني تقول له اطلب حاجتك بالتي احسن شويه بس بعد وتطلبني وتنصحني بحسن الاداء. اذا كنت تقدر تعطيه حق اعطيه له تقابلها بيوم مش مشكله. كويس. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال له يا عمر اذهب ف زي ما يقولوا كيل الحاجه اللي انا اخذتها منه وزيد عليها كذا كذا. فهذاك الرجل لما اخذ حق قال له وزيد عليه، قال له هذه هي جزاء ما افزعتك، يعني انا افزعتك. كان يعطي حقه وانتهى الموضوع. هو اصلا ظالم جاي قبل الوقت، وبالتالي يعني الرد طبيعي اوكي خلاص مشوه. لا الرسول صلى الله عليه وسلم لا. وذلك وانك لعلى خلق عظيم، وصف النبي بخلق العظيم يعني في جميع الاشياء. وذلك هو صلى الله عليه وسلم كان يعفو دائما، بس يعفو عن مقدرة عن قدرة، قادر على أنه ينفذ لو أراد، لكن هو دائما ينظر الأحسن. وذلك كما وصفوه ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما للحاجة الأحسن فيه ما لم يكن إثم. كان حرام طبعا هو أبعد الناس عن الحرام. فهي مسألة أنه العمل بالأحسن انك انت تدي الحاجه بطريقه افضل. يعني مثلا انا على سبيل المثال لو واحد جاني شحات في الطريق ولدها والله يا عمي انا محتاج وكذا واعطيتها بنعطيها نعطيه بس نعطيها لها بابتسامه احسن والله وانا مكشر عن وجهي واسناني وكاني نقول له انت ما تستحقنش. لا شك انك بالابتسامه وبالدعاء الطيب ان شاء الله ربي ييسر لك وان شاء الله ربي يفتح عليك وربي يرزقك من واسع رزقه ويكفيك شر كذا افضل بكثير. هذه في اسلوب بسيط جدا. وذلك تو حتى لما نجد في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وتبسمك في وجه اخيك صدقه والكلمه الطيبه صدقه، يعني ما تكلف شيء لكن تؤثر في الشخص المقابل تاثير بالغ جدا جدا. اخر نقطه ربما هي من الثلاث نقاط اللي هي التشاور الشورى واخذ الراي وتبادل الراي. حتى ولو يعني اعتبرنا الشورى ملزمه او معلمه في كلتا الحالتين، انت لما تاخذ راي الناس اللي حواليك في اي موضوع انت تجبر في خاطرهم، انت تدير لهم في اعتبار، انت تدير لهم في قيمه، انت تستفيد من عقولهم. لان لا شك ان اي موضوع تعرض الى عرض على اكثر من عقل افضل من عرض على عقل واحد او اثنين او ثلاثه. كل ما زاد الشورى طبعا خاصه اذا كان اهل الشورى هم يعني يفهموا في الموضوع حتى في التخصص الواحد. انا لو قضيه فقهيه وعرضتها على مجمع فقهي افضل من لو عرضتها على شخص اخر مهما كان علمه. قضيه فنيه في الهندسيه او ميكانيكية أو أي شيء وعرضتها على أهل اختصاص لو عرضتها على مجموعة. وذلك توه في الغرب الحقيقي يشتغلوا في نظام المجموعات ما يشتغلوش في نظام الفردي. تلقى حتى في نظام الأبحاث تلقى دكتور أستاذ ومعه دكاترة ومعه طلبة دكتوراه وطلبة ماجستير ويعني مجموعة ويجلس وكلمة في مشكلة يجي يعرضها عليهم ويأخذ رأيهم جميعا. فيه نوع من إثراء للموضوع. فالتشاور إضافة إلى أنه هو يجبر الخواطر ويدير اعتبار للناس، هو أيضا يستخرج أفضل ما لدى هؤلاء الناس من آراء ومن خبرات، وبالتالي سيعود الأمر على الجهة اللي تقوم بهذا العمل أو المجتمع الخير والبركة. ولذلك أمر بها الله سبحانه وتعالى وأمرهم شورى بينهم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وشاورهم في الأمر. كويس. والرسول دائما كل ما تعرض قضية وما فيش وحي يجمع أصحابه، طبعا مرة يجمع اثنين مرة يجمع ثلاثة حسب الحاجة ويرى. وكان حتى إذا أصدر أمر وجاء واحد قال له يا رسول الله يعني الموضوع قضية موضوع عقلي اجتهاد والله موضوع وحي، فلما يقول له مش وحي يقول له اجتهاد يعطيه رأيه. ويقبل الرسول كما حدث في حباب بن منذر في غزوة بدر، وكما حدث لسيدنا في غزوة الخندق في سيدنا سلمان لما عرض عليه موضوع الخندق، فكان يأخذ كان يستشير نساء أحيانا، يستشير عامة الناس يأخذ رأيهم في بعض المسائل اللي هي هذا لأن أمر بها. ولا شك أن نتائج الشورى ستكون خير، أولا لأن طاعة لله سبحانه وتعالى، الأمر الثاني أن هي فيها جمع للأراء وجبر للخواطر، وفيها شعور للمجموع بالمسؤولية، مسؤولية المجموع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أن نحن تكون هذه القيمة في حياتنا اليومية موجودة في كل واحد منا، ينظر لها على اعتبار أن هي من القيم التي تساعد في بناء المجتمع. إلى أن ألتقيكم إن شاء الله في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3.

إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربك

الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. نفعنا الله بما سمعنا من كلامه العظيم، ونسأله أن يرزقنا التدبر وحسن التفهم لكلامه العظيم. هذا الوجه الذي قرأت منه من سورة غافر، بدءا من قوله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، عرض كريم من رب عظيم كريم يعرض على عباده وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. لا إله إلا الله. ولو تأملت وتفهمت أن الخطاب هنا جاء بالربوبية وقال ربكم، وكان من الممكن أن يقول وقال الله ادعوني، وقال الملك ادعوني، أو أي اسم من أسمائه، لكن اختار هنا ربكم. ذلك أن العلاقة بين المربوب وهو أنت وأنا وبين الرب علاقة وثيقة عجيبة، لذلك يكون الخطاب بالربوبية من رب العالمين في مقام الرحمة. وعرض مثل هذا العرض الكريم الذي يجزم الله فيه أن من دعاه استجابه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، لا إله إلا الله. وكذلك العكس في مقام شكر العبد لربه، كما رأينا في الصلاة يستخدم العبد أو يتعبد العبد باسم الربوبية، الحمد لله رب العالمين وهو قائم، فإذا ركع قال سبحان ربي العظيم، فإذا رفع قال ربنا ولك الحمد، فإذا سجد قال سبحان ربي الأعلى، فإذا جلس بين السجدتين قال ربي اغفر لي، فإذا ختم بالصلاة ختم بالدعاء. ومن تأمل تناسق الآيات بعد عرض رب العالمين لعباده أنه يستجيب دعاءهم، ما جاء من بيان آيات الله ونعمه على ابن آدم لعرف أن الله على كل شيء قدير، وأنه بالإجابة جدير، وأن شيئا لا يصعب عليه ولا يعسر عليه، وأنه يستجيب دعاء العبد ولا يستعظم عنده أمر ولا يستعصي عليه شيء، فهو على كل شيء قدير. ألا ترى أنه قال مباشرة بعد هذه الآية الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، نعمة اختلاف الليل والنهار، نعمة الظلام والضياء، نعمة الشمس والقمر، نعمة أن تقول لصاحبك أراك غدا ونلتقي صباحا ونتعشى بالليل، يا سبحان الله ما أعجبك يا ابن آدم، بل ما أقسى قلبك، تقول لصاحبك غدا وما هو غد، وما هو الصباح الذي تحكي عنه، وكنت في ضياء فما هذا الظلام ومن أين أتى، وقد علمت كما قال المختصون أن الشمس التي جعلها الله دليلا على النهار أكبر من الأرض مليون مرة، من سخرها، من يشرقها من مشرقها ويغربها من مغربها، ثم الله يذكر بتوحيده ثم يخبر عن قلة شكر ابن آدم، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون،
وانظر إلى الآيات بعدها، الله الذي جعل لكم الأرض قرارا لا تتزلزل بكم الأرض ولا تميد بكم، وقد رأيتم الزلازل ولو قل وقتها وقصر زمنها كيف تدمر البلاد وتهلك الأنام، ولكن الله جعل الأرض قرارا والسماء بناء ورزقكم يا بني آدم وصوركم يا بني آدم فأحسن صوركم. كثير من الناس لا يعرفون معنى حسن صورة الإنسان، ليس الغرض منه أن يكون تفاضل بين الناس هذا جميل وهذا غير جميل، لا، صورتك في الأصل كما قال ربنا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، صورة جميلة. أن جعل الله العينين في أحسن مكان، أرأيت لو جعل عينيك في قفاك فكنت إذا أردت أن تنظر إلى الأمام طأطأت رأسك مثل الحيوان؟ فانظر كيف اختار الله لك واختار أحسن موقع للعينين وأحسن موقع للأذنين وجعل الرجلين تحت واليدين فوق، كل هذا التقويم وهذا التصوير هو أحسن الصور. ورزقكم من الطيبات، فقارن بين غدائك أنت بالرز واللحم والطماطم والخيار، وبين ما يرزقه من سائر الحيوانات، أنا رأيت بنفسي بقرة أو أظن جملا يأكل الشوك، ما رأيك لو كان غداؤك اليوم صحنا من شوك أكنت قادرا له؟ الله رزقك من الطيبات، فالذي فعل بك هذا كله من غير شيء منك وأنت مع ذلك قليل الشكر يعرض عليك هذا العرض، ادعوني أستجب لكم. فيا ربي كما أمرتنا أن ندعوك وكما وعدتنا بالاستجابة استجب لنا، فاغفر لنا ولوالدينا ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وصلى الله على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله. رد

إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في

السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.

0: السرايا اف ام 99.3. راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يا ام السرايا والشط والهدف.
2: راديو سرايا اف ام 99.3.
0: راديو سرايا اف ام 99.3. في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس النفس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخيرات والأنوار عليكم جميعا في برنامجكم برنامج من القلب، معكم ملك محمود. مساء الخيرات والأنوار، وما تكونوا تسمعوا فينا حاليا على أثير راديو السراية 99.3، أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك، أهلا وسهلا بكم جميعا. دائما نبدو بحلقتنا باللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد. مساء الخير على كل قلب يسمع فينا حاليا، على كل إنسان قاعد في سيارته ويسمع فينا عبر راديو السرايا، أو على كل أم قاعدة في دارها أو في أي مكان في بيتها، على كل شاب وبنت فاتحين الراديو أو يسمعوا فيها ويتفرجوا علي على الفيسبوك أو التيك توك. يمكن الحلقة هذه حتمس حاجة صارت معاكم من غير ما تحكوا عليها لحد. اليوم موضوعنا مش بسيط أبدا، اليوم بنحكوا على حاجة مرات تبدأ صغيرة في نظركم ومش مستاهلة مرات، لكن تعبر على نظرة، تعليق، كلمة، مرات حتى بصارة وبعدها تكبر للأسف. وأيضا ما ننسوش إن تلقى روحك مرات خسرت إنسان كنت تعتبره من أقرب الناس ليك. فاليوم نحكوا عليه لما الغيرة تدخل بين الأصحاب أو الأصدقاء على حسب مسمياتكم، لما الغيرة تدخل بين الأصحاب. فالصداقة في بدايتها كانت أو حتكون دائما جميلة، دائما البدايات حاجات جميلة، نضحكوا مع بعض، نحكوا أسرارنا لبعض، نفرحوا لبعض، نوقفوا مع بعض في وقت الشدة. لكن شنو يصير لما واحد من الأصحاب يبدأ يغير من الثاني ويجيه شعور الغيرة؟ لما نجاحك بدل ما يفرح يبدأ يوجعه ويحسدك، لما الخبر الحلو بدل ما يقول لك مبروك يخليه يقارن روحه بيك، لما تنجح ويقول لك عادي مش حاجة كبيرة عشان هالدرة اللي وصلت لها، لما تشري حاجة جديدة يقول لك شنفها عادي ويعني الناس تمدحك قدامه تحس في عيونه انه هو مش فرحان لك ولا فرحان بكلام الناس ومدح الناس ليك، يحس بالغيرة. ولما تغيب يتكلم عليك، هنا تبدأ المشكلة. لان الغيرة لو دخلت بين الاصحاب مرات ما تقتلش الصداقة مرة واحدة، ما تقطعش الصداقة مرة واحدة، لا، تقتلها بشوية بشوية. أول حاجة تقتل الثقة لبناتكم، وبعدها الكلام، وبعدها الحنية، وبعدها الذكريات، لين يجي يوم وتلقى روحك شن تقول معقولة هذا الإنسان هو نفسه اللي كنت نحسابه أقرب واحد لي؟ وهنا السؤال، هل الغيرة معناها ان الشخص هذا ما يحبكش، ولا ممكن الانسان يحبك لكن للأسف يغار منك؟ وهل كل غيرة شر، ولا في غيرة طبيعية ممكن تتحول مع الوقت لحسد وحقد ومنافسة؟ والأهم من هذا كله، كيف نعرف ان صاحبنا يغير منا، وكيف نتصرفه من غير ما نظلموه ونطيحوا في مسألة الظلم؟ وكيف نحافظوا على الصداقة إذا كانت تستاهل؟ وكيف نمشوا لو اكتشفنا إن العلاقة ولت تؤدينا؟ خلونا اليوم نحكي بكل صراحة كالعادة. برنامج من القلب دائما يحكي

بصراحة بوضوح، يعتمد على داخل الإنسان من غير تجميل ولا تزييف، ومن غير ما نحط كل شخص يغار في خانة الحاسد، لأن مرات الإنسان اللي قدامك مش شرير، هو بس موجوع من حاجة داخله، ومرات يكون فعلا مش قادر يشوف نجاحك. والفرق بين الاثنين هو اللي بنحاول نفهموه اليوم من خلال حلقتنا. نجول الفقرة الأولى، دائما نعطو في الموضوع في البداية بشكل عام، بعدين ندخله في التفاصيل. أول شيء في الفقرة الأولى، ألا وهي شن هي الغيرة أو شعور الغيرة. خلونا أول حاجة نفهم الغيرة. الغيرة شعور إنساني زي أي شعور عند الإنسان، يعني ممكن الإنسان يشوف حد عنده حاجة هو يتمنى تكون عنده، فلوس، نجاح، جمال، وظيفة، بيت، زواج، أطفال، شهرة، علاقات اجتماعية، ويقول في نفسه وفي خاطره يا ريت عندي زي الشخص هو. هنا الشعور بروحه مش بالضرورة يكون مشكلة. المشكلة أمتى تبدأ؟ لما يقول يا ريت عندي زيه، تتحول الكلمة هذه إلى يا ريت ما عنداش الشخص هذا. هنا تغير من كل شيء. ففرق كبير بيناتهم، بين انك انت تتمنى تكون زي الشخص هذا، وبين تتمنى انه ما يكونش احسن منك. الاولى ممكن تكون دافع، والثانية ممكن تتحول الى اداء، والاخطر لما تكون بين الاصحاب، بين الرفقة، بين العشرة. لأن الشخص الغريب لو يغير منك ما يفرقش معاك، يعني عادي زايد ناقص، لأنه شخص غريب مش حيأثر فيك. لكن صاحبك، رفيقك، عشرتك، انت فتح له قلبك، عارف أسرارك، عارف نقاط ضعفك، عارفك شن حلمك، وعارف شن أكثر حاجة تفرحك وشن أكثر حاجة تزعلك. فلو الغيرة دخلت بناتكم، ممكن تتحول من شعور بسيط إلى سلاح، تتحول الغيرة هذه من شعور بسيط جدا إلى سلاح يدمر هذه الصداقة بشوية بشوية. أعطيكم قصة اسمها مبروك ولكن. عنوان القصة مبروك ولكن. خلوني نحكي لكم على موقف بصياغة قريبة من الواقع. كان في بنتين أصحاب من سنوات، كل شيء مع بعض، الدراسة، الطلعات، الأسرار، المناسبات، حتى مشاكل البيت كانوا يحكوا فيها لبعض. وواحدة منهم اسمها سارة، والثانية اسمها ريم. سارة كانت ديما تقول لريم انت اكتر واحدة نفهمها. وفي يوم سارة هذه جتها فرصة في الشغل، وكانت تتمنى هالشغل هذا من سنوات، كان حلمها. أول شخص اتصلت به هي ريم، قلت لها ريم قبلوني. ريم شن دارت؟ ردت مبروك. بشعورك نقول احنا بصيغة باردة، قلت لها مبروك، بس الصوت ما كان زي العادة، ما فيش لهفة، ما فيش فرحة. سارة قلت لها خيرك؟ قلت لها لا عادي.
بعدها بأيام، كل ما سارة تحكي على الشغل ريم تغير الموضوع. لو سارة تقول اليوم مدير يمدح شغلي، ترد عليها ريم تقولها هم يمدحوا في أي حد. لو تقول لها اليوم أعطوني مسؤولية جديدة في الشغل، تقول لها المسؤولية والخدمة زيادة شن استفدتي؟ في البداية سارة كانت تقول ممكن ريم مضغوطة تمر بظروف معينة، وبعد فترة بدت تلاحظ في حاجة، إن كل ما يصير لها شيء حلو ريم تختفي. لكن لو سارة تشكي من حاجة، ريم تكون أول واحدة موجودة. وهنا سارة فهمت حاجة مؤلمة جدا، إن صاحبتها كانت تحبها وقت ضعفها فقط، لكن وقت نجاحها كان يجحها. وهذه من أخطر أنواع الغيرة، لأن بعض الناس يحبوا وجودك لكن يحبوش تفوقك عليهم ونجاحك عليهم. هذه قصة ريم وسارة. فسؤالي للمستمعين، أو سؤالي عفوا للي موجودين على الفيس وعلى تيك توك، هل سبق وفرحتوا لحد من أصحابكم لكن حسيتوا أن صاحبكم هذا مفرحش لنجاحكم؟ شن كان إحساسكم؟ هل واجهتوا واللي خليتوها في قلوبكم؟ فنبي نسمع منكم، أو عفوا نبي نقرأ تعليقاتكم. لا أكيد، وكأني فرحت لنفسي. وعليكم السلام لكل من التحق بنا. هل سبق وفرحتوا لحد من أصحابكم لكن ركزوا في كلمة لكن، حسيتوا أن صاحبكم مفرحش لنجاحكم؟ شن كان إحساسكم؟ هل واجهتوا الشخص هذا ولا خليتوها متسوسة في قلوبكم إلى يومنا هذا؟ مرام تقول لكن في حاجتي ما نشوفش في فرحتهم، واثقة بالله أكيد طبعا. روف يقول وهجرهم هجرا جميلة. جميل، أي والله يا عسكري باي، علاش الصاحب يغار من صاحبة، أو علاش الصاحبة تغار من صاحبتها؟ خلونا اليوم نكون منصفين وواضحين، مش كل شخص يغار منك لأن يكرهك. حطوا مليون خط على كلمة يكرهك. مش كل شخص يغار منك لأن يكرهك. مرات الغيرة سببها نقص داخلي، شعور بالنقص. الإنسان يبدأ يقارن نفسه، يقول هو وين وصل وانا وين، فلانة تزوجت وانا لا، هو نجح وانا ما زلت ما نجحتش، هي عندها متابعين وانا لا، هو محبوب وانا ما حدش يسأل عني. المقارنة مستمرة تتعب الإنسان، ومع الوقت ومرور الوقت بدل ما يقول نبي نطور من نفسي، يبدأ يقول علاش هو ربي أعطاه وأنا ما أعطانيش، علاش ربي يرزقه بزوجة صالحة وأنا ما رزقنيش، علاش هو معاش 5000 و6000 وأنا معاشي 2000 أو 1500 إلى على حسب يعني. فيبدأ يقارن في وضعها بوضع صاحبة، أو صاحبتها تقارن في نفسها بصاحبتها. هنا تبدأ الغيرة، لما يبدأ السؤال علاش هو أو علاش هي، هنا أعرف إن أنت وقعت في دائرة الغيرة. في زمن السوشيال ميديا الموضوع زاد أكثر عن حده، كل يوم نشوفوا حياة الناس، صور سفر، نجاح، سيارات، بيوت، حفلات، وظائف، مناسبات، وننسوا
إن نشوفه واجهة الحياة الإنسان مش حياته بالكامل، يعني هو يوري فيكم في جزء بسيط من حياته، الكواليس أنت لا تعلمها. ممكن الشخص اللي غار منك يشوف صورتك الجميلة لكن ما يشوفش تعبك، ما يشوفش الإرهاق اللي أنت تمر به، تعبك الجسدي والنفسي، أو حتى تعبك المادي. يشوف نجاحك، واصل لي مثلا شهادة الدكتوراه إلى ما ذلك، لكن ما يشوفش الليالي اللي بكيت فيها وسهرت فيها وفشلت فيها. يشوف النتيجة بس لكن ما يعرفش الطريق كيف كانت. ولهذا مرات الإنسان يقارن بدايته بنهاية غيره، وهذا عبارة عن ظلم لنفسه، لأنه هو قارن بداية مشواره بنهاية غيره. تعالي ملاك قولي لنا شو الفرق بين الغيرة الطبيعية والغيرة المؤذية. في نوع من الغيرة ممكن نسميها غيرة تنافسية، مثلا صاحبك نجح في حاجة وانت تقول ما شاء الله عليه نبي نوصل زيه، هذه ممكن تكون دافع ليك باش انك انت تشتغل على نفسك باش توصل زيه. انت هنا ذكرت كلمة ما شاء الله عليه نبي نوصل زيه، هذه غيرة طبيعية جدا وتبي تنافسه. حلو، بهي الغيرة المؤذية شن هي؟ لما تقول علاش هو بدون ما تذكر الله، طبعا بتقول علاش هو، وبعدها تبدأ التصرفات، يقلل منك، يشكك في نجاحك، يحاول يفسد فرحتك، ينقل كلام عليك، يفضح أسرارك، يحاول يخليك تشك حتى في نفسك، وهنا العلاقة ما عادش تبدأ صداقة صحية، أصبحت غير صحية مؤذية. لما يستهزأ بنجاحك ويشكك في نجاحك ويحاول إنه يفسد فرحتك ويفضح أسرارك وإلى ما ذلك، هذا الفرق بين الغيرة الطبيعية والغيرة المؤذية في بين الأصحاب أو في الصداقة. في حديث شريف النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الحسد وقال لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، وكونوا عباد الله إخوانا. المعنى الواضح ما تخليش قلبك يتحول لمكان للمقارنة والحقد والحسد، لأن الحسد قبل ما يضر غيرك بيتعبك أنت، بيتعب نفسيتك. أول ما يدخل الحسد في قلبك أو الحقد وتتمنى زوال النعمة من صاحبك، أعرف إن أنت حتتعب نفسيا. بقى إحنا كيف بنعرفه أو كيف تعرف إن صاحبك أو صاحبتك تغار منك أو يغار منك؟ طبعا مش من موقف واحد بيبان، من عدة مواقف، وهذه تاخدوها مهمة جدا النقطة هذه. ما يصير الشخص قال كلمة مش عاجباتك مثلا ونقول عليه مثلا إنسان حسود حقود غيور، لا طبعا، نحكمه على السلوك المتكرر. يعني لما يعاود نفس الكرة ما تحكمش من موقف واحد وتعطيه حكم إن هذا الإنسان حسود غيور، أبدا، نحكم عليه من السلوك المتكرر. من العلامات لما كل نجاح ليك يحاول يصغره، نقطة واحد. النقطة الثانية لما يفرح
بفشلك أكثر من فرحت بنجاحك. 2. 3. لما يشجعك بالكلام لكن تصرفاته عكس كلامه. 3 نقطة. 4 نقطة، ألا وهي لما يحاول يدخل الشك في قراراتك. 5. في النقطة الخامسة، لما يقارنك باستمرار، لما يقولك أنت محظوظ أو أنت محظوظة، بدل أنت تعبت وتستاهل هالنجاح. لما يضايقه مدح الناس بيك ومدح الناس ليك. لما يحاول يسرق فرحتك من عيونك، ولما يبدأ يحكي أسرارك للناس. لكن مرة ثانية نقولها لكم، ردوا بالكم تستعجلوا في الحكم، لأن الشخص ممكن يكون مضغوط نفسيا، وممكن يكون عنده مشاكل شخصية يمر بها، وممكن يكون يومه سيء، أو صار معاه شيء سيء في حياته أو في يومه. لهذا ردوا بالكم تحكموا من موقف واحد. عملية التكرار هي اللي توضح لكم الشخص. نعطيكم قصة ثانية عنوانها نجاحك فضح مشاعره. نجاحك فضح مشاعره، أعتقد من عنوان القصة فهمتوا المغزى. كان في زوز أصحاب من أيام الدراسة، واحد منهم بدأ بمشروع صغير. في البداية صاحبه كان يساعد فيه، لكن مشروعه كبر والناس بدأت تتكلم عليه. هنا صاحبه تغير، بدأ يقول أنت المشروع هذا مش بروحك، أنت ما بدتش فيه بروحك، وبعدها فلان ساعدك، وبعدها لو ما عندك معارف عمرك ما تنجح، وبعدها بدأ يقلل من كل إنجاز. صاحب المشروع في البداية كان يرد، بعد فترة اسكت والتزم الصمت. وفي يوم قال له، أنا مش زعلان إنك أنت تنتقدني، أنا زعلان إنك ما عادش بديت تفرح لي وتفرح لنجاحي ونجاح مشروعي. وهذه الجملة تختصر الموضوع كله. الصديق الحقيقي مش لازم يصفق لك على كل شيء، لكن لازم يكون قادر إن هو يفرح لك ويحس بشعور الفرحة معك. هل الغيرة معناها إن الصداقة انتهت؟ السؤال اللي يتكرر في أفكاركم حاليا، هل الغيرة معناها إن الصداقة انتهت؟ مش بالضرورة طبعا، مرات الصداقة تستاهل فرصة. طب تقولي علاش؟ هنقول لكم علاش. لو الشخص يعترف، مثلا جاك الشخص هذا صديقك قال لك أنا حسيت بالغيرة، هذه مش حاجة سهلة، لأن الاعتراف بالمشاعر يحتاج إلى شجاعة، يحتاج إلى شجاعة وجرأة. ممكن تقول لصاحبك أنا حاس إن في حاجة تغيرت بيناتنا يا مرام، مش أنت حسدني؟ وهذا فرق كبير بين الجملتين. أنا حاس إن في حاجة اتغيرت بيناتنا، مش أنت حاسدني. وهنا الفرق الكبير. الأولى تفتح باب حوار بينك وبين صديقك، الثانية تسكر الباب. شفتوا كيف؟
هذا الفرق بيناتهم. الأولى تخليك تناقشه بس الثانية لا، عليك بالمغادرة. به لو أنا اكتشفت كيف نبي نواجه هالصديق هذا أو صاحبتي أو كذا، كيف نبي نواجهها؟ أول حاجة اختيار الوقت المناسب. عمرك ما تختار وقت الزعل أو وقت الغضب، اختار الوقت المناسب. ثاني حاجة اتكلم على إحساسك، انت شن تحس؟ قول أنا حسيت انك انت مفرحتش بي، مش انت تكرهني الأسلوب الهجومي، لا، قول أنا حاس انك انت تغيرت علي، أنا حاس انك انت مفرحتش بي، أو أنا حاس انك انت ما حسيتش بي مثلا، وهكذا. لكن مش انت تكرهني اسلوب هجومي اكثر. قول انا حسيت ان في مسافه بيناتنا الفتره هذه، مش انت تغير مني او انت حاقد علي او انت حاسد علي، لا، انا حاس ان في بيناتنا هيك شويه فجوه. ايوه فجوه بالضبط، حسيت ان في مسافه وفجوه هيك بيناتنا، يعني تحس إن في باب حوار بيني وبينك، حياخد ويعطي معاك. لأن الهدف مش إنك أنت تربح النقاش، الهدف إنك أنت تفهمه ويفهمك. أما إنك أنت بديرها من يربح في النقاش ومن اللي يفالح فيكم يعرف كيف يرد وكذا، لا، الهدف إنك أنت تفهم هو شن صاير معاه وهو يفهمك أنت شن صاير معاك. هل لازم نحكي كل شيء لأصحابنا؟ هل لازم نحكي لهم كل شيء؟ أسرارنا كل شيء؟ هذا هو السؤال المهم في الحلقة هذه. هل لازم نحكي كل شيء لأصحابنا ولا لا؟ وهذا هو السؤال المهم. هل الصداقة معناها نحكي كل تفاصيل حياتنا؟ اللي جاوبوا لا، طبعا لا. الثقة حاجة والخصوصية حاجة ثانية، في فرق ما بيناتهم. الثقة حاجة انك انت واثق بصاحبك او واثقة بصاحبتك، لكن في خصوصية حاجة ثانية. مش كل نجاح لازم نحكو عليه، ومش كل مشروع لازم نعلنوا عليه، ومش كل خطوة لازم يعرفها الجميع، مش خوفا من الناس، لكن حفاظا على خصوصيتنا. والإنسان الحكيم يعرف إن مش كل شيء لازم ينقال، مش كل شيء لازم نطلعوه للناس. خط الخصوصية، ودائما نحكي عليها في عدة حلقات حكيتهم، مهمة جدا الخصوصية. حياتك الخاصة مش ضروري يعرفوها، مش ضروري. الخصوصية مش شرط ان يعرفوها الناس ابدا، مش لانك خايف من عيون الناس وخايف انها تحزلك وتحقد عليك وكذا وكذا، لا لا لا. الخصوصية لازم احنا كشعب عربي دين الإسلام نعرف إن الخصوصية مهمة في حياتنا. واقضوا حوائجكم بالكتمان. الرسول عليه الصلاة والسلام شن قال؟ واقضوا حوائجكم بالكتمان، أي بالسكوت، عدم الإفصاح عنها. مش كل شيء تحكيه، مش كل شيء ينحكى. باهي لما الغيرة تتحول لحسد، وهذه أصعب شيء، يتغير من شعور بسيط ألا وهو الغيرة إلى حسد. حسد يبدأ أكبر وأعظم. الحسد هنا أخطر، لأن الشخص ما عادش يتمنى يكون عنده زيك، يتمنى النعمة هذه تزول، أي زوال النعمة منك. وهنا لازم الإنسان ينتبه.
ويكون واعي، لكن ما يعيشش طول حياته في شك مع الناس والشك في كل الناس اللي حواليه. مش كل تأخير سببها حسد، ومش كل مشكلة سببها عين، ومش كل شخص مبارك لكش معناها يتمنى زوال نعمتك. التوازن هنا مهم جدا، انك انت توازن الامور، نحمي انفسنا فعلا، لكن ما نظلموش الناس وما ندخلوش في نوايا الناس. يجيني حد يقول لي والله انا حسيتك نيتا والله الشخص هو انه مش فرحان. كيف عرفت؟ الله سبحانه وتعالى عالم بالنوايا، انت لا تعلمها الاشياء هذه. احنا مفروض منا نحمو انفسنا لكن ما نظلموش الناس. انت هيك وقعت في دارة الظلم لو كان الشخص هذا نيته سليمة. باهي السؤال هذا اللي جماعة التيك توك والفيسبوك، حنقرأ تعليقاتكم. لو اكتشفت ان اعز صاحب ليك يغار منك مثلا، شن تدير؟ هل تواجهه؟ هل تبتعد عليه؟ هل تعطيه فرصة؟ هل تسكت وتحافظ على العلاقة هذه؟ شن بيكون اختيارك؟ حنقرأ التعليقات ونفهمه. كل واحد على حسب تجربته، بشي يقول نبتعد عليه. أول تعليق، نتغافل مرة والثانية مع السلامة منى، هيك كان جوابها. باه شوفوا تاني، من تاني يلا جاوبوني، حنقرأ تعليقاتكم. ولكن حنقرأ مجموعة من التعليقات. أنور رطب يقول على الفيسبوك: الغيرة عندما تدخل بين الأصحاب قد تكون أخطر من الخصام نفسه، لأنها تبدأ غالبا بشيء صغير ثم تكبر مع الشك وسوء الفهم. أحيانا يغار الصديق عندما يرى صديقه يقترب من أشخاص آخرين فيشعر أنه فقد مكانته، وإذا لم يتحدث بصراحة تتحول الغيرة إلى عتاب ثم شك ثم بعد. لكن الصداقة الحقيقية لا تقوم على امتلاك الشخص بل على اتقاه. فالصديق الذي يحبك يفرح بأن تكون لك علاقات ونجاحات وحياة خاصة، ولا يعتبر وجود الآخرين تهديدا لمكانته. وأجمل ما يقال: الغيرة إذا دخلت بين الأصدقاء أفسدت ما بنته السنوات من ثقة، لأن الصداقة تحتاج قلبا مطمئنا لا قلبا يراقب ويشك. عمران يقول: ربي يعاونك، برنامج ناجح، من تدخل فيما ما يعني سمع ما لا يرضي، من كاثر الأفراح. أهلا وسهلا. حنقرأ التعليقات. دي نصيحة ننصحة جميل، الصح انك تصبر عليه. اخونا محمدك يقول: باه انا حنكرر السؤال، صداقة تكون من غير حقد وحسد، نبتعد عنه سالمين تقول؟ باه خلنا نكرر لكم السؤال اللي ما سمعش السؤال. لو اكتشفت ان اعز صاحب ليك يغار منك، شن بتدير؟ هل بتواجهه؟ هل تبتعد عليه؟ ولا تعطيه فرصة؟ ولا تسكت وتحافظ على العلاقة؟ شن حيكون اختيارك بين الأربعة اختيارات؟ أعطيني خيار واحد على حسب معاملتك لما تكتشف أن أعز صاحب ليك يغار منك. عبود يقول: أبتعد عليه وننصحه تقريبا، هيك كاتب هو. باه واثقة بالله نعطيه فرصة ثانية، جميل. أبو الحارث يقول: المواجهة أحسن أكيد، بس قول لي معناها تواجهه، جميل. أول خيار، هل تواجهه، تبتعد عليه، تعطيه فرصة، أو تسكت وتحافظ على العلاقة؟ سلمين تقول: أعز صديق المواجهة، جميل. بما أن احنا قرينا تعليقاتكم، لما المنافسة تدخل بين الأصحاب، المنافسة مش ديما سيئة، مرات تكون منافسة شريفة وإيجابية، كل واحد يبي يطور من نفسه ويبدأ أفضل. عبود يقول: أبتعد عليه، هو واضح أنه هو حسد مش كويس. لا، يعني قلت في كلام قبلها،
مواجهة أحسن، لكن صعب صعب، لحسن نسكت وخلاص، لأن حتى بنواجه في النهاية مش حيصير شيء. مروان يقول ابتعاد ضروري، تبتعد على أي شيء ضايقك. جميل. به لما المنافسة تدخل بين الأصحاب، المنافسة مش دائما سيئة، ممكن تقول لصاحبك مثلا أو عبادي يقول نفهم ونواجه بهدوء وننصح، ولو استمر الضرر نبتعد. عبود يقول خلاص ابتعاد أفضل. جميل. به خلوني نقول لكم على الفقرة هذه، لما المنافسة بتكون بين الأصحاب مش دائما سيئة على حسب تفكيرنا، ممكن تقول لصاحبك أو ممكن تقولي لصاحبتك خلينا نشجع بعض، خلينا نشجع بعض. لكن المشكلة وين؟ لما تصبح لازم نكون أفضل منه، لازم نكون أحسن منه. هنا الصداقة تتحول إلى سباق، من عنده أكثر، من نجح أكثر، من الناس تحبه أكثر، من عنده متابعين أكثر، من تزوج قبل، من عنده فلوس أكثر، وتنسوا أن الحياة مش مسابقة، ورزقك مش ناقص من رزق غيرك. نجاح صاحبك أو نجاح صاحبتك ما يعنيش فشلك، وزواج صاحبك وزواج صاحبتك ما يعنيش ان نصيبك تأخر، شهرة غيرك ما تعنيش انك ما عندكش قيمة. كل واحد عنده توقيته، كل واحد عنده توقيته. اعتقد وصلت صح؟ وصلت. كل واحد عنده توقيته. لو دخلت، وعليكم السلام ورحمة الله، لو دخلت المنافسة بيناتهم بين الصحاب، لما يكونوا مثلا قلبهم على بعض، نعطيكم أنا أبسط مثال باهي، فيقولك أنت نجاحك من نجاحي وأنا بنشجعك وأنا بنسندك وأنت بتسندني وبنشجع وتشجعني وإلى ما ذلك، بالشد واحد يشد واحد يرخي وإلى ما ذلك. كويس. لكن المشكلة وين؟ لما تبدأ تقول أنا نبي نكون أفضل منه، أنا نبي نكون أحسن منه، هنا الصداقة بتتحول لسباق ومنافسة للأسف، من عنده أكتر، من فلوسه أكتر، من نجاحه أكتر، من الناس اللي تحبه أكتر، من عنده متابعين أكثر، من تزوج قبل. شفتوا كيف؟ وتنسوا أن الحياة أصلا مش مسابقة، هي الحياة كل واحد رزق على ربي، ورزقك مش حينقص من رزق غيرك ولا حيزيد على رزق غيرك، كل واحد ربي كتب له رزق معين. نجاح صاحبتك أو نجاح صاحبك ما يعنيش أنك أنت إنسان فاشل ما عندكش قيمة، زواج صاحبتك أو زواج صاحبك ما يعنيش أن نصيبك تأخر وأنك أنت عنستي أو وصلتي لمرحلة العنوسة، لا طبعا. الشهرة، شهرة غيرك مثلا إنسان مشهور وعنده صاحبة مش مشهور، ما يعنيش أن أنت ما عندكش قيمة، لأن مش شرط يكون الشهرة مثلا بعدد المتابعين مثلا، لا بالعكس، لما يكون الشهرة تكون بأثر، أثر أثر طيب، لما تكون أنت عندك قيمة في الأثر هذا، الناس تفكر كبير بالأثر، سواء في موقف معين، سواء مثلا في موضوع معين، في طرح موضوع، في حل مشكلة، هذا هو النجاح الحقيقي وهذا هو الشهرة الحقيقية. أما الشهرة اللي هي مجرد أرقام ومشاهدات وتفاعلات وهذه كلها حتنتهي مع الوقت، حتى لو استمرت حتنتهي. كل واحد عنده توقيته في الدنيا هذه، توقيتك في رزقك ربي مش عطيك توا حيعطيك بعدين، الزواج تأخر توا حيجيك بعدين، أو حتى كان ما جاكش بعدين ربي حيعوضك خير، هيعطيك أحسن من الزواج مثلا. نجاح مثلا في علم أو في منصب أو شيء، لو أنت مش موجود توحى حيعطيك الله سبحانه وتعالى، بس توقيتك مش حتاخد توقيت غيرك، مهما تدير وتنافس وكذا، لو ربي سبحانه وتعالى مكتب لكش النجاح هذا في الوقت هو مش حتنجح. لو الله سبحانه وتعالى مكتب لك شهرتك مثلا توا مش حيكتبها لك، لكن في وقتها، كل شيء في وقته، مش كل شيء في وقته حلو صح؟
كل شيء في وقت. الاستعجال مش حلو، الاستعجال مش حلو. دائما التأني مطلوب والتمهل مطلوب، الصبر مطلوب. بهي الفقرة التاسعة، ألا وهي لا تقارن نفسك بصاحبك أو بصاحبتك. أو من أكثر الحاجات اللي تقتل الصداقة ألا وهي المقارنة. أكثر شيء تقتل الصداقة، صح يا منى؟ المقارنة. موسى يقول لك أن هذا الشيء في علم الغيب، أكيد المقارنة أكثر شيء تقتل الصداقة. هو وصل ونلا، هي عندها ونلا، هو محبوب أكثر، هي أجمل. لكن الحقيقة اللي لازم تعرفوها، أنت مش مطلوب منك تكون نسخة من حد. مش شرط تكون مثلا صاحبتك تكوني نسخة منها أو هي تكون نسخة منك، لا. حلو الاختلاف في الموضوع. عندك نقاط قوة غيرك ما عندهاش، وعند غيرك حاجات انت ما عندكش. الحياة مش عادلة ان الجميع يملكوا نفس الشيء، نفس النجاحات، نفس الاحلام، نفس نفس نفس، لا لا لا. العدل ان كل انسان عنده طريقة، فمش منصف الموضوع اساسا. تعال نحكي لكم قصة اليوم. انا اليوم نحكي لكم قصص لن تشبعوا من القصص. القصة الثالثة اللي هي خاصة بموضوع اليوم، كنت نستنى فرحتي. بنت كانت عندها صديقة من سنوات. هنخش في مود القصص تو. في يوم من الأيام في بنت كانت عندها صديقة من سنوات. كل مرة تصير للصديقة حاجة حلوة كانت تفرح لها، لما تزوجت وقفت معاها، لما حملت كانت أول واحدة تبارك لها، لما نشحت فرحت بها. لكن لما جاء دورها هي شن صار؟ جاها خبر كانت تتمناه وتستناه لسنوات. اتصلت بصاحبتها وقالت لها عندي خبر ليك حلو حيفرحك معي. ردت عليها خير، شنو الخبر؟ قالت لها اتحقق اللي كنت نحلم به واللي كنت نستنى فيه. الصمت عم المكان. وبعدها قلت لها مبروك، بس لا فرحة لا أسئلة لا حتى فضول. سكرت المكالمة والبنت هذه بكت، مش لأنها ما فرحتش بكلام صاحبتها، لكن لأنها اكتشفت إنها كانت تعطي فرحة من قلبها لشخص ما قدرش يعطيها حتى جزء بسيط منها. وبعد أيام صاحبتها اتصلت وقالت سامحيني أنا كنت غيرانة منك. هنا البنت قالت لها جملة، قالت لها كنت نحتاج لصاحبة تفرح لي، مش صاحبة تتمنى تكون إمكاني. وهذه الجملة ممكن تكون موضوع الحلقة بالكامل، كنت نحتاج لصاحبة تفرح لي، مش لصاحبة تقارن في نفسها بي أو تتمنى إمكاني أو تتمنى زوال النعمة مني.
انتهت العلاقة بيناتهم والصداقة بيناتهم بأسباب بسيطة جدا، ألا وهي الغيرة. هل نسامح الصاحب الغيور أو نسامح الصاحبة الغيورة؟ التسامح شيء والثقة شيء ثاني. التسامح شيء والثقة شيء ثاني. ممكن تسامح شخص لكن ما ترجعش تعطيه نفس المساحة، وهذا مش حقد، هذا حدود. في ناس نحبوهم، الله غالب الله غالب، لكن نعرف أن وجودهم قريب منا يتعبنا، فنحافظوا على الاحترام ونبعده شوية. مش كل شخص نختلف معاه لازم نكون احنا نكرهوه، لا. ومش كل شخص نبتعد عليه لازم يكون هو عدو، لا. مرات البعد والمسافة احترام للطرفين. كيف تكون انت الصديق اللي ما يغارش؟ تكلمت انا على الطرف الثاني، تو بنجو على الطرف اللي احنا نقصده، صح؟ كيف انت تكون الصديق اللي ما يغارش؟ قبل ما نسأله علاش صاحبي يغير مني او علاش صاحبتي تغير مني، نسأل أنفسنا، ترى هل أنا نفرح لصاحبي بصدق بنية؟ هل لما ينجح نفرح؟ هل لما يشري حاجة نفرح؟ هل لما الناس تمدحه نحس بالفخر ولا العكس تماما؟ داخلي يقول علاش هو، كلنا بشر وممكن نحسه بالغيرة، صح؟ نحسه بالغيرة، صح؟ فيش حد ما يحسش بالغيرة، ما يجينيش حد يقول ما نحسش بالغيرة، بس الغيرة أنواع يعني. لكن الفرق في شن نديره بالشعور. لو حسيت أنك أنت غيران، ما تخليش الغيرة تتحول إلى أذى، تتحول إلى سلاح تأدي به أقرب الناس ليك، حولها لدافع. فقول ربي يبارك له وإن شاء الله نحقق اللي نبيه حتى أنا. شفت هنا؟ هذه هي الفطرة السليمة وهذه هي النفس السليمة. لما تقول ربي يبارك له وربي يزيده وإن شاء الله ربي يحقق له أحلامه ويحقق لي أحلامي حتى أنا، هذه الفطرة السليمة. فرسالة لكل شخص يشعر بالغيرة، مرات تسمعني توا وأي حد يسمعني يحس بالغيرة، لو أنت تسمع فيها توا وما تكون تسمع فيها وعرفت أنك أنت غيران من صاحبك أو غيرانة من صاحبتك، نقول لك أن نجاحها هو ما سرقش منك شيء، مثلا فرحته ما نقصتش من فرحتك، رزقه مش ناقص من رزقك، ولو هو سبقك اليوم مش معناها انك مش حتوصل غدوه. بدل ما تتمنى سقوطه وزوال النعمه منه، اسال نفسك شن نقدر ندير باش نطور من نفسي، نجتهد ونكافح من اجلي، ونخلي نجاح صاحبي يكون دليل ان الوصول ممكن، مفيش حاجة مستحيلة. هذه رسالة لكل شخص، لكن الرسالة الثانية حتكون لي كل شخص اكتشف ان صديقه يغار منه او صديقته تغار منه، تغار منها عفوا. ولو انت اكتشفت ان صاحبك يغار منك او اكتشفت ان صاحبتك تغار منك، ما تستعجليش وما تستعجلش، مش أول موقف تحكم عليه، مش أول موقف تحكم عليه. راقب، أفهم، تكلم، واجه بهدوء، ولو اعتذر
وتغير سامحه، ولو استمر في الأذى حط حدود، لأن الصداقة المفروض تكون إمكانها أمان، مش إمكان تخاف فيه من فرحتك وتخاف أنك أنت تعبر فيه عن إحساسك ومشاعرك أو حتى الأشياء اللي في بالك. لو لقيت الصداقة هذه ما كانتش أمان بالنسبة ليك وكانت راحة بالنسبة ليك وطمانينة بالنسبة ليك، ابتعد ابتعد. نقولها لك أنا أفضل، ابتعد. لكن لو أنت كنت في صداقة تحاول تشرح نفسك في كل مرة، تحاول أنك أنت تصلح تفكير الشخص الثاني، تحاول أنك أنت أو تخاف من ردة فعله، أو تخاف أنك أنت تحكي له عليه فرحتك، عليه أفكار حتدور في راسك، يعني هذه ما هي الصداقة. أنا أعطيها لكم على نقولها على طبق من ذهب. شن قالوا ناس زمان؟ نرجعوا لهم ناس زمان، قالوا اللي يحبك يفرح لك قبل ما يفرح لي روحه. ناس زمان تقول اللي يحبك يفرح لك قبل ما يفرح لي روحه. وقالوا صاحب وقت الضيق مش وقت المصلحة. والقالوا القلوب مراية، واللي في القلب يبان، واللي ما يحبكش يحلم لك الحلمة الشينة. صح ولا؟ مخرج قال لكم، قال يقولوا ناس زمان اللي ما يحبكش يحلم لك الحلمة الشينة. صح ولا؟ لكن أنا نزيد عليهم اليوم من وقتنا الحالي. شو نقول لكم؟ إن الصديق الحقيقي مش اللي يمشي معاك في طريقك بالكامل، لا لا لا، الصديق الحقيقي هو اللي يفرح لما يشوفك توصل لنجاحك حتى لو هو ما وصلش معاك. شفتوا؟ مش شرط. مو تقول الصاحب على الصاحب يبيع باته، وأنا صاحبتي كلمة وفاة كذاتة. أي والله أعطيكم الصحة. الصديق الحقيقي مش إنه هو يمشي معاك بسرة، أبدا، هو اللي يفرح لفرحك، يزعل لزعلك، يتضايق لأنك أنت متضايق، يبكي أحيانا لأنك أنت بس نزلت دمعتك. فهذا هو موضوعنا لليوم اللي حكيت فيه، وإن شاء الله نكون وفيت وكفيت واعطيت الموضوع حقه. للأمانة نحاولوا إن نتكلم عليكم على لسانكم، في ناس ما تقدرش تتكلم معنا وفي ناس ما تقدرش تشارك في الموضوع، بس نحاولوا بقدر الإمكان إن احنا نعبروا عليكم، نكون احنا المراية بالنسبة لكم. وإن شاء الله يكون البرنامج فعلا كفى ووفى، ونكون أنا وصلت البرنامج هذا للمبتغى. موضوعنا لليوم لما الغيرة تدخل بين الأصحاب، تذكيرا برقم الهاتف 092-150-59-99 59-99 يقول مرام، يقول احذر عدوك مرة ومن صديقك ألف مرة. الشهادة منى تقول شهادة انك كفيتي ووفيتي، شكرا. على 092-150-59-99 لكل من يسمع فينا عبر أثير راديو السرايا 99.3، أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا. ناخذ فاصل قصير، يلا ناخذ فاصل قصير ونرجع.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام لكل ما نلتحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا في حلقتكم من برنامجكم من القلب على 092-150-59-99 في انتظار مكالماتكم فأيضا في انتظار مشاركاتكم بموضوع الحلقة. به في ناس التحقوا بنا حاليا وقالوا لي خسارة أن احنا ما سمعناش القصة أو ما سمعناش موضوع الحلقة اليوم. حنعاود على خطركم باهي، حنعاود الموضوع على خطركم. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، مرحبتين. لا لا مش نفس المكان. الفقرة الأولى اللي تكلمت عليها في موضوع اليوم منعود على خطركم يا ناس، حنعاود الموضوع على خطركم مع أنه شوية طويل وكذا لكن حنعاود. الفقرة الأولى تتكلم على موضوعنا لليوم، شن هي الغيرة وشن هو شعور الغيرة أو إحساس بالغيرة. خلونا أول حاجة نفهمه الغيرة شن معناها. الغيرة شعور إنساني زي شعور بالفرح بالحزن بالدموع وإلى ما ذلك. يعني ممكن أنك أنت الإنسان هذا تشوف حد مثلا عنده حاجة وهو يتمنى تكون عنده، زي نجاح، مال، بيت، زوج، زوجة، أطفال، شهرة إلى ما ذلك، أو علاقات اجتماعية بصفة عام. ويبدأ هو يبدأ يقول في نفسه وفي خاطرة يا ريت عندي زيه. هنا الشعور بروحه مش بالضروري يكون مشكلة، مش بالضروري يكون غيرة مثلا. المشكلة وين تبدأ؟ تبدأ لما يقول يا ريت عندي زيه ويتمنى زوال النعمة، تتحول يا ريت ما عنداش الشيء هذا، وهنا تغير كل شيء وتغيرت كل المفاهيم. فرق كبير بين انك انت تتمنى تكون زيه وبين انك انت تتمنى انه هو ما يكونش احسن منك وافضل منك. هذا الشعور بالغيرة اللي نتكلم عليه. والاخطر لما تكون بين الاصحاب، الأولى تكون دافع والأخرى تكون تتحول إلى أذى، وهذه مشكلة نفسية زي ما قلت يا موسى. لأن الشخص الغريب، أنا نعطيكم مثال، إن مثلا شخص غريب يغير منكم مثلا، مش بينك وبينه تواصل، أو حتى لو كان زميل أو كذا، مش صلة القرب اللي بينك وبين صديقك أو بينك وبين صاحبتك. لما تكون الغيرة هذه موجودة من شخص غريب مش حتتأثر نفسيا أصلا، ما يهمكش من الأساس، مش حيفرق معاك. لكن لما يكون شخص قريب منك، شخص عطيه مكانة عندك، حيفرق معاك، حيأثر فيك نفسيا. لأن صاحبك أو صاحبتك أنت فتحتي لها قلبك، أنت عرفتها على أسرارك، أنت عارفة نقاط ضعفك، نقاط قوتك، عارفة أنك أنت شن حلمك أو شن الأحلام اللي عندك، وعارفة شن هي الحاجة اللي تفرحك والحاجة اللي تزعلك. فلو الغيرة خشت بينك وبين صاحبتك أو خشت بينك وبين صاحبك، ممكن تتحول من شعور بسيط إلى سلاح يدمر هالصداقة هذه أيا كانت، حتى لو كانت قوية الصداقة هذه. بعلش الصاحب يغار من صاحبه؟ هالسؤال هذا يدور في أذهان الجميع.

بصديقه او صديقته، صديقه لصديقته. فيبدا يقول هو وين وصل وانا وين، هي تزوجت وانا لا، هو نجح وانا ما نجحتش، هي عندها متابعين او هو عنده متابعين وانا لا، هو محبوب الناس يحبوه ويحبوا الهدرزه معاه لكن انا لا، منبود ما يحبونيش. المقارنه المستمره بين الاصحاب والاصدقاء التعب نفسيا وجسديا. مع الوقت بدل ما يقول نبي نطور من نفسي ونطور من قدراتي ومهاراتي، يبدا يقول علاش هو، علاش صاحبي هيك، او علاش صاحبتي هيك، علاش عنده وانا ما عنديش. هنا تبدا الغيره بيناتهم. وللاسف الشديد مع استعمال السوشيال ميديا وفي زمن السوشيال ميديا بجميع انواعها وبشتى انواعها، الموضوع زاد عن حده، زاد اكثر ما كنا متوقعينه. كل يوم نشوفه في حياه الناس، نشوفه في صورهم، نشوفه انه وين قضوا الصيف متاعهم، او حتى مثلا النجاح، او حتى سيارات او حفلات او مناسبات او وظائف جديده من وظيفه الى وظيفه، منصب الى منصب، وننسوا ان احنا نشوفه في جزء بسيط من حياتهم، مش حياتهم بالكامل. ممكن الشخص اللي غار منك يشوف في الصورة جميلة، صورتك انت تنزلها يشوفها جميلة، لكن ما يشوفش تعبك، يشوف نجاحك لكن ما يشوفش الليالي اللي بكيت فيها وضعفت فيها وفشلت فيها واللي تدمرت فيها نفسيا باش انك انت تنجح. يشوف النتيجة لكن ما يعرفش الطريق. ولهذا مرات الإنسان أو صديقك يقارن في بدايته بنهاية مشوارك، وهذا ظلم لنفسه. الفرق بين الغيرة الطبيعية والغيرة المؤذية، في نوع من الغيرة نسموها بالغيرة التنافسية الشريفة. ركزوا، مثلا صاحبك نجح في حاجة أو نجح في مشروع معين أو شغل معين، وانت تقول ما شاء الله عليه، ربي يبارك له، نبي نوصل زيه. هذه معناها ان انت حطيت دافع باش انك انت تشتغل على نفسك. لكن الغيرة المؤذية تتحول لأذى لما تقول علاش هو نجح مشروعه وانا ما نجحتش. تبدأ بالتصرفات، تبدأ ان الشخص هذا يقلل من نجاحك، يشكك في نجاحك، يقلل منك ومن قدراتك، يحاول يفسد فرحتك ومرات يقتلها من الأساس، ينقل كلام عليك، يفضح أسرارك، يحاول يخليك تشك حتى في نفسك. وهنا العلاقة هذه ما عادش تكون صداقة صحية، على العكس تماما، حتكون علاقة غير صحية، وصداقة هذه ما هي صحية أبدا. كيف تعرف ان صاحبك يغار منك او تعرف ان صاحبتك تغار منك؟ قلنا الف مرة ردوا بالكم تحكموا على الشخص من موقف واحد. اكبر غلط انك انت تحكم على الشخص من موقف واحد، هذه هي النقطة المهمة. ما يصيرش ان شخص قال كلمة مش عاجباتك وتقول عليه حسود، لا، لازم نحكموا على الشخص من خلال السلوك المتكرر، من خلال المواقف المتكررة، مش من مرة، مرات من مرة تانية، مرات من الثالثة، مرات من الرابعة، سلوك متكرر. باش هي علاماته واضحة وجدا واضحة. لما كل نجاح ليك يحاول انه يصغره، لما يفرح بفشلك اكثر من فرحته بنجاحك، لما يشجعك بالكلام وتصرفاته غير كلامه، لما يحاول يدخل الشك في قراراتك، لما يقارنك باستمرار، لما يقول انت محظوظ، عكس من كلمة انت تعبت وتستاهل هالمكانة هذه او تستاهل النجاح اللي انت فيه، لما يضايقه مدح الناس ليك، حتى حب الناس ليك راه

حد يغار من حد، صديق يغار من صديق، خلينا الناس يحبوا. ونفس الشيء الصديقة لصديقتها، فردوا بالكم تستعجلوا، ردوا بالكم تستعجلوا وتحكموا على الشخص. لما مثلا يحاول انه هو يسرق فرحتك منك، ولما يبدا يحكي اسرارك للناس، لكن مره ثانيه نقولها لكم، ما تستعجلوش في الحكم، لان الشخص ممكن يكون مضغوط نفسيا، ممكن يكون عنده مشاكل شخصيه تمر به او يمر بها عفوا، وممكن يكون يومه سيء صار له موقف معين. لهذا ردوا بالكم تحكموا من موقف واحد. هل الغيرة معناها أن الصداقة انتهت؟ هل الغيرة معناها انتهاء الصداقة بالكامل؟ مش بالضرورة أنها تنتهي بالغيرة، مرات الصداقة تستاهل إلى فرص. لو الشخص يعترف للشخص ويقول أنا حسيت بالغيرة، هذه مش حاجة سهلة، لأن الاعتراف بالمشاعر يحتاج إلى شجاعة وجرأة. ممكن تقول لصاحبك أو تقولي لصاحبتك أنا حاسة أن في حاجة تغيرت بيناتنا، بدل ما تقولي لها أنت حاسدتيني أو أنت حاسدني. فهو الفرق الكبير، الأول تفتح باب حوار ونقاش بينك وبين صديقك وتفهم منه ويفهم منك، بينما الأخرى تسكر الباب في وجهها ويسكر الباب في وجهك وماش في نقاش بيناتكم. فكيف تواجهها أنت؟ كيف بتواجه صاحبك هذا اللي حسيت انه هو يغار منك او صاحبتك بتغار منك؟ اول حاجة انك انت تختار الوقت المناسب، مش وقت الزعل، مش وقت الغضب. ثاني حاجة تكلم على احساسك بصراحة وبوضوح، قول انا حسيت انك انت مفرحت ليش، مش انت تكرهني اسلوب الهجومي. قول حسيت ان في مسافة بيناتنا، في فجوة بيني وبينك، مش انت تغير مني وانت ما تتمنى ليش الخير. لان الهدف مش انك انت تربح النقاش ومن هو اللي فالح واحسن واحد فيكم، لا، الهدف انك انت تفهم، تفهم هو ويفهمك. بهل لازم نحكو كل شيء لاصحابنا وصحباتنا المقربات؟ وهنا السؤال المهم، هل لازم نحكي كل شيء لأصحابنا؟ هل الصداقة معناها نحكي كل تفاصيل حياتنا واللي قاعدين نمر به؟ لا طبعا، الثقة حاجة والخصوصية حاجة أخرى تماما ومختلفة تماما. مش كل حاجة أو كل نجاح لازم نحكي عليه، عليكم بالكتمان، وقضوا حوائجكم بالكتمان. مش كل نجاح لازم نحكي عليه، مش كل مشروع لازم نعلن عليه، مش كل خطوة لازم يعرفوها الجميع، مش خوفا من الناس لكن حفاظا على خصوصياتنا. والإنسان الحكيم والإنسان الواعي والمدرك تماما يعرف إن كل شيء، مش كل شيء لازم ينقال، مش كل شيء لازم يعرفوه الناس. لما الغيرة هذه تتحول إلى حسد، وهنا أخطر أنواع الغيرة، الحسد أخطر، لأن الشخص ما عادش يتمنى يكون عنده زيك، أو النعم اللي كانت عندك يتمناها زيك، لا، بل يتمنى زوال النعمة منك، ألا وهو شعور الحسد. وهنا لازم أنت تنتبه، ولازم أنت تنتبهي. لكن عمره ما يعيش حياته كلها وهو شاك في الناس وخايف من الناس. مش كل تأخير سبب حسد، مش كل تأخير في مواضيعك سبب حسد، ومش كل مشكلة سببها عين، ومش كل شخص ما بارك لكش معناها هو يتمنى زوال نعمتك. في الحياة هذه لازم في ميزان، في توازن، أمور الحياة تحتاج إلى توازن. نحمو أنفسنا وخصوصياتنا، لكن عمرنا ما نظلم الناس، وبدل ما نكون ظالمين نولوا، بدل ما نكون مظلومين نكون ظالمين.
لما المنافسة تدخل بين الأصحاب، المنافسة مش ديما سيئة، فيها جانب إيجابي. ممكن تقول لصاحبك أو تقولي لصاحبتك خلينا نشجع بعض، خلينا نوقف مع بعض، خلينا نسندوا بعض، اللي تطيح تقيم الثانية وهكذا والعكس، وعليكم السلام. لكن المشكلة وين؟ لما يبدأ لازم نكون أفضل منها، لازم نكون أنا أفضل منه، أنا الصداقة تتحول إلى سباق، تتحول إلى منافسة، من عنده أكثر، من ينجح أكثر، من يملك مال أكثر، من الناس اللي تحبه أكثر، من عنده متابعين أكثر، من يتزوج أكثر، عفوا من يتزوج قبل. أو وتنسوا أن الحياة هذه مش حياة منافسة بينك وبين الناس، حتى لو كان صديقك، رزقك مش ناقص من رزق غيرك. نجاح صاحبك وصاحبتك ما يعنيش أنك أنت إنسان فاشل ومش ناجح في الحياة أو كذا، وزواج صاحبتك ما يعنيش أنك نصيبك تأخر ونفاتك القطار، لا. شهرة غيرك ما تعنيش أنك أنت ما عندكش قيمة، وأنا قلتها في حلقة سابقة، عمرك ما تربط قيمتك باعتراف الآخرين لك أو بكلام الناس لك. كل واحد عند الله سبحانه وتعالى عنده توقيت في الرزق، في الزواج، في الفلوس، في الشهرة، في أي شيء في الحياة، كل واحد عنده توقيت. فلهذا لا تقارن نفسك بصاحبك. من أكثر الحاجات اللي تقتل الصداقة ألا وهي أكثر شيء المقارنة، لما نقارن نفسي بغيري، أو نقارن نفسي بصاحبتي، أو نقارن صاحبي بصاحبة صاحب بصاحبة وهكذا. هو وصل وأنا لا، هي عندها وأنا لا، هو محبوب وعنده قبول وأنا لا، هي أجمل وأنا مش جميلة. لكن الحقيقة أنت مش مطلوب أنك تكون نسخة من حد، حتى لو كان صديقك أو صديقتك. ربي خلق كل واحد بطريقته، كل واحد عنده عيوب ومميزات يختلف بها من شخص إلى آخر. عندك نقاط قوة غيرك ما عندهاش، وعند غيرك في حاجات انت ما عندكش. الحياة مش عدل ان الجميع كلهم يملكوا نفس المميزات والعيوب والنجاح وإلى ما ذلك. العدل ان كل انسان عنده طريقة، كل انسان عنده نجاحة، كل انسان عنده توقيت المناسب. باي، هل نقدر احنا نسامح الصاحب الغيور أو الصاحبة الغيورة؟ هل عندنا صفة التسامح؟ التسامح شيء والثقة شيء آخر. ممكن أن أنت تسامح الشخص هذا لكن ما ترجعش تعطيه نفس الاهتمام ونفس المساحة ونفس الشعور ونفس نفس ونفس. هذا مش حق قدر. هذه هي الحدود، أنت رسمت حدود بينك وبينه. في ناس نحبوهم، الله غالب عندهم مكانة عندنا ونحبوهم، الله غالب ما نقدرش نكرههم، لكن نعرف أن وجودهم قريب منا يتعبنا، فنحافظوا على الاحترام اللي بناتنا، نحافظوا على العشرة اللي بناتنا، ونبعدوا شوية، نعطوا مساحة لبعض. مش كل شخص نختلفوا معاه لازم نكون احنا نكرهوه أبدا، ومش كل شخص نبتعد عليه لازم يكون عدو. مرات البعد احترام للطرفين، فكيف تكون انت الصديق اللي مير؟ نسأل دائما انفسنا ونبدو دائما بانفسنا، حتى الاصلاح نبدو بانفسنا قبل ما نصلح غيرنا. يعني هل انا نفرح لصاحبي بصدق؟ هل لما ينجح نفرح؟ هل لما يتزوج نفرح؟ هل لما يشري

حاجة خاطرة فيها نفرح؟ هل لما الناس تمدحه نحس بالفخر إنه هو صديقي؟ ولا داخلي يقول علاش هو ناجح؟ علاش هو تزوج؟ علاش هو شري؟ علاش هو الناس تمدح فيه وتحبه؟ كنا بشر في هالدنيا هذه، كنا بشر وممكن نحس بالغيرة وبأنواع الغيرة، لكن الفرق في شن نديره بالشعور. لو حسيت أنك أنت غيران، ما تخليش الغيرة هذه تتحول إلى سلاح وتأدي به، حولها لدافع. خلي فطرتك السليمة ونفسك السليمة تقول ربي يبارك له وربي يزيده، وإن شاء الله نحقق اللي نبيه زي ما هو حقق اللي يبيه. مش نتمنى له زوال النعمة ونقول له علاش يا ربي أعطيته وأنا ما أعطتنيش. لا، اتمنى دائما زي ما تتمنى لي غيرك. حب الناس زي ما تحب لنفسك. لهذا قلنا أن رسالة لكل صديقي يشعر بالغيرة وما فصحش بها الغيرة هذه مثلا، فلو أنتم تسمعوا فيها وتعرف أنك أنت غيران من صاحبك، نقول لك نجاحه عمره ما يسرق حاجة منك، فرحته مش حتنقص من فرحتك، رزقه مش حينقص من رزقك. ولو هو سبقك اليوم ونجح وصل اللي يبيه، مش معناها أنك أنت ما توصلش غضوة، على العكس تماما. بدل ما تتمنى سقوطه تتمنى فشله، أسأل نفسك شن نقدر ندير باش نطور من نفسي، باش نطور من مهاراتي، نطور من مشروعي، نطور من أفكاري. وخلي نجاح صاحبك يكون دافع ليك، يكون دليل إن الوصول ممكن مش مستحيل. الرسالة لكل شخص اكتشف إن صديقها يغار منه، أو اكتشفت إن صديقتها تغار منها، لو أنت اكتشفت إن صاحبك يغار منك ما تستعجلش في الحكم عليه، مش من أول موقف تحكم عليه. لازم أنك أنت تراقبه، لازم أنك أنت تفهمه، لازم أنك أنت تكلمه وتحاوره، لازم أنك تواجهه بهدوء مش بعصبية. ولو اعتذر وتغير الشخص هذا، سامحه واعطيه فرصة. ولو هو استمر في الأدب وبنفس الطريقة، حط حدود بينك وبينه، لأن الصداقة المفروض تكون أمان، تكون اطمئنان، تكون راحة، مش مكان نخاف فيه من الإفصاح على فرحتنا، على مشاكلنا، على همومنا وعلى نجاحاتنا. لو حسيت إن صديقك هذا مكانش الأمان والمهرب والملاد، أهرب أهرب وهجرهم هجرا جميلا. لكن لما تحس إن هذا الأمان والملاد والفرحة والاطمئنان، معناه أنت اخترت صح. فخرة قالوا ناس زمان، ديما نرجعوا لناسنا قبل وكذا، يقول لك اللي ما يحبكش يحلم لك الحلم الشينة، واللي يحبك يفرح لك قبل ما يفرح لنفسه. ويقولوا الصاحب وقت الضيق مش وقت المصلحة، ويقولوا إن القلوب مرايا واللي في القلب يبان. لكن أنا نزيد عليهم ناس نزمان، شو نقولوا؟ إن الصديق الحقيقي مش اللي يمشي معاك في طريقك بس، الصديق الحقيقي هو اللي يفرح لما يشوفك توصل لنجاحك، توصل لحلمك، حتى لو هو ما وصلش معاك، حتى لو هو تأخر، هذا هو الصديق الحقيقي. ناخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: الثرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: الثرايا اف ام،
2: دع الايام تفعل ما تشاء، وطب نفسا اذا حكم القضاء، ولا تجزع لنازلة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء، وكن رجلا على الأهوال جلدا، وشيمتك السماحة والوفاء، وإن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء، تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه، كما قيل السخاء، ولا ترى للأعادي قط ذلا، فإن شماتة الأعدى بلاء، ولا ترجو السماحة من بخيل، فما في النار للظمآن ماء، ورزقك ليس ينقصه التأني، وليس يزيد في الرزق العناء، ولا حزن يدوم ولا سرور، ولا بؤس عليك ولا رخاء، ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء، وأرض الله واسعة، ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء. دع الأيام تغدر كل حين، فما يغني عن الموت الدواء.
3: رجعنا لكم مستمعينا الكرام من أحب القصائد، اختيار موفق صراحة، من أحب القصائد دع الأيام تفعل ما تشاء للإمام الشافعي. عشان تقول القصيدة تقول دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء، وكن رجلا على الأهوال جلدا، وشيمتك السماحة والوفاء، وإن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء، تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه، كما قيل السخاء، ولا تري للأعادي قط ذلا، فإن الشماتة الأعدى بلاء، ولا ترجو السماحة من بخيل، فما في النار للظمآن ماء، ورزقك ليس ينقصه التأني، وليس يزيد في الرزق العناء، ولا حزن يدوم ولا سرور، ولا بؤس عليك ولا رخاء، إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء، ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء، وأرض الله واسعة، ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء. دع الأيام تغدر كل حين، فما يغني عن الموت الدواء، فما يغني عن الموت الدواء.
2: دع الأيام تغدر كل حين، فما يغني عن الموت الدواء.
3: جميلة جدا، هالقصيدة هذه للإمام الشافعي أمام يعني من أحب القصائد صراحة. والقصيدة هذه يمكن جبتنا الموضوع بشكل آخر. عندنا صبري يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير لكل اللي بي، ربي يعاونك يسعدك ويوفقك ويحفظك يا ملاك استاذة ملاك. أيوة مبروك. يقول تغيروا الأصحاب وتغيرت الأيام، واللي حسبناه سند ولا مجرد كلام. أيوة والله. صبري يقول أنا ما عنديش غيرة، أحسن افتكيت منها عشان تبي فه. هذا هو موضوعنا لليوم، وإن شاء الله يا رب تكونوا استفدتوا من هالحلقة هذه، وحاولنا بقدر الإمكان أن نعطوكم من هالموضوع هذا، ونحاولوا أن نتكلم عليكم، ونحاولوا أن احنا نشرحوا ما بداخلكم، ونحاولوا أن نكون قريبين دائما منكم. فتمنوا لي دائما التوفيق زي ما نتمنى دائما التوفيق لكل الناس، ووصلنا إلى الختام. وصلنا لختام هالحلقة. فرسالة أخيرة للمستمعين قبل ما نختم، نبي كل واحد يسمع فيا حاليا ويشوف فيا توا يفكر في شخص واحد فقط، شخص واحد يعنيه هالكلام اللي بنقوله، صاحب، أخت، أخ، قريب، شخص وقف معاك في وقت صعب. أسأل نفسك، هل فرحت له زي ما فرح لي؟ هل وقفت معاه لما احتاجني؟ هل كنت سبب في نجاحه؟ هل مرة قللت من فرحته من غير ما نحس؟ لأن الصداقة مش بس وينك شندرت، تعال نطلعوا، الصداقة موقف، والصداقة فرحة، والصداقة أمان. وأجمل صديق في الدنيا هو الشخص اللي لما تقول له نجحت يكون أول واحد يفرح لك ويقول لك كنت نعرف أنك بتنجح، ولما تقول له فرحتي اليوم كبيرة يفرح معاك، مش يسأل علاش أنت. في نهاية حلقتنا نبي نقول كلمة لكل شخص خسر صاحب بسبب الغيرة. ممكن أنت اليوم زعلان، وممكن تقول أنا ما قصرتش معاه، درت اللي عليا وأكتر. ممكن تقول أنا كنت نعتبر فيه أخ، أو كنت نعتبر فيها أخت. لكن اتفكر، مش كل علاقة أو صداقة تنتهي معناها أنك أنت فشلت، ومش كل شخص يبعد عليك معناها أنت شخص ناقص حاشا وكلا، ومش كل شخص ما قدرش يفرح لك معناها فرحتك ما تستاهلش. أحيانا ربي يكشف لك حقيقة الشخص، مش باش يوجعك لكن باش يحميك، وهذه حماية إلهية من الله سبحانه وتعالى. أحيانا يطلع هالشخص من حياتك وانت كنت متأكد ان الشخص هذا ممكن حيقعد معاك للأبد وحيستمر معاك، باش يعلمك ان الأمان الحقيقي مش في الناس، الأمان الحقيقي في الله سبحانه وتعالى، الأمان الحقيقي في رب الناس. فلا تخاف من نجاحك، ولا تصغر فرحتك باش ما تزعجش أي حد، ولا تخبي نورك خوفا من عين أو كلمة أو حسد أو غيرة أو مقارنة. لكن في نفس الوقت خليك إنسان متواضع، ما تستفزش حد بنعمتك، وما تحاولش تثبت انك انت افضل من غيرك واحسن من غيرك، لان النعم تستحق دائما الشكر، والنجاح يستحق دائما التواضع. ولو عندك صاحب يفرح لك من قلبه، يحزن لحزنك، ينصحك لما تغلط، ويوقف معاك لما الدنيا تضيق بيك، اتمسك بيه، اتمسك بيه، لأن في زمن كثرت فيه الصداقات وقلت فيه الصحبة الحقيقية، وجود شخص واحد صادق فقط معاك هذه بروحها ثروة وكنز، وفي النهاية خلونا دائما تفكروا حاجة، الصداقة الحقيقية مش ان احنا نكونوا متساويين في كل شيء، الصداقة الحقيقية ان نجاحي ما يوجعكش ونجاحك ما يوجعنيش، ان رزقك يفرحني ورزقي يفرحك، ان لما الدنيا تفتح لك باب نكون اول واحد واقف على الباب ويقول لك تفضل خش، لانك انت تستاهل وانك انت فعلا تستاهل هالنجاح هذا. ولما الدنيا تسكر في وجهك فشن يقول لك؟ يقول لك ما تخافش، انا معاك، انا سندك، انا ظهرك. هذه هي الصداقة الحقيقية، مش صداقة منافسة، ولا هي مقارنة، ولا هي مصلحة، مش غيرة، هي محبة من القلب، محبة من القلب. أجمل دعاء دائما نختم به في هالحلقة هذه، يا رب ارزقنا أصحابا لا يغيروا من نعمتنا بل يفرحوا بها، ولا يحسدوا نجاحنا بل يشجعون عليه، ولا يتركونا وقت ضعفنا، ولا يتغيروا علينا وقت قوتنا. يا رب نقي قلوبنا من الحسد والغيرة والحقد، واجعلنا سبب لفرحة غيرنا، واجعلنا سبب لفرحة بعضنا. وإذا كان في حياتك شخص ما يبيش منك إلا الخير فخليه معك، إذا كان في حياتك شخص يبي هالخير هذا يزول منك أبعد عنه بلطف وهجرهم هجرا جميلة. وإذا كنا نحن سبب في أذى غيرنا فننبه قلوبنا قبل ما نخسرهم. اللهم اجعل قلوبنا بيضاء وأيامنا أهدى وصحبتنا أصدق وحياتنا مليانة ناس تقول علينا كانوا أصحاب وبقوا أهل وسند وعزوة. كنت معكم ملاك محمود، ومن القلب إلى القلب، نلتقي في حلقة جديدة بإذن الله، وحكاية جديدة، وموضوع جديد، وإلى أن نلتقي خلوا قلوبكم صافية، لأن الإنسان مهما كسب في الدنيا ما يربحش أجمل من قلب مرتاح متهني البال وصاحب صادق وسيرة طيبة تخلي الناس تدعي له حتى لو يغيب ويبتعد عن الأنظار. دمتم بخير، واستودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه أينما كنتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبين وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.
1: إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
2: أيها الإخوة الأحباب، ورد في كتاب عن خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم النص التالي: إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء. قد جعلها الله دار بلوى، وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. أيها الإخوة، المركبة، السيارة، لماذا صنعت؟ صنعت من أجل أن تسير. ولماذا وضع فيها المكبح؟ والمكبح في أصل وظيفته يتناقض مع السير ويوقف الحركة. هذا المكبح مع أنه يتناقض مع علة صنع السيارة، لكنه ضروري جداً لسلامة الركاب. وكذلك المصائب، نحن في دار ابتلاء، نحن في دار امتحان، نحن في دار فينا نوازع نحو الأرض واتجاهات نحو السماء، فحينما يغفل الإنسان قد يقع في خطأ، والخطأ ينبغي أن يعالج من قبل رب العالمين. وكلمة رب العالمين تعني التربية، فالله عز وجل يقول: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. إذن طبيعة الحياة الدنيا فيها ابتلاء. الإمام الشافعي سئل: ندعو الله بالابتلاء أم بالتمكين؟ تبسم وقال: لن تمكن قبل أن تبتلى. والله عز وجل يؤكد في بعض الآيات الكريمة أن هناك مصائب تصيب المؤمنين. قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. هذه مصائب المؤمنين، مصائب دفع إلى باب الله، ومصائب رفع في مقامات المؤمن. هذه المصائب كلها خير، وقد عبر القرآن عنها فقال: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. الباطنة هي المصائب التي تصيب المؤمنين كي تسوقهم إلى باب الله وتحملهم على التوبة وترقى بهم إلى أعلى مقامات. لكن مصائب الطرف الآخر، مصائب العصاة والمجرمين والفجار، مصائب قصم، وإذا كان في هذا الإنسان بقية خير مصائب ردع. أما مصائب الأنبياء مصائب كشف. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام يدعو ويقول: اللهم ما رزقتنا مما نحب فاجعله عونا لنا فيما تحب، وما زويت عنا ما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. هذه النصوص تؤكد حقيقة دقيقة، هي أن الدنيا مفعمة بالمصائب بالأحزان، هكذا جعلها الله بهذه الطبيعة كي نسعى للآخرة. الله عز وجل يربينا في الدنيا ويكرمنا في الآخرة. أيها الإخوة الأحباب، في نقطة دقيقة في الموضوع، أن الحظوظ، المال حظ، الوسامة حظ، الذكاء حظ، القوة حظ، العمر المديد حظ، أن هذه الحظوظ وزعها الله في الدنيا توزيع ابتلاء، وسوف يوزعها في الآخرة توزيع جزاء. قال تعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فالمؤمن كما قال عليه الصلاة والسلام: عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان ذلك له خير، وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك له خير، وليس ذلك لغير المؤمن. أين هو قانون تفريج الكروب؟ الدنيا دار ابتلاء وفيها مصائب، يصيب الله بهذه المصائب عباده المؤمنين، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أشد الناس بلاءً الأنبياء، وأنا أشدهم بلاءً، ثم الأمثل فالأمثل. شيء طبيعي جداً أن هناك مصائب في الدنيا، لأن الله رب العالمين يأخذ بيدنا إلى بابه ويسوقنا إلى جنته. وقد قال عليه الصلاة والسلام: عجب ربكم من قوم يساقون إلى الجنة بالسلاسل. ولكن هذا المؤمن إذا وقع في إشكال، وقع في ألم، في حزن، في مصيبة، ماذا يفعل كي ينجو منها؟ هنا محور هذا اللقاء الطيب، قانون تفريج الكروب. أيها الإخوة، الله عز وجل يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يعني الإنسان أحياناً يرى أن الأبواب قد غلقت كلها، أن الأبواب قد غلقت كلها، فيبحث عن مخرج نجاة. لذلك الآية تقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ولحكمة بالغة بالغة، تغلق الأبواب أمام المؤمن أحياناً ويفتح له باب السماء. هذا الباب فيه سعادته وفيه سلامته وفيه رقيه. لذلك قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وأنا أعتقد أن زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين، زوال الكون، إن هذه المصائب يسوقها الله عز وجل لحكمة بالغة. إذا دخلت إلى مسجد ورأيت فيه آلاف مؤلفة، اعلم علم اليقين أن معظم هؤلاء ساقهم الله إلى بابه بتدبير حكيم وتربية راقية، فكانت النتيجة أنهم اصطلحوا مع ربهم وسلموا وسعدوا في الدنيا والآخرة. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. قانون تفريج الكروب في هذه الآية الدقيقة الجامعة المانعة. أيها الإخوة، هذه الآية ومن يتق الله يجعل له مخرجا لها سياق، لو نزعتها من سياقها لأصبحت قانونا. في سياق آيات الطلاق يقول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، أي من يتق الله بتطليق زوجته طلاقا سنيا صحيحا وفق توجيهات القرآن الكريم، يجعل الله له مخرجا إلى إرجاعها. هذا المعنى السياقي، ولكن عظمة هذا القرآن أن كل آية إذا نزعت من سياقها كانت قانونا. مثلا: من يتق الله في كسب ماله، يكسب المال الحلال، يجعل الله له مخرجا من إتلاف المال. من يتق الله في اختيار زوجته، اختارها ذات صلاح ودين فسعد بها وكانت وفية له. من يتق الله في اختيار زوجته وفق منهج الله عليكم بذات الدين، يجعل الله له مخرجا من الشقاء الزوجي. من يتق الله في تربية أولاده تربية إسلامية صحيحة يجعل الله له مخرجاً من عقوقهم، من يتق الله بالإيمان والتوحيد يجعل الله له مخرجاً من الشرك. هذه الآية صدقوا أيها الإخوة، زوال الكون أهون على الله من ألا تحقق نتائج هذه الآية. حينما تضيق كن عن همومك معرضة، وكل الأمور إلى القضاء، وابشر بخير عاجل تنسى به ما قد مضى، فلرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا، ولربما ضاق المضيق ولربما اتسع الفضا، الله يفعل ما يشاء فلا تكن معترضة، الله عودك الجميل فقس على ما قد مضى. أيها الإخوة الأحباب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قال تعالى وقد مكروا مكرهم، الطرف الآخر، وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. إلهنا وربنا وخالقنا في قرآنه وفي كلامه يبين أن مكر الطرف الآخر يزيد الجبال من مواقعها، ومع ذلك يطمئننا ويقول وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. إذن ما ساق الله لنا مصيبة إلا لمصلحتنا، إلا ليقربنا منه، إلا ليجمع كلمتنا. والله عز وجل لا يسمح لطاغية على الإطلاق أن يكون طاغية إلا ويوظف طغيانه لخدمة دينه والمؤمنين بلا شعور وبلا إرادة وبلا أجر وبلا ثواب. إذن كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، وحكمته المطلقة متعلقة بالخير المطلق. أيها الإخوة، الله عز وجل يعدنا، قال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني. إذن نحن حينما نعبد الله عز وجل نستحق كل هذه الوعود التي يعد زوال الكون أهون على الله عز وجل من ألا تحقق. لذلك فلنستبشر ولنثق بربنا وبهذا الدين العظيم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أيها الإخوة الكرام، الدنيا زائلة تغر وتضر وتمر، والآخرة باقية، فطوبى لمن ربح الآخرة وزاق بعض المتاعب في الدنيا. فقد ورد في بعض الآثار القدسية وعزتي وجلالي لا أقبض عبدي المؤمن وأنا أحب أن أرحمه إلا ابتليته بكل سيئة كان عملها، سقما في جسده أو إقتارا في رزقه أو مصيبة في ماله أو ولده، حتى أبلغ منه مثل الذر، فإذا بقي عليه شيء شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه. فلذلك الإنسان حينما يربح الآخرة ويربح جنة الله عز وجل يكون قد فاز فوزاً عظيماً، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً.

0: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
2: أنا سأذكر لكم قصتين ثلاثة عن كيف كان صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الشباب المخطئ. فنبدأ بأخونا بإذن الله، أخونا خوات ابن جبير، وهو أحد الصحابة الشباب. فكان يحكي رضي الله عنه، يقول: كنا في إحدى السفرات، أرجوكم لما القصة تتقال أسقطوها على اليوم وعلى حالنا اليوم. فكان بيقول أنه كنا في سفرة، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام جاري، يعني خيمته جنب خيمتي. فيقول: فخرجت من الخيمة فوجدت نسوة فأعجبنني، فدخلت للخيمة تاني، لبست حلة لي شيك، طبعا شيك من عندي بس هو، وخرجت وجلست إليهن، جلست أتكلم معهم. بتعريف اليوم دخل البيت حط جل زبط شعره وطلع ودخل في السوق ولا مدري فين وجلس جنب بنات، جلس يتكلم معهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام جاره، فخرج الرسول عليه الصلاة والسلام من الخيمة شافه فقال له: أبا عبد الله، ما تفعل؟ إيش جالس تسوي؟ فيقول: فاختلطت، ارتبكت، فقلت: يا رسول الله، جمل لي شرود أبحث له عن قيد، يعني في لي جمل بيشرد كثير قاعد أدور له على قيد. فنظر الرسول عليه الصلاة والسلام، سكت ومشى ولا كلمة. أنا أباكم تلاحظوا في كل هذه القصة ماذا سيفعل عليه الصلاة والسلام. فيقول: فاستحييت يعني منه صلى الله عليه وسلم. فصرنا في السفرة هذه كل ما يشوفني يقول لي: أبا عبد الله، ما فعل شراد جملك؟ إيش أخبار جملك؟ لسه بيشرد؟ طبعا عليه الصلاة والسلام فاهم، شوفوا الأسلوب. فأستحي كل ما أشوفه ويقول لي فأستحي. فيقول: فتعجلت المسير إلى المدينة عشان أتجنب الرسول عليه الصلاة والسلام، وهجرت المسجد، يعني حتى المسجد النبوي استحى أنه يروح علشان الرسول عليه السلام لا يشوفه. فقال: فهجرت المسجد. ما هو ذاكر كم هجروا، ولكن بيقول بعدين مضت فترة فشق علي ذلك، أيام أسابيع الله أعلم. فيقول: فتحينت وقت المسجد يكون فيه فاضي، ما في أحد، قلت أصلي كذا ركعتين وأرجع بيتي تاني. فرحت شفت المسجد، شوفوا شفافيته، هو رجل قاعد يحكي عن صراعاته النفسية وما عنده حرج إنه يحكي عما يدور في نفسه. فيقول: فتحينت لقيت المسجد فاضي، دخلت المسجد بدأت أصلي، وأنا بصلي الرسول طالع من بيته للمسجد. طبعا بيت عائشة رضي الله عنها كان جداره هو نفسه جدار المسجد، يعني يفتح الباب فورا يجد نفسه في المسجد. فشافه بصلي، فصلى ركعتين خفيفتين الرسول عليه الصلاة والسلام ثم جلس. فقلت، هذا خوات بحكي، يقول: فقلت، هو جالس يصلي، فقلت: أطيل الصلاة لعله يدعني، يعني خليني أطول. صحابي: كيف صحابي طويل وكيف صلاة هذه؟ بشر. فإذا أردت أن أخرج بفائدة اليوم من كل كلامي، أن الصحابة كانوا بشر، وواحدة من أكبر الذنوب اللي سويناها أنه ألهنا الصحابة، جعلناهم كاملين. فصار كل ما تقول لأحد: يا أخي صحابي سوى كذا، تقول لك: هذا أنا صحابة، إحنا فين وهم فين. لا، زيكم بالضبط، الفرق الوحيد أنهم شاهدوا الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن ما في صراع كل واحدة منكم تصارع نفسها فيه، ما في ذنب واحدة منكم أو واحد منكم ارتكبه إلا الصحابة فعلوا على اختلافاتهم، لأنهم كانوا بشر. مهم. فجالس فقال لنفسه: فقلت أطيل الصلاة. فجلس الرسول عليه الصلاة والسلام شايفه ملاحظ أنه قاعد مسوي فيها خاشع يعني فاهم طبعا. فقال عليه الصلاة والسلام: فقال لي أبا عبد الله أطل ما شئت فوالله لست بمنصرف حتى تنتهي، أعد لك أعد لك. مش ماشي منين أنا؟ عليه الصلاة والسلام. فقال فاستحييت، يعني قلت كفاية كفاية اللعبة دي، والله لا أعتذرن لرسول الله. فقال سلمت، فأول ما سلمت قال لي أبا عبد الله شخبار جملك؟ فقال فقلت يا رسول الله والله لم يشرد لي جمل منذ أن أسلمت. يعني هذه كذا قصة قلت لك هي. فقال صلى الله عليه وسلم وضع يده عليه وقال رحمك الله رحمك الله رحمك الله، ولم أعد إليها بعدها. كم كلمة قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحكاية دي كلها؟ كلمتين. كم موعظة قالها؟ يا أخي أنا رسول الله احترمني، كيف تكذب؟ كيف تجلس مع نساء وأنت معايا؟ كيف وكيف وكيف؟ هل فعل ذلك عليه الصلاة والسلام؟

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: السرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
3: وبعد، فهذا هو الدرس الثامن في سلسلة دروس الحكم العطائية. وفي الدرس الأخير بدأنا بالحكمة الثالثة، وفيها يقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: سوابق الهمم لا تخرق أسوار الأقدار. بدأنا بشرح هذه الحكمة، ثم تداركنا الوقت فأرجعنا تتمة الشرح إلى هذا اليوم. هذه الحكمة تتمة في الحقيقة للحكمة التي قبلها، ذلك لأن ابن عطاء الله رحمه الله تعالى عندما طلب منا أن ننسجم مع الواقع الذي أقامنا الله سبحانه وتعالى فيه، والميزان لهذا الواقع هو الشرع الحنيف. فإذا رأيت أن الله سبحانه وتعالى أقامك في مناخ الأسباب التي من حولك كلها غير مشروعة، إذن فقد ابتلاك الله سبحانه وتعالى الآن بالتجرد أو بالتجريد، والمطلوب منك أن تبتعد عن هذه الأسباب التي لم يشرعها الله عز وجل، وأن تتكل على الله عز وجل في نور مراداتك. أما إن رأيت نفسك مقاما في مناخ الأسباب التي من حولك، السبل الشرعية مفتحة إليها وتعاملك معها تعامل شرعي، إذن فلتعلم أن الله أقامك إذن في عالم الأسباب، والمطلوب منك أن تتعامل معها وأن لا تستعيض عنها بالتوكل على الله سبحانه وتعالى. التوكل مطلوب في كل حال، لكنك مكلف في هذه الحالة بأن تتعامل مع هذه الأسباب التي هي أسباب شرعية، وفي الوقت ذاته تتكل على الله. هذه هي خلاصة الحكمة السابقة: إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك في الأسباب من الشهوة الخفية، وإرادتك

الإنسان إذا وجد نفسه وجها لوجه أمام أسباب شرعية لا إشكال فيها، يجب عليه أن يتعامل مع هذه الأسباب في سائر أهدافه وسائر مقومات حياته. قد يخطر في البال إذن أن الأسباب لها فاعلية وأن الأسباب لها تأثير، ولذلك يجب على الإنسان أن يتعامل مع هذه الأسباب ولا يقول لا أنا سأستعيض عنها بالتوكل على الله عز وجل. لما كان هذا الاحتمال واردا أن يدخل في خاطر من أصغى السمع إلى الحكمة الثانية، تدارك ذلك بهذه الحكمة الثالثة فقال: سوابق الهمم لا تخرق أسوار الأقدار. هذه مسألة تتعلق بالعقيدة، وهي الأساس الذي يجب أن ننطلق منه، سواء كنا قد ابتلينا بالتجريد أو كنا قد امتحنا وطلب منا التعامل مع الأسباب. في كلا الحالتين هنالك حقيقة اعتقادية يجب علينا جميعا أن نصطبغ بها. ما هي هذه الحقيقة الاعتقادية؟ هي أن الأسباب أيا كانت هي الخادمة لقدر الله سبحانه وتعالى وحكمه، وليس القدر الإلهي هو الخادم للأسباب. هذا ما يجب أن نعلم. فالأسباب التي تتمثل في سعي الإنسان إلى الكدح والرزق ونحو ذلك جند من جنود الله عز وجل التي تخدم قدره. هذه الأسباب التي تتعامل معها توصلك إلى ما قد قضاه الله عز وجل لك. عندما تلجأ إلى الطبيب وعلاجاته وهو سبب من الأسباب للمرض والسعي إلى الشفاء منه، يجب أن نعلم أن التداوي واللجوء إلى الأطباء كل ذلك خادم لقضاء الله، أي أن الطبيب بعلاجاته ووصفاته وكل وسائله يوصلك إلى ما قد قضاه الله عز وجل لك أو عليك. وكل الوسائل التي تتعامل معها، الوسائل التي تتعامل معها من أجل تعلمك، من أجل نيل شهاداتك، من أجل زواجك، من أجل بناء الأسرة التي تتخيلها وتسعى إليها، من أجل أي هدف من الأهداف، الباري عز وجل ملأ الدنيا بأسباب. نعم، هذه الأسباب يجب عليك أن تعلم، سواء كنت الآن مكلفا بالتجرد منها أو كنت مكلفا بالتعامل معها، يجب أن تعلم أن الأسباب جنود تدور حول محور واحد، ألا وهو تنفيذ قضاء الله سبحانه وتعالى. هذا معنى كلام ابن عطاء الله: سوابق الهمم لا تخرق أسوار الأقدار. كن ذا همة عالية كما تشاء، وتفنن في تطويع الأسباب لنفسك كما تحب، وتفنن فيها واجمع كل الأسباب كما تشاء. همتك هذه التي جندت سائر الأسباب من أجلك لا يمكن أن تتغلب على أقدار الله. نعم، كأن الأقدار عبارة عن أسوار، يعني سور المدينة معروف، وكأن الأسباب التي نتعامل معها سهام نتجه بها إلى هذا السور العالي. هل يمكن لسهام الأسباب أيا كانت أن تخترق أسوار القدر وتتجاوزه؟ لا يمكن بشكل من الأشكال.

0: هذا الاعتقاد يجب على كل منا أن يعرفه. ما الدليل على ذلك أولا؟ نحن لا نريد أن نفتح ملف المسائل الاعتقادية بالأساليب المعروفة في كتب التوحيد وكتب علم الكلام ونحو ذلك. يكفينا كتاب الله سبحانه وتعالى، ويكفينا الكلمات الواضحة التي نكررها ونعيدها. نحن علمنا المصطفى صلى الله عليه وسلم كلمة قدسية أمرنا بتكرارها دائما، ما هي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ماذا تعني هذه الكلمة؟ تأمل فيها، هي تعني ما يقوله ابن عطاء الله: لا حول للإنسان، للأسباب، للوسائل، للكون، لكل ما في الكون، لا حول لذلك كله، ولا قوة إلا إن جاءت هذه القوة من عندي الله سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ من أسماء الله سبحانه وتعالى القيوم. ماذا تعني كلمة القيوم؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أي القائم بأمر الأكوان، يديرها كما يشاء، ينظمها كما يحب. فما من شيء يتحرك إلا بقيوميته، هذا معنى كلمة قيوم. هل بقيت للأسباب فاعلية بعد هذا؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، أي أن ترى إلى حركة الأفلاك العلوية التي نراها والتي لا نراها، ونظام الأرض وما بين السماوات والأرض، وكل ما في داخل هذا الكون مما تراه وما لا تراه. من آيات الله عز وجل أن تقوم السماوات والأرض بأمره. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني إن رأيت هنالك أسبابا ومسببات، فالذي سلك هذه الأسباب والمسببات وضمها بعضها لبعض هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. يعني طبيعة الإحراق في النار إنجاز هذا التعبير، ما في طبيعة، لكن ينبغي أن نقرب الكلام إلى الأذهان. ليست موجودة في داخلها، وإنما هي قوة ربانية جند النار لها، والله هو المحرق وليست النار هي التي تحرق. نعم، ربنا سبحانه وتعالى يقول: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما أحد من بعده. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، يعني وجود هذه الأفلاك معلقة في أماكنها. هذه الأنظمة التي أقام هذه الأفلاك عليها، الأرض كذلك، هذه القوانين والسنن الكونية التي نراها من حولنا، بدءا من الأجرام العليا إلى الأرض التي نراها فما دونها أيضا. نعم، كل ذلك بتنظيم من الله سبحانه وتعالى. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما أحد من بعده. هل إذا آمنت بأن هذا كلام الله وأيقنت به، هل بقيت للأسباب فاعلية؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول في محكم تبيانه: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. ألا تتأملون في هذا الكلام؟ الفلك بحسب الظاهر سبب، ومن ثم فهو الذي يحمل الناس الذين يركبون فيه، أليس كذلك؟ إذن حسب ما نفهم كان التعبير ينبغي أن يأتي هكذا: وآية لهم أن الفلك المشحون قد خلق قد حملهم هكذا. ولكن البيان الإلهي جاء بشكل آخر، وآية لهم أنا حملنا ذريته في الفلك المشحون. فالحامل لمن التجأ إلى السفينة من هو؟ السفينة أم الله؟ إذن لا فاعلية للسفينة. ولو نشاء ماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ لطمسنا، لا، وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم أن حملنا ذريته في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. هذا الكلام كله تلاحظون أن الله ينسب هذه الأشياء إلى ذاته، في حين أننا نجد أسباب، نجد أرض، نجد زراعة، نجد هذه الأسباب، ولكن الله ينسب ذلك كله إلى ذاته. يقول الله عز وجل في سورة نوح وهو يحدثنا عن الوسيلة التي أنجى الله سبحانه وتعالى بها نوحا ومن معه، يقول وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. تأملوا في هذا الكلام، لاحظوا نحن ماذا يعني نعني بهذه الأدلة التي نذكرها. نريد أن نثبت في وعينا ويقيننا أن الأسباب التي نراها لا فاعلية لها، هذا ما نريد. ينقل لنا بيان الله سبحانه وتعالى صورة سريعة موجزة هنا عن وضع سيدنا نوح عندما أحيط به وساء وآساء إليه قومه. ماذا قال؟ دعا ربه قائلا إني مغلوب فانتصر، كلمتين، إني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. حملناه، ما قال الفلك هو الذي حمله، ثم لم يعبر أيضا بكلمة الفلك، ماذا قال؟ وحملناه على ذات ألواح ودسر، حملناه على بضعة ألواح ومسامير جمعت هذه الألواح بعضها إلى بعض ليهون من شأن هذا الفلك وليوضح لك أن هذا الفلك أقل من أن يكون هو الذي أنقذ وهو الذي أنجى. نعم، فأولا قال وحملناه، لم ينسب الحمل إلى سيدنا نوح ولا إلى الفلك، ثم قال على ذات ألواح ودسر ليريك أن عدة ألواح لا تقوى على أن تنقذ هؤلاء الناس من طوفان داهم لم يكن قد عرفت الإنسانية مثله لا من قبل ولا من بعد. إذن نحن أمام دليل يقيني على أن المسبب هو الله وأن الأسباب كلها تذوب تحت سلطان ربوبية الله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة عبر عنها بالطريقة الكلامية التوحيدية كما تشاء، هكذا يقول بيان الله سبحانه وتعالى. بل إن جمهور المسلمين قالوا إن الله عز وجل لم يضع في هذه الأسباب فاعلية، يعني لم يودع فيها فاعلية كما قال البعض مثل المعتزلة في يوم من الأيام، لا أبدا، يعني النار لم يودع فيها الله سر الإحراق ثم ترك النار وقد أصبحت مهمتها الإحراق، يعني كما يملأ الإنسان العقل الإلكتروني ثم يتركه وإذا به يمارس عمله، لا فعلا الأمر ليس كذلك. وبعض الناس ربما يخيل إليهم هذا حتى من المسلمين، يقولون النار تحرق بالقوة التي أودعها الله فيها، والماء يروي بالقوة التي أودعها الله فيه، والدواء يشفي بالقوة التي أودعها الله فيه، والسم يهلك بالقوة التي أودعها الله سبحانه وتعالى فيه. هل هذا الكلام صحيح؟ أبدا. يعني الواقع نحن لا نكفر، لكن علميا هذا الكلام غير صحيح. ذلك لأنك إذا اعتقدت أن الدواء قد أودع الله فيه الشفاء ثم تركه فأصبح الدواء دائما يشفي، معنى ذلك أن لله شريكا، وهو هذا السر الذي أودعه الله في هذا الدواء. فالباري مهما تخلى عن هذا الدواء، الدواء يؤدي عمله بدون استمرارية فاعلية من الله عز وجل. هذا معنى القوة المودعة، والعياذ بالله. إذن أين بقي معنى القيوم؟ نعم. كذلك إذا قلت النار تحرق بفاعلية أودعها الله عز وجل في النار، مؤدى هذا الكلام أنه عز وجل هذا السر وهو الإحراق أودعه في النار ثم ترك النار، وإذا بها أصبحت تحرق دائما. إذن هذا السر شريك مع الله عز وجل أصبح، لأن الله إذا تخلى عن النار بعد أن أودع فيها هذا السر انتهى الإشكال، فلسوف تحرق دائما. هذا الكلام باطل وليس صحيحا، علميا ليس صحيحا بشكل من الأشكال، وإنما يتم الإحراق من قبل الله عند ملامسة النار للمادة التي احترق. يخلق الله الشبع عند ما تتناول الطعام، فالذي خلق شبع من؟ ولو شاء لجعلك تأكل وتأكل وتأكل ولا تشبع. والله يخلق لديك الري عندما تتناول الشراب، ليست هنالك قوى كامنة في هذه الأشياء وتركها الله كما هي وإذا هي تفعل فعلها، لا، هذا خطأ. والسلف الصالح وأهل السنة والجماعة على خلاف هذا. وانظروا إلى قول الله عز وجل، وآية لهم أنا حملنا ذريته في الفلك المشحون. لو كان الفلك قد أودع فيه قوة فيزيائية ذاتية أصبحت هذه الأفلاك تؤدي مهمتها دائما مهما تخلى الله عنها، إذن لما صح قوله وآية لهم أنا حملنا ذريته في الفلك المشحون، وهو يقول وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. نعم، هذه الحقيقة يجب أن نتعامل معها أيها الإخوة، وكثيرون هم الذين يتيهون عن هذا الأمر. طيب، قد يقول فينا قائل إذا كان الأمر كذلك فلماذا نتعامل مع هذه الأسباب؟ لماذا يلجأ المريض إلى الطبيب؟ لماذا يتناول جرعات الدواء؟ لماذا نتقي من النار ولذعه؟ فلنخوض في النار كما نخوض في أي في الماء، كما نسبح في الماء فلنخوض في النار أيضا. قد يقول قائل هذا الكلام، بل لماذا نخرج إلى السوق لنعافس السوق ولنشتغل بالتجارة والزراعة والفلاحة ونحو ذلك؟ ما دام الأمر كما تقول لا توجد أسباب، وإنما المسبب الواحد هو الله، والأسباب تدور على فلك قدر الله سبحانه وتعالى. الجواب: أقام الله سبحانه وتعالى هذه الحياة الدنيا على سنن، ربط بين أشياء وأشياء، فالمتقدم منها يخيل إلينا أنه سبب، والمتأخر منها يخيل إلينا أنه مسبب. أقام الله هذا الكون على هذا النظام، أي جرت سنة الله عز وجل على أن يشبعك عندما تتناول الطعام، جرت سنته على أن يرويك عندما تتناول الشراب، جرت سنته على أن يرزقك عندما تطرق باب الرزق، جرت سنته على أن يشفيك عندما تهرأ إلى الطبيب وتسأله عن العلاج الناجع لك. هكذا جرت سنة الله، يربط أشياء بعضها ببعض دون أن تكون ثمة فاعلية لما نسميه سببا. من الأدب مع الله أن تحترم نظامه الكوني، من الأدب مع الله أن تحترم سننه الكونية. هكذا شاء الله عز وجل. فلو أنك وقد عرفت ما يجب أن تؤمن به في باب العقيدة، قلت أنا إذا لن أشرب عندما أشعر بالظمأ لأن الله هو الذي سيخلق الري، فلتعلم أنك تسيء الأدب إلى الله في هذه الحالة. ربي عز وجل شاء أن يخلق الري في كيانك عندما تتناول الشراب، فإذا قلت لن أتناول الشراب فذلك تمرد على نظام الله سبحانه وتعالى. أنا أضعكم أمام مثال يقرب جدا هذا الكلام. السيدة مريم على نبينا وعليه السلام عندما جاء المخاط، وكلكم قرأ سورة مريم، نعم، وتألمت وقدرت ما الذي سيجري عليها وماذا سيقول الناس عنها، وقالت جاء المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. طيب ماذا يقول الله بعد ذلك؟ فناداها من تحتها ألا تحزني، قد جعل ربك لك سريا، سريء النهر الرقراق، نعم، وهزي إليك بجذع النخل تساقط عليك رطبا جنيا. قال علماء جميعا كانت قد أسندت آنذاك ظهرها إلى جذع نخلة باسقة سحوق في وقت لا يوجد على رأس هذه النخلة أي تمر ولا أي رطب ولا أي شيء، ولم يكن الموسم موسم شيء من ذاك، عارية. خلق الله سبحانه وتعالى أمامها السري النهر الرقراق، وخلق الله سبحانه وتعالى لها في أعلى النخلة عذقا من الرطب الجني. واضح كيف؟ الإله الذي خلق للتو هذا الطعام في أعلى النخلة ألا يستطيع أن يسقط هذا الجزء هذا العذق أو حبات منه بين يديها؟ ألا يستطيع؟ طيب لكن ماذا قال؟ وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. ترى يعني ماذا عسى أن تصنع هذه اليد الضعيفة بالنسبة لجزع هو أشبه ما يكون بهذه الدعامة؟ جزع النخل تعرفون كلكم مدى قوتي، ماذا عسى أن يصنع؟ إذن هل هنالك فاعلية لليد؟ إذن ولكن الله أمرها بأن تفعل شيئا، بأن تمارس شيئا، بأن تطرق باب الله سبحانه وتعالى. فلو أن السيدة مريم قالت الإله الذي خلق لي السري والذي خلق لي هذا الرطب الطازج يستطيع أن يسقط منه أمامي كما يشاء، لن أحرك يدي ولن أحرك الجزع، لو أنها قالت ذلك لكان ذلك سوء أدب مع الله عز وجل. هزت فعلا يدها فأسقط الله سبحانه وتعالى. سقوط الرطب كان بهز اليد أم بلطف الله؟ بلطف الله عز وجل. إذن أعمالنا أيها الإخوة في الأسواق، دراستنا في المعاهد والجامعات، أعمالنا في الأرض فلاحة وزراعة، تطببنا عند الأطباء، كل الوسائل، مثل ما صنعت السيدة مريم عندما كلفت بأن تهز جذع النخلة، فإن كان ليدها التي هزت فاعلية فإن لأعمالنا التي نسعى ونسوء ونروح ونغدو بها أيضا فاعلية. من الذي يقول هنالك أي فاعلية؟ هذا هو الجواب عن هذا السؤال. أنا مكلف بأن أغدو في الصباح فأطرق باب الله عز وجل بالوسائل التي شرعها. وأن أحترم الأسباب التي سماها لي أسبابا فأتعامل معها. وهذا العمل استجابة لأمر الله من العبادة والعبودية لله عز وجل. يعني أنت عندما تعلم أن هذه الأسباب لا فاعلية لها لكن الله أمرني سمعا وطاعة، أنت إذن تمارس عبادة من أجل العبادات لله عز وجل. الفلاح عندما يخرج إلى حقله يفلح يزرع، نعم يجهد نفسه وهو يعلم أن الله كلفه بوظيفة، ثم إن الله هو الذي يخلق النتائج، هو يمارس عبادة من أجل العبادات. الشاب الذي يتزوج من أجل أن يستعف وهو يعلم أن الله هو الذي يخلق العفة وهو الذي يسعده بهذا الزواج، هو الذي يسعده، يمارس عبادة من أجل العبادات. المريض الذي يطرق باب الطبيب ويسأله الدواء لمرضه يمارس عبادة من أجل العبادات، فقط بشرط أن تعلم أن الفاعلية إنما هي لله سبحانه وتعالى. نعم، إن كنت في عالم التجريب أم إن كنت في عالم الأسباب يجب أن تعلم هذه الحقيقة. سوابق الهمم لا تخرق أسوار الأقدار. عندما يصطبغ الإنسان بهذه العقيدة قلبه طبعا بعبودية لله عز وجل، يعني أنت عندما تعلم أن هذه الأسباب لا فاعلية لها لكن الله أمرني سمعا وطاعة، أنت إذن تمارس عبادة من أجل العبادات لله عز وجل. الفلاح عندما يخرج إلى حقله يفلح يزرع، نعم يجهد نفسه وهو يعلم أن الله كلفه بوظيفة، ثم إن الله هو الذي يخلق النتائج، هو يمارس عبادة من أجل العبادات. الشاب الذي يتزوج من أجل أن يستعف وهو يعلم أن الله هو الذي يخلق العفة وهو الذي يسعده بهذا الزواج، هو الذي يسعده، يمارس عبادة من أجل العبادات. المريض الذي يطرق باب الطبيب ويسأله الدواء لمرضه يمارس عبادة من أجل العبادات، فقط بشرط أن تعلم أن الفاعلية إنما هي لله سبحانه وتعالى. نعم، إن كنت في عالم التجريد أم إن كنت في عالم الأسباب يجب أن تعلم هذه الحقيقة. سوابق الهمم لا تخرق أسوار الأقدار. عندما يصطبغ الإنسان بهذه العقيدة قلبه طبعا لا لسانه يكون بعيدا عن الآلام، يكون بعيدا عن توترات العصبية، لا يتأثر. لماذا؟ لو أن تاجرا من التجار كدح واشتغل ومارس وجمع كل الأسباب واستخدمها وبعد ذلك تبين أن جهوده كلها أخفقت، يعود إلى داره قرير العين، لأنه يعلم أن الفاعلية ليست لهذه الأسباب وإنما هي لله، وأن الله لم يشأ أن يحقق النتائج. لا يمكن أن يقول لا لا لا لو أني فعلت كذا لما حصل الأمر، لو أنني سبقت فلانا وقدمت هذا المشروع قبل يومين لنجحت أنا بدلا من أن ينجح هو. المؤمن بأن الفاعلية لله لا يحترق فؤاده بلظى هذه الكلمات أبدا، بل يجد نفسه وجها لوجه أمام كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي يرويه مسلم في صحيحه. وإذا أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء الله فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. لكن لو لا يستطيع الشيطان أن يستغلها ويفتح من خلالها عمله إلا لمن كان فؤاده فارغا من هذه العقيدة. كذلك الإنسان الذي ابتلي قريب له بمرض أخذه إلى الأطباء وإلى آخره واستعمل الأدوية والعلاجات كلها، ثم إن قدر الله سبحانه وتعالى تخطفه، يأتيه من يقول أنت أخطأت، هذا الطبيب الذي ذهبت إليه ليس مختصا، كان ينبغي أن تأخذه إلى فلان، لو أنك أخذته إلى فلان هو الذي يعلم. في وقت من الأوقات واحد مريض كان بأشد من مرضه وشفي على يد فلان، لما بتكون عقيدته غائبة الألم يلي بينتابه ما بيخليه ينام الليل، يقول إيه والله لا لا لا لا لك. لكن انظروا إلى العقيدة الإيمانية بالله، انظروا إلى من ربط قلبه بالله، انظروا إلى من ذابت الأسباب كلها من بين عينيه بل ومن بصيرته أيضا ولم يرى إلا المسبب، سينام قريب العين يقول دعني يا هذا دعني من كلامك، إن الأطباء والأمراض والأدوية كلها خدم وحشم لقدر الله، وليس قدر الله خادما لمعرفة الأطباء وللأدوية وما إلى ذلك. يطمئن أجل، فلنغرس بين جوانحنا هذا اليقين، هذا اليقين يفيدنا، يقين يفيدنا فوائد كبرى. من الفوائد الأخرى أن هذا اليقين الاعتقادي هو الذي يقودك إلى ما يسميه الربانيون بوحدة الشهود. وحدة الشهود، لا أقول وحدة الوجود إياكم، وحدة الشهود. ماذا تعني كلمة وحدة الشهود؟ أنا عندما أتعامل مع الأسباب تأدبا مع سنن الله وأوامره وشرعه، ثم أعلم أن الرزق الذي جاءني جاءني من عند الله، وأن السعادة التي دخلت داري دخلتها من عند الله سبحانه وتعالى، وأن طعاما هيأه الله عز وجل لي، حتى الجزئيات يعني، إنما جاءني سائغا من عند الله سبحانه وتعالى، وأن الغنى الذي أكرمت به جاءني من عند الله مباشرة، وأن المرض الذي توضع في كياني أو في كيان قريب ابتلاء من عند الله، من عند الله سبحانه وتعالى، وأن الشفاء الذي عقبه من عند الله سبحانه وتعالى، وأن نجاحي في الدراسة بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، وأن النتائج التي وصلت إليها من بعد دراستي ومن بعد الشهادات التي أخذتها بتوفيق من الله عز وجل. يعني عندما تذوب فاعلية الأسباب أمام عيني ولا أرى من ورائها إلا المسبب وهو الله عز وجل، فأنت عندئذ إن نظرت يمينا لم ترى إلا صفات الله، وإن نظرت شمالا لم ترى إلا صفات الله، ومهما تقلبت في عالم الأسباب لم ترى من خلالها إلا المسبب وهو الله سبحانه وتعالى. فأنت في هذه الحالة قد ارتفعت إلى ما يسميه الربانيون بوحدة الشهود، ووحدة الشهود هذه هي التي عبر عنها سيدنا رسول الله بكلمة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، لا ترى الأسباب حاجزا بينك وبين الله، بل تصبح الأسباب بسبب هذه العقيدة أشبه ما تكون بألواح بلور صافي شفافة، موجود لوح البلور ما عدا منكره، بس مهما حدقت فيه لا ترى إلا ما وراءه، أليس كذلك؟ ترى ما وراءه، فالدنيا كلها ألواح شفافة بهذا الشكل، ترى فيها فاعلية الله سبحانه وتعالى، فأنت دائما دائما دائما مع الله. ولا وما ذاق لذة الإيمان من لم يبقى إلى مستوى هذا الشهود. أجل، عندئذ عندما تجد نفسك وقد دخلت دارك وجدت نفسك تتمتع بنعيم هذه الدار وما فيها من رزق ومتاع، رأسا تعلم أن الله هو الذي أمدك بهذا فتحبه. عندما تجد أن الله قد ربط بينك وبين قلب زوجك بالمودة، تعلم أن السر ليس أسباب قامت بها الزوجة، ولكن السر هو رب العالمين سبحانه وتعالى. عندما تنظر إلى نفسك في المرآة وأنت تتمتع بالعافية، رأسا تدرك أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أمدك بالعافية. عندما يضع أمامك الطعام، تنظر إلى هذا الطعام، يخيل إليك أن رب العالمين، لو جاز التعبير، حمل هذا الطعام ووضعه بين يديك، بعد أن سخر لذلك سماءه، وسخر لذلك أرضه، وسخر لذلك بروع أنعامه ولحوم أنعامه، قال لك كل. نعم، تعيش مع الله سبحانه وتعالى. إذا ضميت وأخذت الماء البارد، تنسى الماء، وإنما تتذكر من أرواك من هذا الظمأ. نعم، عندما تمتد على الفراش لتنام ووجدت نفسك قد رقت، تعلم أن الذي أمامك هو الله، لا الحب ولا الفاعلية التي سخر الله لها الطبيب إطلاقا. وهكذا، فأنت تتعامل مع الأسباب، ولكن هذا اليقين جعلك كما قلت لك ترى الأسباب وكأنها ألواح زجاجية شفافة جدا جدا، مهما حدقت فيها لم ترى إلا ما وراءها. بينما الكافر أو الجاحد أو الشاك أو المرتاب ينظر إلى هذا الأسباب كما ينظر أحدنا إلى ألواح زجاجية قد دهنت هذه الألواح فأصبحت حاجزا صفيقا يمنعك من رؤية ما وراء ذلك، مهما حدقت لا ترى ما وراء ذلك. فأنت عندئذ تؤله الأسباب، تؤله هذه الأشياء كلها، وهذا ما لا يجوز أن يقع فيه المسلم بشكل من الأشكال. إذا عرفنا الآن العلاقة السارية بين كلام الإمام ابن عطاء الله السكندري في الحكمة الثانية وكلامه ها هنا في الحكمة الثالثة، بقي شيء واحد، الإشكال الذي قد يتفجر في كيان بعض الناس. طيب إذا كان كل شيء بقضاء وقدر، إذن فالمؤمن قضى الله أن يكون مؤمنا، والكافر قضى الله أن يكون كافرا، فلا الكافر إيمانه باختيار منه كفره باختيار منه، ولا المؤمن إيمانه باختيار منه. قد يقود هذا الكلام الذي قلناه البعض منكم إلى هذا الاستشكال، ما الجواب عن هذا؟ هذا شيء آخر لا علاقة له بما قد قلناه الآن. والجواب عن هذا سأقوله وأشرحه إن شاء الله، لكن لا يكفي ما سأقوله، أحيلكم إلى ما قد قلته مفصلا موسعا مبسطا في كتابي الإنسان مسير أم مخير. نعم، و أعتقد أنني قد أوضحت هذا، أجبت عن هذا الإشكال بشكل مفصل جدا، لكن باختصار أقول الآن كل شيء بقضاء وقدر كما يقول رسول الله، حتى العجز والكيس، ما قد قضاه الله عز وجل قسمان، قسم يكون بخلق مباشر من الله سبحانه وتعالى، وهذا كله يدخل في عالم الخلق، الأفلاك، نظام الأفلاك، سنن الكونية التي لا علاقة لاختيار الإنسان بها، ولادة الإنسان، موت الإنسان، مرض الإنسان، شفاء الإنسان، النباتات، الزلازل، الخسوف، هذه الأمور، هذا قدر من أقدار الله مما قد خلقه الله مباشرة دون أن يكون للاختيار دخل فيه. هذا يدخل تحت نوع الخلق، ألا له الخلق والأمر، تحت الخلق. الباري لا يكلفك بما خلقه دون أن يكون لك اختيار فيه، أبدا ما بيكلفك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. النوع الثاني من الأقدار، أقدار قضاها الله عز وجل وما هو القضاء؟ علم الله سبحانه وتعالى بما سيقع. وإنما يخلق الله شيء طبق علمه. هذا النوع الثاني من الأقدار أقدار تسري عبر اختيارات الإنسان. صلاتك، صيامك، حجك، زكاتك، طاعاتك، مبراتك، والعياذ بالله معاصيك، أعمالك الاختيار كلها بقضاء الله أم لا؟ بقضاء الله، أي أن الله علم أنك باختيارك ستصلي، والله عندما علم أنك ستصلي وقمت إلى الصلاة أقدرك على الصلاة فخلق حركة الصلاة في كيانك، هو الخالق. علم الله أنك ستحج إلى بيته الحرام، لما عزمت على الحج أقدرك الله على ذلك وخلق الأسباب الميسرة لك لذلك. نعم، علم الله سبحانه وتعالى أن فلانا سيعصيه، سيشرب خمرة، عندما عزم عزمه النهائي على أن يشرب الخمرة أقدره الله على ذلك وخلق في يده وقدمه وفي فمه القدرة على ذلك. إذن الخالق للطاعات من؟ الله. والخالق للمعاصي هو الله. لكن الثواب والعقاب على ماذا؟ ليس على الفعل المباشر الذي هو من خلق الله، ولكن الثواب والعقاب على القصد، الكسب كما يقول الله سبحانه وتعالى، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فأنا عزمت على أن آتي إلى هذا المكان لنتذاكر في أمر من أمور هذا الدين، عزمت، قلت يا الله يا رب لقد عزمت على هذا. عندئذ الباري يخلق القوة في كياني، يقدرني على المسير، يقدرني على المجيء، وإذا جلست في هذا المكان يقدرني على التفكر، كل ذلك. لكن يوم القيامة عندما يثيبني، يثيبني على فعل خلقه الله؟ لا، إنما يثيبني على أنني قصدت، فجعل الله فعلي خادما لقصدي. هذا الكلام كلام مختصر وجيز، لكنه يخضع لشرح، ربما شرحناه شرحا أوسع في الدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
1: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين.
1: اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول. اللهم إنا نسألك أن تمتعنا بكمال العبودية لك.
2: آمين.
1: أسألك اللهم أن ترزقنا كمال الإيمان بك.
2: آمين.
1: أسألك اللهم أن ترزقنا كمال معرفتك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم.
2: آمين.
1: اللهم أبلغ روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منا جميعا تحية وسلام.
2: آمين.
1: اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تحرمنا في الجنان رؤيته.
2: آمين.
1: يا رب إنا نتوجه إليك بجاه نبيك محمد النبي الرحمة. يا محمد إنا توجهنا بك إلى ربك في حاجاتنا لتقضى. ارفع اللهم مقتك وغضبك عنا. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. كف أيدي الطغاة والبغاة والمارقين عن عبادك البراء الآمنين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا ولي كل مظلوم يا حسيب كل ظالم نتوسل إليك بدموع الأطفال الذين يتموا. نتوسل إليك يا ذا الجلال والإكرام بدموع النساء الثكالى بدموع النساء اللائي رملن يا ذا الجلال والإكرام. نتوسل إليك بأنين كل خليل فقد خليلة كل زوجة فقد زوجة. نتوسل إليك يا رب العالمين بالأجسام التي عجنت بأتربة الأبنية والبيوتات يا رب العالمين وأنت أرحم الراحمين. أنت أرحم الراحمين أن تكرمنا بعود الأمن والسلام إلى ربوع شامنا. أن تدخل فرح ذلك إلى قلوب عبادك البائسين المنكوبين يا رب العالمين. يا رب العالمين توجهنا إليك بجاه حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. يا محمد يا محمد يا محمد إنا توجهنا بك إلى ربك في حاجتنا لتقضى. فيا رب العالمين نسألك بحبك لحبيبك المصطفى ونسألك بحبه لنا وبحبنا له إلا استجبت دعاءنا وحققت رجاءنا. العجل العجل يا رب العجل العجل يا رب العالمين. عجل اللهم فرج بعد هذه الشدة التي تطاول أمدها. عجل اللهم باليسر بعد هذا العسر الذي تطاول أمده.
2: يا
1: رب يا الله يا غياث المستغيثين
2: يا الله
1: يا مجير الخائفين
2: يا
1: مفرج كرب المكروبين يا من هو الواحد فليس معه شريك قط ويا من هو الأول فليس قبله أحد قط ويا من هو الآخر فليس بعده شيء يا ذا الجلال والإكرام. استودعنا لديك دعانا ورجانا وآمنا متوسلين بحبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم. لا تردنا خائبين وحاشاك أن تردنا خائبين.
2: آمين.
1: اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.

إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور.

بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لله وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحلقة 15 من برنامجكم الحملة الفرنسية الإسبانية على المغرب. وفي هذه الحلقة أواصل الحديث الذي بدأته قبل حلقتين عن المجاهدين الذين جاهدوا فرنسا وجاهدوا إسبانيا، وقفوا شوكة في حلوقها وفي جنبها بفضل الله تعالى. اليوم نتحدث عن الشريف أحمد الريسوني. أحمد الريسوني أحد شرفاء المغرب الذين جاهدوا الإسبان جهادا طويلا، واختلفت فيه الأنظار، أنظار المؤرخين. فمن قائل إنه مجاهد عظيم، وهذا رأيي وخلاصة رأيي الذي بعد دراسة حياة هذا المجاهد، ومن قائل إنه كان يستغل الجهاد لأجل تحقيق مآرب شخصية وعقد معاهدات مع إسبانيا يأتيه مال بسببها وكذا. وأظن أن رجل مظلوم في هذا. وأحمد الريسوني الغالب إن شاء الله أنه مخلص وأنه مجاهد لوجه الله تبارك وتعالى، لكن كان يزاوج، يجمع يعني بين السياسة والجهاد، فتارة يجنح إلى السياسة والمصالحة مع الإسبان وعقد الاتفاقيات، وتارة يجنح إلى الجهاد. وهكذا اليوم احنا عندنا هذا مفهوم، يعني اليوم ليس هنالك جهاد إن لم يكن هناك ذراع سياسي له. هناك أي فئة مجاهدة اليوم في سوريا فئة تجاهد ولديها ذراع سياسي، وفي كل بلاد العالم كل الحركات المقاومة لها ذراع سياسي. فكان الذراع السياسي من يفترض؟ يفترض يكون السلطان، لكن للأسف السلطان ضعيف ومحاصر في المغرب قبيل الحماية وبعد الحماية، ما يستطيع فعل شيئا. فالذي حصل أن الريسوني كان هو المجاهد، وفي الوقت نفسه كان هو الذراع السياسي لجهاده، يعني هو الذي يتفاوض مع الإسبان ويوقع معاهدات الصلح، وفي الوقت نفسه هو المجاهد في ساحات المعارك. هكذا وهكذا يجنح إلى هذا تارة وإلى تلك أخرى. ولهذا يعني اختلفت أنظار المؤرخين فيه، على أني أرى والله أعلم أن كلمة الصحيحة في شأنه أنه مخلص إن شاء الله، وأنه مجاهد، وأنه قام لوجه الله تبارك وتعالى. الريسوني ولد في بلدة زينات القريبة من طنجة بالريف المغربي عام 1276 للهجرة بتاريخ النصارى سنة 1860. الريسوني طبعا ربي تربية إسلامية دينية كالعادة، كل أبناء ذلك الزمان يربون هكذا. والده توفي، تركه يتيما في حضن والدته، ربته وعنيت به، كانت تحلم أن يكون ولدها عالما دينيا يؤم الناس في الصلوات وكذا، لكن سبحان الله ولدها صار مجاهدا حربيا. الريسوني حياته طويلة وفيها محطات كثيرة جدا أنا سأحاول أوجزها، يعني حياته فيها غبش أيضا في التصور وفي الأحداث وفي وتداخل، يعني هو ما قبل الحماية وبعد الحماية هكذا، يعني استمر جهاده طويلا، وجهاده في الريف وخارج الريف، يعني هكذا وهكذا. أيضا كان تارة تحت السلطان وتارة خارج عن طاعة السلطان، سواء كان الحسن أو عبد العزيز أو عبد الحفيظ أو يوسف، يعني تارة يكون معهم تارة يكون خارجا عن سلطتهم. هو أول من ابتدع فكرة الاختطاف للساسة الأوروبيين الموجودين في طنجة وحوالي طنجة، وللأغنياء الأوروبيين الكبار، ويطلقهم مقابل فدية عظيمة، وكانت هذه طريقة جميلة أثرت كثيرا آنذاك. هو أول من تبع سياسة الاختطاف، هو أول من قدم وثيقة، يعني ما شاء الله الأولية عنده في جوانب كثيرة، أول من قدم وثيقة تطالب بالاستقلال، تطالب باستقلال المغرب في 30 مايو سنة 1919. قدم هذه الوثيقة رحمة الله عليه، يعني سنة 1300
37 أو 36 للهجرة. بسبب بطولات الريف

سنوات أيها الإخوة والأخوات، بسبب مقاومة الرجال العظماء. انظروا إلى الرجال العظماء ماذا يصنعون وكيف يفعلون رحمة الله عليه. خرج أولا على الحسن الأول لما رأى الضعف ورأى الأوضاع ورأى كذا، فخرج عليه، لكنه تمكنوا من أسره ووضعه مكبلا بالحديد 3 سنوات تقريبا، حتى توسط بعض أقاربه لدى السلطان، هذا محمد الطريس توسط لدى السلطان، في لأن الطريس من نفس القبيلة أو من نفس الفخذ مع الريسوني. فيقول هاريس أحد الأوروبيين: كان الريسوني في السجن مقيدا بالأغلال من عنقه ويديه ورجليه، ويعاني من البرد والعمل الشاق. هذه الوضعية ستدفعه إلى استعطاف الشرفاء الريسونيين من أجل تدخل إطلاق سراحه، لكنه بمجرد خروجه من السجن سيعود لسابق أفعاله، وبل استخدام أساليب ووسائل جديدة في المواجهة مع المخزن أي الحكومة المغربية تتمثل في سياسة الاختطاف أي للأوروبيين. لما مات السلطان عفى عنه السلطان الحسن، مات عفى عنه خلفه سلطان عبد العزيز، بقي فترة معتزلا الأحداث. فلما اضطربت أمور المغرب خرج على المخزن و يعني نادى بالجهاد، لأن شعر أن عبد العزيز ضعيف وأن الأمور مضطربة، فنادى بالجهاد على المخزن وعلى من يحاول أن يحتل المغرب ويقضم أطرافه، إلى أن وقعت معاهدة الحماية. بعد ذلك استطاع أن يستولي على عدد من المناطق بجواره، حتى اضطر السلطان عبد العزيز إلى تعيينه عاملا بأحواز طنجة، إقليم اسمه الفحص، الفحص هكذا بأحواز طنجة، صار هو العامل فيه من قبل السلطان. يعني السلطان يريد أن يتفرغ لمواجهة ثورة بوحمارة، فأراد يتقي شر الريسوني فجعله عاملا عليه، أميرا يعني على الحفص. قاد من مسقط رأسه زينات، قاد عدة قبائل، وكان ملتزما بتعليمات الحكومة المغربية، وأجبر السكان على أداء الضرائب للمخزن يعني الحكومة المغربية، وفعل يعني أشياء حسنة لصالح المغاربة ولصالح الحكومة المغربية. حصلت أحداث، قلت لكم سيرته عجيبة ومتداخلة، حصلت أحداث أدت إلى أن تسوء علاقته بالحكومة، واستولى على مدينة أصيلة، استولى على مدينة أصيلة ثم وضمها إلى طنجة وإلى ما كان يحكم، يعني من أحواز طنجة ومن أصيلة ومن زينات ومن هذه المناطق. الأوروبيون ضغطوا لعزل الريسوني، فعزل بناء على طلب البعثات الأوروبية الموجودة في طنجة التي ما تحملت الريسوني وطلبت من السلطان أن يعزله، فعزل وعاد إلى زينات مسقط رأسه. لوحق إلى الزينات ولكنه هرب، وما استطاعوا أن يقبضوا عليه، الحكومة المغربية ما استطاعت أن تقبض عليه. فكر أن يلتحق ببوحمارة وثورته في الريف، لأن بوحمارة كان متصورا بصورة المجاهد ومدعيا أنه محمد بن الحسن الأمير وكذا، زورا وبهتانا، وما كان أحد يعرف حقيقته بتلك الصورة في بداية أمره. لكن ما كتب له أن يلتحق بثورة بوحمارة، لحسن حظه ولجميل قدره أرسل السلطان إليه رجلا اسمه ماكلين هاري. ماكلين هاري هذا جنرال إنجليزي بالجيش المغربي، المغرب فيه جنرالات إنجليز وجنرالات فرنسيون وإسبان، يعني يحكمون الضباط وكذا ويدربون الجيش. يعني أرسل هذا جنرال ماكلين ليتفاهم مع الريسوني، أرسله السلطان عبد العزيز، و يعني طلب منه أن يأتي إلى فاس وأن السلطان سيعفو عنه وكذا. فعلا الريسوني استجاب للأمر ودخل تحت طاعة السلطان مرة أخرى. السلطان هنا صارت حيلة عجيبة، السلطان أرسل رسالتين، أرسل رسالة لمحمد جباس أو الجباس، هذا وزير الحرب كان، وكان أحد الخونة الفاسدين السيئين، أصله إسباني وأسلم عائلته، وأرسل رسالة للجباس أن يقوم باعتقال الشريف الريسوني في الوقت المناسب، وأرسل رسالة للريسوني هذا مع ماكلين.

ماكلين هذا أرسل رسالة ريسوني يخبره بالعفو. هذا هاري ماكلين طبيعة الحال ما يعرف العربية، أخطأ، أعطى هذه الرسالة للريسوني وأعطى تلك الرسالة لي. فلما قرأ الريسوني رسالة فيها الأمر يعني تطمين الريسوني ثم اعتقاله، اعتقل هو مباشرة هاري ماكلين هذا، اعتقله عنده وبقي عنده يعني شهور عديدة. وكانت هذه الحيلة انقلبت ضد السلطان طبعا بهذه الطريقة. أرسل السلطان، ما وجد السلطان عبد العزيز أن يرسل الحملة إلى الريسوني، فانتصر عليها الريسوني وأصبح بطلا قوميا، لأنه طبعا يحتفظ بجنرال كبير عنده، وأصبح في نظر أوروبا أيضا بطلا مغربيا وكذا. وصارت مفاوضات لإطلاقه، وكان المخزن المغربي، الحكومة المغربية يعني تريد إغلاق ملف هاري ماكلين بسرعة بسبب ضغوطات البريطانيين. طالب الريسوني بثلاثة شروط إطلاقه، بثلاثة شروط: 25,000 جنيه استرليني، الحماية البريطانية له، وإعادة بناء منزله بالزينات لأنه هدم من قبل سلطات المخزن. وافق السلطان، وافق السلطان ووافقت إنجلترا وأطلق، لكن بقي تحته تحت الحماية البريطانية، يعني ما يستطيع المخزن أن يصنع له شيئا. وطلبه السلطان بفاس فذهب، وقيمت الزينات لحضوري وتفاهم مع السلطان وكذا، وانتهى الأمر ب يعني أن يحكم المنطقة باسم السلطان الجديد، باسم السلطان الجديد كان عبد الحفيظ رحمة الله عليه، سلطان عبد الحفيظ. ومدينة أصيل اتخذها مركزا له، عاصمة لحكمه، وانتهى الأمر على هذا الحال في الأول. يعني زاد ضغط على الأوروبيين، احتجز رجال أعمال منهم من الأوروبيين، وكان هنالك رجل أعمال أمريكي ثري جدا استطاع أن يحجز زوجته وكذا، وأديت مبالغ كبيرة من أجل تحرير هؤلاء. وصار يسلك مع الإسبان مسالك المراوغة، تارة يسالمهم وتارة يحاربهم. يقول المؤرخ الإسباني ميغيل مارتين: بعد احتلال تطوان في عام 1331 يعني للهجرة، صارت ثورته ضد الاحتلال فقط، يعني كانت أول ضد المخزن المغربي، صارت ثورته ضد الاحتلال فقط. وبدأت نيران وتشتعل، وتصاعد الغليان في البوادي، وكانت شعل النار تظهر في قمم الجبال ليلا، كما أن الاجتماعات والاتفاقات والدعوة لتحرير المغرب اجتاحت كل المنطقة. وبدأت الهجومات، هذا كلام الإسباني، بدأت الهجومات على تطوان وإطلاق النار، وأصبحت الطرق غير مأمونة. وبدأت مدريد تتخوف لما رأت كيف ينتشر أنصار الريسوني في البلاد وكيف يهاجمون الإسبان. واستطاع طبعا الريسوني أن يلحق بالإسبان عدة خسائر، وأن يقطع الطريق بعد أن هاجم أصيلة والقصر الكبير، قطع الطريق المواصلات بين سبتة وتطوان، وهو طريق مهم للإسبان طبعا، طريق مهم جدا، لأن كلتا المدينتين كانت قد احتلت آنذاك. فقطع الطريق، وعقدت هدنة بينه وبين الإسبان في تطوان. يعني هكذا استمرت حياته، هكذا وهكذا، بين قتال وهدنة، جهاد وهدنة. في إحدى المعارك بالقرب من تطوان أسقط الريسوني من معه أول طائرة إسبانية أسقطت. تخيلوا طائرة إسبانية تسقط، ليس أمرا سهلا، استطاع يسقطها وبفضل الله تعالى. ويعني استمر الأمر إلى أن عين رجل مندوب سامي إسباني جديد اسمه خردانا، مفوض سامي إسباني، قال إن نهجي يرتكز على عدم خلق هو بيننا وبين المغاربة، يعني يريد أن يأخذ المغاربة بالسياسة وباللين وعدم الدخول في حرب أبدا. وبموجب هذا طبعا استطاع أن يتصل إلى اتفاق سري مع الريسوني ينهي الحرب بينهما، ينهي الحرب بينهما. ولكن الريسوني بعد ذلك لما وجد أن الإسبان يتحركون بسرعة من أجل ابتلاع مناطق أخرى، بدأ
بدأ يجمع القبائل حوله ليشن حملة جديدة ضد الإسبان. اسمعوا هذا أمر مهم. أيضا خردانة هذا كان يعتبر أن معاهداته تشكل درب صليب حقيقي، يعني بمعنى أنه ينشر الحرب الصليبية بهدوء ويأخذ المدن والقرى تلو بعضها بعضا بهدوء. بسبب إيش؟ بسبب المعاهدة مع الريسوني. فكان يرى خردان أن منهجه جيد يعني. المهم الإسبان بسبب النفقات الكبيرة الحرب سواء كان مع الريسوني أو مع غيره من الريف أيضا بدأوا يثورون الشعب الإسباني، وذكرت هذا أنا في حلقة الماضية حلقة الشريف محمد أميزيان، وصار في إضرابات إلى آخره. الريسوني أرسل رسالة تحذير إلى إسبانيا بسبب ما وجده من تعدي للأسبان على المعاهدة بينهما. قال إن القادة العسكريين للمواقع التي توجد تحت قيادتكم لا يمر يوم دون أن يقترفوا أعمالا ضد الناس تستلزم العقاب، منتهزين كل الفرص لاعتقال الأهلين في المدن والأسواق والطرق، مسببين لهم أضرارا في محاصيلهم وأراضيهم المزروعة، ونازعين منهم أموالهم وأملاكهم، كما أنهم لا يكفون عن زرع الموت وإحداث الجروح والتبرع بالضربات وأشكال أخرى من التعذيب العسكري، وإن الشكاوى تصلني بدون انقطاع، وقد أصبح هذا الوضع يستوجب الاستعجال يعني منكم أيها الإسبان لمعالجته، وإني مقتنع تمام الاقتناع أن هذه الأعمال يتم القيام بها بنية مسبقة لإشعال نار الثورة والتمرد، وإذا كان معالي المفوض السامي يتطلع إلى إرهابنا وإفزاعنا بهذه السياسة فليكن في علمكم أننا لا ننتمي إلى فصيلة الأشجار التي تترك فاكهتها تتساقط تحت وقع الهزات العنيفة، إننا من معين تلك الصخرة التي لا ينال من طبيعتها لا الضغط المنخفض للبرد القارس ولا تأجج النار الشديدة المسلطة عليها. اسمعوا الكلام. وفي رسالة أخرى موجهة للمفوض السامي يقول بصورة رائعة: أنت جنرال عندك قوة وتملك البنادق والمدافع، إنك كبير مثل البحر، لكني أنا الشريف مثل الريح، عندما تكون الريح هادئة يكون البحر ساكنا، ولما تهب الريح يهيج البحر ويتموج، فلا تدفعني إلى الهبوب. اسمعوا كيف العزة يهدد الإسبان بهذه الطريقة. ويعني استمرت المعارضة الشعبية. في هنا نص أريد أن أقرأ عليكم مهم. قال النص في وضع الإسبان: وصلت النفقات العسكرية عام 1920 إلى مئات الملايين، وازداد عدد الجيش ليصل إلى 226,000. تصوروا هذا الرقم، وجيش نظامي عنده أسلحة، ومع ذلك ما تحسن الوضع. الضباط كسالة، المجندون الإسبان أميون، كانت ثقة القادة في معارفهم الهزيلة ضعيفة، كان عليهم أن يواجهوا رجالا عظماء يعني يقصدون الريسوني وجماعته، يعرفون الأرض شبرا شبرا ومقتنعين بعدالة جهادهم. كانت إدارة جميع المناطق تتم بشكل سيء. كان لعب، اسمعوا هذا مهم، كانت معنويات الجنود الإسبان في الحضيض، كان لعب القمار والإدمان على الخمر والدعارة قوتنا اليومي، وحتى أصبح الجنود مصابين بمرض الزهري والتعقيبة ليصبحوا في تعداد المرضى. وذكر أشياء عجيبة عن فرار الجنود الإسبان من الخدمة العسكرية والخوف الشديد من الريسوني والمقاومة المغربية في الريف. ثقة الضباط في قادتهم لم تكن قوية، يعني ذكروا أشياء عجيبة من الضعف الموجود. ولولا الخونة ولولا أن كل فريق كان يجاهد منفردا، وسأتي على هذه النقطة، ما استطاع الإسبان أن يستولوا على ما استولوا عليه. دولة أوروبية من درجة ثانية، دولة ضعيفة، كان ممكن المغاربة يتصدوا لها، لكن التفرقة والخلاف والضعف وضعف الوازع الديني وضعف التوكل على الله وقلة السلاح بيد المغاربة، كل هذا يعني له يعني أثره الكبير طبعا في هذه القضية. المؤرخ مانويل أورتيغا يقول في كتابه عن الريسوني:
عندما نتأمل سيرة هذا الرجل إمبراطور الجبل، سماه إمبراطور الجبل المحتمي بالغابات الطبيعية والجبال، والذي تحدى قوة الخصوم رغم الأسلحة والمدافع التي يملكونها، ورغم الذهب الذي ظلوا يغرونه به، أن ندرك أن الريسوني لم يكن دنيئا. ويقول توما غارسيا فيغراس في كتاب المغرب: كان الريسوني يتمتع بذكاء عال ويقظة كبيرة، له ممارسة سياسية على قدر كبير من النضج ودراية كبيرة بالأوضاع السياسية الدولية وأوضاع العالم الإسلامي، وكان يطمح إلى رؤية المغرب حرا دون أي وصاية أجنبية. ويقول فرانسيسكو هرنانديز مير: كانت فرنسا وأسبانيا تدركان قوته وتأثيره في القبائل، لذلك حاولت الدولتان ترويج تهم الخيانة ضده. اسمعوا كيف يشوهون صورة المجاهدين حتى يسقطوا من عين الناس ويسهل هزيمتهم، وروجوا تهم الخيانة ضده وقالوا إنه ساعد إسبانيا على احتلال العرائش والقصر الكبير. انظروا كيف يتهمون المجاهدين. ومن سياسته الحكيمة أن رئيس أمريكا ويلسون عقب الحرب العالمية الأولى قدم مبادئه المسمى المبادئ 14، التي تنص على استقلال البلاد وجلاء الاستخراب العالمي منها، وكان ويلسون يعني يظهر بمظهر الحامي للشعوب، هكذا رئيس أمريكا. فقدم له رسالة يذكره بمبادئه، ويريد منه أن يسعى ويضغط على المغرب وعلى فرنسا وإسبانيا من أجل إعطاء المغرب الاستقلال، هكذا يعني. هناك نقطة حقيقة فيها غبش كبير، علاقة محمد عبد الكريم الخطابي. محمد عبد الكريم الخطابي طلب من الريسوني أن يكون معه وأن يتحدا معا في الريف من أجل إسقاط المغرب، والعلة الضخمة الأزلية أنهما ما اتفقا. يعني محمد عبد الكريم الخطابي حقيقة عرض على الريسوني، الريسوني كان يتوجس خيفة من الخطابي، لأن يعني صورة الخطابي قد شوهت للأسف في المغرب، ما نال حقه التاريخي الخطابي، وسأتي في حلقات على تفصيل هذا، ما أريد أن أتي عليه الآن. لكن عندما عرض عليه محمد الكريم الخطابي مساعدته وفي الجهاد وكذا، بادر الريسوني إلى إبرام صلح مع الحكومة الإسبانية يعني، وحاول الخطابي أن يقنعه بالعدول عن هذا الصلح. لا أدري، كان الريسوني مصرا على المضي في الصلح، ربما نظر إلى وضعه وكذا، أو ربما نظر إلى محمد عبد الكريم الخطابي إلى أنه لم يرتح له ولا لعمله، ما أدري، لا تسألوني. يعني في نص مهم تصريح لمحمد عبد الكريم الخطابي قال: بعثنا له مندوبا للريسوني، يعني يعرض عليه مركز الحاكم في الريف، يعني سبحان الله الخطابي يندرج تحته ويكون قائده الريسوني، رغبة في توحيد الصفوف وإزالة سوء التفاهم، لكنه رفض ما عرضنا عليه. فطبعا هو محمد الكريم الخطابي هنا عمل حركة اضطر إليها، أسر الريسوني وبقي في أسره إلى أن مات الريسوني. هناك حادثة تعذر الريسوني، الحادثة مهمة، أن جاء إليه الخطابي متنكرا في سجنه وطلب مقابلته، ورفض الريسوني، قال: هذا فقيه مبارك، قابله لعل تنالك بركته وكذا. وافق وصار يتكلم معه الخطابي وكذا، لما خرج قال: هذا الخطابي، قال: والله لو دريت أنه هو وما هو عليه من إخلاص وجهاد لكنت تحته، ما عندي مانع. يعني مما يبرهن ويدلل على أن الريسوني كان منخدعا من تشويه صورة الخطابي، يعني هذا أحسن شيء. السينما البريطانية عملت فيلما رائعا عن الريسوني سمته الريح والأسد، وواحد من أكثر الأفلام تشويقا عن حياة الريسوني، ووضعت فيه قصة اختطاف هاريس واختطاف زوجة الملياردير الأمريكي بيردي كاريس وإلى آخره. يعني كان جيمس بوند مثل شخصية الريسوني. الريسوني زارته امرأة صحفية إنجليزية وكتبت كتابا سمته سلطان الجبال، مما يدلكم على عظم تأثيره آنذاك. كتبته بالإنجليزية وترجم قبل سنوات إلى الإسبانية. زارته في عرينه في تجروت، وهي سيرة ذاتية بلسانه كتبتها، أخذتها منه مباشرة.
الريسوني توفي رحمه الله إثر مرض ألم به عام 1345 أتاه وفد في آخر عمره باسم المخزن يعني الحكومة المغربية وباسم إسبانيا يدعو إلى الذهاب إلى تطوان يتعالج هناك، كان مريضا. قال أنا أسلم لحيتي للإسبان، أنا أسلم لحيتي للصليبيين، أنا يعني إلى هذا الحد. يعني رفع رأسه إلى بندقيته المعلقة فوقه، قال أنا في آخر عمري لن يدعس النصارى على لحيتي، لن يكون هذا، أنا مثل المعتمد ابن عباد الذي قال رعي الإبل خير من رعي الخنازير، فوجودي هنا في تجروت خير من وجودي في تطوان تحت عباءة الصليبيين، لا أقبل ولا أرضى. ومات وهو مريض ولم يرضى أن يذهب إلى تطوان ليتعالج، وهذا يدل إن شاء الله على إخلاصه الذي ذكرته لكم أنه مجاهد مخلص. فرحمة الله على الريسوني وأين مثله اليوم، رحمة الله عليه ورفعه في عليين والحقنا به على أحسن حال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

عن ثوبان رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حديث قدسي طويل، قال الله تعالى: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء لم يرد، إني أعطيتك لأمتك ألا أهلكها بسنة عامة، مجاعة عامة، ولا أظهر عليهم عدوا من غيرهم فيستبيحهم بعامة. ما يمكن عدو من خارج الأمة يمحو الأمة، ولو اجتمع من بين أقطارها، لو كل الأرض اجتمعوا عليهم لن يستطيعوا، حتى يكون بعضهم، بعض المسلمين، هو يهلك بعضا وبعضهم هو يسبي بعضا. إني لا أخاف على أمتي إلا الأئمة، الحكام، القادة المضلين. فالأمة لا زالت تعاني حتى اليوم من تراث داحس والغبراء في الجاهلية. لما يحدث أي اختلاف يحرص كل طرف على إلغاء الآخر انطلاقا من شعار: لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم. رأينا عبر التاريخ كيف كان بأس الأمة بينها شديدا، بحيث سرعان ما يتحول أي اختلاف إلى خلاف، ثم إلى إقصاء، وأحيانا إلى قتل الآخر وإلغاءه. هذه الآفة لا زالت تحكم علاقات الأمة حتى اليوم. موضوع حلقة اليوم من برنامج قصة وفكرة هو المكارثية، فأهلا وسهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة. وبطل حديثنا اليوم هو مكارثي. من هو وما قصته؟ لننطلق معا. المكارثية، مكارثزم، هذا اتجاه سياسي ظهر في الولايات المتحدة الأمريكية في سنة 1950. كان في ذاك الوقت الصراع شديد جدا بين أمريكا وروسيا، وبين الرأسمالية والشيوعية. فظهر هذا بهدف تشديد الرقابة على الشيوعيين اللي يعملون في الجمهورية الأمريكية. أصل المصطلح أنه ينسب إلى عضو في مجلس الشيوخ الأمريكي جوزيف مكارثي. كان وسيلة مكارثي في تأسيس ثقافة الخوف، يريد أن يخوف الناس من الشيوعيين، ويحاول أن يؤثر على طريقة تعاطي الناس بعضهم مع بعض، كيف يتعامل الناس مع بعضهم. جوزيف ريموند مكارثي كان نائب جمهوري في الكونغرس الأمريكي من ولاية ويسكونسن الأمريكية في الفترة ما بين 1947 إلى 1957. مع بدايات عام 1950 مكارثي أصبح من أشهر الشخصيات العامة في أمريكا. لما كانت الشكوك والعداء تجاه الشيوعية في أعلى درجاتها في أمريكا، وبدأت كما يسمونها الحرب الباردة. فلما انتهت أمريكا من صراعها مع النازية مع هتلر، وانتهت الحرب العالمية سنة 50، بدأ الصراع مع الشيوعيين الروس، وتبنى مكارثي هذا الهجوم ضد الشيوعيين، وظهر مصطلح المكارثية في 1950، وسموه المكارثية نسبة إلى ممارسات مكارثي نفسه. مكارثي من هو هذا؟ هذا رجل حصل على شهادة المحاماة في عام 1935، وكان ذكي جدا، فانتخب أصغر قاضي محكمة استئناف وهو عمره 33 سنة في عام 1939. بعد سنتين تطوع في الجيش، في المشاة البحرية، المارينز، فشارك في الحرب العالمية الثانية، وعاد منتصر، وبطولته هذه جعلته ينتخب عن ولايته. وظهرت كلمة المكارثية لأول مرة ضمن كاريكاتير رسمه فنان أمريكي شهير اسمه هربرت بلوك في عام 1950. يصف الكاريكاتير هذه الهستيريا الجماعية اللي كانت أمريكا تعيشها في ذلك الوقت ضد الشيوعية. أي شيء شيوعي، كل واحد شيوعي، التخويف من الشيوعية. قال بلوك لاحقا إن هذه الكلمة كانت وصف لمرض، لبلاء كان يصعب إيجاد اسم له، ما عرفت أجد له اسم، فوجدت إن أكثر شخص يمارسه هو مكارثي فسميته مكارثيزم. دخلت المكارثية القاموس المعاصر الآن، لو تفتحوا القاموس الإنجليزي تجدوا المكارثيزم، باعتبارها من وسائل الاغتيال، ليس الاغتيال الفعلي، واغتيال الشخصيات السياسية للخصوم، قتلهم معنويا
عبر اتهامهم بشكل جماعي، اتهامات جماعية تطعن في شرفهم، تطعن في وطنيتهم، والهدف في النهاية تمهيد للتنكيل بهم وإقصائهم ويمكن حتى يعني سجنهم أو إعدامهم. كانت العبارة عن مجموعة اتهامات بالخيانة بالعمالة، ولما نقول مكارثية يعني اتهامات بدون دليل، اتهامات جماعية وبدون دليل، هذه اسمها مكارثية. قارنوا ماذا يحدث في عالمنا العربي اليوم. فإذا كانت عبارة عن اتهامات بالخيانة، اتهامات بالعمالة بلا أدلة تثبت تلك الادعاءات، وينتج عنها ممارسات تفتيش في الضمائر والنيات، وطبعا تلفيق اتهامات وفضائح وتأليفها وتلفيق أدلة من أجل إسكات الآراء المخالفة للحكومة أو للدكتاتورية أو للجهة الحاكمة. كل من يعترض على المكارثية ستهاجمه المكارثية وتتهمه بالخيانة. وبكل هذا برزت شهرة السناتور جوزيف مكارثي، ظهرت بشكل واضح بعد خطاب ألقاه أمام منظمة نسائية في عام 1950. قال في هذا الخطاب أن يملك مكارثي، يقول أنا أملك قائمة بأسماء أكثر من 200 شخص هم أعضاء بشبكة تجسس لصالح السوفييت، وكلهم يعملون في وزارة الخارجية الأمريكية. طبعا صارت ضجة كبيرة، وزارة الخارجية مخترقة، وبدأت تحقيقات واتهامات، وأي واحد يعني عليه أدنى كلام فورا اعتقلوه، ظنوا أن المسألة حقيقية كلها أوهام. وصارت وزارة الخارجية الأمريكية هي أولى ضحايا مكارثي، وتم طرد الكثير من خبراء في شؤون الاتحاد السوفيتي وخبراء شرق آسيا، والسبب أن ادعوا أنهم طابور خامس. والسبب ليش ادعوا أنه طابور خامس؟ أي شخص يقدم تحليل موضوعي لا يعني يهاجم الشيوعية بعنف، بالتالي هذا لين تجاه الشيوعية، وبالتالي لا يتناسب طبعا مع الهستيريا الفكرية الأيديولوجية الموجودة في ذلك الوقت. أهداف المكارثية إذن مكافحة الشيوعية في المجتمع الأمريكي، وتتلخص بتبني مجموعة معتقدات. أولا، كثير من المواطنين الأمريكيين شيوعيين ومشكوك في ولائهم، هذا أول شيء تطرحه المكارثية. ثانيا، تصنيف كثير من الموظفين في الأجهزة الحكومية بحسب معايير مغلوطة طبعا ليس لها أساس، في أنهم إما جواسيس الاتحاد السوفيتي أو شيوعيين أو متعاطفين مع الشيوعية. هذه الاتهامات طبعا يعني سهلة جدا، ارميها على أي إنسان. فانشغلت المكارثية في العاملين بالحكومة الأمريكية، وكان يتم طرد أي شخص من وظيفته إذا توفر أي شك معقول كما يقولون يشير إلى أنه ليس له ولاء للحكومة الأمريكية، أو قد يكون محتمل متعاطف مع الشيوعية، هذا فورا متهم. وسرعان طبعا امتدت الحملة لتشمل آخرين، وتم إعداد قوائم سوداء، فنانين صارت مشاركتهم في أي عمل تدين من أشركهم فورا، وكانت يعني تتم ملاحقة الشخصيات العامة، استدعاءات للتحقيقات، مثول أمام لجنة مكارثي، سووا لجنة مكارثي لمجلس الشيوخ، لجنة الممارسات سموها غير الأمريكية، الممارسات غير الأمريكية في مجلس الشيوخ وكذلك مجلس النواب. وامتدت المكارثية فشملت كل المجتمع، كل قطاعات المجتمع، وراح ضحيتها من البارزين أكثر من 200 شخص دخلوا السجون، و10,000 شخص في أمريكا اللي فيها قانون مفروض يحكمها تم طردهم من وظائفهم. طبعا استغلت الحكومة هذا الجو ولعبت الـ FBI هي المخابرات المحلية، CIA هي المخابرات الخارجية، فالـ FBI المخابرات الأمريكية المحلية داخل أمريكا لعبت دور كبير في دعم المكارثية.
يعني إلى درجة، شوف تطور القصة كيف، الأبي آي بدأت تسرب وثائق إلى أحيانا للإعلام ولا إلى مكارثي، تبدو كأنها تحمل أدلة تجسس ضد مئات من المهنيين والمهندسين والأطباء والمدرسين والمحامين، وطبعا على رأسهم السياسيين، راح تسرب أخبار غير حقيقية وكأنها وثائق، فتشكل كأنها إدانة، وينشرها مكارثي وتنشرها أحيانا وسائل الإعلام، وراحت وسائل الإعلام يعني ترسل برسائل مجهولة الأصل، تحمل وثائق مزورة تتهم أشخاص بالتجسس، وطبعا هذا كله يثير الرأي العام. وأنشئت الهيئة في منتصف الخمسينات، هيئة مكارثي، وأنشأت برنامج مناهضة التجسس وهدفها مراقبة الشخصيات العامة، وكانوا طبعا ينشرون الأكاذيب عن كل من هو يرون أن سياسيا ضد الحكومة الأمريكية. فمن وسائل المكارثية إذن تزوير معلومات، الآن قارنوا هذا بما يحدث عندنا في العالم العربي، تزوير معلومات، نشر إشاعات، إطلاق اتهامات بالجملة وتكرارها عبر وسائل الإعلام المختلفة، طبعا وسائل اللي موالية للسلطة، طبعا في أمريكا صعب أن يمنعونها، في بلادنا سكر كل شيء غير قابل غير موافق للسلطة. هذا التكرار اكذب اكذب اكذب حتى يصدقك الناس، صنع عند الأمريكان ما يشبه المسلمات، خلاص حقائق هذه، وتتحول الأكاذيب والإشاعات إلى حقائق غير قابلة للنقاش. هذا التكرار يجعل المتهم أشبه ما يكون بالمصاب بالجرب، لا يجوز الاقتراب منه ولا يجرؤ أحد أن يدافع عنه، وطبعا يصيب المجتمع. فهم بعض الناس يعرفون الحق، لكن حتى اللي يعرفون الحق يخافون من أن يدافعوا عن هذا الحق أو عن أصحاب هذا الحق، فيكتفون بلا حول ولا قوة إلا بالله أو الصمت. من الذين نالهم الاتهام في أمريكا شخصيات رئيسية، مارتن لوثر كينج الزعيم الأسود، طبعا لأنه زعيم أسود فاعتبروه موالي للشيوعية، وغيره، سنذكر بعض الأسماء بعد قليل. بدأت المكارثية تنكل بمن اعتبرتهم خونة، أي واحد عليه شكوك هذا خائن، وطبعا

تطورت المسألة، ليس فقط سياسيين، رموز معروفة في الفنون والآداب والعلوم من طالتهم المكارثية واتهموهم ألبرت أينشتاين وآرثر ميلر وتشارلي تشابلن وكثير من المفكرين، حتى اضطر بعض المفكرين والفنانين إلى الهجرة إلى أوروبا هربا من ملاحقات اللجنة المكارثية. هكذا تضيف هذه الفلسفة، فلسفة المكارثية، إلى ثقافة الخوف ثقافة جديدة، وسيلة جديدة تهدف إلى تقسيم المجتمع، إحنا وإنتوا، إحنا شعب وإنتوا شعب، يا معنا يا ضدنا. هذا من أهم وسائل المكارثية، هذه الوسيلة الخطيرة ينتج عنها تقسيمات مجتمعية تقسم المجتمع نفسه، والناس تجاه المكارثية تنقسم أقسام. قسم يصاب بالرعب من التهم المكارثية عشان ينجو من العقوبة، من عقوبة العزل أو الطعن أو حتى السجن، ماذا يفعل؟ يبدأ يتقمص النظرية المكارثية هذه، فيصبح هو الذي يهاجم. قسم آخر يستثمرها، يستغلها، يتخلص فيها من خصومة السياسيين. وقسم هو الذي يتعرض لتهم المكارثية ويتعرض للعزل أو السجن والاعتقال والنفي والحرمان من حقوق المواطنة ويتعرض لتشويه السمعة. ماذا يفعل هؤلاء؟ ينقسموا قسمين، قسم منهم يلجأ إلى الكفر بالعمل السياسي والوطني وبمفردات المجتمع المدني كله، ويلجأ إلى السلاح، يدفعون الناس دفعا نحو السلاح. وقسم عنده نظرة حكيمة وعاقلة، فيرى في المكارثية أنها في النهاية وسيلة قاصرة تدل على إفلاس هذه القيادة السياسية المستبدة، ولذلك ماذا يفعل؟ يصمد في وجه التيار، يعلم أن المكارثية بطبيعتها فيها غلو، فيها تطرف، وهي غير مؤهلة أن تستمر كثيرا، وسيكتشف يوما ما الجمهور زيفها. بعد الفاصل نخبركم ماذا حدث لمكارثي وكيف تطورت المكارثية في أمريكا نفسها. لحظات ونعود إليكم إن شاء الله. أهلا بكم ومرحبا مع برنامج قصة وفكرة، وقصتنا اليوم تدور حول المكارثية، هذا المصطلح الذي نسب إلى شخصيتنا مكارثي وصار رمزا للتعبير عن شيطنة فئة من المجتمع من أجل مصالح سياسية. ورأينا كيف تطورت المكارثية إلى أن وصلنا إلى أن مكارثي بدأ يشكل لجان تحقيق لمساءلة كبار ضباط الجيش، وتطورت المسألة حتى وصل أن مكارثي بدأ يتهم وزير الدفاع في عهد الرئيس الأمريكي ترومان اسمه جورج مارشال، اتهمه بالخيانة ومساندة الشيوعية. مارشال اللي معروف أنه مارشال الذي فاز بجائزة نوبل للسلام، مارشال هو الذي هندس مشروع مارشال الشهير لإنقاذ أوروبا وبنائها بعد الحرب العالمية الثانية، تم اتهامه بالشيوعية. وتطور أمر مكارثي وأخيرا تجرأ فاتهم الرئيس الأمريكي هاري ترومان نفسه، اتهمه بالتحالف مع الشيوعيين، واتهم حزب ترومان الحزب الديمقراطي كله بالخيانة. هكذا تتطور المكارثية. كثير من اتهامات المكارثية على فكرة تفتقر إلى أي مصداقية، ما في أي دليل عليها. من وسائلها الشهيرة في ذلك الوقت وإلى اليوم، أنا أتكلم عن مصطلحات ما زالت تحكمنا إلى اليوم، من وسائل المكارثية تلفيق كامل لكل الحقائق والوقائع وتحويلها إلى يعني اتهامات للمقاومة، وحتى الذين يعني شرفاء وكلهم خوانة، أي واحد ضدهم فهو خائن، واتهام الرموز الوطنية بالعمالة، بس واحد يعترض على الفساد أو الاستبداد أو الانقلاب العسكري هذا فورا يتهم بالخيانة، وغيرها من الكذوبات اللي تتكلم عن ميليشيات عسكرية تستعد للانقضاض على الدولة وغيرها من الأراجيف، هذه كلها اخترعها أصحابها وصدقها أصحابها وصدقها الناس، يقولون اكذب اكذب حتى

يصدقك الناس، والآن صارت اكذب اكذب واكذب حتى تصدق نفسك. العجيب أن هناك من يدعي الانتماء إلى طبقة مفكرين، وحتى أحيانا الليبراليين يؤمنون بالحرية والتعددية واحتواء الآخر. هؤلاء بدأوا يرددون مثل هذه الاتهامات الضحلة ويستمرون في ترديدها حتى بعد اتضاح كذبها وتهافت منطقها. فهذا يدل على أنهم يعني رغم أنهم يعلمون كذبها، لكنهم يجدونها فرصة لتشويه صورة الخصم. فاليوم وقع أعداد كبيرة من الناس بما فيهم المفكرين والليبراليين في هذه المسألة. من وسائل المكارثية اعتماد أسلوب التشهير، شهر بهم، شهر بالمعارضين، وتلفيق تسجيلات، تلفيق وثائق مفبركة ليس لها أساس، وإلصاق التهم غير المنطقية أحيانا، أشياء يعني لا تدخل العقل لكن الناس تصدق. ورغم ما تتمتع به أحيانا هذه الجهات المخالفة لهم بسمعة حسنة، أحيانا سير أكاديمية محترمة رائعة، مؤهلات تخصص عالية، كلها ليس لها قيمة عندهم. مثال على ذلك أنهم يدعون أن هؤلاء الذين ليسوا محل ثقة وحزبهم هذا الذي يحركهم، وليس الذي يحركهم هو المصلحة الوطنية. وأخيرا هم يعني يبدأوا يشيطنوا الآخر ويشيطنوه حتى يصبح هذا الآخر أو هذا الخصم بالنسبة لهم هو الحاكم الفعلي الذي يدير البلد من وراء، ويسقط هذا الحاكم، يسقط لأنه يدير البلد من وراء الكواليس، ويعتبرون أن الشخص الذي يحكم هو دمية في يد هؤلاء. هذه كلها أنا لا أتكلم عن واقع فقط، أنا أتكلم عن أساس مصطلح المكارثية كيف نشأ وكيف تبلور. هذه كلها، كل الذي ذكرته لكم كله استعمله مكارثي، هذا ليس شيء جديد في عالمنا العربي. وإذا طلب هؤلاء بالوثائق أو بالتسجيلات التي تثبت أي شيء فيفشلوا في تقديم دليل واحد، أي دليل، ما في أي دليل، لكن الهيجان الإعلامي هذا الذي يستغلوه. طبعا في ذلك الوقت لما مكارثي بدأ يعمل هذه الأساليب ما حظى بمعارضة قوية، بل كانت لها شعبية المكارثية في أمريكا، شعبية يعني في استطلاعات الرأي التي جرت في أمريكا كانت المكارثية تحظى بتأييد 52% من الأمريكان، 52% يؤيدون طروحات مكارثي، وكذلك اليوم في عالمنا العربي تحظى بتأييد كثير من الكنائس الكاثوليكية وبدعم رموز مهمة من الذين دعموا المكارثية. جون كينيدي الرئيس الأمريكي اللي صار بعدين رئيس أمريكي كان يدعم المكارثية في النهاية لمصالحهم السياسية. انتبه الأمريكان بعد 3 سنوات أنهم بهذه الأساليب يؤسسون إلى دكتاتورية جديدة، والسبب أن هناك يعني جهات إعلامية راقية وقوية في نفس الوقت رفضت المكارثية، وهناك شخصيات علمية بدأت تهاجمها بقوة وتفضح أساليبها، وبدأ يعني الضغط المعاكس لأن فيه نخبة واعية وفي إعلام على الأقل جزء من نواعي، ليس كل الإعلام معهم. عندها انقلبت المسألة على المكارثية وانتفضوا ضد مكارثي ولجنته، وتلقى مكارثي تأنيبا رسميا من مجلس الشيوخ على الأساليب غير الأخلاقية والاتهامات غير الصحيحة التي اتهم بها الرئيس ووزير الدفاع وغيره، تأنيب رسمي. هذا التأنيب الرسمي من الكونغرس أوضح للناس أنها ليست حقيقة، وبدأت الهجمة المضادة على المكارثية، لأن هناك من يعي، هناك من يصرخ يقول انتبهوا لا تقعوا في المكارثية. وبهذا انتهت المكارثية في أمريكا بعد حملة مضادة بدأها واحد من ألمع الإعلاميين في أمريكا في وقتها يسمى إدوارد مارو، إعلامي واحد قوي أو سياسي واحد قوي يستطيع أن ينقضها. وانضم إلى هذا الإعلامي أديب شهير آرثر ميلر، وانضم آخرون، ونجحت الحملة المضادة في إنقاذ أمريكا
من بلاء ومرض المكارثية الذي اعتمد على صناعة الخوف. وبهذه الطريقة تم تحجيم مكارثي، ومات وهلك وعمره 48 سنة فقط بعد أن أدمن الخمر، وبعد أن تخلى عنه حلفاؤه ومعاونوه، بعد أن استنفد أغراضه. لكن المكارثية لم تنتهي بانتهاء مكارثي. في كل بقعة من بقاع الأرض ما زال هناك نفوس تميل إلى تقمص المكارثية، هذه الروح الشريرة، وتساعد بالجهل على تمزيق دولنا وتمكينها، تمكين الفاسدين من حاضرنا ومن مستقبلنا أيضا. على فكرة المكارثية لا تخلط بينها وبين الطائفية، أو تخلط بينها وبين العنصرية. التفرقة في الطائفية تكون على أساس الدين أو المذهب، وفي العنصرية تكون على أساس العرق أو اللون. أما المكارثية فالاختلاف هنا يقوم على أساس اختلاف الفكر، خاصة الفكر المخالف للفكر الذي تتبناه الدولة، وخاصة لما تكون الدولة استبدادية. ليس للموضوع أي علاقة بمدى صحة الفكر أو خطأ، لأن النقاش كله ليس نقاش علمي، بل هو له علاقة بمعارضة الفكر الحاكم. أي واحد يعارض الفكر الحاكم وجماعته، هؤلاء هم المجرمون. مكارثية أنواع، هناك مكارثية دينية تقوم على وصف المخالف بالتبديع والتكفير والضلال والردة، هناك مكارثية وطنية تصف المخالف بأنه خائن وعميل، عميل للجهة الفلانية وعميل للجهة الفلانية وغيرها. إذن المكارثية انتهت، نعم، في أمريكا بسبب وجود نخبة واعية وإعلام واعي، لكن المكارثية لم تنتهي في العالم. اليوم احفظوها، في الربيع العربي بالذات تمارس المكارثية بكل تفاصيلها. إياكم أن تقعوا في فخ المكارثية. المكارثية تحرم الدولة من طاقات، مجموعات فاعلة في المجتمع، هذه الطاقات ممكن أن تساعد في التنمية، في البناء. المكارثية تضعف الوحدة الوطنية، تشق الشعب. المكارثية توظف استراتيجية شيطنة الخصم، وتستعمل آلة إعلامية ودعائية هائلة، هتشتغل هذه وفق طاقة جبارة ليل نهار من أجل أن توجد صورة العميل والخائن لكل معارض. المكارثية تهيئ الأرضية للمستبدين، فيستبدوا ويبرروا أي تصفيات جسدية، سجن للمعارضين بلا أحكام قضائية، عقاب جماعي، تعميم بلا تمييز ولا تثبت، أحكام قضائية مسيسة ليس فيها أدلة، ما فيها محاكمات أصلا. للأسف المكارثية مع كل هذا تجد قبولا لدى عامة الناس، كثير منهم تتمكن منهم صناعة الخوف اللي اسمها المكارثية فيصدقوها. رأينا في عالمنا العربي كيف كشف لنا الربيع العربي حجم المكارثية لدينا. تم إقصاء الكثير من المفكرين والمثقفين ودكاترة الجامعات والعلماء والفنانين من مناصبهم بعد رفضهم العودة للمربع الأول، وتحويل الديمقراطية إلى مجرد ديكور يمهد لعودة الاستبداد. رأينا محاكم تفتيش حقيقية في معارض الكتب لخنق أي رأي أو أي صاحب فكر إسلامي ولا فكر معارض، مما يهون الأمر أن الممارسة المكارثية مع كل هذا قصيرة العمر، سرعان ما تنكشف للجمهور وستسقط، ويسقط معها كل رموزها. وقبل أن أستودعكم الله، انشروا عنا في عالمنا العربي وحتى إشعار آخر، الاختلاف في الرأي مفروض لا يفسد للود قضية، لكنه ينفي ويقتل ويسجن ويعدم.

0: حكمك وأملت في الوجه الكريم.
1: ظلمت نفسي في كم زله جنيت، والقلب مهموم والخاطر كليم. ظلمت نفسي في كم زله جنيت، والقلب مهموم والخاطر كليم. من حرقة الذنب في صدري بكيت، فحول النار في صدري نسيم، فحول النار في صدري نسيم.
0: يا الله يا من على العرش استويت، يا كاشف الهم.

0: ام حكمك واملت في الوجه الكريم.
1: ان كنت تريد الابداع، البساطه والبرامج الهادفه والممتعه، ما عليك الا ان تضبط ترددك على اثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. درس النهاردة اسمه مناجاة. انت بتصور تسجل خلاص. مناجاة وذكر ودعاء لملك الأرض والسماء. والحقيقة أنا مقتبس هذا الاسم من كتاب رائع جدا، أتمنى لو الناس تقرأه، اسمه تسبيح ومناجاة وثناء على ملك الأرض والسماء للشيخ محمد موسى عقيل الشريف. مين فيكم عارف محمد موسى عقيل؟ هو على فكرة شيخ سعودي، هو نص مصري، والدته مصرية، وهو كابتن في الطيران السعودي، وشخصية جميلة جدا اتعرفت عليه في العمرة، وده من أجمل وأروع الكتب اللي هو كتبها، تسبيح ومناجاة وثناء على ملك الأرض والسماء. وأعتقد الأخ اللي بره موجود معاه الكتب دي، الأخ محمد. إيه التحدي اللي بيواجهنا؟ كل واحد فينا التحدي بيواجهه إيه؟ إن هو مخلوق من الطين، ومطلوب منه إن هو يتسامى إلى الملأ الأعلى. مخلوق من الطين، يعني أنا عندي جسد له متطلبات، متطلبات يعني شهوات، والشهوات دي بتشدني لتحت للطين اللي أنا مخلوق منه، بس أنا مطلوب مني إني أتسامى إلى الملأ الأعلى، بل أبقى أحاول أنافس الملائكة في الذكر والدعاء والتسبيح والصلاة والاتصال بالله، بل مطلوب مني أني أحاول أبقى أفضل منه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، خير المخلوقات. يعني المفسرين قالوا خير من الملائكة. أقول ما الملائكة ما عندها الشهوات بتجرها لتحت، لكن أنت عندك، فإذا أنت قدرت تبقى على مستوى الملائكة في التسبيح وفي الاتصال بالله يبقى أنت أفضل. أنت عندك شهوات، عندك جسم، عندك متطلبات، عندك حاجات بتجرك لتحت. هو ده صعب، صعب جدا. يبقى أنا عايز أقاوم الإسفاف بالتسامي، وعايز أقاوم النسيان بالذكر، وعايز أقاوم الأنانية بالإيثار. وكل شيء، هذا الجسد وهذه الشهوات وهذا الهوى، فاكرين الهوى؟ المزاج، ها؟ عمال يشدني له، أنا عايز أقاومه بعكسه. عايزين نقاوم النسيان بالذكر. إزاي ننسى ربنا؟ ننسى ربنا وهو خالقنا، وهو رازقنا، وهو حافظنا. هل إحنا بننسى ربنا؟ طبعا بننسى ربنا. وقت ما بنعصى بننسى ربنا، بننسى إن ربنا موجود أصلا. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. فالإيمان ينتقل. إزاي ننسى ربنا؟ لابد إن إحنا نتذكر. يبقى أنا لازم أذكر نفسي باستمرار. يبقى لابد إني ألجأ إلى الذكر.

أبدأ قبل ما أنام بذكر، نومي يعتبر ذكر، أبدأ شغلي بذكر، شغلي يعتبر ذكر، أبدأ أكلي بذكر، أكلي يعتبر ذكر. شفتوا كرم ربنا؟ قبل ما تنام تقول الذكر، ونام بقى 4-5 ساعات تعتبر بتذكر ساعتها. ايه ده؟ ليه نفوت الفرصة دي؟ كده عشان تعرفين الرسول صلى الله عليه وسلم هو إثبات أن البشر يمكنهم الارتقاء لمستوى الملائكة في الذكر والشكر أو أكثر. الرسول صلى الله عليه وسلم بشر ووصل إلى هذا المستوى وهو أسوتنا. اوعى حد يقول لك ايه يا عم ده الرسول صلى الله عليه وسلم هو أسوتك، هو قدوتك. ده أجمل ما في السيرة النبوية أنها أبقت على صاحبها بشرا حتى نتأسى به. بعد السير الأخرى تم تحريفها فخرجوا بصاحب السيرة إلى مستوى آخر، إلى مستوى الألوهية. فما تلاقيش أتباع هذه الأديان يتأسوا لك من يا عم ده إله يا عم نتأسى به إزاي؟ لكن لا، هو سلام بشر ويجب أن نتأسى به. عايزين نفهم بقى، النفس يا أخوانا تتكون من جسد وروح، جسد وروح. لذلك الجسد عنده شهوات والروح هي اللي لو قوية تستطيع أن تسيطر على الشهوات، إنما لو ضعيفة الشهوات هي اللي مسيطرة وسيئة، النفس تصبح نفس أمارة بالسوء. روح قوية تبتدي هي تلوم النفس، تبقى نفس لوامة. روح قوية جدا وتمت السيطرة بالكامل على عجلة القيادة بقت نفس مطمئنة. ايه هو غذاء الجسد؟ تغديت النهاردة؟ ملوخية. ده غذاء الجسد، ملوخية وفول وكشري، يا سلام لو كمان لو كويس لو فيه لو متاح. طب ايه غذاء الروح بقى؟ لا ملوخية ولا كشري. غذاء الروح هو الذكر. هتغذي روحك، روحك هتقوى وتسيطر هي. ما غذتش روحك، روحك هتضعف والشهوات هتسيطر. يبقى الأساس عندنا إننا عايزين نغذي الروح بالذكر عشان الروح تقوى ويصبح عندنا نفس لوامة ونوصل للنفس المطمئنة. يبقى الذكر هو غذاء الروح، غذاء ودواء، غذاء ودواء. يعني انت ممكن تفتح شنطتي دي تلاقي فيها فيتامين سي، عشان وانا مسافر كده لو ابتديت اعطس شويه ولا اقوم اخد فيتامين سي اقوم ايه معياش. وممكن تلاقي فيها الدواء بتاع النقرس عشان لو حد عزم عليا بسندوتش شاورما ولا حاجه اخد دواء النقرس عشان رجلي ما توجعنيش. عندي في دواء في مخصوص الرجلين بتوجع كده من يوريك اسيد لما الواحد بياكل حاجه لحمه حمراء. هل لو انا بدات اشعر باعراض النقرس ان صوابع رجلي بتوجعني اخد فيتامين سي ينفع؟ ما ينفعش. طب ليه ما ينفعش؟ ليه؟ ما دي حبايه ودي حبايه يا عم الشيخ. لا ما ينفعش. عند الضعف الجسدي ده انت محتاج دواء معين. بدا رشح اخد دواء النقرس؟ ليه لا؟ ما دي حبايه ودي حبايه. لا، عند الضعف الجسدي التاني عندك دواء تاني غيره. نفس الكلام، هناك اذكار اسمها اذكار الاحوال. انا دلوقتي بدات اكل بقول دعاء الاكل، انا هخش انام بقول دعاء النوم، انا راكب الطياره او راكب القطر ومسافر بقول دعاء السفر. ينفع اركب الطياره اقول دعاء النوم؟ بسم الله وضعته جنبي وبسم الله ارفعه؟ لا. بتضحكوا ليه؟ مش ذكر وخلاص؟ لا، انا في حاله الضعف النفسي ده محتاج اللهم انت الصاحب في السفر، محتاج دي، هو ده الدواء المطلوب هنا هو.

انا قبل ما انام بقولش دعاء دخول الحمام، اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. انت بتضحك اهو ليه؟ ما ده ذكر. ايوه بس مش ده وقته. انا عند الضعف النفسي ده محتاج اللهم بسم الله وضعت جنبي وبسم الله ارفعه. هو ده الضعف ده محتاج دواء معين. اذا الذكر غذاء ودواء للروح، ودواء للروح. ايه كمان؟ الذكر ده كوميونيكيشن شانل، طريقه اتصال، طريقه تتصل بيها ربنا. هو ده الذكر، طريقه للاتصال بالله. ازاي؟ فاذكروني اذكركم. هتتصل هيترد عليك، بس اتصل انت، تتصل الاول. ربنا مش هيتصل بيك ابدا الاول، انت تتصل الاول، واذا اتصلت الاتصال بيتحقق. بص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. اللي بيذكر ربنا زي الإنسان الحي، الذي لا يذكر الله ميت. زي ميت، ما هو حي بياكل ويشرب وبيعدي الشارع وبيسوق العربية وشايفينه كلنا، هو مش بيتصل بقاله مدة. فلما نكون في الحرب ونرجع وفي جندي ما يرجعش، اسمه ايه؟ جندي مفقود. احنا جثته ما جاتش، بس بعد مدة معينة من فقده بيعتبر مات، ويسري عليه حكم الميت، والقاضي بيقوم مطلق مراته منه، بيحكم لها بالطلاق ويوزعوا تركته. ما خلاص بقى له مدة معينة هو مفقود، انتهى، مفقود بقى لك مدة ما بتتصلش. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل الحي والميت. ويقول الله سبحانه وتعالى، أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. قلت له أنا قاعد لوحدي وزهقان، مفيش حد من أصحابي معايا، طب إيه رأيك بقى لو معاك ربنا؟ اذكر ربنا مش تبقى لوحدك. وانا معه اذا ذكرني، في ونس ايه اكتر من كده؟ فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وان ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. انا اذكر ربنا وسط احمد ومحمد وعبد الله وجورج وعائشة وهدى ومريان، كل دول ملأ مسلمين على مش مسلمين على كله، ده بذكر ربنا وسطهم. يوم ربنا يذكرني وسط مين؟ جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، الجمال ده. انت بس اذكر ربنا يذكرك، فاذكروني اذكركم. ليه نضيع الفرص دي؟ أحد الصحابة راح للرسول صلى الله عليه وسلم وقال له، يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال صلى الله عليه وسلم، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. خلي لسانك كده رطب مبلول بذكر الله على طول، على طول ذكر ربنا في لسانك. انت في الحاله دي معاك ربنا على طول. ولكن ازاي نذكر ربنا؟ هي دي المشكله. طريقتنا في الذكر لا تختلف عن طريقتنا في قراءه القران زمان، اللي هو بدون عاطفه وبدون تدبر وبدون فهم. بعد الصلاة مش كسر، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله الله الله الله. ايه ده؟ انت كده بتثاب؟ ان شاء الله معرفش، ما عايزين شيخ يضمنها لك دي، انك بتثاب بهذه الطريقة، او ان الذكر بيفيدك بأي شيء. ايه ده؟ اين العاطفة؟ بص عاطفة جياشة
بتاعت الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بيذكر ربنا. لك اللهم ربنا ورب كل شيء، أنا شهيد أنك أنت الرب وحدك لا شريك لك. اللهم ربنا ورب كل شيء، أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ربنا ورب كل شيء، أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة. اللهم ربنا ورب كل شيء، اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة. يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب. طب احنا نقول أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك، إقرار بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ايه معنى ان النبي نفسه يقول على نفسه كده اشهد اني رسول الله؟ ايه معناها؟ اصرار على تبليغ الرسالة وتأدية الامانة حتى اخر نفس، حتى اخر نفس. لكن عايزك تلاحظ انه لم يبدأ بالدعاء، ده في كلام بيحصل الاول اسمه مناجاة. يعني انت تفتح الايميل تلاقي صاحبك بيقول لك هات 4000 جنيه. ايه ده؟ فين عزيزي فلان؟ ارجو ان خطابي هذا يصل كده جيني وبعد كده اطلب. صح؟ لازم نكلم ربنا يا جماعه، مش نخش على طول في الدعاء. دي اسمها المناجاه. مش كده بقول لكم كتاب زي ده جميل جدا لان فيه امثله للمناجاه. ربنا الرسول عليه الصلاه والسلام يناجي الله فيقول اللهم ربنا، وفي روايه الامام احمد اللهم ربنا ورب كل شيء ومليكه، انا شهيد انك انت الرب وحدك لا شريك لك. اللهم ربنا ورب كل شيء ومليكه، اشهد ان محمدا عبدك ورسولك. اللهم ربنا ورب كل شيء ومليكه، أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة. اللهم ربنا ورب كل شيء، يدعي بقى دعا بإيه؟ اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة. حتى لما دعا دعا بشيء أخروي، أصل الدنيا هينة قوي لا قيمة لها. يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب، رجاء شديد. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. طب ما كان يقول لنا الرسول صلى الله عليه وسلم خلاص قولوا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، لكن لا، هو بيحفزك، يعملك تحفيز، يقول لك كلمتان بس خفيفتان على اللسان، ما بتحرقش يعني 50 كالوري لما بتقولهم يعني ولا حاجه خالص، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، لكن ثوابهم كبير قوي، حبيبتان إلى الرحمن. يهما يا رسول الله عشان نقولهم كتير، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. تسبيح يعني تنزيه الله عن أي نقص، ربنا لا يوصف بالنقص. تعرفين اليهود موحدين مش مشركين، لكنهم يصف الله سبحانه وتعالى بالنقص، فعندهم ربنا يندم وما يعرفش ويغلط واي واحد في السنه الاولى شريعه يصلح لربنا عادي جدا. احنا ده الفرق بيننا وبينهم في الحته دي، نحن ننزه الله عن النقص. سبحان الله وبحمده، تذكر نعم ربنا عليك، اكبر نعمه نعمه الاسلام. سبحان الله العظيم، اقرار بعظمة ربنا. التحفيز ده في الأوامر المهمة دايما يجي قبل الأوامر المهمة، حتى في القرآن الكريم

0: القرآن نفسه يحفزنا، وده دليل على حب ربنا على فكرة لينا، إن ربنا لو ما بيحبناش يقول الأمر خلاص، لكن ربنا بيحفزنا عشان نفعل ذلك فننال الخير. ربنا سبحانه وتعالى بيقول سورة الصف: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ ربنا بيقول لنا يا مؤمنين، تحب أقول لكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ فأنت عملت، أنت عايز تقول إيه؟ إيه؟ اتحفزت، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. كان ممكن تبقى أوامر من ربنا خلاص، لا، ربنا بيحفزنا إن دي أوامر مهمة. كذلك رسولا يوم حفزنا عشان نذكر ربنا ولا نترك الكلمتان الخفيفتان على اللسان، الثقيلتان في الميزان، الحبيبتان إلى الرحمة. هل معقول بقى واحد طول النهار لسانه رطب بذكر الله يشتم، يقول ألفاظ مش نظيفة؟ خلاص مش فاش. نفس اللسان اللي بيذكر الله يقول ألفاظ مش نظيفة؟ فاش. تدي الإنسان نفسه يلاقي نفسه بيتسامى، يبقى الذكر عمال ينعكس عليك بالتسامي. أحد الأذكار المأثور عن الرسول عليه الصلاة والسلام، احنا النهاردة هيكون عندنا واجب أذكار الصباح وأذكار المساء، لازم خلاص ده الواجب بتاعنا، ده في الواجب بتاعنا. وبتدبر أحد هذه الأذكار: سبحان الله وبحمده عدد خلقه. شوف قد ايه يعني بني ادمين النهاردة بس 7.5 مليار، والجيل اللي قبله كان بتاع 6 مليار، وقبله وقبله وقبله، بس ده عدد الخلق. الخلق دول مش بني ادمين بس، الحيوانات اللي عايشين النهارده قد ايه، وقبل كده قد ايه، وجاي لسه لغايه يوم القيامه قد ايه، الميكروبات قد ايه، الفيروسات قد ايه، المخلوقات الاخرى كلها قد ايه. انت بتسبح ربنا وتحمده بهذا العدد الذي انت لا تعلمه. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه حتى يرضى، وزنة عرشه وزن العرش، ومداد كلماته. قد ايه عظيمة، عظيمة. وورد في الحديث ان عبد من عباد الله قال: يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يعني يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك، على قد جلال وجهك وعظيم سلطانك. ده انفينيتي، انت بتتكلم في لا نهائي، ده كلام لا نهائي. فعملت مشكله لمين؟ للملكين اللي بيكتبوا، هو مش لاقينا في البرايس ليست اصلا، ده مش موجود اصلا، مش عارفين يكتبوا ايه. فعضلت بالملكين فلم يدريا كيف يكتبانها، مش عارفين يكتبوا ايه، قد ايه يعني. فصعد الى السماء فقال: يا ربنا ان عبدك قد قال مقاله لا ندري كيف نكتبها. قال الله وهو اعلم بما قال عبده: ماذا قال عبدي؟ قال: يا ربي إنه قد قال: يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فقال الله لهما: اكتباها كما قال عبدي حتى يلقاني فأجزيه بها. يعني سيبوها لنا دي، اكتبوها بس زي ما هي كده، هي كبيرة قوي، مش هينفع تكتبوها انتوا غير كده، اكتبوها زي ما هي. عارف ده واحد يقول لك مش عارف انقله، طب صورها لي بس، صورها وخطها وخلاص، مش عارف، مش تعرف، كبيره قوي. طب انا عارف الذكر ده قد ايه كبير، ليه انا ما بقولوش؟ ليه بيمر عليا الايام من غير ما اقوله؟ ده المفروض اقوله الصبح وبالليل، صباح مساء، لساني يلهج بذكر الله، استغفار. بس خلي بالك بقى، احنا عمالين نعمل ايه دلوقتي؟
1: بنقرن الذكر ايضا بالمشاعر. فاكرين الدرس اللي فات اللي عن المشاعر؟ المشاعر اقترنت مع قراءة القرآن، وقلنا نجمع قلبنا ونحن نقرأ القرآن ايضا عند الذكر بجمع قلب ايضا، حتى الذكر يكون في جمع قلب وتحريك مشاعر. لو خبطت المية دي وقعتها على اخويا ده لازم اقول له ايه؟ انا اسف. اقولها له ازاي؟ ينفع اقول له كده؟ انا اسف اسف اسف اسف اسف اسف اسف اسف، هيقوم بظهر ايده وخبطني. ايه ده؟ ده بالظبط اللي بنعمله مع ربنا. نمسك السبحه، استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. ايش المفروض اقول له؟ ايه؟ انا اسف. قلت له مره واحده لكن بينت له مشاعر الندم، اسف جدا ما اقصدش، بينت له مشاعر الندم بس كفايه، لان اقترنت بالمشاعر بقت مقبوله منه. لكن 500 اسف بدون مشاعر استفزته اكتر. لذلك السيده رابعه العدويه تقول ان استغفارنا يحتاج الى استغفار. احنا لازم نستغفر ربنا من طريقتنا في الاستغفار. يقول لك يلا قولها 500 مره سبحه بعداد. ما كله بقى عندنا عباره عن كميات كميات كميات، لازم كل حاجه بكميات كبيره، لكن الكواليتي بقت مش مهم. لا خلاص، احنا بقى هنا الدوره دي بتخلينا ندي كل حاجه بكواليتي. هنعبد ربنا كواليتي، هنذكر ربنا كواليتي. المره الجايه مهمه جدا الصلاه، هتبقى كواليتي. قراءه القران كواليتي. الكيف الكيف الكيف اهم من الكم يا جماعه. بصوا سيد الاستغفار، احسن طريقه في الاستغفار، ورد على الصلاه والسلام: اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك، وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. كل ده لسه ما استغفرش دلوقتي، هو فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يقول صلى الله عليه وسلم: من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. خلي بالك بقى، قال لك من قالها من النهار موقنا بها، مش اللي يقولها وخلاص، مش اللي بيقولها بيتفرج على التلفزيون، مش اللي بيقولها هو بيشتغل، مش اللي بيقولها هو بيعمل أي حاجة، لا، موقنا بها. هي مرة ادهانك صح الصبح تموت قبل الليل أنت من أهل الجنة، مرة تقولها لي كويس بالليل وموت قبل الصبح تبقى من أهل الجنة. هو ده انت تشوف المعاني اللي فيها. اللهم أنت ربي، إقرار بربوبية الله. لا إله إلا أنت، إقرار بألوهية الله. خلقتني، إقرار بأن الله هو الخالق. وأنا عبدك، إقرار بعبوديتك. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، مبايعة وعهد. أعوذ بك من شر ما صنعت، استعاذة وندم على ما فعلت. أبوء لك بنعمتك علي، اعتراف بنعمة ربنا عليك. وأبوء بذنبي، اعتراف بأنك مذنب ومقصر. فاغفر لي، طلب المغفرة يأتي بعد كل هذا. فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، إقرار بأنه لا غفار إلا الله. واحد يقول ليه يا عم ده أنا في الوقت ده كان زماني قلتها 15 مرة، استغفر الله استغفر الله استغفر الله خلاص. حر بقى، مصر أنت بقى على النظام القديم، أنت بتاع النظام القديم. لا، إحنا نظام جديد، كل حاجة من هنا ورايح في علاقتنا بربنا هتبقى بكيف، بكواليتي جيدة. علاج الهم والحزن ايه؟ عندك هم او حزن؟
0: بص النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه عليه الصلاة والسلام: ما أصاب عبد قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك. الأخوات هيقولوا إني أمتك بنت أمتك أو بنت عبدك برضو. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، إلا أذهب الله همه وأبدله مكانه فرحا. قالوا: أفلا نتعلمهن يا رسول الله؟ دون نحفظهم؟ قال: بلى، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. لازم اللي يسمعهم يتعلمهم، اكتبهم وحطهم في ورقة معاك أو تحفظهم. اللهم إني عبدك، إقرار بالعبودية، ابن عبدك ابن أمتك، أنا وأبويا وأمي كلنا عبيد ليك يا رب، ناصيتي بيدك، أنت متصرف في شؤوني، لك ناصيتي بيدك، توديني كده تجيبني كده، عدل في قضاؤك، يعني أنا مستسلم منتهى التسليم لله. ده هو ده أساس الدين، ده احنا اسمنا دين الإسلام، الدين الوحيد في العالم اللي مش متسمي على اسم إنسان ولا اسم قبيلة أو جماعة ولا اسم منطقة جغرافية. الهندوسية على اسم الهند، منطقة جغرافية. لما أقولك الهندوسية حسيت بأي انجذاب؟ أنا مالي وأنا هندي؟ صح. ليه؟ على اسم منطقة جغرافية، فبقت محصورة ليميتد قوي. ماشي. المسيحية على اسم السيد المسيح إنسان. اليهودية على اسم قبيلة يهودا. البوذية على اسم واحد اسمه بوذا. الإسلام على اسم مين؟ مش على اسم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام خالص. بل في الغرب لما بيحبوا يستفزونا يقولون محمدنز، المحمديين، نشعر بالاستفزاز. طب مستفز ليه؟ ما احنا بنحبه. ايوه، لكن احنا مش محمديين، احنا مسلمين زيه وزي موسى وعيسى وابراهيم ونوح. هو ده الاسلام، هو الاستسلام التام لقضاء ربنا. مستسلم يا رب، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، اسالك بكل اسم هو لك، أسماء اللي احنا عارفينها واللي مش عارفينها، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، خليه يريحني، ونور صدري، وينور لي طريقي، وينور لي قلبي، وجلاء حزني، وأرى حزني روح، وذهاب همي وغمي. لكن مهمة كل دعاء من دول كان بيسبقه ايه؟ كلام، مناجاة. فالمناجاة مهمة، وربنا سبحانه وتعالى بيقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فنناجي الله بأسمائه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بصفاته. عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى، يعني الرجل دخل خبط لازق دعاء، ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا صلاش حتى على النبي صلى الله عليه وسلم في أول الدعاء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجل هذا. الرجل ده استعجل، استعجلش كده،

خلص دعاه، فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم، إذا صلى يعني إذا دعا. الصلاة من أسماء الدعاء، الدعاء اسمه صلاة. إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه جل وعز والثناء عليه، ثم يصلي على النبي، ثم يدعو بعد بما شاء. قبل ما تدعو تثني على الله وتمجد الله وتصلي على رسول الله ثم تدعو. من ثناء الأنبياء على الله سورة إبراهيم. سيدنا إبراهيم بيقول إيه؟ ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء. بعد كده بدأ يدعي: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. طب أنا من هنا أقدر أفهم أنا ممكن أثني على الله بالأشياء التي من بها عليه. ما هو يقول له الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، أنت ممكن تعمل نفس الحكاية وتحمد ربنا على نعمه اللي اديها لك وعلى أولادك وعلى صحتك وعلى، وعدد نعم ربنا عليك. قلنا المرة اللي فاتت ذكر النعم، إحصاء النعم، عبادة مهجورة، تذكر نعمة ربنا عليك. أيضا سيدنا إبراهيم: الذي خلقني فهو يهدين. هو خلي بالك هو ناوي يدعي، فبدأ بالثناء على الله. والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. والذي يميتني ثم يحيين. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. بدأ يدعي: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون. قبل ما يدعي بدأ بالثناء على الله، ولأن إيمانياته عالية فالدنيا عنده ملهاش قيمة، فالأدعية منصبة على الآخرة. ودي حاجة هتلاحظها في نفسك، كل ما إيمانياتك تزيد كل ما دعائك ينصب على الأمور الأخروية، وتلاقي نفسك الدنيا عندك بتصغر وتفوض الله. يعني حتى لو دعيت ان ربنا مثلا يرزقك عروسة، او انت دعيت ربنا يرزقك عريس، ايمانياتك ضعيفة هتطلب عروسة معينة، ايمانياتك عالية تدعي ربنا يرزقك الزوجة الصالحة، وتفوض الله ان يختار لك هو. انت لا تعلم اللي انت محددها في ذهنك دي احسن واحدة ليك ولا اسوأ واحدة ليك، ما تعرفش. وانت نفس الكلام، هي بطيخة، جواز ده بطيخة، فادعي ربنا انك تتجوز بطيخة حمراء خلاص. وانت برضه ادعي ربنا تتجوزي بطيخة حمراء. ربي قد آتيتني من الملك، سيدنا يوسف: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. هيدعي: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. نبي بيدعي يموت مسلم. ايه ده؟ نبي بيدعي يموت مسلم وانه يلحق بالصالحين ويعدد آلاء الله عليه. ده اتسجن ظلم، ما قالش انا ايه اللي جابني هنا، انا كنت عملت ايه عشان كل حاجه عنده منوره بوزيتيف جدا، الدنيا عنده حلوه قوي. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة.
توفني مسلما وألحقني بالصالحين. دروس بصراحة. بص مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم يناجي ربه: اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي، ولا يخفى عليك شيء من أمري، وأنا البائس الفقير المستغيث المستجير الوجل المشفق المقر المعترف إليك بذنبه، أسألك مسألة المساكين، وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، دعاء من خضعت لك رقبته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه. كل المناجاة والتذلل والحب والإقبال والاعتراف، كل دي مشاعر، مشاعر عمالة تتحرك قبل ما تدعو. ضرب بالطوب، عيال صغيرة كانت بتضربه بالطوب وتشتمه، راح قايل ايه؟ اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني، أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم تكن ساخطا علي فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي. يعني مش فارق معايا لو أنت مش ساخط عليا، اللي بيحضر مش فارق معايا، إلا إن العافية أفضل. أعوذ بنور وجهك الذي أضاءت له السماوات والأرض، وأشرقت له الظلمات، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، من أن يحل علي غضبك أو أن ينزل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. كلها مشاعر عمالة تتحرك. تكلم ربنا بمشاعر، تدعي ربنا بمشاعر. والدعاء مهم جدا. بعض الناس فاكرة إن الدعاء مش مهم. لا، ده الدعاء، الرسول صلى الله عليه وسلم له حديث شريف بيقول: الدعاء هو العبادة. حديث آخر: الدعاء مخ العبادة. طبعا الدعاء هو العبادة تفسير لآية، آية غافر 60: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ربنا بيأمرنا بالدعاء: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي. تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. أنت بتستكبر أنك تطلب من ربنا، لا، في قضاء ربنا وربنا قدر، خلاص اللي هيحصل هيحصل، مش فارقة، قاعد ادعي ما ادعيش. لا، أنت لازم تطلب من ربنا، ربنا يحب أنك تطلب منه. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الواجب يا جماعة ورد القرآن ساعة، ياريت لو نص الصبح ونص بالليل، ما لا يدرك جله لا يترك كله، هات اللي عندك، بس بلاش 5 دقايق يا أختي، بلاش 8 دقايق، دي حاولي أكتر شوية، حاولي معلش، ماشي؟ بإيه؟ بتدبر. تاني، أول ما أسرح وأقرأ بدون فهم بقف وارجع لآخر آية قريتها بتدبر. إياك تقرأ بدون تدبر. الأذكار، أذكار الصباح وأذكار المساء. أنا طلبت من الأخ اللي بره، الأخ محمد، إنه يجيب لكم المأثورات. المأثورات دي أدعية مأثورة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، جمعها من كتب السنة الشيخ حسن البنا. هي مأثورة عن أي إيه في إنترنت،
اضرب حاجه دي نار رفيعه حتى

تجيب الواحد جوه المحفظه بتطلعها بتقراها. لكن ارجوكم صباحا ومساء المأثورات تقرا وبجمع قلب وبتحريك مشاعر. المره الجايه نتكلم في الصلاه. الدرس المره الجايه اسمه روح الصلاه. ده مهم جدا جدا، ولو ركزت فيه واتدربت عليه هيغير حياتك. الغائب يبلغ لناسه. خلاص يعني خلاص ما غلط في البخاري. اي حد يبلغ اي حد. الله انت متلخبطه ما تلخبطش. طيب خلاص. تاني بنصح بالكتاب ده، تسبيح ومناجاة وثناء على ملك الارض والسماء بتاع الشيخ محمد موسى عقيل، لان في امثله من المناجاة والثناء على الله بتاع الانبياء وبتاع الصحابه وبتاع الصالحين. جميل جميل جدا. المأثورات لازم تبقى عندك، لو سمحت نزلها من على الانترنت او هاتها من الاخ محمد بره. تاني مؤسسه الجذور والتعريف بالاسلام عاملين دورتين مهمين جدا، كيف تحاور ملحدا وفي كيف تحاور متنصرا. دول جمال جدا، وارجو اللي يقدر يجوا ان يجي فيهم. ايضا احب اقول لكم ان زي ما قلت لكم كده، بكره احتمال كبير اللي بيتابع معانا على تويتر وفيسبوك وكده، هي على تويتر خاصه، احتمال يكون في مبادره نروح الكاتدرائيه في العباسيه عشان نعلن تضامننا، وان دي بلد واحده واننا ايد واحده وان ربنا يقي مصر الفتن باذن الله. ادعو الله انه يقي مصر الفتن وانه يقينا واياكم من فتنه الشيطان ومن فتنه النفس. وجزاكم الله خيرا، واراكم على خير يوم الاحد اللي جاي، وانتظر ايميلاتكم اليوميه لو سمحتم. السلام عليكم.

0: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
2: ويا سعد من مات وماتت ذنوبه معه، ويا ويلة من مات وبقي في قبره تأتيه كنوز الذنوب التي ادخرها في بنوك الدنيا ينتجها ويوفرها أبناؤه. هذه بنوك الآثام، لأنك إذا تسببت في أن حرفت ولدك أو ابنتك سببت في تحريفه وإضلاله. الحديث يحكم عليك، ومن سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عامل بها، لا ينقص من أوزاره شيئا، نسأل الله العافية. ولهذا بالمقابل كان الولد الصالح من العمل الباقي الذي يبقى بعد موت ابن آدم مع الصدقة الجارية والعلم الذي ينتفع به. مع الصدقة الجارية والعلم الذي ينتفع به. وولد صالح يدعو له، فإذا كان هذا الولد الصالح يلعنك، بما يلعنك؟ بفسوقه، بفجوره، بفضائحه وجرائمه التي يمارسها في المجتمع، وكنت أنت الذي تسببت، لأنه لا تزال وزيرة وزر أخرى. كائن للإنسان كيكون درج عدو وما قدرش الله باش يصلح ولاده، فمن صلب آدم خرج الكافر، ومن صلب نوح خرج الكافر. هذا لا تكلفه ربي تعالى، ما يحسبك على هذا الشيء، ولكن يحسبك إلا أنت خلصت عليه باش يقرأ جميع الثقافات، وما خلصتش عليه دراهم معدودات ليقرأ شيئا من القرآن وليتعلم شيئا من العربي، تحسب عليه وتكون قد تسبب، فما بالك بالذي يقوده إلى مواطن الخراب ويذهب به إلى مواطن الفساد ويدخل به جحر الضب في الظلمات. شيء طبيعي، شيء طبيعي أن يلحقك ضرره وأن يلحقك شره.

أنت الذي تسببته، لأنك ألقيته في اليم مكتوفا كما قال الشاعر العربي، وألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. أنت كتفت ورميته في البحر وقلت له عندك تفزق، عندك قيسك الماء. فهذا الذي نصنعه اليوم، نمنع عن أبنائنا التعليم الديني، نمنع عن أبنائنا الثقافة الإيمانية الإسلامية، ونتيح لهم كل أبواب الفساد والشر. وتريد بعد ذلك أن يكون ابنك صالحا، وتريد بعد ذلك أن تكون أنت سالما من المسؤولية؟ كلا وألف كلا. لابد وأن تؤدي الأمانة كما تلقيتها، لابد وأن تمارس دورك كأب، وأن تمارسي دورك كأم. وأهم وظائف الأبوة والأمومة تلقين الأبناء أصول الدين وقواعد الإسلام عقيدة وعملا، تعريفهم بالله جل وعلا رغبا ورهبا، وتعريفهم باليوم الآخر الذي هو حقيقة الوجود. حقيقة الوجود هي الكورة، هي يوم البعث، يوم الآخر. وتعريفهم بما لهم وما عليهم من واجبات وأعمال، هذا يجب أن يبلغ إليهم في أوائل طفولتهم الأولى المبكرة، ويرعى وترعى هذه المعاني بالتعليم والتربية والتثقيف، إما في المدارس وإما في البيت. وليس شرطا في ذلك أن يكون الأب أو الأم عالما أو عالمة، كلا، لأن هذه الأمور ما تحتاجش للعلم. هذه أمور كتسمى عند الفقهاء المعلوم من الدين بالضرورة، وشي واحد محتاج يقرأ باش يفهم بأنه كيوم القيامة من المسلمين، شي واحد خصو يقرأ في المدارس والجامعات باش يفهم بأن الخمر حرام أو الربا حرام، هذا معلوم من الدين بالضرورة. هذه الثقافة الأمية التي ورثها المسلمون أبا عن جد وخلفا عن سلف، فلذلك يكفي بأن تكون مسلما في عقيدتك وسلوكك، يتأثر أبناؤك بك فعلا. هذه المسؤولية نقولها لأنفسنا اليوم باعتبارها أم الأمانات كما ذكرت، وباعتبارها فعلا نسأل عنها يوم القيامة، نسأل الله العفو والعافية. وفي هذا السياق نذكر أن من أخطر الفساد فعلا الذي ذكرنا وأشرنا إليه في حرص الآباء على تعليم أبنائهم كل شيء، وهو شيء حسن أن يتعلموا كل شيء مما ينفعهم، وننسى تعليمهم حقيقة الدين بما وقع في أنفسنا من تنافس على الدنيا، حتى تضخمت المادة، الحقيقة المادية والصورة المادية الحسية المالية للحياة تضخمت في عقولنا وقلوبنا إلى درجة التكليه والتقديس، وهذا من الشرك الخفي، لأن هذا المعنى صار ينافس ويزاحم الألوهية في قلوبنا وفي عقائدنا، حتى صار يخشى من المستقبل أن يصاب الإنسان بالفقر ولا يخشى أن يصاب بالكفر. هذا الأمر العظيم إذن لا بد من أن نعود فيه إلى أنفسنا، كل من كون أسرة، كل من كان أبا أو كانت أما، فمعنى ذلك أنها دخلت في حيز مسؤولية الأمانة الكبرى، مسؤولية تلقين الدين للجيل. ما ينبغي أن تضيع هويتنا، ما ينبغي أن نفقد وجودنا وحقيقتنا، ما ينبغي أن نرى بيوتنا تتحطم فوق رؤوسنا ونحن خامدون سامدون ساكنون، نخربها بأيدينا وأيدي الكفار ممن يلقنون ثقافتهم المدمرة، ولنا ثقافتنا البانية لا نهتم بها، بل ألقيناها جانبا، بل سخرنا منها أحيانا مع الأسف الشديد. كل شخص كان له اسم في هذا السياق إن لم يتب منه فسيكون له شأن يوم القيامة في حسابه، إلا أن يتغمدنا الله وإياه برحمته. من أهم الأسباب التي وجب على الآباء أن يوفروها للأبناء في مجال تلقين الدين وحقائقه، وما ينبغي التعويل على جهة بعده إلا على سبيل التكميل والتتميم، يعني اللي مسؤول باش يطلع ولده مسلم أو اللي يطلع الجيل مسلم راه هو الأب والأم، ما تعولش على المدرسة أو الجامعة أو أي جهة أخرى أو وزارة أو أي شيء، تلك مكملات ومتممات، ولكن الأصل إنما يبنيه الأب والأم، إنما يبنيه الجيل السلف في الجيل الخلف. هذا الأمر أسبابه تلقين القرآن الكريم وتلقين اللغة العربية، جزء أساسي لا بد من أن يحرص الآباء.
أن يتعلم أبناؤهم كتاب الله جل وعلا؟ قل منه أو كثر، ما قل منه أو كثر. لابد الإنسان باش يوصل أبناء ديالو على الأقل على الأقل إذا فتحوا المصحف، لا أقول يستظهرون، يعني هذا شيء عظيم، ولكن أقل شأن في هذا قلت أن يستطيع الجيل الجديد تلاوة القرآن يمكن، ولا يكون كذلك، لا يقدرش يقرأ القرآن إلا إذا تعلم العربية. فالعربية مما يجب تعليمه الأبناء، لأنها وسيلة لا يتم الواجب إلا بها، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب كما هو مقرر في قواعد العلماء. مصيبة فعلا أن الإنسان يفتخر بأن ابنه يرطين بالإنجليزية أو يرطين بالفرنسية أو الألمانية ولا يستطيع أن يتم جملة بالعربية، وهو مسلم، ابن مسلم وابن مسلمة من بلد مغربي. هذه فضيحة وحجة عليك أيها الأب يوم القيامة، لأنك وفرت له جميع الظروف المادية، وتوفير هائل ماشي سهل باش توفر بحال هذيك الظروف، ودونها ظروف الدين بكثير، يعني لو بغيت توفر له الظروف الدينية أبسط من ذلك بكثير. أعرضت عن الآخرة وأقبلت على الدنيا، أعرضت عن الله جل وعلا وأقبلت على غيره، وكان أبناؤك ضحية. هذا عيب وهذا عار يتحمله الأب والأم ممن أسهم في هذا. فلهذا المؤمن فعلا إذا تلا قول الله جل وعلا وأدوا الأمانات إلى أهلها يدرك فعلا أن الأمانة التي ينبغي أن يؤديها لأبنائه أولا هي ما تلقاه. راك ما غاديش دير شي حاجة جديدة ولا غادي دير شي حاجة أفضل، راك كتخلص داك الشيء اللي كليته، كتخلص داك الشيء اللي استفدته. أنت استفدت الدين عن آبائك وأجدادك، خلصوا فوفيه فبلغه أبناءك. ولذلك لا تلومن إلا نفسك إذا أعقك أبناؤك في آخر حياتك وهرمك، ولا تلومن إلا نفسك إذا حسبك المولى جل وعلا يوم القيامة.

0: السرايا اف ام 99.3.
1: السلام عليكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم. مائدة الغذاء الشهية المتعددة الأصناف هل يمكن أن تتحول إلى مائدة سموم برغم أن كل شيء فيها طازج وصحي ونظيف؟ ثورة جديدة في الطب اسمها فود أليرجي، أو علم جديد بيسموه كلينيكال ايكولوجي، حاجة اكتر من الكلام بتاع زمان اللي هي الفراولة تعمل هرش والمش عارف الشوكولاتة تعمل ارتكارية. لا، الحكاية اكبر من كده، ودخلت امراض كبيرة مستعصية في القائمة، امراض زي الروماتيزم، الربو، الاكزيما، الصداع المزمن، تورم الأطراف، ضعف العضلات، التنميل والزغللة، القولون العصبي، تآكل الأعصاب، الاكتئاب، الفصام، الانحرافات السلوكية، الطفل المزعج، ظاهرة في البيوت وفي المدارس اللي هو لا عاوز يتعلم ولا عاوز يقعد ولا عاوز يذاكر، ودايما يكسر الحاجات في البيت ويقطع كتب في المدرسة، معتبرة مرض دلوقتي. كمان ظاهرة الهايبر اكتيفيتي في الأطفال، أو النشاط الزائد، بحيث إنهم مش قادرين لا يقعدوا الولد ولا يخلوه يركز في أي حاجة، برضو معتبر ده مرض. هل ممكن إن أمراض زي الأمراض الكبيرة دي يبقى سببها مجرد أكلة وأكلة بريئة؟ يعني مثلا هذا المريض المزمن اللي بقاله مش عارف كام سنة مش عارف بيشتكي من التآكل الأعصاب أو مرض المالتيبل سكليروزيس، وده مرض عضال ومفزع وشيء مأساوي، مجرد من هو يبطل أكل برتقال مثلا يخف؟ طبعا ده كلام غريب. مثلا إن يقول لك إن الرغيف العادي، رغيف القمح ده ممكن يعمل اكتئاب، فإذا الواحد غير الأكل من النشويات اللي هي معتمدة على القمح للنشويات الرز يقوم يشفى من الاكتئاب. مثلا إن فنجان القهوة والبيضة الصبح ممكن يبقوا مسؤولين عن أمراض، يعني سلسلة أمراض معقدة، زي مثلا سوء الهضم والغازات وتطبل المعدة والمغص والصداع والانفجارات العاطفية وكل ده، بحيث ان هو لو بطل يقوم يخف. يعني المسألة غريبة، لكن دلوقتي

وبيقول لك ايه الحكاية، يعني مش مجرد كلام، ده احنا مستعدين نجيب المرضى بتوعنا ونمتحن قدام لجان محايدة، ونجيب معانا صور الأشعة والتحليلات المعملية وتشوفوا الحكاية بالظبط. وعمالين يعملوا نشرات وكتب، والجانب الآخر اللي هم الأطباء التقليديين رافضين المسألة تماما، وبيقولوا إن ده كلام فارغ وتهريج، ودي أمراض ممكن تكون أمراض نفسية، واللي انتوا بتقولوا عليه مالتيبل سكلروزيس أو تآكل أعصاب دي جايز تكون مجموعة شكاوي هستيرية ووهمية بتخف بالوهم، زي ما جت بالوهم تخف بالوهم. ومن وراء الحاجات دي فيه مافيا الشركات الدوائية، ودي طبعا تملك مليارات، وهي تملك المجلات الطبية، وعلاقتها بأساتذة الطب في الجامعات وبالوزارات وبالدول كمان علاقات كبيرة جدا. ونحن عارفين بالضبط قد ايه الشركات دي بترمي أدوية في البلاد النامية، أدوية انتهى تاريخها، وأدوية لها أثار جانبية فظيعة بتشوه الجنين، وأدوية تعمل سرطان، وأدوية يعني زي مثلا الفلدين والفولترين أدوية قطعا بتعمل قرحة، والكورتيزون واللي بيعمله يخوخ العظم ويوقف النمو ويورم الجسم، ومع كده تيجي تترمي هذه الأدوية في البلاد النامية ومعها مجلات ونشرات، ويعني بأنها استصنع معجزات. وبعدين وراها قوة الدول نفسها ووزارات الصحة وأساتذة الجامعة، فدي تكتل كبير. هذا التكتل طبعا خاصة شركات الدواء والمافيا بتاع العقاقير ممكن يتخرب بيتها، لأن الله مرض ممكن يخف بمجرد ان انا ابطل اكل برتقان. طب وانا ايه لازمة ان انا اعرف نفسي بالدواء؟ حرم الدواء في صندوق الزبالة على طول. وطبعا الشركات دي ممكن تفلس، فهي بقى واخدة موقف دفاع حياة او موت، وتملك المال. طبعا المسألة يعني مسألة مش بسيطة، والمعركة مستمرة في الجبهتين. الناس بيقول لك لا ده تخريف وتهريج وعبارة عن حالات نفسية وتخف ببرتقان أو من غير برتقان ما لهاش دعوة، وناس بيقولوا لا ده احنا عندنا حاجات موثقة، وآدي 70,000 حالة، وآدي ملفات، وآدي وآدي. وطلع أخيرا دكتور بروستوف طلع بنظرية جديدة، ده واحد من الجماعة بتوع الكلينيكال إيكولوجي، طلع بنظرية جديدة قال لك إن فيه في القولون خلايا حساسية شبيهة بخلايا الماست سيلز اللي بتبقى موجودة في الشعب واللي بتسبب الربو. هذه الخلايا إذا التقت بطعام هي حساسة له، فبتطلق مواد كيماوية تمشي في الدم وتلف في الدورة الدموية كلها، إذا وصلت للمخ تعمل أعراض عصبية، تعمل صداع مزمن، وإذا وصلت للمفاصل تعمل أمراض روماتيزمية، إذا وصلت للصدر تعمل أعراض ربوية، إذا وصلت للمراكز العليا زي الذاكرة والسمع والمش عارف إيه والحاجات دي تعمل هلوسة، وتعمل إذا وصلت للمراكز الحركية تعمل نشاط زائد عند الطفل، وتعمل تهيج عصبي، وتعمل حكاية الانحرافات السلوكية إلى آخره إلى آخره. فتبص تلاقي الطبيب يواجه بأعراض غير مترابطة، أعراض يعني في كل حتة في الجسم غير مترابطة، فبيحول المريض إلى 10-12 متخصص، كل متخصص يبحث في نطاقه ويقول لك ما فيش حاجة، ما فيش ما فيش ما فيش ما فيش، يعمل أبحوث ما فيش، وفي النهاية يعتبر هذا المريض يتكتب عليه ليبل اسمه سايكوسوماتيك أو هايبوكوندرايك، ويحولوه للإيه للمستشفيات النفسية، ويرسى في النهاية نروح لمستشفيات عقلية كمان. فبيقول ان ده سوء فهم للقضية، وان في الواقع البولو الحالة المريض اللي هو بولي سيمتوماتيك اللي هو عنده تعدد اعراض واعراض غير مترابطة، بيبقى سببها الخلايا اللي في القولون اللي بتعمل تسمم في الدم بمواد معينة تؤدي الى اعراض متعددة على قد ما الدم بيعدي على كل حتة في الجسم.

ابتدى يديهم الفتوى، وابتدى يديهم نوع من الايه الاساس الباثولوجي للكلام بتاعهم. طبعا طلع في انجلترا كمان جون مانسفيلد بيقول يا جماعة المسألة لا تدعو اليأس، في حل. طبعا الأطعمة عادية خالص، اشي مثلا رغيف قمح، اشي برتقانة، اشي موزة، اشي بتاع، ودي حاجات لا يمكن تجنبها، او مثلا كل مستحرجات الألبان مثلا بأشكالها المختلفة سواء كان جبن او زبادي او حليب او الى اخره، فدي حاجات مش ممكن تجنبها. فلو ابتدينا نحرم على هؤلاء المرضى الاكل مش هيفضل لهم حاجه ياكلوها. فجون مانسفيلد ده صاحبنا طلع بفتوى عجيبه قوي، قال لا انا عندي حل. والحل بايه اللي بيعمله؟ اولا بيعملوا دلوقتي خلاصات لجميع الاطعمه، مستخلصات في ازاز صغيره كده، يعني خلاصة سبانخ، خلاصة ملوخية، خلاصة جرجير، خلاصة برتقال، خلاصة موز، بالشكل ده معمل كله خلاصات صغيرة عبارة عن سوائل شفافة، وبعدين بيختبروا المريض على هذه المستخلصات، فبيرشوا تحت لسانه رشة خفيفة مثلا من الموز، فإذا ما حصلتش أعراض يجربوا تاني الإيه رشة من خلاصة من طعام آخر لغاية ما يعتروا في الطعام اللي بيعمل له أعراض. وبيقولوا الأعراض بتبتدي بعد 15 دقائق من الرشة اللي تحت اللسان دي. يبقى بعد ما يشخصوا الأكل المتهم والطعام المتهم يبتدوا يدوا للعيان جرعة كبيرة منه، فطبعا حيعي، فيبتدوا بقى يقللوا الجرعة شوية شوية لغاية ما يوصلوا للجرعة اللي ما تديش أعراض، هي أدنى حد من إيه مرجع جرعة مخففة جدا جدا جدا. فدي لما بيوصلوا للجرعة اللي ما تديش أعراض بيسموها the neutralizing dose أو الجرعة المعادلة. والدكتور جون مانسفيلد بيقول هي دي الجرعة الشافية، لأنها هتبقى بعد ما ياخد منها كم مرة خلاص يبقى الجسم هيبتدي يتعود، وتبتدي المصد سلزل في القولون تعمل نوع من التوافق مع المادة دي، وينتهي قصة الايه الفود أليرجي اللي عند هذا الشخص أو الحساسية لهذا الطعام، ويأكل على كيفه، ادفع $200 وكل على كيفك، $50 عشان يشخص الطعام المتهم و $150 عشان يحضر الجرعة المعادلة. طبعا ده زود الهجوم بتاع الطائفة التانية بتاع الدكاترة، قال لك ده خلاص ده فتحوا ده بقوا نصابين محترفين، ودي عملية نصب وشيء غير مفهوم باثولوجيا غير مفهوم، ايه الجرعة المعادلة دي؟ في نفس الوقت المجلات المحترمة رفض نشر أي بحث من البحوث دي. طبعا الحكاية الموضة دي طارت لأمريكا، ودلوقتي فيه عشرات العيادات والمراكز الطبية اللي بتعالج بالجرعة المعادلة دي، ومتعددة في أمريكا، بقت زي المراكز دي زي حكاية الويمبي والماكدونالد والكنتاكي وبتاع، تخش جوه يتعمل لك التشخيص بتاع الطعام اللي هو بيتعبك، وبعدين يعملوا لك الجرعة المعادلة خلاص تنتهي الموضوع. آخر مفاجأة إن في يعني مجلة نشرت فعلا من المجلات المحترمة، نشرت بحث عن علاج الربو بالجرعة المعادلة، وقالت إن ده فعلا بيفيد، فهاجت الدنيا وقامت على حكاية الجرعة المعادلة دي. المهم إن إيه الدنيا قايمة كلها هناك، ناس يقولوا نصب وناس يقولوا لا، احنا ناس بيننا وبينكم ان احنا نعمل محاكمين وتجيبوا يعني لجنة وتشوفوا، وهنجيب العيانين بتوعنا، واحنا يعني انتوا بتقولوا وهم، طيب احنا هنستعمل خلاصات مجهلة، يعني المريض نفسه مش عارف، يعني الخلاصة اللي بتتعبوا دي نحطها بين 10 خلاصات وطعمهم واحد، نحط فيهم مادة زي كلوروفورم أو خلي طعمه كله واحد، فالمريض ما يقدرش يميز وما يعرفش حتى الممرضة اللي هتديهوله، ونسيبكوا أنتوا تعملوا التجارب دي على هذه العينات المجهلة، وحتلاحظوا إن لما تيجي العينة اللي فيها المادة اللي هي فيها الطعام المسبب هتبص تلاقي الأعراض ظهرت على طول مع إن المريض مش عارف إلى آخره. فطبعا يعني نشوف الفيلم الأول وبعدين نتناقش في الحكاية.

أي مدي. مائدة الطعام الجميلة الحلوة دي أصبحت الآن مائدة متهمة، وبيقول لك إنها ممكن تتحول إلى مائدة سموم. وإن الحكاية مش مجرد الأرتكاريا ولا الهرش ولا الكلام اللي كان بيقولوه زمان، لا، ده الحكاية أمراض كبيرة ومستعصية ممكن تنشأ من طعام بريء وعادي. اللي تزعم الحركة دي وبدأها هو دكتور راندولف. دكتور راندولف ده راجل متخصص في الحساسية، واخد دكتوراه وراجل مهم. فلما قام وبدأ الحركة دي قالوا عليه الراجل ده مخرف وكرشوه من الوظيفة بتاعته. فهو فتح مستشفى واستمر في الأبحاث بتاعته، وعنده حاليا 25 ألف ملف ل 25 ألف حالة عالجهم عن طريق اكتشاف الطعام المسبب. مجرد ان العيان يبطل مثلا القهوة والبيضة بتاع الصبح يخف، مجرد ان يبطل نظامه بقى ان المريض يخش المستشفى بتاعه 3 أسابيع، يقعد 4 أيام الاول ما ياكلش حاجة ابدا الا المية الايه، يشرب بس المية المعدنية دي. دي ميسيس بيرتا دخلت المستشفى قعدت 4 أيام ما تاكلش، وكانت الاعراض بتاعتها عبارة عن زغللة وتنميل وتورم في الاطراف واكتئاب وصداع مزمن ونوبات من التهيج العصبي، لدرجة ان هي كانت بتكرش الاطفال خايفة لا تقتلهم. ولفت على الاطباء كلهم وراحت مستشفيات نفسية وما نفعش اي علاج، فجت لصاحبنا الدكتور راندولف. دكتور راندولف الصيام بتاع الـ4 أيام دول عشان يفضي الجسم من جميع الأغذية. هي بتقول بكلامها ان بعد الصيام الـ4 أيام دول جميع الأعراض اختفت. ده برضو واحد تاني اسمه بول نيرا، ده قاعد 20 سنة يشتكي بأعراض معوية، مغص وغازات وإسهال وصداع وخسسان وضعف عضلي. والأطباء احتاروا فيه وأخيرا ودوه مستشفيات نفسية ما نفعتش، مستشفيات عقلية ما نفعتش. فجه للدكتور راندولف قعد يعمل عليه بقى الاختبارات اللي قلناها، 4 أيام من غير أكل ومية معدنية، وبعدين يبتدي يجرب عليه الإيه المأكولات المختلفة. فأول ما وصل لتجربة فنجان القهوة والبيضة رجعت جميع الأعراض لصاحبنا ده. ففي نظر راندولف السبب لجميع الأعراض هي فنجان القهوة والبيضة الصبح. المريض بيقول فعلا ان هو لما بطل هذه العادة اللي هو فنجان القهوة والبيضة الصبح لأول مرة في حياته من 22 سنة ابتدى يعيش من غير أعراض تماما وجسمه سليم وصحيح. طبعا الفرقة التانية تقول لك ده وهم وإيحاء ووحي وهو تأثر بشخصية الطبيب، لكن الهوجة هوجة كبيرة، والعلم ده علم عمله علم جديد خالص كلينيكال إيكولوجي. وده واحد تاني من الجماعة الرواد بتوع الطب الجديد، ده اسمه مانديل، دكتور مانديل برضو عنده مستشفى في كنتاكي، وبيلجأ إليه بقى كل الحالات المستعصية اللي لفت على الطب كلها وما نفعتش تجيله. كل دي حالات اللي هي فشل معاها الطب والجراحة بكل أنواع. فدول بقى المتلطمين بيجوا لعمنا إيه مانديل ده. دي الست دي أعراضها عصبية، هنا عمل طريقة سهلة لأنه جاب مستخلصات من جميع، عمل مستخلصات لجميع الأطعمة، خلاصة سبانخ، خلاصة لوبيا، خلاصة فاصوليا، خلاصة عيش، خلاصة لبن، خلاصة مش عارف جرجير. دكتور مانديل اللي هو أحد رواد الكلينيكال إيكولوجي بيقول ويؤكد ان فعلا في امراض مرتبطة بانواع اكل عادي جدا زي البرتقال او الموز او القمح او الحاجات دي، وتعمل امراض متعددة الاعراض كانت زمان لغز بالنسبة للاطباء ومحيراهم.
زي الحاجات اللي مكتوبه دي كلها انواع الاسهال وقرح المصران وكده، ودي حاله من الحالات اللي عالجها. المريض ده اصلا دكتور كان بيشتكي بالتهاب روماتيزمي، وكان بيستعمل عكاكيز وما يقدرش يمشي خالص، فجرب عليه الخلاصات لغايه ما اكتشف ان السبب هو اللحم العجالي بالذات. هيعمل هنا تجربه عليه، هو طبعا خف وبقى زي الفل لما انقطع تماما عن اللحم العجالي. هنا هيديله تاني الخلاصه بتاع اللحم العجالي، خلاصه البيف. بعد 5 دقائق هنشوف ان هو رجع يعرج تاني. هنشوف دلوقتي بعد ما كان خف وبقى زي الفل، بمجرد الكم نقطة اللي تحت اللسان دي هنحس انه رجع يعرق تاني. فاذا في علاقة اكيدة بين اللحم العجالي وبين الاعراض. طبعا هو ما كانش عارف بيرشوا ايه، عشان الجماعة اياهم بيقولوا ما هو ده وهم وبتاع، لكن هم ما قالوش للدكتور هنرش كذا، يعني مش عارف ايه الخلاصة اللي بتترش في بقه. بعد ما تعدي فترة عدة ساعات طبعا، لأن الرشة خفيفة قوي، الأعراض بتختفي ويرجع طبيعي. إنما المهم إن في علاقة مؤكدة بين الطعام وبين الله. الست دي عندها تآكل الأعصاب أو مرض المالتيبل سكليروزيس، ده مرض مزمن بيؤدي في النهاية إلى الشلل. الست بتلزم الفراش والكرسي ذو العجلات، فاتضح هنا إن في علاقة بين الموز وبين المرض ده. بعد ما كلت حتة موزة دراعها اتشل وما ما مش قادر اتحركه خالص. طبعا الناس الطرف التاني بيقول لك يا عم دي اوهام، دي وليه عندها هستيريا، كلام فارغ. واحدة ثانية برضو، فيكي، مس فيكي دي، البنت دي قعدت 16 سنة تشكو من مالتيبل سكليروزيس او تآكل الاعصاب، وصل بها الحال انها بقت مش قادره تتكلم ولا تقعد ولا شلل، ولزمت الايه كرسي ابو عجلات. وبعدين لما الدكتور مانديل اكتشف العلاقه، هنا العلاقه كانت البرتقال والقمح بالذات، لما بطلت الحاجتين دول رجعت طبيعيه خالص. طبعا في ده دكتور ريمون سلافن، ده ضد الحركة دي كلها، بيقول لك ده دجل رسمي، ودي حواديت وطرائف ونوادر، وكلها عبارة عن حالات سيكولوجية نفسية بتخف بالإيحاء، ومش ممكن تكون دي حالة مالتيبل سكليروزيس. وكذلك الدكتور الثاني دكتور روبرت رايزمان، ده برضو رأيه ان مش ممكن الحالة دي تبقى حالة مش ممكن الحالة دي تبقى حالة مالتيبل سكليروزيس، لأن التأكل الأعصاب ده مرض مزمن وفظيع. هنا الأبحاث اللي بيعملوها على الربو، معلوم طبعا أن الربو في نظر الأطباء التقليديين مرتبط بروائح معينة ممكن تسببه، زي اللي فيها حبوب لقاح وروائح زي شعر القطط وشعر الكلاب والصوف والنايلون، بالذات الحاجات اللي مرتبطة بالروائح. فالدكاترة بيعملوا مستخلصات الروائح دي وبعدين يعملوا بها حقن تحت الجلد، فالشكة اللي تعمل احمرار تبقى هي الريحة المسببة، إذا كان شعر قطة شعر كلب صوف بتاع إلى آخره. ده الطب التقليدي في قصة الربو. لكن هم ما بيعترفوش بالأطعمة، لأن الأطعمة ممكن يتعمل منها مستخلصات وبعدين تتعمل اختبار بالشكل ده فما بتديش نتائج أبدا. فهم مش موافقين على أن طعام معين زي موزة ولا برتقانة ولا بتاع ممكن تعمل حالة الربو المزمن. فهي دي نقطة الخلاف. الجماعة اللي هم بتوع كلينيكال إيكولوجي بيقولوا والله احنا مالناش دعوة بالكلام ده كله، احنا بنجيب مريض اهو وبنجيب الخلاصة اهو بتاع الموز وبنحطها تحت لسانه، وهو مش عارف الخلاصة دي فيها ايه. وبعدين فعلا بيجيله أزمة ربو قدامكم، فانتوا بقى فلسفوا بقى الكلام ده زي ما انتوا عاوزين. كل دي عينات مجهلة وبنديها للمريضة، والمريضة مش عارفة العينة دي فيها ايه، وكلها حاجات طعمها واحد.
فعنصر الوهم غير وارد وكذلك الإيحاء. أيضا هم ادعوا أن انحرافات السلوكية بتاع الأطفال وحكاية الطفل المزعج اللي بيفشل في المدرسة واللي بيبقى في البيت عمال يكسر ويعيط ويصرخ ومش ده، بيقول لك برضو له علاقة بأنواع الأكل المعينة اللي بيأكلها، خاصة الشوكولاتات والموز والبونبونات والحاجات اللي إيه اللي فيها مكسبات اللون والطعم. الدكتورة هنا بتعمل تجربة بالفعل إنها جايبة الخلاصة المتهمة وحتدي للولد ده تحت لسانه رشة كده ونشوف الولد ده هيقرأ له إيه. الولد ده ولد لما بيجيله الحالة دي بيترازل ويقل أدبه ويحط جزمته في وش الناس ويقعد يكسر وكده ودي أمه. فهو دلوقتي هادي فهتختار الخلاصة اهي، وبعدين هترشها تحت اللسان، وبعدين هنشوف ايه اللي هيحصل بعد 5 دقايق. هيبتدي الولد يحط رجله على المكتب وتقول له شيل رجلك، فيحطها في دماغها، وبعدين يبتدي يبوخ بقى ويسخف حتى عينيه تبقى كده يعني مش طبيعية. هم طبعا الجماعة أطباء التقليديين بيقول لك ده واد بيمثل، ده نصاب، أما أقول نصدق إن حكاية رشة تحت اللسان؟ هو ابتدى بقى يكسر ويلعب ويحدف ويحدف وبتاع وسقف البواخة يعني، وحيكسر اللمض النيون وبتاع. وبعدين قالوا طب نعمل تجربة تانية مجهلة، يعني دول عبارة عن 6 أزايز، الإزازة المتهمة هي واحدة فيهم وإيه وطعمهم كل واحد ومحدش عارف، المريض نفسه البنت العيانة مش عارف، عشان نلغي موضوع إن هي بتمثل أو ده وهم أو بتاع. فهي ابتدت تديها من العينة الأولانية رشة تحت اللسان، وبعدين بعد الرشة تحت اللسان ما حصلش أي حاجة، البنت زي ما هي بالضبط. فابتدت تديها إيه من الإزازة التانية، وبعدين من الإزازة التالتة. في الإزازة التالتة ابتدت الأعراض تبان، والأعراض كانت واضحة لدرجة إن النبض ارتفع 120 نبضة في الدقيقة. هنا بقى كانت مش مجرد يعني رزالة، لا ده عرض يعني صين بقى، يعني حاجة حصلت في الجسم يعني. دي بقى اللي هي حصلت فيها الأعراض. لو كان الحكاية وهم كان مفروض من أول إزازة الطفل حصل عنده ارتفاع في النبض، شمعنا بقى حصل في تالت إزازة وبالذات في الإزازة اللي الدكتور شخص إن فيها خلاصة الطعام المتهم. فطبعا دي تثبت كلامهم

0: عندما تتوفر أكثر من موهبة فنية في شخص واحد يصبح من اليسير عليه أن يشق طريقه إلى النجاح بثقة وطموح.
1: انطلاقة تعوض كثيراً من المادة.
2: أنا أعتبر أن نجيب محفوظ هو الأب الحقيقي للرواية العربية.
3: الصوت الناجح المنتشر المرغوب وهو مسموع.
4: صادري في غرابة بشري في كلام بشري.
5: كل هذه الأشياء تحمل رسالة للناس.
6: لما يكون كاتب عربي تقدر تقدم العمل بصورة شمولية أكثر.
7: شريط الفنون الأربعاء 11 مساء على قناة ذكريات.
8: ماما زمانها جاية وتقول لك
9: حامل
10: حامل
9: مو أنا مرتك مرتك اللي حامل.
11: وأنت تريد؟
12: فيش.
11: والله يفعل ما يريد.
12: عجيب.
13: وراء كل امرأة عظيمة رجل
11: حيل
13: أعظم منها.
11: برافو.
14: أنت مطلوب حق الانتربول.
15: لا مستاذ فين؟
16: أنتوا تدرون أن كل مصايب الدنيا هذه بدأت بكذبة صغيرة؟
17: توثق من نفسك أبي.
7: الصحيح ما يطيح يوميا 5:30 مساء على قناة ذكريات.
18: من
19: ثابت؟
20: ثابت لست لاعبا جاء ليبقى في الفئة الثانية.
21: أنت ثاني ولا لعبي في هذه المباراة.
22: خلص محليفنا.
23: أنا ثابت.
24: حسناً هيا.
25: هدف آخر.
7: الكابتن ثابت يومياً 4 مساء على قناة ذكريات.

طبعا بينشروا في جرايدهم الكلام ده، لكن دي مجلة أسترالي نشرت البحث ووافقت عليه، لكن المجلات المحترمة بترفض نشر هذه البحوث وبتعتبر إنها نوع من الكواكري أو نوع من الدجل الطبي. لكن أخيرا جورنال محترم في إنجلترا اسمه لانسيت نشر المسألة دي. ده زعيم الشلة إياه اللي كرشوه من وظيفته واعتبروه مخرف، اللي هو راندولف، وهو اللي بدع هذا العلم اللي هو كلينيكال ايكولوجي. دي المجلة بتاعتهم. طبعا الموضوع دي مجلة اللانسيت اللي هي نشرت أخيرا بحث عن علاقة الربو والأطعمة، ووافقت فيه على الكلام اللي اتقال، فهي كانت يمكن المجلة الوحيدة اللي وقفت في صفهم. ده دكتور آخر اسمه رونالد فين، ده برضه من الرواد بتوع هذا النوع من الطب، وبيؤكد فعلا العلاقة بين بعض أنواع الأطعمة العادية وبين بعض الأمراض المزمنة. الكلام عن الهايبر اكتيفيتي في الأطفال والنشاط الزائد والحاجات دي برضو ربطوه بأنواع معينة من الأكل، خاصة البونبون الملون واللبان الملون والحاجات اللي زي عرايس المولد الملونة والحاجات دي بتعمل. أيضا آخر محاولة كانت في الروماتويد، دي اللي بيعملوا عليها حاليا بحوث عن علاقة الروماتويد بطعام معين، والبحوث مستمرة لسه ما وصلوش فيها نتيجة محددة. طبعا البحوث دي بتشمل دراسة شاملة للمريض وتاريخه، وتعمل صور أشعة، وتعمل فايل كامل وملف كامل، وبعدين بيبر قبل ما يقدر يحكموا ويقولوا الطعام الفلاني ممكن عند الست دي عمل كذا. ده الدكتور برضه من الجماعة الكبار بتوع ال ده الدكتور راستوف اللي قلنا عليه اللي

جوناثان راس بروستوف. جوناثان بروستوف هو ده اللي عمل نظرية الباثولوجيا اللي بتقول ان القولون فيه خلايا حساسية شبيهة بالماست سيلز اللي موجودة في خلايا الشعب واللي بتسبب الربو، وان اللي بيحصل ان لما الاكل اللي الاكل المعين اياه اللي بيسبب المرض يلتقي بالماست سيل اللي موجودة في القولون، يقوم الخلية تطلق مواد كيماوية تمشي في الدم وتسبب جميع الأعراض الغريبة اللي بيلاحظوها. هنا برضو صاحبنا معتمد على الخلاصات وبيجرب بطريقة الخلاصات وبيقول السر ان هؤلاء المرضى بيتقال عليهم هايبوكوندرياك او بولي سيمتوماتيك، هي حكاية ان او بيشرح هنا حكاية القولون. القولون وفي في القولين في القولون في الخلايا اللي هي قلنا عليها شبيهة بخلايا الماست سيلز اللي موجودة في الشعب واللي بتسبب الربو. هذه الخلايا لما بتلتقي بالطعام المتهم بتستثار وتطلق مواد في الدم، كيماويات سامة في الدم تمشي توصل للمخ تعمل صداع، توصل المفاصل تعمل روماتيزم، توصل للصدر تعمل ربو. فيجي لك العيان بيشتكي من 5-6 شكاوي في 5-6 أجهزة، يعني حاجة الدكتور بيبقى مستعجب فبيحوله ل 12 أخصائي، فتيجي النتائج سلبي سلبي سلبي سلبي سلبي. في الواقع العركة شديدة جدا والخناقة على آخره ومش عارفين الحق فين، لكن ابتداء لابد من التسليم بان فعلا في علاقة بين الطعام والصحة وبين الطعام والمرض. ويعني حتى ده حكاية قديمة قوي، المثل الروماني القديم اللي بيقول one man's meat is another man's poison، يعني باختصار حتة اللحمة اللي هتبسطك وتريحك بالنسبة لواحد تاني هتقتله، وده مثل قديم خالص من أيام العصر الروماني، فدي حقيقة مسلم به. فإذن في أساس للعركة دي، العركة دي الناس دول مش بيتكلموا من فراغ، لكن في بالفعل أساس. وبعدين في اتفاق على أن مكسبات اللون والطعم والرائحة اللي هي بتبقى في البونبون وفي اللبان وفي الشوكولاتة وفي الحلويات بتعمل في الأطفال تهيج عصبي وانحرافات سلوكية، أنواع من الصداع وأمراض يعني غامضة كثيرة. في اتفاق أيضا بأن الموز والفراولة والمأكولات كثيرة جدا يعني متهمة بأنها تعمل أعراض مرضية، مثلا اللبن والبيض. لكن هي الخلاف يعني هو الخط الفاصل بين الحقيقة وبين المبالغة. يعني أنا هقول تجربتي الشخصية في الحكاية دي، أنا كان ليا تجربة مع اللبن بالذات. يعني اللبن ده كلام ده من سنين يعني يعمل لي إسهال ومغص، لكن في مرة الحكاية وصلت لمرض يعني كنت في باريس وبعدين عجبتني العبوات الحلوة دي بتاع اللبن باستورايز والطعم الفريش ده، وكان في العشاء ورحت مقربع وانا كان طعمه جنن قوي. ليلتها مش بس يعني حصل الاسهال والمغص والغازات والاختمار، لكن كمان حمى وبقيت اخرف كمان يعني، لكن طبعا على الصبح كله راح. فالعلاقة دي خلتني أتجنب اللبن خالص، لكن اكتشفت مع الوقت إن السبب عندي هي خميرة معينة اللي بتهضم اللاكتوز اللي هي اسمها اللاكتيز. الخميرة دي عندي ديفيشنت يعني مش موجود، فده السبب إن اللبن بيجي وما فيش خمائر تهضمه فبيختمر وبعدين يسبب كل هذه الأعراض.
وبعدين اكتشفت حاجة تانية غريبة قوي، ان الخميرة اللاكتيز دي او الخميرة اللي بتهضم اللاكتوز دي بتبقى موجودة عندي الصبح لما اصحى الصبح، وبعدين تتكسر وتنتهي من الجسم ما تبقاش موجودة خالص. فلو شربت اللبن ده الصبح على الريق على الفطار اشرب كوباية وما يجراش اي حاجة. فدي تجربة مؤكدة تثبت ان في علاقة تمام، علاقة بين مرض مرض يعني اسهال ومغص وقرح في المصران والام وتخريف ومش عارف حمى كله بسبب علاقة اللبن بالذات. ولو ان هنا ما هياش الرجي، ده هنا خمائر يعني هي نوع تاني. لكن التجربة التانية كانت بقى فعلا يعني تأكد كلامهم. يعني ده كان مرة ليا زميل طبيب جاب لي هدية كابوريا، جابها من مش عارف من من من ايه مرسى مطروح ولا ايه، كمية بقى وفريش بقى وطعمها يجنن. قعد تاكل كابوريا في كابوريا في كابوريا في كابوريا، يعني كلت كمية مش معقولة. الصبح بقى ما قدرتش احط رجلي في الارض، الكعبين دول الام لا تطاق. طلعت تجري للدكتور هاني، دكتور هاني محمدي بتاعنا اخصائي العظام. قلت له الحقني انا مش قادر اتحرك وانا عاوز 10 عكاكيز عشان امشي. قال لي طب نعمل صوره اشعه. عملنا صوره اشعه، قال لي انت عندك شوكه في الكعبه اهي في الكعبين. الله، طب يا دكتور هاني الشوكه دي من زمان يعني مش معقول هتطلع في 24 ساعه. قال لي ما هي من زمان، لكن يعني بتبقى بتيجي حاجه كمان بالاضافه للشوكه دي تعمل التهاب في الفاشيه اللي حوله، يعني الفاشيه اللي هي الشغطه اللي حوالين الايه الشوكه الاعلى، لان اغلب الناس عندهم الشوكه دي، لكن بتيجي في وقت من الاوقات بتبتدي يحصل التهاب في الفاشيه اللي حوالين الشوكه دي. بسبب بقى قال لي بسبب ترسيبات مواد معينه زي اليوريك اسيد والحاجات دي اللي هو حمض البوليك. فانا الحقيقه ما قلتلوش بقى حكايه الكابوريا، لان فعلا الكابوريا تعمل كميات من حمض البوليك، وطبعا هو طلب تحليل للدم عشان البوليك والحاجات دي. فانا طبعا عارف الحكايه، يعني قال لي ممكن اديك حقنه، وقلت له لا ولا حقنه ولا حاجه بقى، انا عارف ان عرفت الحكايه. فطبعا اللي حصل ان الكابوريا عملت كميه كبيره من حمض البوليك ترسبت في المكان ده بالذات وعملت التهاب في الفاشيه اللي حوالين البتاع، فما قدرتش. خدت يمكن 15 يوم بس خفت خالص وانتهت. فيعني دي مثلا حادثه مؤكده، يعني في علاقه مباشره تماما بين اكله معينه ومرض معين، ومرض حاد، يعني قعدت عاجز فيها 15 يوم بتعكز. ايضا مساله الروائح عندي، مثلا ريحه الورنيش والبنزين والجاز يعملوا لي زكام ومناخيري رشح فورا، وكذلك البرفانات النفاذه الثقيله، الياسمين القرنفل يعملوا لي زكام على طول. ف يعني مسائل دي يعني لا شك فيها وفي اساس للناس دي. الناس دي مش بتتكلم من فراغ، يعني العلم ده اللي هو الكلينيكال ايكولوجي ده فعلا ممكن يبقى علم وانتيتي طبيه قائمه بذاته. لكن طبعا في مبالغات، يعني انا مش قادر ابلعها، يعني حكايه المالتيبل سكلروزيس كمرض اللي هو الام اس او بيسميه عندنا الدي اس، وده مرض بقى يعني مزمن ومأساوي وفظيع، بينتهي بالمريض للشلل ويلزم الكرسي وبعدين بيموت، بتبقى حاله يعني حالات مؤسية. يعني ان هذا المرض يكون سببه برتقانه ورغيف عيش، يعني مش يعني مثلا موزه يبطل موزه يخف، يعني مش داخل دماغي. المساله ايضا بتاعه الجرعه المعادله يعني 200 دولار وتاكل على كيفك، دي برضو شويه امريكاني. وبعدين مش عارف يعني طب الجرعه المعادله دي بتعمل ايه؟ طب احنا فهمنا دلوقتي ان الخلاصه معينه من الطعام الفلاني بتعمل اعراض، وان لو ادينا هذه الخلاصه تحت الجلد بيحصل اعراض، او تحت اللسان نفس الشيء بيحصل اعراض للمريض. لكن كون انه يبتدي يخفف الجرعه يخفف لغايه ما يوصل للحد الادنى اللي ما بيعملش اعراض، فاذا ادى هذه الحقنه بقت زي الفاكسين
واصبح الجسم متعود على الطعام ده فخلاص ياكل على كيفه. الحته دي غريبه. فاكسين ازاي؟ طب ده الفاكسين ده بيشتغل عن طريق نشاط مناعي في الجسم، بيطلع انتي بوديز، يعني تتحسب وتتعرف يعني دي خلاص. انما حكايه الجرعه المعادله دي، واعجب حاجه ان مثلا المجله اللي تقول وتعترف وتاخد صف الناس دول وتقول ان فعلا امكن علاج حالات ربويه بالجرعه المعادله، دي طبعا مسائل خطيره. وانا ما اقدرش ابت في المواضيع ده، انا من رايي ان انا ادعي هؤلاء الاطباء ونعمل لهم دعوه ونقدم لهم المرضى بتوعنا حالات الربو المزمنه والحالات دي، يحاولوا بقى يورونا بقى ازاي ممكن يكتشفوا الطعام المسبب ويدوهم الجرعه المعادله ويخففوهم. لان الحقيقه انا رايي ان الواحد ما يصحش يتعصب، الانسان ما يصحش يتعصب ابدا وياخد موقف مع او ضد بدون بينه. وصحيح الحاجات دي غريبه ومدهشه، لكن ياما في العالم المدهشات. الله، طب ما هو زمان كانوا بيقولوا الطاعون ده بسبب الشياطين، وبعدين لما الطب اكتشف ان الطاعون سببه برغوت، يعني برغوت يعمل طاعون، كانت حقيقه مدهشه يميها طبعا، يعني سبب الطاعون برغوت. لكن اهو ده اللي حصل بقى، البرغوت بينقل الباستريلا بيستس من الفار ويوصله للانسان، فالانسان يجي له طاعون. وكذلك مثلا ان الملاريا سببها بعوضه، يعني حاجات كتير. فياما حاجات بتقلب المقاييس في الطب وبتبقى في البدايه غريبه. فما يصحش ان احنا طبعا نرفض الحاجات دي. وانا رايي ان اتلقى كل شيء بقلب مفتوح واقول لهم والله تعالوا انتوا بتقولوا الكلام ده، عاوزين نشوف تجارب قدامنا وخففونا المرضى دول اللي هم فعلا ولا مثلا مرض زي المالتيبل سكلروزيس، يعني تاكل الاعصاب الى اخره. طبعا انتوا لاحظتوا حاجه، انهم اتهموا جميع انواع الماكولات ما عدا العسل الابيض، حدش قرب له. ودي ظاهره غريبه، لان ودي طبعا بيفكرني بان الايه القرانيه ان فيه شفاء للناس، فده الى يوم القيامه ما حدش هيقدر يتهم العسل الابيض باي حاجه ابدا. انا فاكر وكنت في جنوب السعوديه بلد اسمها ابها، فهناك نوعين من العسل، نوع عسل ابيض برضو لكن نوع منهم نوع ابيض خالص زي الشمع، ونوع اسود مع انه عسل ابيض برضو. هذا النوع الاسود ده غالي جدا لدرجة انه بيتباع زي الذهب بالظبط، على ميزان الذهب يدوك حتة العسل دي على ميزان الذهب. حاجة غريبة. وبعدين صفاته الشفائية رهيبة، واتضح ان النحلة بتعمل هذا العسل بانها تلف على الجبال وتعمل روشتة من زهور الجبال في هذا العسل، شافية لكثير من الامراض. وكذلك العسل برضو من الحبشة، في عسل حبشي ابيض برضو بس مش لون ابيض، اسود برضو، وده قدرته الشفائية للاكزيمات والامراض الجلدية شيء رهيب ومجرب. فاصحابنا رغم انهم اتهموا جميع المأكولات لكن ما حدش قرب للعسل الابيض، وحيظل العسل الابيض شافي الى يوم القيامه. وان كان العنوان بتاع الحلقه دي السم في العسل، لكن ده مجازا بس، انما العسل لا يتهم. وبعدين كمان ما قدروش يتهموا الميه اللي ربنا جعل منها الحياه لكل الاحياء، وقال انزلنا من السماء ماء مباركا. فطبعا ده كلام ده له مدلول كبير. وإن شاء الله إحنا هندعي الأطباء العجب دول من أوروبا ونشوف هيعملوا لنا إيه في الأمراض الربو عندنا، وإزاي حكاية الجرعة المعادلة هتشفي مريض الربو بحقنة واحدة. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في برنامج مفاهيم في صحبة ضيفنا الشيخ الجليل العلامة محمد الحسن ولد الددو، رئيس مركز تكوين العلماء. وهذه الحلقة كما وعدناكم هي حلقة تتجاوب مع أسئلتكم واستفساراتكم التي وصلت إلى البرنامج عبر بريده الإلكتروني، وأيضا سنستقبل ما تيسر من اتصالاتكم بإذن تعالى. فمرحبا بكم ومرحبا بك فضيلة الشيخ. عندنا مجموعة من الأسئلة، بعضها متعلق بموضوعات الحلقات وبعضها أسئلة عامة، فسنبدأ بالأسئلة المرتبطة بموضوعاتنا. بالنسبة لموضوع الفتوى، وردت مجموعة أسئلة، منها سؤال من الأخ متعب العمري أو العمري، لم يضبط بالشكل، يقول إنه قرأ أن الشيخ أبا زهرة رحمه الله أفتى بأن الرجم ليس حدا وأنه من شريعة يهود، وصرح بذلك قبل أن يموت في أحد المؤتمرات، فهل يعتبر، يقول هل تعتبر هذه الفتوى شاذة، وهل يجوز الإنكار عليها بشدة، ولا سيما أن بعض المعاصرين أيضا يرون أن الرجم تعزير وليس حدا؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. الدكتور أراد أن تكون هذه الحلقة زكاة في اليوم العاشر للمناقشات فيما مضى، ومن المفضل أن تكون الأسئلة متعلقة به فذلك أولى. وبالنسبة لهذه الفتوى، فعلا من الفتاوى الشاذة ولا يمكن أن يؤخذ بها، لأن الرجم ثبت في الأصل في القرآن الذي نسخ لفظه وبقي حكمه، وهو قول الله تعالى: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله، وكانت آية في سورة الأحزاب فنسخ لفظها وبقي حكمها. وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 أشخاص، وهم الغامدية وماعز بن مالك الأسلمي وصاحبة العسيف والرجل والمرأة اليهوديان الذين تحاكم اليهود إليه بشأنهما، ورجم أصحابه من بعده، وأجمعت الأمة على ذلك ولم يقع فيه خلاف الصدر الأول كله. فقد رجم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، ورجم أمير المؤمنين عثمان، ورجم علي سراحة، واستمر الرجم في تاريخ الإسلام كله، ما يدل على أنه غير منسوخ الحكم وأنه باق وهو حد من حدود الله، بل قد صرح بذلك في قوله نكالا من الله.
0: القول بأنه تعزير وليس حدا، يعني ليس إنكارا له لكن يقال تعزير،
1: ولو لكن الله صرح بهذا نكالا من الله معناه أنه حد ليس تعزيرا. ولو كان تعزيرا لكان مجرد اجتهاد، وهذا غير صحيح، بل هو في حديث عبادة بن الصامت صرح النبي صلى الله عليه وسلم بحديته في قوله خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. والحديث الصحيحين، والمقصود به ليس الجمع بين الجلد والرجم، جمع بينهما علي اجتهادا في شراحة، لكن لا يجمع بينهما، بل الحد في حق البكر هو جلد 100 وتغريب عام، والحد في الثيب هو الرجم. نعم.
0: الأخ الآخر يسأل يقول: نرى في الغالب تفاوتا في الفتوى ولا سيما في القضايا العامة بين العلماء الذين سماهم مستقلين والعلماء الذين يتبعون الدولة في تشكيلاتها، فيقول ما سبب هذا التفاوت الملحوظ؟
1: هو ذكر السبب، وذكر السبب أنه من كان طليقا ليس كمن كان مقيدا، وأهل القانون يقولون إن النيابة العامة مطلقة اللسان مقيدة القلم.
0: مطلقة اللسان
1: مقيدة القلم، لا تكتب إلا ما يأتي به الأمر، ولكنها
0: ويقول بعد ذلك: هل يقتصر واجب علماء المسلمين على الإفتاء فقط؟
1: أبدا، بالنسبة للعلماء هم مراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمبلغون عنه والموقعون عن رب العالمين، ويجب عليهم النصح لعامة المسلمين ولأولياء أمورهم وللخاصة، ويجب عليهم التعليم، ويجب عليهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويجب عليهم أن لا يخافوا بالله لومة لائم، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. ويجب عليهم كذلك القيام بكثير من المهمات المختصة مثل ما يتعلق بالشفاعات،
0: ويدخلون في الواجبات الحضارية والمدنية، نعم، والجمعيات الأهلية
1: وما إلى ذلك. كل ذلك يجب أن يدخلوا حتى لا يبقى عمل خال عن حكم الله سبحانه وتعالى وليس فيه رقيب، سواء كان عملا اقتصاديا أو سياسيا أو اجتماعيا أو ثقافيا أو تعليميا.
0: ولا يكون هذا تدخلا منهم في غير اختصاصهم؟
1: لا، هذا اختصاصهم،
0: أن يتدخلوا في كل شيء،
1: أن يكون حكم الله نافذا في كل شيء.
0: طيب.
1: وهم يراقبون حكم الله في هذه المسألة.
0: هذا السائل سمع منك مرة يقول أنك قلت أنه لا يوجد في موريتانيا إلا 4 علماء فقط.
1: لا هذا غير صحيح، ذكرت فقط أنا كبار العلماء المتفننين الذين لهم
0: سميت 4 بأعيانهم أو
1: إيه نعم الذين سميت 5 في ذلك الوقت، لكن توفي الاثنان رحمة الله عليهم.
0: وهم
1: توفي الشيخ محمد سالم والشيخ بده، والآن الشيخ عبد الله الوية والشيخ البا والشيخ محمد عبد الله الصديق، وكذلك بعض العلماء لكن لا يمارسون التدريس مباشرة في ينعزلون، وبعض العلماء أيضا المتفننين الذين يمارسون التدريس ولهم محاضر قائمة، لكن أنا ذكرت ما يتعلق بمختلف التخصصات على حد السواء. الآن من كبار العلماء أيضا الشيخ محمد باب واللمين والشيخ محمد الحسن والأحمد والخديم المرابط الحاج والفحو، هو الآن الحمد لله
0: ما توفي من
1: فوق المئة، لا الحمد لله حي، وغيرهم من كبار العلماء الذين لهم مكانتهم وتربيتهم ووزنهم، لكن أنا فقط ذكرت أولئك الذين يدركون أحوال العالم ويمكن أن تسري فتواهم في العالم، لأنهم محيطون تقريبا حتى لهم اطلاع على العلوم المعاصرة ولهم مشاركة في العالم.
0: طيب شيخ، في حلقة الدعاء والذكر وردت أيضا مجموعة من الأسئلة، بعضهم يسأل يقول بعض المأمومين في القنوت يقول إذا ذكر الإمام تعظيم الله سبحانك سبحانك، فهل هذا مشروع أم مشروع التأمين في الدعاء كله؟
1: مشروعا يسبح سرا في نفسه، فذكر الله وتعظيمه يدخل في نطاق الدعاء، ولذلك سئل ابن عيينة رحمه الله عن قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فأجاب بقول أمية بن أبي الصلت الثقفي إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء، فالتعرض لنفحات الله يقع بالثناء عليه وبذكره وتعظيمه.
0: ورد إذا كان الإمام في قنوته يعظم الله، أنا كمأموم ماذا أقول؟
1: يمكن أن تسكت لأن الإمام يتكلم باسمك، ويمكن أن تنطق بالتعظيم في نفسك لكن لا تجهر بذلك لأن في ذلك منازعة للإمام، ويمكن أن تؤمن أيضا في نفسك ما حسدتكم يهود على شيء ما حسدكم على آمين، وآمين تشمل كل ذلك، فالذكر والثناء كله دعاء كما ذكرنا.
0: إذن الآن تأمين المأموم، تأمين المأموم لا يكون إلا سرا وراء الإمام في القنوت،
1: الأصل أن يكون كل كلام المأموم سرا.
0: المسائل اليوم تضج بال
1: هذه فقط بعد الفاتحة إذا قال الإمام
0: الله، لا غير الفاتحة في القنوت تسمع،
1: ما عدا ذلك ينبغي أن يكون التأمين سرا، وحتى التأمين بعد الفاتحة الإسرار به هو عمل أهل المدينة وهو مذهب جمهور الصحابة، لكن أدرك عطاء 200 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من مكة يؤمنون جهرا، فلذلك أذن للمأموم بالتأمين جهرا، مع أن الأصل أن كل كلام المأموم سر.
0: الأخت أثير العتيبي أرسلت ما شاء الله تومة من الأسئلة، نأخذ منها.
1: الله يجزيها خير.

0: يعني من لا يستجاب دعاؤه لا يرفع دعاؤه أصلا فلا يصل إلى حضرة القدس، وهذا الدعاء الذي لا يرفع يرد دون أبواب السماء، لا تفتح له أبواب السماء. القسم الثالث الدعاء الذي يصل ويرد أي لا يستجاب، هؤلاء الثلاثة يدخلون في الشقاء بالدعاء.
1: طيب هي تقول أيضا كيف نجمع بين هذا أن الشقاء في الدعاء منه رد الدعاء وعدم الاستجابة، وبين الحديث الآخر الذي فيه أن الإنسان قد يدعو ولا يستجاب له ويدخر يوم القيامة؟
0: لكن ذكرناها ثلاث مراتب، إذا لم يدعو أصلا فهذا شقاء
1: هذا واضح.
0: بالدعاء وهو المقصود بالآية،
1: طيب
0: ولم يكن بدعائك رب شقيا، ولا لا يتكلم
1: الرد،
0: عن الرد والإجابة، ويتكلم عن ما يفعله هو، فهو قد أذن له بالدعاء فدعا. المقام الثاني أن لا يرفع الدعاء، فبعض الناس لا يرفع دعاءه، نعوذ بالله من دعوة لا يستجاب، دعوة لا ترفع. والقسم الثالث هو عدم الاستجابة، وهذا المقصود به عدم السماع لدعائه أصلا.
1: أصلا لا
0: نعم،
1: في الدنيا ولا في الآخرة.
0: أما ادخاره والإثابة عليه وجعله عبادة فهذا من الإجابة.
1: هل استجابة الدعاء في ذاته دليل على الصلاح والأفضلية بالضرورة؟
0: ليس بالضرورة، بل إن فرعون وهو عدو الله استجاب الله دعاءه، فقال في اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. وإبليس وهو عدو الله استجاب الله دعاءه، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم.
1: إذا ليس هو آية صلاح بالضرورة من
0: أبدا
1: كثرة.
0: أبدا، بل الله جل جلاله أكرم الأكرمين، يعطي قبل المسألة ويعطي إذا سئل، ويعطي أعداءه ويعطي أولياءه.
1: وطلب النبي صلى الله عليه وسلم من أبي بكر وعمر أن يسألا أويسا الدعاء، هل في أفضلية لأويس عليهما؟
0: لا، هما قطعا أفضل من أويس، والصحابة أفضل من كل التابعين، لكن فيه دلالة على أن أويس مظنة للإجابة، والمزية لا تقتضي التفضيل. قد يستجاب من دعائه ما لا يستجاب من دعاء الصحابة مزية له، وتلك المزية لا تقتضي التفضيل، مثل الاجتهاد. عدد من الأئمة المجتهدين في القرون المختلفة بلغوا مقاما في الاجتهاد لم يبلغه بعض أفراد الصحابة، ولكن لا يقتضي ذلك أفضليتهم على الصحابة، بل الصحابة أفضل منهم. وقد سئل مالك عن التابعين والصحابة وعن الفضل بينهم، فقال والله لغبار فرس معاوية يوما واحدا خير من عمر بن عبد العزيز.
1: رضي الله عنه. هل يدخل في ذكر الله عز وجل الكلام أو الفعل الذي قد يكون مآله تعظيم الله وإن كان ظاهره بعيدا؟ يعني الفلاسفة لما يتكلمون عن أدلة وجود الله مثلا، أو علماء الطبيعة لما يتكلمون عن الدقائق، هم لا يذكرون الله، لكن مآل هذا الحديث عند السامع تعظيم الله وإجلاله، فهل يدخل في الذكر؟
0: بالنسبة لهم هم لم يذكروا، ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية إنهم أعطوا ذكاء ولم يعطوا زكاء، فما عندهم زكاء وتطهير للنفوس، فلذلك كثير من كلامهم يؤدي إلى قسوة القلوب، وبعضه قد يؤدي إلى رقائق في حق من يفهم ذلك، وبالأخص من كان من فلاسفة التربية، من أغرق في مجال التربية والفلسفة فيها قد يكون في كلامه بعض الرقائق، وقد يصفون بعض بدائع صنع الله في الكون بوصفهم البليغ، فيكون ذلك مؤثرا أيضا.
1: ورد في الحديث أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ولم يذكر في الحديث سبب الفيض. في الحديث الآخر من بكت عيناه من خشية الله، أو لا تلج النار عين بكت من خشية الله، فهل يقيد الحديث الأول بالثاني؟
0: طبعا هو الحديث هنا ذكر الله خاليا، هذا السبب.
1: نعم،
0: أنه ذكر الله، والذي يذكر الله إذا كان من أهل الإيمان لا بد أن يجل قلبه، وهذه هي الخشية. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم.
1: طيب وإذا فاضت عينه محبة أو شوقا؟
0: نعم، هذا يدخل في ذلك، لأن هذا يدخل معه.
1: إذا لا يكون الثاني مقيدا للأول بإطلاق، بحيث أن المقصود،
0: نعم، بل الاشتياق على مقام من مجرد الخوف،
1: أعلى من الخوف،
0: على منه مقاما عند أهل التربية، إنهم يقولون عبادة المرء لنيله الثواب نازلة كذا لخوفه العقاب، وطلب النسبة ذاك أولى، ولجلال الله ذاك أعلى.
1: هذا ليس من غلو المتصوف يا شيخ، أنه
0: لا
1: يعبدون للمحبة
0: ليس
1: فقط.
0: المقصود لا ليس المقصود انفصالها، بل المقصود هي مقامات متدرجة في مستوى العبادة وفي مستوى قرب صاحبها،
1: يلحظ
0: أي الدافع للعبادة، ولكن ليس لا يفهم أنه أنها منفصلة تماما،
1: يعني
0: الشخص
1: لا
0: يعبد،
1: خوف ولا
0: هي نعبد لا خوف ولا رجاء، هذا غير ممكن أصلا. والأنبياء أثنى الله عليهم بالخوف والرجاء، فقال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين.
1: ورد في دعاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، سواء ما ورد في القرآن أو من دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام، الإجمال في الدعاء ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين وكذا، فهل الأولى للإنسان الذي له حاجة أن يجمل في الدعاء كما أجمل، أو يسمي حاجته تحديدا وتدقيقا؟
0: بالنسبة لأدعية الأنبياء جاء فيها التعريض

0: التصريح والتأمين، فكلها وردت. فالتعريض مثل قول أيوب عليه السلام حياء من الله: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فلم يشأ أن يقول فارفع الضر عني، حياء من الله جل جلاله. وذلك بعد أن صبر 18 سنة، حتى مر به رجلان من بني إسرائيل، فقال أحدهما للآخر: لقد أذنب أيوب ذنبا لم يذنبه أحد من خلق الله، ابتلاه الله 18 سنة فلم يرفع عنه البلاء. فلما سمع أيوب كلامهما أثر فيه هذا الكلام، فقال: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ولم يدع برفع الضر. وفي تلك اللحظة جاءت الإجابة، فاستجاب الله له ورفع عنه الضر، وأمر أن يركض برجله، فخرج نبع الماء من تحت رجله، فقيل: مغتسل بارد وشراب. فتغيرت حالته وأنزلت عليه ملابس من لباس الجنة، حتى إن امرأته لما جاءت قالت: أين المبتلى الذي كان هنا؟ فلعله تخطفته الكلاب وهو على طرف قمامة لبني إسرائيل. فقال: أنا أيوب. فما كادت تصدقه، لأنه تغير الوضع تماما في لحظة واحدة. وهذه الإجابة بين الكاف والنون، وهذا أمر الله جل جلاله. فهذا النوع هو التعريض. الأمر الثاني هو التصريح، كما فعل نوح عليه السلام، وفيه إلحاح في بعض الأحيان، ومنه ما حصل لموسى عليه السلام، فلما أخذتهم الرجفة قال: ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ما أعرف في الأنبياء أكثر دلالا على الله من موسى عليه السلام. فإذا هذه 3 أحوال، وكلها من أدعية الأنبياء، وكلها مشروعة، وهي بحسب مقام الإنسان وحاله، ما يعتري الإنسان من الحياء من الله إذا كان هو يستشعر تقصيره وإسرافه على نفسه وجرمه، يناسب ذلك الإكثار من الثناء والتعرض لنفحات الله دون تصريح. وإذا كان في حال ضرورة ونحو ذلك فيكفيه التسبيح، كما حصل ليونس بن متى عليه السلام، لولا أنه كان من المسبحين. فيونس عليه السلام لما اشتد به الكرب وهو في ظلمات 3، في ظلمة بطن الحوت وفي ظلمة البحر وفي ظلمة الليل، قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاكتفى بالتسبيح والإقرار، ولم يسأل، لم يرفع الدعاء، فمباشرة نبذناه بالعراء وهو سقيم، فاستجيب دعاؤه. وإذا كان مقام الإنسان بين ذلك فهذا مقام الدعاء التفصيلي، يسأل حاجته ويلح فيها ويذكر تفصيل ما يريد، فعند الله من الخيرات ما لا يخطر له على بال.
1: الحمد لله، جزاكم الله خير شيخ. هذا سؤال عن من يلتزم بالدعاء لحاجته 40 مرة في 40 ليلة متأولا ما حصل مع موسى عليه السلام.
0: بالنسبة للدعاء لا يمل، ويستجاب لأحدكم ما لم يقول دعوته ودعوته فلم يستجب لي. فالإنسان إذا مل الدعاء وقال دعوته فلم يستجب لي، هذا دليل على عدم استجابة دعائه وعدم قبوله. فلذلك لا بد أن نستشعر معنى العبادة في الدعاء، وأن يستمر الإنسان عليه. النبي صلى الله عليه وسلم دعا يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء، فأجيب يوم الأربعاء في حديث جابر.
1: لكن السؤال ربما عن التخصيص بأربعين يوما في 40 ليلة أو 40 مرة في 40 يوما،
0: هذه من الأسباب التجارب الخاصة التي يجربها الإنسان في نفسه، ولا يدعو إليها الآخرين ولا حرج. نعم، طيب. هي عبادة فقط، مثل ما ذكرنا لو التزم ركعتين أو التزم صدقة أو نحو ذلك.
1: هذا سؤال عن الاستخارة، يقول: بعض الناس يستخيرون في كل صغيرة وكبيرة ولا تمر راتبة إلا ويستخيرون بعدها، فحتى في الأمور المعتادة اليومية يستخيرون، فهل هذا مشروع أو الاستخارة فقط لما يشكل على الإنسان؟
0: الاستخارة أصلها في المشكوك فيه، لكن دعاءها دعاء عظيم جدا، فيه تعظيم لله: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. إحالة للحول والقوة إلى الله والبراءة من ذلك كله، ففي هذا إيمان، وبالإمكان أن يدعو به الإنسان في غير الاستخارة، لأنه ثناء على الله وإيمان كامل به وتعلق به جل جلاله. والإنسان قد يعتريه الشك في الأمور فيكون من طبعه، كمن ضعف تدبيره لأمور الدنيا فقد يعتريه الشك في كل أمر، فلا حرج حينئذ في الاستشارة، في الاستخارة والاستشارة. وقد كان رجل من الأنصار يغمن في صفقته، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وشكى إليه أهله ذلك، فقال إذا بايعت فقل لا خلابه، فكان يقولها، وهذا نفي للخيانة والغش. نعم،
1: من دعا في استخارته أن الله يرزقه علامة يعرف بها ما ينبغي أن يصير إليه، هل هذا التقييد؟
0: هذا من سنة زكريا عليه السلام، فإنه سأل الله علامة لاستجابة دعائه فأعطاه الله علامة، وهي أن يختم الله على لسانه 3 أيام برياليهن لا يستطيع أن يكلم الناس.
1: ما يكتبه بعض المحسنين على مبراتهم أو مطبوعاتهم لا تنسونا من صالح دعائكم، هل مثل هذا له أصل؟ وهل يحتج له بحديث عائشة لما طلبت من جاريتها أن تتصدق وأن تنتظر حتى يقول الناس جزاكم الله خيرا وتجيبهم؟
0: نعم، بالنسبة للدعاء، دعاء المتصدق عليه أو دعاء من وصلت إليه النعمة، قد يكون مظنة للإجابة في حال حاجته وفقره ويأسه، عندما يكون منقطعا لا يرجو غير الله جل جلاله، فتأتيه تلك الحاجة وتفتح له أبواب السماء لدعائه. وقد يقال إن على من تصدق عليه أو أحسن إليه أن يدعو له أيضا في المقابل، لا يكون الدعاء مكافئا للصدقة، بل يكون الدعاء مكافئا للدعاء. وقد ورد عن عدد من السلف مثل ذلك.
1: هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في كل وتر يقنت، أو أنه كان قنوته أقل من عدمه، أو العكس؟
0: لا أعرف حديثا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر قنوت الوتر، إلا الأمر به في حديث الحسن بن علي، وهو اللهم اهدنا في من هديت التعليم، وهذا الدعاء أن يقنت به في الوتر. وظاهر الحديث أنه يقنت به الوتر دائما، لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لم أطلع على شيء فيه.
1: وجدت بعض الأئمة ونقلت في أوراق الأخرى ليست هنا الآن تنبهت، أنه كان يرى بدعية القنوت أصلا في الوتر، يقول ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء.
0: بلى، ورد عنه الأمر به، وهو حديث الحسن هذا.
1: فإذا لو فعله أو تركه،
0: وثبت عن أصحابه، عن علي وعن عمر وعن ابن مسعود وعن ابن عباس،
1: ترون أن الأصل كانوا الأصل أن يقنت.
0: نعم،
1: ولو ترك بعض الأيام فلا بأس عليه. طيب، لدينا سؤال أيضا يقول هذا، أنكم قلتم في الحلقة أن الدعاء الملحن لا يجاب، أظن يقصد الملحون.
0: الملحون،
1: نعم. ثم قلتم بعد ذلك أنه إذا دعا المرء مع تنغيم خفيف فلا بأس،
0: التبس عليه.
1: نعم،
0: تلحين واللحن.
1: ويقولنا بعض الفقهاء المعاصرين يرى وجوب أن يدعو المرء بصوته المعتاد، هل لكم في هذا؟
0: لا، ليس ذلك واجبا، بالإمكان أن يرتل الإنسان دعاءه وكلامه على القدر الذي ينتبه له ويتفهم ويخشع، ولكن لا يجعله كتلاوة القرآن كما ذكرنا. وبالنسبة للذي ذكرت أن بعض أهل العلم يذكر أنه لا يستجاب، والدعاء الملحون وليس الملحن. والملحون معناه الذي فيه خطأ في اللغة في التعبير، كرف المنصوب ونصب المرفوع ونصب المجرور إلى آخره.
1: وهذا قول راجح؟
0: لا، ورد فيه
1: مشكلة اليوم هذا.
0: ورد، قد ذكرنا بيتا للخليل بن أحمد الفراهيدي رحمة الله عليه، ينادي ربه باللحن ليث لذاك إذا دعاه لا يجيب، أو لذلك إن دعاه لا يجيب.
1: رحمة الله عليه. نأخذ اتصالين شيخنا إذا سمحت. أخي أبو عبد الرحمن من تونس، تفضل.
2: السلام عليكم، كيف الحال يا شيخ؟
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: نحن نحبك في الله.
0: أحبكم الله.
2: الله يبارك فيك. سؤالي يا شيخ حول طريقة طلب العلم بطريقة ميسرة، عدم وجود معنا شيخ عندنا هنا بما نحن، جزاك الله كل خير.
1: طيب، بارك الله فيك. الأخ محمد من السعودية. أخي محمد موجود أو انقطع الاتصال؟ تفضل محمد.
0: نعم، تفضل.
1: تفضل أخي.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: كيف الحال يا شيخ؟
0: الله يسلمك.
3: كيف الحال دكتور؟
1: حياك الله، تفضل أخي.
3: شيخ والله إنا نحبك في الله يا شيخ.
0: أحبك الله.
3: تقبل الله منا ومنكم.
0: ومنكم.
3: الشيخ بالنسبة للدعاء، حديث الأعمى الدعاء.
1: عثمان أيوة. حنيف.
0: أي نعم.
3: بالنسبة للشيخ حديث الأعمى أيوة. الدعاء.
0: أيوة.
1: في التوسل.
3: نعم.
0: ايوه.
1: طيب.
3: اريد ان اسال عن الموضوع هذا بس.
1: طيب، حاضر.
3: جزاك الله خير.
1: بارك الله فيك. الاخ احمد من السعوديه ايضا. احمد.
4: احمد من سوريا. السلام عليكم.
1: سوريا. طيب، ماذا لك؟ السلام.
0: تفضل.
1: قطع. طيب، نبدأ بسؤال أبي عبد الرحمن، أردت أن توجزوا شيئا في موضوع طلب العلم.
0: نعم، بالنسبة لطلب العلم هو بحسب حال الإنسان ووقته ومكانه، فالله تعالى يقول: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه. وقد قال ابن عبد السلام، وهو تونسي والأخ من تونس، ابن عبد السلام قال: موارد الاجتهاد في زماننا أوفر منها في زمان المتقدمين لو أراد الله بنا الخير. فيقصد أن الزمان الذي هو فيه كانت وسائل العلم فيه أوفر وأكثر، وزماننا هذا أوفر بكثير مما كان في أيام ابن عبد السلام وابن هارون وابن راشد القفصي وغيرهم. فهذا الزمان اليوم توجد فيه الكهرباء، وتوجد فيه المطابع، ويوجد فيه التسجيل، ويوجد فيه الفضائيات، وتوجد فيه القنوات، ويوجد فيه مواقع الإنترنت وغيرها. فبالإمكان أن يطلب الإنسان العلم فيقرأ في الكتب ويسمع الأشرطة ويتصل بالشيوخ ويسأل، فيحصل على علم غزير من هذا إن شاء الله.
1: الأخ محمد يسأل عن حديث عثمان بن حنيف، حنيف ولا حنيف؟
0: حنيف،
1: في موضوع التوسل بجاه.
0: نعم، بالنسبة لهذا الحديث اشتهر بحديث الضرير، والراجح فيه أنه ضعيف لا تقوم به الحجة، وذلك أن في إسناده عن شعبة بن الحجاج عن أبي جعفر عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن عثمان بن حنيف، وأبو جعفر هذا غير مسمن ولا منسوب فهو مجهول. وقد توقع بعض الناس أنه أبو جعفر الخطمي، وهو من أتباع التابعين بالمدينة، ولم يكن مشهورا في المدينة كما قال ابن حجر وابن حزم، ولكن مع ذلك وثقه عدد من أهل العلم. لكن الترمذي صرح أنه غيره في سنن الترمذي عن أبي جعفر وهو غير الخطمي، وغير الخطمي. وفيه اضطراب كذلك، فقد جاء من رواية عمارة بن خزيمة بن ثابت عن عثمان بن حنيف، وجاء من رواية أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عمه عثمان بن حنيف، وجاء من رواية عمارة بن سهل بن حنيف عن عمه عثمان بن حنيف. فلذلك لا يصح هذا الحديث، ويصححه عدد من الأئمة الأجلاء، فقد روي عن الإمام أحمد تصحيحه وصححه وحسنه مع الترمذي، وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية. لكن كل هذه الأمور علل، وله علل أخرى في المتن، منها أن في بعض رواياته: اللهم شفعني فيه وشفعه فيه، فكيف يريد أن يكون شافعا في النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان المقصود استجب دعاءه لي واستجب دعائي له بالإجابة، فيكون هذا من باب التوسل بالدعاء، والتوسل بالدعاء لا خلاف فيه أصلا. كذلك من علله في بعض طرقه أن عثمان احتجب عن هذا السائل فجاء يستشفع بعثمان بن حنيف، أن عثمان بن عفان احتجب، والخلفاء الراشدون المهديون لم يحتجب أحد منهم، وعثمان بن عفان ثبت في الموطأ أنه كان يرتفق في مؤخرة المسجد كل آخر الليل يعلم الناس القرآن، وكان يتوضأ على المقاعد على باب المسجد ويعلم الناس الوضوء، ولم يحتجب الخلفاء الراشدون رضوان الله عليهم.
1: بارك الله فيك. ناخذ سؤالين أيضا بالهاتف ثم لك.
0: أيضا من العلل أنه مجرد قول صحابي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما علم ذلك الرجل ذلك الدعاء، أما عثمان بن حنيف فاجتهد هو هذا الاجتهاد في ما هو معدول به عن سنن القياس.
1: طيب، إذا أنت ترون التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم ليس راجحا،
0: أن هذا الحديث لا
1: يصح، الحديث لا يصح. طيب، أصل المسألة التوسل بجاه
0: أصل المسألة يبقى أن التوسل ليس من العقائد كما قررنا من قبل، وإنما هو مسألة فقهية، والأصل في العبادات كلها التوقيف، فما لم يرد فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم يركن إليه لا يؤخذ به، ولا ينكر أيضا على من أخذ به، لأن بعض أهل العلم صحح هذا الحديث، فلذلك لا يأخذ به من يحتاط لدينه، ولا ينكر أيضا على غيره لو أخذوا به.
1: طيب، جزاك الله خير. الأخ خيار من الجزائر موجود ولا ذهب؟ طيب، محمد من السعودية، تفضل أخي.
5: السلام عليكم.
1: السلام. محمد أو خيار معنا؟
5: ألو،
1: محمد أو خيار؟ أقول
5: محمد.
1: تفضل يا أخي محمد، حياك الله.
5: الله يحفظك. عندي ثلاث أسئلة.
0: أيوه.
5: هو إن أنا أحبك في الله يا شيخ، الله يحفظك.
0: أحبك الله.
5: السؤال الأول اللي هو بالنسبة للزكاة، كان عندي مبلغ 50,000 السنة الماضية، والآن في هذه السنة صار المبلغ 90,000، هل أزكي من 50,000 أو 90,000؟
1: طيب الثاني،
5: السؤال الثاني اللي هو بالنسبة للمسابقات التي تبدأ برقم 700، ما أدري إيش حكمها بالضبط. السؤال الثالث بالنسبة لتقصير اللحية في المذاهب الأربعة، وإيش حكمه بالضبط؟ ومشكورين.
1: عفوا، السؤال الأخير ما هو؟
5: بالنسبة لحكم تكسير اللحية وتهذيبها
1: طيب
5: في المذاهب الأربعة.
1: وصل، بارك الله فيك. طيب آخر اتصال، أبو محمد من الجزائر، تفضل.
6: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: حياكم الله يا شيخ، نعدكم في الله والله.
0: وغياكم وحبك الله.
6: الله يبارك فيكم. عندي سؤال يا شيخ.
0: نعم.
6: هو أنه هناك حديث حول صلاة من صلى مع الإمام حتى ينصرف يكتب له قيام ليلة. فهل يشترط أن نصلي مع الإمام حتى يفرغ، أو نستطيع أن نؤخر ركعتين الوتر والشفع في البيت يعني ونكملها، سيما وأن في الجزائر لا يقنطون في الوتر؟
1: طيب، كرمك الله. جزاك الله. وصل السؤال. الأخ محمد يسأل عن زكاته.
0: نعم، بالنسبة للزكاة تشمل رأس المال وأرباحه، فيزكي الإنسان الجميع، تزكي 90 تأخذ منها 2.5% زكاة. نعم،
1: سابقات 700
0: ما أعرف هذه.
1: هذه يشترطون عليك أن تتصل برقم أوله 700، واتصالك يأكل مالا كثيرا.
0: إيه؟
1: ثم تجيب على سؤال وقد تربح.
0: هذه من الميسر الذي حرمه الله سبحانه وتعالى، لأن فيها قمارا.
1: سؤال الأخير بالنسبة لأخذ اللحية، يسمح لنا لأن عندنا حلقة عن الزينة سنتكلم عن اللحية تفصيلا إن شاء الله بحوله تعالى. طيب، نعود إلى الأسئلة التي وردتنا من
0: الأخير عام اللي آخر واحد اللي
1: صحيح الجزائر. صحيح، نسينا.
0: نعم، بالنسبة للقيام مع الإمام حتى ينصرف، أي حتى يسلم من آخر صلاته، فإذا انصرف من الوتر لك أن تشفع الوتر بركعة، بعد أن يسلم الإمام تشفع الوتر بركعة ثم تصلي ما بدا لك بعد ذلك.
1: طيب، سامحنا يا أبا محمد، كدر أن ننسى سؤالك. هنا أسئلة، السؤال يقول: إذا أردت أن أؤدي العمرة عن أمي، هل أخبرها أو الأفضل أن أجعل ذلك سرا؟
0: أصلا لا يعتبر عنها إلا وهي ميتة أو عاجزة عجزا كاملا. فالميت
1: حتى لو كان نافلة؟
0: إيه نعم، الميت بالإمكان أن يعني يعتمر عنه الإنسان وأن يحج عنه دون خلاف في أصل المسألة، لكن الخلاف هل يسقط حجه أو لا؟ فمذهب مالك والشافعي أنه لا يسقط حجه من حج عنه، وله أجر الدعاء والنفقة. وبالنسبة للعاجز يلحق بالميت لحديث الخزعمية، وفيه أن فريضة الله في الحج أدركت به شيخا كبيرا لا يمسك نفسه على الرحل أفحج عنه. أما القادر فإنه على أصل الآية، وهي: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى.
1: طيب، وأن
0: سعيه سوف يرى. لكن أعمال الولد تكتب في ميزان حسنات أبويه، إذا كان نوي حصوله لقصد أن يكون ولدا صالحا يدعو لهما، فيكون الولد بذاته من أعمالهم التي لا تنقطع، لحديث أبي هريرة في صحيح مسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الولد من عمل ابن آدم، وذلك طبعا مشروط بالنية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقد قال العلامة حبيب بن زايد رحمة الله عليهما: وجود الابن نعمة عظيمة من ربنا ليس لها من قيمة، إذ ما من الطاعات الابن يعمل لوالديه أجره قد يحصل من غير أن ينقص أجر الابن ذا، إذ هو من كسبهما فحبذا، وهكذا أولاد الأولاد إلى أن ينتهوا فطالع عن المدخل.
1: طيب، إذا كان الأب والأم عاجزة وأحب أحد ليأخذ عنهما عمرة،
0: إذا أحب ذلك يخبره،
1: لا بد من الأخبار؟
0: لا، ليس لابد من الأولى، لأنه حتى هو لو كان ميتا كيف يخبره؟
1: صحيح، وما إن كان بصحة جيدة فلا.
0: لا.
1: طيب، حكم دفع الزكاة للخادم،
0: لكن العجز منه عجز مادي وعجز بدني. نعم،
1: حكم دفع الزكاة للخادمة في البيت إذا كان أهلها محتاجين ولو كانت غير مسلمة، ما الحكم؟
0: لا، بالنسبة لغير المسلمة لا تدفع إليها الزكاة أصلا، وغير المسلمين لا تدفع إليهم الزكاة إلا إذا كانوا من المؤلفة قلوبهم عند طائفة من أهل العلم يرون بقاء هذا الحكم ويرون اختصاصه بغير المسلمين. والمؤلفة قلوبهم وهم مصرف مصارف الزكاة مختلف فيهم على قولين: القول الأول أنهم الزعماء والرؤساء الذين دخلوا الإسلام ولم يتمكن في صدورهم ولهم أتباع، فإذا ألفوا تمكن الإسلام من قلوبهم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ببعض سادة بني مخزوم يوم أوطاس، تألف النبي في المجزوم به قرومة من بني مخزوم. وقال طائفة المقصود بالمؤلفة قلوبهم أن يعطى الكفار من مال الزكاة ليسلموا، فيدفعهم ذلك إلى الاقتناع بالإسلام،
1: أشبر الأعيان وغيرهم.
0: نعم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوم أوطاس يعطي الأعرابي ما بين الجبلين من الإبل وما بين الجبلين من الغنم، ويعطي الرجل من الذهب حتى ما يقله، فيرجع إلى قومه فيقول: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. ويدخل في البداية طامعا، ثم يدخل الإسلام شغاف قلبه.
1: طيب إذن إذا كانت مسلمة وذات
0: إذا كانت مسلمة تعطى؟ وكانت لا إذا كانت كان دفع الزكاة لها سيرغبها في خدمة البيت والنصح لأهله، فإن الزكاة حينئذ سدت لأهل البيت مسدا، والزكاة لا يحل أن تسد أي مسد. أما إذا كانت الزكاة لا تدفع لها هي، وإنما لأقاربها الفقراء في بلادهم عن طريقها هي، فلا حرج في مثل هذا النوع.
1: طيب هذا سائل يقول: كنا في رمضان خارج السعودية وقررنا الانتقال من مدينة إلى أخرى، فأفطرنا ثم عدلنا عن هذا الانتقال وبقينا في المدينة الأولى، فأتممنا فطر اليوم.
0: وهم المدينة الأولى كانوا مقيمين فيها أو كانوا مسافرين؟
1: ضابط الإقامة ثلاثة.
0: إذا كانوا مسافرين في الأصل فلهم أن يفطروا، ولهم أن
1: هم خارج المملكة أصلا
0: ولو، لكن كل من كان خارج المملكة فهو مقيم مسافر أقصد.
1: يعني هل الضابط بالثلاثة أيام أو أربعة، وأنه إذا كان
0: مثلا؟ نعم، بالنسبة للإقامة التي تقطع حكم السفر فيها خلاف بين أهل العلم، وأرجح الأقوال فيها أنه إذا نوى إقامة أربعة أيام صحاح فقد انحل سفره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقيم أن مهاجر بعد قضاء نسكه بمكة أكثر من ثلاث. وهذا الذي رواه مالك في الموطأ عن سعيد بن المسيب وغيره. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الأيام 15 يوما إذا نواها فقد انحل سفره، وهذا مذهب الحنفية، وروي عن بعض أهل العلم أكثر من ذلك. وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من مقامه بتبوك 29 يوما وهو يقصر الصلاة، ومقامه بمكة 17 يوما وهو يقصر الصلاة، كله كان في سفر، لأنه لم ينوي الإقامة، وإنما هو على أوفازه يريد القراءة على عدوه وجهادهم، والهوازن قد جمعوا له والروم جمعوا له.
1: ورد سؤال في هذا السياق:
0: وكذلك مقام ابن عمر 6 أشهر وهو يقصر الصلاة بإذربيجان، كان رجاء انقطاع الثلج، والثلج لا يدرى متى ينقطع، بالإمكان أن ينقطع في كل يوم من الأيام.
1: أحدهم يقول: أنكم ذكرتم في بعض المقامات أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رجع عن فتواه المشهورة في
0: ذكرت أن بعض الناس حدثني أنه رجع عن مصدر هو. نعم،
1: يسأل عن مصدر ما ذكرتم.
0: ما أتذكر أنا، لكن أحد طلاب الشيخ ابن عثيمين ذكر لي أن بعض الطلاب أتوه من أمريكا، وذكروا أن بعض الطلاب اعتمدوا على هذه الفتوى فمكثوا 8 سنين في أمريكا لا يشهدون جمعة ولا جماعة ولا يصومون رمضان، فرأى الشيخ العدول عن هذه الفتوى.
1: طيب شيخنا، هذا سؤال من الأخ خالد الحراري من ليبيا، هو سؤال طويل أنا أطلعتكم عليه من قبل. يقول أنه تخرج من كلية الطب ويريد أن يواصل، لكنه يجد إشكال في موضوع أنه سيضطر إلى الكشف على النساء وكذا وكذا.
0: كشف على النساء لعلاجهن للطبيب لا حرج فيه، لكن لا يخلو من امرأة وحدها، بل يكون معه ممرضة أو زوجها أو أي أحد آخر.
1: إذا يستمر في دراسته وفي فرصته الوظيفية في بلاد الغرب وكذا،
0: يستمر في ذلك
1: على ما قرأته من تفصيل.
0: نعم، يستمر في ذلك، لكن لا يخلو من امرأة.
1: أحد الأخوة يسأل عن موقعكم في الإنترنت، يقول: منذ سنة وهو معطل تقريبا لا يحدث.
0: صحيح، لكن إن شاء الله سيحدث
1: في طور التجديد.
0: في طور التجديد إن شاء الله.
1: بعضهم يسأل عن تصوير الدروس التي تلقى في معهد تكوين العلماء وتوثيقها، هل هو حاصل؟
0: الآن كانوا يوثقون فقط الدروس التي ألقيها أنا، أما المشايخ الآخرون فبعضهم لم يكن يرغب في ذلك، وبعضهم أيضا كانت إمكانات المركز عاجز عن تسجيل جميع الدروس، ولكن الآن سيطلقون موقعا على الشبكة، وأظن أنهم سيسجلون دروس العلماء جميعا، عندهم الآن 22 عالما يدرسون في المركز.
1: ستبث كلها
0: غالبا إن شاء الله. وبالأخص أن المركز طلب الآن أن يكون له فرع في غزة وأيضا فرع في صنعاء،
1: ما شاء الله،
0: فسيكون التواصل عن طريق النت سهلا. هنا الحمد لله في غنى،
1: الله يستغنى مثلكم. أحد الأخوة يسأل عن رسالتكم للدكتوراه الموصوف على عقد في الذمة.
0: العقد على موصوف في الذمة.
1: على موصوف الذمة.
0: نعم. أسف. لم تناقش بعده.
1: سلمت.
0: لا في
1: ما زلت في الإعداد يعني؟
0: لا منتهي تقريبا، لكن بس
1: تحتاج. هل يمكن الحصول على نسخة منها؟
0: يمكن.
1: كيف هو يسأل يعني؟ يتواصل مع الموقع مباشرة؟
0: يمكن أن يتصل لعله يجدها أو بعضها.
1: بعضك في يسأل عن رقم الجوال، ما أدري
0: هذا متعطل أيضا الجوال.
1: نحيله مع الموقع إذا؟
0: نعم.
1: طيب بحول الله. هل قام الشيخ بشروحات على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ومختصر خليل؟
0: أنا لا أكتب الشروح ولا واللي هو لست أهلا لذلك، لكن بالنسبة للتدريس نعم.
1: شرحتم هذا كله؟
0: بالتدريس نعم.
1: رسالة ابن أبي زيد ومختصر نعم. خليل كاملا؟
0: أو أغلبهما.
1: مسجل هذا؟
0: لا قليل المسجل من ذلك.
1: وفي نية لإعادته مسجلا؟
0: إن شاء الله. الله
1: يعني. هذا يسأل عن قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام في الصلاة الجهرية.
0: هو الاحتياط. الاحتياط أن يقرأ كل مصل الفاتحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم، كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج فهي خداج غير تمام. وأبو هريرة وهو راوي حديث النهي عن القراءة خلف الإمام لما سئل عن الفاتحة قال اقرأ بها في نفسك يا فارسي. فلذلك الاحتياط أن يقرأ بها الإنسان في نفسه، أن يسر بها ولا ينازع الإمام القراءة، ويترك الإمام حتى يكمل الفاتحة، فإذا سكت فبها ونعمت يقرأها. قد قال عروة بن الزبير إن الإمام ثلاث سكتات فاجتهد أن تكمل فيهن الفاتحة،
1: وإذا ما سكت
0: وإذا لم يسكت يقرأها في وقت قراءته للسورة على الأقل.
1: يسأل عن حكم تصميم الشخصيات الكرتونية سواء كانت بشرية أو خيالية.
0: بالنسبة للتصوير ذي روح على هيئته الكاملة بكامل أعضائه داخل في التصوير، إذا كان ذا ظل دائم فلا يحل الإقدام عليه. أما إذا كان فيه نقص أو كان تصويرا لشقه الأعلى فقط أو نحو ذلك
1: لكنكم تذكرون الإشكال في موضوع أفلام الكرتون وما حصل من اجتياح الأطفال وجود أو ضرورة وجود البديل وكذا.
0: نعم بالنسبة لهذه لا يمانع في أن تكون الصور مقسومة، أن يكون النصف فقط أو يكون فيها شق.
1: بطل أن يكون فيلم كرتون هذا؟
0: لا فيلم كرتون لماذا؟ يكون الشخص مشقوقا نصفه بائن عن نصفه الآخر كما في شقي عائشة الكرام رضي الله عنها.
1: طيب وإذا كانت مخلوقات متخيلة ليست،
0: لكن المهم أنها حيوانات.
1: أي نعم.
0: أي نعم
1: كذلك.
0: أي نعم.
1: طيب هذه تسأل أو الأخ الأخت تسأل عن كيف تتعامل،
0: وهذه القضية في الأفلام الكرتونية الحكم الذي نتحدث عنه هو في إنتاجها الأصلي وضع الكرتون هذا. أما تصويره بعد ذلك فلا يدخل في هذا، فهو من التصوير الفوتوغرافي الذي لا حرج فيه،
1: تصويره ومشاهدته
0: الحي للميت. نعم.
1: لكن عفوا ما ترون هذا الفتوى أو هذا التعليم، لا نقول فتوى، يمكن أن يسبب إشكالا لشركات الإنتاج الإسلامية التي بدأت تقدم بديلا جيدا؟
0: لا لها من تسأله وتستفتيه.
1: طيب كيف تتعامل هذه الأخت تسأل كيف تتعامل مع والدتها الشديدة التي تتدخل في حياتها بشكل قاس وفي كل شيء، حتى في حياتها الزوجية وحتى في علاقتها بأصهارها بطريقة غير مناسبة؟
0: تصبر عليها وتتقرب إليها وتبالغ في برها وتدعو الله أن يحسن لها أخلاق والدتها.
1: الأخ يسأل يقول أنه سمع قصيدة في المدح، في مدح كريم، وفيها مدحه بأنه آية تتلى في الكرم والجود، وأن الله لو قال للجود كن لكان فلان، وأنه من جوده وكرمه ورحمة للناس. يسأل عن مشروعية هذه الألفاظ.
0: هذه ما كان منها خارجا عن إطار الأدب وكان فيه مبالغات مذمومة فلا ينبغي.
1: يسأل عن هذه الألفاظ بعينها، يعني يقول هو رحمة للناس بكرمه،
0: أو هو رحمة ليس لكل الناس، رحمة لبعض الناس. نعم هو كل شيء من رحمة الله، رحمة الليل والنهار من رحمة الله، والمطر من رحمة الله، والخلائق من رحمة الله.
1: وأنه آية تتلى في الكرم،
0: أنه آية في كل شيء له آية تدل على أنه واحد.
1: إذا لها مساغ.
0: لها مساغ، وحتى كونه آية تتلى. أبو طيب المتنبي يقول في ابن عمران أبي أيوب، يقول غلت الذي حسب العشور بآية بسورة ترتيل كالآيات من آياتها، فرأى أن من آيات السورة ترتيله هو لها لإتقانه لترتيلها. والمبالغات التي هي خارجة عن هذا الإطار موجودة وتوجد في الشعر، وقد كان بعض الشعراء الحضارمة مدح الشيخ علي بن عبيد الله السقاف وهو من آل البيت رحمة الله عليه بقصيدة يقول فيها يقف الكون عند عد صفاته حائرا لاجتماعها في ذاته، وذكر بعض أهل العلم أن في هذا مبالغة ورد عليه حتى الشيخ نفسه رد بأن
1: هذا ليس صاحب العود الهندي أو غيره.
0: الثقافة الشافعي الذي له مؤلفات كثيرة منها صوب الركام ومنها كتب أخرى.
1: يسأل عن الصلاة في البيت دون عذر هل تقبل إذا ترك الجماعة؟
0: إذا ترك الجماعة لغير عذر،
1: نعم،
0: لا لمرض ولا لدين ولا لخوف ولا ولا غير ذلك، وصلى في بيته تعرض لسوء الخاتمة، لكن الصلاة صحيحة على الراجح.
1: تعرض لسوء الخاتمة إذا اعتاد ذلك أو إذا فعله مرة بعد
0: إذا اعتاد ذلك هجر المسجد.
1: إذا هجره. أنتم ترون وجوب صلاة الجماعة في المسجد شيخ؟
0: لا، نرى أنها سنة مؤكدة، وأن من لم يفعل فقد غبن نفسه وعرضها لسوء الخاتمة.
1: يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن القطة، فما حكم شراء القطط المنزلية خاصة أنها ليست كقطط الشوارع لنظافتها وكذا ليتسلى بها أهل البيت والأطفال إلى آخره؟
0: بالنسبة للسنور نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمنه مطلقا، فهو مثل ثمن الكلب لا يحل شراؤه ولا بيعه مطلقاً. هذا يشمل كل
1: سائر أنواعه.
0: نعم.
1: وكونها من الطوافات عليكم.
0: نعم، هي من الطوافات، تربيتها لا حرج فيها، لكن بيعها وشراؤها مما لا يجوز،
1: إنما تؤخذ مثلا من
0: نعم إذا ربها الإنسان، رب الإنسان أي تقطع لا حرج.
1: طيب شيخنا اليوم
0: أو أهداها
1: تفضل
0: أو أهداها من غير ثمن.
1: اليوم جمعة وقد أحببتم أن تختم هذه الحلقة بالدعاء، أنا يعني سأختم والآن ساجعل الأمر عند الشيخ سيدعو لنا إلى أن ينتهي الوقت، فإذا انتهى إما أشير إليكم أو تنطفئ الأضواء وما أدري ماذا يحصل، لكن سيكون ختام حلقتنا.
0: يحصل الإجابة إن شاء الله.
1: ختام حلقتنا هو دعاءكم شيخنا.
0: تفضل، بارك الله فيك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد بكل شيء تحب أن تحمد به، على كل شيء تحب أن تحمد عليه، لك الحمد في الأولى والآخرة، لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا، لك الحمد على آلائك العظيمة ونعمك الجسيمة، لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق، لك الحمد أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى، أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي ونسخت الآثار وكتبت الآجال، القلوب لك مخضية والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت والأمر ما قضيت، والخلق خلقك والعبد عبدك، وأنت الله الرؤوف الرحيم. نسألك بعزك الذي وبسرع عيوبنا وعينك التي لا تنام، واكنفنا بركنك الذي لا يرام، واجعلنا في جوارك الذي لا يضام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت رجاؤنا، فكم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك بها شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك بها صبرنا، فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل عند بليته صبرنا فلم يخذلنا، ويا من رآنا على الخطايا فلم يفضحنا، يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، ويا ذا النعمة التي لا تحصى عددا، نسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد، وبك ندرأ في نحور الأعداء والجبارين. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى آخرتنا بالتقوى، واحفظنا فيما غبنا عنه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فيما حضرناه، يا من لا تضره الذنوب ولا ينقصه العفو، هب لنا ما لا ينقصك واغفر لنا ما لا يضرك، إنك أنت الوهاب. نسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا ورزقا واسعا والعافية من البلايا ونسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس. اللهم إنك قلت وقولك الحق، أدعوني أستجب لكم، وقلت وقولك الحق، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقلت وقولك الحق، أمن يجيب

0: المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. وقد صح لدينا عن نبيك صلى الله عليه وسلم أنك قلت: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته، وما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المقيط إذا أدخل البحر. وبلغنا عن نبيك صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله حيي كريم يستحيي إذا مد العبد إليه يديه أن يردهما صفرا. وصح لدينا عن نبيك صلى الله عليه وسلم أن في هذا اليوم ساعة لا يصادفها عبد مؤمن يسألك حاجة إلا أعطيته إياها. وصح لدينا عن صاحب نبيك عبد الله بن سلام أنها هذه الساعة: اللهم هذه أيدينا إليك بالضراعة، نسألك يا ربنا قضاء حوائجنا كلها، فإنك أعلم بنا منا، اللهم إنا نتوفه فلا تردنا خائبين ولا تجعلنا عن رحمتك من المطرودين. اللهم بارك لنا في رمضان واجعلنا ممن صامه وقامه إيمانا واحتسابا فغفر له. اللهم بلغنا ليلة القدر وعرفناها يا أرحم الراحمين، واجعلنا ممن قامها إيمانا واحتسابا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك الفرح عند لقائك، ونسألك الثبات عند النزع، والأمن تحت اللحد، والتوفيق عند السؤال. اللهم اجعل الموت خير غائب ننتظره، واجعل القبر خير بيت نعمره. اللهم وسع لنا في قبورنا ونورها لنا. اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، واجعل وجوهنا أجمعين من الوجوه الناظرة الناظرة إلى وجهك الكريم. وآتنا كتبنا بأيماننا تلقاء وجوهنا، وأمرنا على الصراط كالبرق الخاطف، واسقنا من حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم أظلنا في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، وثقل موازين حسناتنا، واجعلنا وجميع السامعين والمشاهدين من الشافعين المشفعين يوم القيامة، ومن المقسطين الذين هم على منابر من نور عن يمينك يا ربي، وكلتا يديك يمين مباركة. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسر المأسورين من المسلمين. اللهم لا تدع لنا في ساعتنا هذه ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: جزاكم الله خير شيخنا.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3
1: يا ام السرايا والشط ويلها.
0: راديو سرايا اف ام 99.3
1: يا عيوني.
0: راديو سرايا اف ام 99.3.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن برحمتك إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا، واشرح لنا صدورنا، واجمع على هديك وحبك شملنا. مولانا رب العالمين، لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا

مطرودا ولا محروما. اجعل أيامنا أيام خير وأيام سعادة وأيام بركة، واجعل صباحاتنا ومساءاتنا أوقاتا لطاعتك وللتعرض لنفحاتك ورحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، بارك الله عز وجل بأعماركم وأوقاتكم. ونكمل، وصدق الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي ما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، ولا ترك أمرا فيه من الشر أو فيه من السوء إلا وحذرنا منه، بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة والأخوات الكرام، يعيش الإنسان بين نوم وبين يقظة، وقد يستغرق نوم الإنسان أكثر من ثلث العمر كما يقول بعض العلماء. والحقيقة نوم موت أصغر، فالإنسان عنده موتتان: موتة كبرى حين يموت وتخرج هذه الروح من الجسد خروجا نهائيا، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، وهناك موت أصغر: الله يتوفى الأنفس حين موتها، كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: والتي لم تمت في منامها، أي يتوفاها في منامها. فالنوم موت أصغر، تنقطع حواس الإنسان وتبقى هذه الروح متصلة اتصالا خفيفا بالجسد، تخرج هذه الروح وتنطلق هذه الروح. ونحن نؤمن بالمنامات، المنام أي الرؤية التي يراها الإنسان في النوم، هذا نحن نؤمن به، يعني نربط به كثيرا من الأمور، حتى أن الله سبحانه وتعالى قد ذكر سورة كاملة في القرآن من أولها إلى آخرها، مدار هذه القصة رؤية منام لولد صغير ليوسف عليه السلام. وكذلك حين قام إبراهيم عليه السلام وقال لابنه إسماعيل: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. وهنا لابد من ملاحظة: رؤيا الأنبياء حق، ورؤيا الأنبياء كما يرونه في اليقظة. فالأنبياء صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أجمعين تنام عيونهم ولا تنام قلوبهم، أما نحن فرؤيانا قد تكون حقا وقد تكون غير ذلك، قد تكون رؤيا من الله وقد يكون حلما من الشيطان. ولذلك فإن المنام ابتداء لا يترتب عليه حكم شرعي، يعني إنسان بشوف بالمنام أنه راح أخذ مال فلان، بأم الصبح والآن شفت بالمنام أنه جيت أخذت مصرياتك، أو يرى في المنام أنه فلان اللي خد هاي $1,000 بروح لعنده الصبح، بس يستيقظ بيقول له: أنت أعطيتني $1,000 بالمنام، تفضل أعطيني إياه هلأ. لا يترتب على المنام حكم شرعي، هذا ابتداء. قال عليه الصلاة والسلام: لا يبقى بعدي من النبوة شيء إلا المبشرات. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له، يعني عند اقتراب الزمان وعند نهاية الزمان تكثر الرؤى، ونحن نرى ذلك في أيامنا. لا تخلو ليلة أو لا تخلو ليلتان من رؤيا أو أكثر يراها الإنسان أو ترى له من إنسان آخر. هذه الرؤيا لها موقع ولها مكانة، إذا رأى الإنسان خيرا فليحمد الله سبحانه وتعالى. بعض الأحيان يرى الإنسان ما يسره في المنام يقوم منشرح الصدر سعيدا، وبعض الأحيان يرى ما يزعجه أو ما يسوءه، وكل ذلك أخبرنا عنه صلى الله عليه وسلم. إذا رأى الإنسان أمرا سعيدا أو رأى فرجا أو رأى بركة فلا يخبرن به إلا من يحب، لأن الناس بعض الأحيان حتى تحسد على المنامات. كذلك إذا رأى سوءا فلا يخبر به أحدا، فإنه لن يسوءه بإذن الله سبحانه وتعالى. والسنة إذا استيقظ الإنسان ليلا منزعجا من حلم مزعج رآه وكدر عليه نومه، السنة أن يغير الإنسان من جهة نومه وأن ينفخ نفخا خفيفا على جهته اليسرى 3 مرات ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن ذلك لن يضره أبدا. الخلاصة: مع اقتراب نهاية الزمان تكثر الرؤى وتصدق الرؤى، حتى يرى الإنسان أن رؤياه تخرج مثل فلق الصبح، رؤيا يراها كما يقول: اليوم شفت بالمنام كذا، فيتحقق ذلك إن شاء الله من أمور الخيرات ومن أمور البركات. حتى يرى الإنسان
الرؤى الصالحة الطيبة المباركة التي تسعده في منامه وتسعده في واقعه، يجب عليه عدة أمور. أول أمر أن يحاول أن لا ينام إلا على طهارة. تجرب الأخت قبل ما تنام تتوضى وتنام على وضوء، والأخ قبل ما ينام يسامح الجميع، بيقول يا ربي أنا سامحت كل الناس من تكلم علي اليوم ومن ظلمني اليوم، يسامح كل الناس ويجعل ذلك صدقة لوجه الله سبحانه وتعالى. تأمل إلى إنسان نام على طهارة، أو إلى فتاة سامحت الناس قبل نومها، هذه الروح حين يتوفاها الله عز وجل هذا التوفي الخاص في المنام، أين ستحلق وأين ستنطلق؟ سترى الصالحين وسترى الأتقياء وسترى أحبابها وسترى ما يسرها. أما إذا نام الإنسان لام صلى العشاء ومخانق هو وزوجته ومخانق بشغله مع الناس ومتكلم بكلام حرام، كيف سيكون نوم هذا الإنسان؟ هذه الروح بمن ستلتقي؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بالرؤى الصالحة وأن يكرمنا بطاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.

0: أجمل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى:
2: بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى في حديثه عن الصرف قال: أو ولو غاب نقد أحدهما عن المجلس وطال بلا فرقة ببدن فيفسد، فإن لم يطل كما لو استقرضه ممن بجانبه أو حل صرته أو فتح صندوقه من غير تراخ كثير لم يضر، فإن حصلت الفرقة ضر ولو قريبا كما مر.
1: شرط الصرف هو التقابض في المجلس، ولا يجوز التأخير، والتأخير لا يخلو إما أن يعرف بتفرق الأبدان، فإذا تفرقت الأبدان دفع أحد الطرفين العوض والآخر ليس معه العوض وذهب ليأتي به من بيته أو من خزينته أو من مكان آخر، فهذا التفرق يضر لأنه علامة عدم التقابض في المجلس. وكذلك لو كان المال معه، كلاهما معه المال، وطال الانتظار مع لم يتقابضا وبعد ما بين النقدين، هذا نقد والآخر لم ينقد، وطال الوقت طولا يعني يضر، بمعنى يدل العرف على أنه ما كأنه ما انصرف عن العقد وانشغل بشيء آخر. قال التفرق الطول إما علامته التفرق بالأبدان حتى ولو كان قصيرا، وليس هناك تفرق بالأبدان، ولكن تباعد ما بين دفع النقدين وهما في مجلس واحد. قال هذا كله يضر، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الصرف شرطا لا بد منه وهو التقابض، فمن زاد أو استزاد فقد أرباه، وإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وورد هذا التأكيد على هذا اللفظ بألفاظ متعددة كلها تدل على التقابض دون تأخير، ذهب بالذهب ربا إلا ها وها، إذا كان يدا بيد. كل ما يدل على التأخير سواء كان يعني في المجلس أو بالتفرق أو كان، وعد العلماء المعاصرون التقابض له صور متعددة، منها بالإضافة إلى الدفع في المجلس والتقابض بين الطرفين، هو الدفع عن طريق الصكوك المضمونة، تسمى صكوكا مصدقة، هذه تعد في بمنزلة النقد. من دفع عوضا وأخذ عوضا عنه صكا مضمونا مصدقا فكأنه استلم النقد، عدوا هذا تقابضا حتى ولو كان لا يصل، من أخذ الصك لا يصل إلى النقد الفعلي إلا بعد أيام، فعدوا الصك لأن الصك هذا لا رجوع فيه، بمجرد ما يكتب الصك لصاحبه يحجز من صاحب الحساب ولا يستطيع أن يعود فيه ولا يرجع فيه، فعدوه هذا نقدا. وكذلك لو كان التحويل تحويل آلي، بمجرد صدور الأمر يتحول المبلغ من الحساب ولا يمكن لصاحب الحساب أن يرجع فيه ولا أن يرده ولا أن يندم فيه، وليس فيه خيار، إذا كان يتحول على الفور حين العقد تحول آلي، إما بأمر أو بضغط على أزرار أو بنحو ذلك، فهذا أيضا يعد تقابضا حتى ولو كان الطرف الآخر لا يستطيع أن يصل إلى النقد إلا بعد يوم أو يومين لإجراءات لابد منها. وكان مثلا وعد أيضا أيام التي ليس بها عمل في المصارف تحول دون تقابض في اليوم الثاني والثالث مثلا، فعدوا هذا كله لا يضر ما دام صدر أمر بتحويل المبلغ من الحساب وتحول بالفعل بحيث أن صاحبه لا يستطيع أن يعود فيها أو يندم عنه. وهذا النوع آخر من التقابض، لكن نوع ثالث من التقابض هو بالتوكيل، أن يدفع الإنسان المال هنا مثلا، ومن يريد العملة الأجنبية عنده وكيل في البلد الآخر، فحينما يدفع صاحب العملة المحلية هنا في المجلس يتصل من عنده العملة الأجنبية في الخارج، يتصل بصاحبه هناك ويكون هناك وكيل يقبض منه. فإذا تم التقابض أيضا في المجلس عن طريق الاتصال وتم القبض هنا والقبض من هناك، أيضا هذا كله يعد من باب التقابض. لكن مع ذلك وكذلك عدوا القبض عن طريق التحويل المصرفي، إذا كان البنك يعني يذهب إنسان البنك ويسمح له بتحويل عملة أجنبية، يأخذ منها البنك يخبره عن سعر العملة ويقول له مثلا الدينار يساوي كذا من الدولار أو من العملة المصرية وكذا، ويتعاقد معه ويشتري معه ويسجل له المصرف في حسابه هذا المبلغ وفي دفاتره. قالوا تسجيل المصرف في دفاتر الشخص أن هذا يعني اشترى 1000 دولار أو دولار أو كذا، وبإمكانه أن يقبضها ويأخذها. عدوا هذا عدوه قبضا، يعني التسجيل في سجلات المصرف عدوه العلماء المعاصرون في مجامع الفقه كلهم عدوه قبضا. مادام سجل لك المصرف في سجلاته أنك أنت الآن اشتريت 1000 دينار، فإذا أردت أن تقبضها يقبضها لك، وإذا قلت له أريد أن أحول إلى مكان آخر فبعد ذلك يتحول إلى عقد آخر، يكون التقابض قد تم بالفعل ويكون التحويل هذا من باب الوكالة، فكأنك أنت اشتريت منه ثم وكلته.

0: لا يجوز.
1: ما ذكرتموه من مسألة الوكالة، لما لا يمكن أن يسري على الوضع الآن مع التجار؟ تذهب إلى صاحب العملة، تشتري منه القيمة بالعملة الدولار مثلا، ثم توكلها أنه هو يحولها لك إلى البلد الآخر لتستلمها بالدولار.
0: هو التاجر نفسه إذا أنت تسمى لم تقبض منه، إذا كان يعني هو شخص، لأن المسألة هذه ليست في تعريف الأقدمين للصرف، تعرف عليها العلماء المعاصرون نظرا للثقة الكاملة في الإجراءات البنكية. البنك بنسبة 99% و9 من 10 ربما لا يحصل خلل منه عندما يسجل لك مالا في حساباته ثم توكله، يعني في غاية الندرة أن يحصل خلل، وذلك العلماء المعاصرون عدوا قبضا. لكن في التعامل مع الأشخاص لم يعدوا أنك تشري منه ثم توكله، لم يعدوا هذا قبضا، لأن هذا معرض للخلل والتأخير والاعتذار وللإفلاس ويعتذر بسبب كذا، فيؤدي إلى الصرف المؤخر. لكن في الإجراءات البنكية من خلال التتبع وكذا وجدوا أن في الغالب أن هذا شيء منضبط ويتم التقابض فيه بصورة حقيقية، لم يجر ما يجي بين التجار من باب التقابض، لأن هذا لا ينضبط.
2: بعض التجار يا شيخ يلتزم بالتسليم. بعض التجار يلتزم بالتسليم في المكان الآخر.
0: شو ندير للتسليم؟
1: يلتزم بالتسليم يعني.
0: يلتزم
1: نعم.
0: لكن هذا الالتزام ليس هو مضبوطا، لأن التاجر لو معرض أن تحدث له أزمة ويحتاج إلى المال فيسوف لك، معرض في التاجر غير المؤسسة البنكية. المؤسسة البنكية هذا اللي جعل المعاصرين جعلهم أنهم يجعلوا التسجيل الحسابات في سجل البنك عدوه تقابضا، لأن هذا شيء منضبط لا يكاد يتخلف. لكن بخلاف لو أتيت إلى تاجر وسجل لك عنده أنك تطلب منه كذا، فهل يعد هذا قبضاً؟ يعد قبضاً، أنك قد تأتي بعد لحظة والتاجر يحتاجك بأي عذر آخر ولا تستطيع أن تحصل منه على شيء إلا بعد مماطرة وبعد تسويف. فمجرد التسجيل أو كذا لا يعد قبضاً في الإجراءات المعتادة. والمجامع والمعلماء المعاصرين خصوا هذه المسألة بإجراءات البنكية لأنها منضبطة، لكن مع هذا لا يسمى قبض، مجرد الالتزام أو أن يقول لك أنا سأحويه لك ويسجله لك دينا عليه، كل هذا غير كافي.
2: الشيخ الغالب يكون عنده المبلغ،
0: حتى ولو كان
2: المعاملة إلا بوجود المبلغ،
0: حتى ولو كان عنده، لكنه معرض بنسبة كبيرة جدا، معرض لأن لا يوفي لك، لأن التاجر قد تأتي صفقة أخرى يحتاج إليه فيؤجل لك، يقول لك أنت مضمون، مالك مضمون، أنا لأن احتجت المال وأعطي لك بعد، لأن فرص التاجر محدودة وأمواله محدودة، وتطرأ عليه الطوارئ اللي يمكن تحول بينه وبين أن يوفيك أو يقبضك. لكن هذا لا يكون في المؤسسات المصرفية، في الغالب لا يكون.
2: هو شيخنا لو كانت وكالة فقط دون صرف، مثلا لو كانت وكالة فقط،
0: لا وكالة جائزة، لو أردت أن توكل إنسان تعطيه تقول له قولي فلان يعطيك مال من نفس العملة مثلا ولا كذا، لا إشكال في ذلك.
1: بمقابل يعني؟ بمقابل يقصد؟
0: المقابل إذا كان مقابل الضمان فلا يجوز، لكن كان لإجراءات أخرى هي
2: نرجع لنفس
0: نعم؟
2: مسألة القبض نفسها، لو تم الصرف وتم تقابض تبادل العملة مع هذا التاجر، ولكن هذا العميل يريد أن يوكل نفس التاجر اللي اشترى منه يوكله،
1: كأنه قبض صوري يعني.
0: هذا كنا نتكلم عنه قبل قليل، قلنا العمال القدامى ما عدوا هذا لا يجوز عندهم أن توكل المصارف، أن توكله يعني، من تقدم منكم في لا يجوز الوكيل أن يقبض، حتى الوكيل لو أنت صرفت ووكلت أن تقبض لا يجوز هذا التوكيل، لا بحضورك أنت فقط حيث يكون، فالتوكيل لا يعتدون به. لأنه معرض لأن لا يتم فيه تقابض.

0: هذا ما يتكلم عنه الأقدمون في تعريف التقابض، لكن العلماء المعاصرون من خلال تتبع الإجراءات البنكية وجد التعامل مع البنوك مضبوط ويعني لا يكاد يتخلف. فإذا صرفت مع البنك تصرفت مع البنك وسجل لك في حساباته هذا المبلغ فهذا يعد مقبوضا، لأن البنك ليس معرض للإفلاس بصورة يعني شائعة ولا معرض بأن ينقص عليه النقد ويقول لك لا تعالى بكرة اليوم ما فيش، وإلا تؤدي صفقة أخرى زي ما تؤدي تاجر ويأخذ ماله ويجعله في مكان ثم بعد ذلك. فهذا كله البنك غير معرض له مثل ما يعرض له التاجر، فلا يعدون كل القرارات والاجتهادات المعاصرة كلها لا تعد التعامل مع التاجر توكيله أو أن يقبض بالنيابة عنك وكذا، كله لا تعده قبضا، يعد القبض القبض الحقيقي بالصور التي مرت إما بالصك المصدق وإما بالتحويل بالتوكيل في المجلس نفسه وإما، لكن مجرد أن التاجر نفسه تقول له صارفك ثم بعد ذلك توكله على أن يقوم بهذا العمل هذا لا يعد قبض، لأنه ما زال المال ماله وهو صاحب الملك، وحتى لو سلمه إليك ثم رددته إليه فما دخل يده خارج منه يعد لغوا كان كنت لم تقبضه، وهو بعد ذلك عندما وكلته قد يفي وقد لا يفي، فهو عرض للتأخير. ما زال مثل ما تقدم في التوكيل، أنت توكل تعقد الصرف وتقول لا أعطي لي وكيلي، قال لك لا هذا غير جائز لأن يعني هذا عرض للتأخير إلا إذا كنت حاضرا في المجلس.
1: هل وكالات الصرافة المحلية والعالمية مثل الويسترن يونيون وغيرها هل لها قوة المؤسسات البنكية في مسألة القبض؟
0: لا أظن كذلك، يعني لأن مؤسسات الصرافة هي قطاع خاص ما تكونش هي لها قوة البنوك. يعني لو إنسان عمل مكتب صرافة ورأس مال معين يعني رأس ماله محدود فهو أيضا عرض لي كان ما يعرض التاجر يعرض له. فأما استثنوا مسائل المعاملات البنكية هذا والإجراءات المعاصرة جاءت المعاملات البنكية لها وضع خاص في التقابض يختلف عن التعامل مع الناس والأفراد أو المؤسسات الخاصة.
2: هذه المسألة من ما عمت بها البلوى الآن بين الناس التجار وش الإجراء البديل يعني الحوالات المصرفية هذه روتين كثير ومتعبة شوية.
0: الإجراء البديل هو الآن في فرص ربما متاحة للي عنده حساب، لأن المشكلة الناس اللي عنده مال واللي ما عنداش واللي كلها تريد أن تدخل على الصرافة بطريقة أو بأخرى، والناس تريد أن تكسب مال دون أن تكون تعد له العدة، أحيانا يكون ما يكون هو مؤهل وما يكونش عنده رأس مال أحيانا ويكون ما عندهش الخبرة الكافية. فالصرافة تبي نوع من الإعداد الخاص، لأن كما تقدم أن الصرافة هي أضيق باب الربا، ليس كل الناس يعني مؤهلون لأن يشتغلوا فيها. الآن بعد صار الوضع الآن متاح أنك أنت تدخل على حسابك وأنت في أي مكان في الدنيا أي بقعة في الدنيا، إذا أنت عندك حساب وعندك مال بالفعل مش مجرد أنك تريد أن تصارف وأنت ليس عندك مال أو تريد أن تأخذ من فلان أو قول لي فلان يعطي لي فلان، هذه ليست صرافة. لو أنت عندك مال بالفعل حقيقة وعندك حساب بالخارج تستطيع أن تدخل على حسابك في أي لحظة وتحول المال في التول حين تستطيع أن تقوم بالصرافة صحيحة، لكن للأسف أن نسبة كبيرة من الناس هي ليست مؤهلة وليس حتى عندها أحيانا رأس مال وفيها كثير من الأشياء اللي هي غير صحيحة حتى بمقتضى المهنة، يعني ما هيش يعني مؤهلة مهنيا، لأن وجدوا هذا باب سهل لربما الكسب فكل واحد دخل عليه بطريقة أو بأخرى. فالناس يجب أن تتقيد، حتى لو بدل ما عندنا 100,000 صراف في ليبيا لو صار عندنا 500,000 صراف بس يشتغلوا بدقة ونظام يكفي البلد. فالقضية أن عمت بالبلوى مرحين البلوى تعم بالفساد ما في فائدة منها. لو كان المسألة مستحيلة أقول لك ربما تبقى تخفي باب الضرورات، مع ذلك هم تكلموا في الربا في الضرورة وتكلم ابن رشد في التقابض إذا كان يعني حال دون حائل قاهر واضطراري ومثل له بالنار وبالحريق وبالماء وبالطوفان وكذا، فابن رشد يجوز هذا ورواية العتبية تجوز هذا التأخير للضرورة، لكن هذا هو نوع الضرورة اللي حتى اللي اختلفوا هل يجوز معه التأخير ولا يجوز معه التأخير. أما هذه ما دام فيه طرق متاحة للتقابض والتعامل اللي أصبح بإمكانك تدخل على حسابك في أي مكان في الدنيا وتحول في دقائق معدودة تحول وترى عشاشة نفسك أن المال انتقل من حسابك إلى حساب آخر. إذن المسألة ليست هنا في ضرورة ولا نقول هذه عامة البلوى بشيء الناس لا تقدر عليه.
1: هي تحتاج يعني المؤسسات الدولة تعين على هذا العمل يعني.
0: اي طبعا وهذا صحيح مؤسسات الدولة هي لأن ربما القوانين ربما كذا قد تكون مش متاحة. هو لو مؤسسات الدولة ما احنا هذا الكلام الآن اللي نحتاج إليه عندما نقول نريد الدستور يكون في تحكيم الشريعة الإسلامية لا يكفي أن نقول يعني يموه علينا ويقال ها هي الناس حتى المخالفون للشريعة وافقوكم يا من تريد الشريعة ووضعنا لافتة في بداية الدستور نصدر بها الدستور بحيث يعني تكون للناس هذه بغيتهم وهذه غايتهم الشريعة مصدر التشريع وكل ما يخالفها باطل بحيث يصير زيت تخدير للناس ثم بعد ذلك في أعماق الدستور كله مخالفات أبدا من هذه مثلا. إذا أنت تريد أن تحكم الشريعة الإسلامية ليس فقط تعمل لي في الصدارة عنوان هكذا بهرج بحيث الناس تغتر بهذا العنوان ثم بعد ذلك لما تدخل في أعماق الدستور تجد كلها مخالفة للمنهج الإسلامي ما الفائدة؟ ليس تطبيق الشريعة هذا تمويه وهذا تضليل وهذا تزييف. ولكن الناس ينبغي أن ينتبهوا إلى هذه القضية لما نأتي للمعاملات الدولة يجب أن تصبغ صبغتها ومنهجها كلها بالأحكام الشرعية أحكام الإسلامية. لماذا تكون هناك عوائق أمام الناس وأمام التجار لا تسهل لهم الفرص بحيث يتعاملوا المعاملة الصحيحة ليس في مسائل الصرف فقط بل في كل المعاملات التي تعرض لهم مثلاً تتعلق بالتأمين أو بالعقود أو بفتح الاعتمادات بإمكانها يعني تصوغ قوانين فيها تيسير وفيها تسهيل وتستشير بناس متخصصين واللي ينظر في الشروط والعقود ما يصححها وما يفسدها ولا ضير عليها ولا يحصل لها خلل ولا يحصل لها كساد ولا إفلاس بل بالعكس لا يزداد يعني أمرها إلا واقتصادها إلا قوة. وهذا بالتجارب الاقتصاد الإسلامي وأثبت جدارتها وأنه الذي وقف في وجه العاصفة عندما هبت على البنوك والمصارف الصرافة العالمية الغربية اللي تعتمد على الربا وعلى الغرر والقمار وعلى بيع الديون. فالموضوع يعني المسألة لما الدولة تبنى الإسلام وتقول الشريعة مصدر تشريع لابد أن يكون لهذه الكلمة معنى ليس مجرد فقط هي لافتة وعنوان يوضع هكذا ما الفائدة منها. ولكن الناس يجب أن ينتبهوا لهذا حتى عندما يستفتح الدستور لازم الناس تطلع شنو ما هو فحوى الدستور. إذا كان فحوى الدستور يبيح كل شيء يبيح الانحلال والتهور والأشياء غير منضبطة سواء كان فيما يتعلق بحرية المرأة ولا حرية الرأي ولا حرية الصحافة ولا حرية الأديان ولا حرية يبيح فيها كل شيء ثم بعد ذلك يقول الشريعة الإسلامية. هنا صار في تناقض تعارض واضح وهذا حتى بتبقى مسألة دستورية يعني الدستور نفسه يضرب بعضه بعضا. الدستور في الأول يقول الشعري كل ما يخالفه باطل ثم بعد ذلك الدستور نفسه يبيح لك الفساد يبيح لك الربا بطريقة غير مباشرة يبيح لك الفسوق والحلال والحريات غير المسؤولة اللي تعتمد كلها على البلاء اللي نراه الآن في القنوات وفي غيرها. فإذا المسألة لابد الناس يحتاطوا لهذه القضية في مسألة الدستور وصياغته لأن العبرة هي بالمضمون العبرة بالفحوى. لابد أن تكون يعني المنهج منهج الدولة يعبر عن هويتها يعبر عن يعني ما يريده الناس ما هو فطرتهم ما هو دينهم ما في كل منهج حياتهم فيما يتعلق بعقائدهم فيما يتعلق بعباداتهم فيما يتعلق بأخلاقهم بأدابهم بحيث يصبغ الإسلام أو التشريع الإسلامي يصبغ حياة الناس بصفة عامة. أما مجرد أن تعطي تعمل شعار ما الفائدة منه؟

0: قال المصنف: أو كان الصرف بدين بأن يكون لأحدهما على صاحبه دراهم وللآخر عليه دنانير فيسقط الدراهم في الدنانير، والمنع إن تأجل منهما بل وإن كان التأجيل من أحدهما ومن الآخر حال، لأن من عجل المؤجل عد مسلفا، فإذا جاء الأجل اقتضى من نفسه لنفسه، فكأن الذي له الدينار أخذه من نفسه لنفسه في نظير الدراهم المتروكة لصاحبه، وكذا الآخر. فالقبض إنما وقع عند الأجل، وعقد الصرف قد تقدم فقد حصل التأخير.
1: تصوير الصورة هذه، يعني إذا كان واحد يطلب من الآخر دنانير والثاني يطلب منه دراهم، يعني واحد يطلب عملة محلية والآخر يطلب من صاحبه عملة أجنبية، وكلاهما إلى أجل واحد، أنا أخذت منك ألف دولار ولك يعني أقبضك بعد شهر، وأنت أخذت مني 2000 دينار ليبي وقلت لي أقبضك بعد شهر، فالأجل واحد، أجل الدينين واحدا، حل أجلهما أو كان حالا، يعني إما يعني الآن لما التقينا ما كانش عندنا أجل، زي ما مثلا أنت أخذت عملة من إنسان في الصين، عملة أجنبية، وعلى أن يردها لك عملة أجنبية، وعندما التقيتما في البلد أراد أن يعطيك العملة الأجنبية كما اتفقتما وهذا هو العقد الصحيح، قلت له ما في داعي أنك تعطي العملة الأجنبية، أخذها منك وأذهبها إلى الصرفة، أصرفها لي الآن، فهذا دين حال ما في أجل، فيجوز لك أن تصرفه عليه وهو في ذمتي، وما في الذمة يعد حالا، فيجوز لك أن تأخذه منه بعملة محلية ولا إشكال في ذلك. فإذا كانت الدينان يعني قد حل معا وأراد أحدهما أن يصرف الآخر على ما في الذمة فهذا جائز، لكن إذا كان دينان مؤجلين أو أحدهما حال والآخر مؤجل فلا تجوز الصرافة. قال: والسبب في ذلك أن صاحب الدين المؤجل إذا عجله لك الآن وأعطاك مقابله في الواقع لم يعجله لك، حق الأمر هو التعجيل الشكلي وصولي فقط، لأن القاعدة أن من عجل ما أجل عد مسلفا، فكأنه عندما أعطاك المال الآن وهو في الواقع حق الأمر لا يجب عليه أن يعطيه لك إلا بعد شهر، وأعطاه لك الآن فهو لا يسمى قد دفعه الآن، الدفع هو شكلي وصوري، لأنه في الواقع كأنه سلفك هذا الدين، كأنه أعطاه لك سلف، ثم بعد ذلك كيف بيقبض هذا السلف هو؟ لأنه أعطاك الآن قيمة الصرافة في دين في ذمتي أعطاه لك الآن، وهو في الواقع لا يجب عليه أن يعطيه لك الآن، فيقال حقيقة الأمر أن ما أعطاه لك هو ليس هو دينه، وإنما سلفك مقابل الدين اللي في ذمته. طيب كيف يخلص بالدين هذا اللي سلفه؟ كيف بيخلص؟ قال: فإذا جاء الأجل، يعني من عجل ما أجل عد مسلفا، فإذا جاء الأجل يعني قضى من نفسه نفسه، يبقى أني يقول أني يطلب مني فلان 1000 دينار وأني سلفته 1000 دينار في اليوم الفلاني، فأنا أقضي من نفسي عن نفسي، الـ1000 دينار اللي هي مؤجلة الآن يستحقها، بدل ما نبي ندفع حالة نأخذها مقابل ما أعطيته له قبل شهر، فهو يقضي عن نفسه من نفسه. ولذلك في واقع الأمر عندما وقعت المصارفة وقعت على شيء مؤجل لم يستحقه، لأن دينا لم يستحق إلا بعد شهر، فما أعطاه لك ليس هو الدين، وإنما أعطاك مالا آخر مقابله، سلف سموه سلفا. في الواقع الأمر التقابض الحقيقي لبريت به ذمته لم يقع إلا بعد شهر، فصارفك اليوم ويقبض بعد شهر، فيقول إلى الصرف المؤخر، يعني من عجل ما أجل عد مسلفا، فإذا جاء الأجل قضى من نفسه لنفسه. فإذا كان الدينان مؤجلين واحدهما مؤجل فلا تجوز المصارفة، لأنه ليس هناك تقابض حقيقي في ذلك الوقت، وإنما هو التقابض تقابض صوري فقط، والتقابض الحقيقي لا يتم وتبرأ الذمم إلا بعد عند الأجل. هذا هو السبب في أن لا يجوز صرف الدين المؤجل.
2: الصورة الأولى صورة عندما يحل الأجل، عندما يحل الأجل ويطلب منه عملة أخرى في القضاء، هذه إذا كانت
1: بشرط مشروطة؟ لا، إذا كانت مشروطة لا، إذا كانت مشروطة لأنه كأن عقد الصرف وقع في الصين والتقابض لم يقع إلا في طرابلس، غير جائز. لو كان هو من حين ما احتاج إلى المال وهو في الصين أو في اليابان ولا في العمرة احتاج إلى مال وإلى كذا وقال لي أعطيه الآن دولار عندما أرجع أو نتفق من الآن على سعر الصرف، وإلا عندما نرجع نسأل السوق كم ونعطيك مقابلة، فهذا في الواقع يعد عقد صرف مع تأجيل التقابض، غير جائز. لكن لو أخذ من المال على أن يرده له من جنس المال ومن عين المال وعند التقابض اتفق على الصرف، هذا جائز، بحيث أن يكون عند اتفاق على الصرف يكون المال حاضر، هذا المال في جيبه لا في المجلس محطوط على الطاوله، يقول بدل ما بنعطيك تعطيني الدولار اعطيني عمله اخرى، ويتفق على سعر الصرف ويكون المال موجود في حوزته ويقبضه، يبقى مثلا لا حرج فيها لانه لم يحصل تاخر عن وقت العقد. لكن لو حتى عندما عرض عليه أن يرده المال من نفس العملة اللي أخذها منها في الصين، ولكن قال لأن ما في داعي يعني أخذها وأصرف أعطيني عملة، قال خلاص طيب اتفقنا لم بكم بكذا، قال خلاص إذا تأتيني بكرة ولا سأذهب وأتيك بالمال، فهذا بعد ذلك يبقى صرف مؤخر لا يجوز، لابد إذا رأى أن اتفق يكون المال في حوزتهما وقت التعاقد على الصرف.
0: أقرأ العبارة مرة أخرى. أو كان الصرف بدين بأن يكون لأحدهما على صاحبه دراهم وللآخر عليه دنانير فيسقط الدراهم في الدنانير، والمنع إن تأجل منهما بل وإن كان التأجيل من أحدهما ومن الآخر حال، لأن من عجل المؤجل عد مسلفا، فإذا جاء الأجل اقتضى من نفسه لنفسه، فكأن الذي له الدينار أخذه من نفسه لنفسه في نظير الدراهم المتروكة لصاحبه، وكذا الآخر. فالقبض إنما وقع عند الأجل، وعقد الصرف قد تقدم فقد حصل التأخير، فلو حلا معا جاز، كمن له دراهم حالة على أحد قدر صرف دينار أخذ عنها دينارا، فيجوز إن لم يحصل تأخير بمواعدة أو غيرها.
1: يجوز إن لم يحصل تأخير بمواعدة. المواعدة قلنا هي تضر إذا كانت عقدا لا ينشيان عقدا بعدها. أما المواعدة بمجرد زي المواعدة على النكاح ولا أنا أرغب في الصرف ولا زي مواعدة واحد بيخطب مرة في العدة نفس الشيء، يتكلم مع وليها يقول والله أتمنى أن يكون معكم وأن نكون عائلة واحدة وأنا أحب القرب منكم وكذا أحب، فإذا الكلام هذا لا حرج فيه، هذه مواعدة تعريض، هذا تعريض. لكن لو كان بيعمل عقد ولا ينشاني بعد عقد آخر هذا هو المحرم للعقد يكون فاسدا معه. الأمر كذلك في الصرافة، إذا كان اتفق أن هذا الأمر اتفق على كل شيء وبعد ذلك مجرد أن يتقابض المال في اليوم الآخر دون أن ينشئ عقدا، يعني حصل بينهم مراوضة ومماكسة واستقر على أمر لا ينشئ بعد عقدا فهذه غير جائز. لكن لو تكلم في السعر وأخذ وأعطى معه ثم بعد ذلك في اليوم الآخر أنشأ عقدا جديدا وتوافق على عقد جديد فهذا جائز.
0: أو صرف مرتهن بعد وفاء الدين أو قبله من الراهن، أو مودع بالكسر من مودع بالفتح، وغاب رهن مصارف عليه، أو وديعة كذلك عن مجلس الصرف فيمنع، ولو شرط الضمان على المرتهن والمودعي بمجرد العقد، وأما إن كان الضمان من ربها فيمنع اتفاقا.
1: يعني هل يعني ما في الذمة من الأمانة أو الرهن هو كالحاضر في المجلس أو ليس كالحاضر؟ هل في خلاف؟ إذا أعطيت لإنسان وديعة أمانة عنده أو كانت هناك معاملة في بيع وشراء وشرط عليك رهن وأعطيته رهنا مقابل الدين الذي يطلبه منك، ثم بعد ذلك بعد وقت من الزمان طلبت منه، هو طلب منك يعني هو عنده رهن، أعطيته أنت مثلا مال في صرة أو في ظرف، لأن الرهن لا يحل للمرتهن أن يتصرف فيه، لما تعطيه نقود أو تعطيه ذهب ينبغي أن يعملها في حافظة ويختم عليها بحيث لا يتصرف فيها، لا يجوز التصرف فيها لأنه مثل الأمانة. أو أعطيت إنسان وديعة يحفظها لك فهي أمانة لا يتصرف فيها، الأصل فيها أنه لا يتصرف فيها. ثم بعد وقت أتاك المودع اللي عنده الوديعة وأتاك المرتهن اللي عنده الرهن وقال لك أنت أعطيتني 1000 دينار وقاعد ما زالت عندي 1000 دينار هل أو دولار وكذا، هل أريد أن أصرفها أعطيك عملة أخرى بدلا، أعطيته ذهب رهن وأراد أن يشتريه منك ويصرفه ويأخذ الذهب ويعطيك بدله عملة محلية، والتقيتهما في السوق والذهب يعني عنده في بيته سواء كان وديعة وإلا رهن، التقيتهما في السوق وأردتما أن تتوافق على الصرف، سعر الصرف كم الجرام، فأردت أن يعني أراد أن يقبضك المرتهن أن يعطيك قيمة الذهب اللي عنده أو المودع اللي عنده الوديعة أراد أن يعطيك قيمة الذهب الوديعة اللي عنده وتتصارف، هل تجوز المصارف بهذه الصورة دون أن يحضر المرتهن؟ هل تجوز المصارفة بهذه الصورة دون أن يحضر المرتهن الرهن ودون أن يحضر المودع الوديعة يجيبه في المجلس يذهب إلى بيتي الوضع الصحيح السليم إذا أردتم الصرف أن يرجع المرتهن إلى بيتي ويحضر صورة الذهب ويرجع المودع إلى بيتي ويرجع الوديعة يأتي بالوديعة في المجلس وتتفقان على المصارفة ويقبض وتقبض منه المقابل ويرجع هو بعد ذلك بالرهن إلى بيتي، هذه الصورة الصحيحة. لكن لو لم يحضر هذا وهو في حوزتي يعني تبدل اليد، هو قاعدة تقول تبدل اليد هل يفيد تبدل الحكم؟ يد المرتهن في الأول كانت يد ضمان وجزء منها أمانة وجزء منها ضمان، ويد المودع كانت يد أمانة، ثم بعد ذلك يتحول يده من بدل ما كانت هو أمين وحافظ الوديعة أو حافظ الرهن تحول يده إلى يد مالك، هل تحول اليد هذا يعني يعتد به ويبقى يعد هو قبض كأنه حصل فيه تقابض بالفعل، أو هذا لا يعد تقابض وتبدل اليد في حد ذاته لا يكفي بل لابد من إحضار شيء بعينه إلى مجلس العقد؟ هذه مسألة خلافية ذكر فيها الخلاف، ومنهم من يجوز المصارفة مع غياب المال ما دام هو في حوزته وتحت تصرفه، ومنهم من لا يجوز. وذكر هنا قال ولو كان الضمان مبالغة في المنع حتى وكان الضمان مشروطا على المرتهن في عقد الرهن، لما أخذ منك المال اشترط عليه أن يضمن، لأن معلوم المرتهن يضمن في حالات ولا يضمن في حالات، يضمن ما يغاب عليه ولكن لا يضمن ما لا يغاب عليه، لكن اشترط عليه أن يكون عليه الضمان مطلقا يغاب عليه ولا ما يغاب عليه، فهل اشتراط الضمان هذا يقوي جانب التقابض؟ بمعنى أنك لما اشتريت عليه الضمان كأنه صار المال في ذمته وضامع على كل حال، وصرف ما في الذمة زي الدين اللي في الذمة أنه جائز. قال حتى ولو اشتريت عليه الضمان فالخلاف لا يزال موجودا في هذه المسألة ما دام الضمان مشترطا على المرتهن، ولكن لو كان الضمان مشروط على البائع فهذا غير جائز. يعني إذا كان الضمان مشروط على الطرف الآخر فقطعا المصارفة لا تجوز، لأن المرتهن من بيده المال هو غير ضامن، وكان المال ليس في ذمته وهو غائب عن مجلس الصرف فيكون صرف مع التأخير.
3: جزاكم الله خير، لو تأذنوا نكمل في الأسبوع القادم إن شاء الله. مثلا انتهى الوقت إن شاء الله.
1: الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله أولا وآخرا.

0: تحويل بوجهة إذا كان من العملة نفسها فهذا لا يجوز، لأن استبدال مال بمال من صنفه لابد أن يكون مثلا بمثل من غير زيادة، إلا إذا كان الجهة التي تريد أن تحول تأخذ تكاليف الفعلية. هذا الذي أجازته المجامع الفقهية والعلماء المعاصرون، التحويل الموجود الآن في البنوك، أن تريد أن تحول عملة محلية إلى مدينة أخرى بعملة محلية نفسها، هذا لابد أن يكون مثلا بمثل، لأنك لا تستطيع أن تبيع دينار ليبي بدينار وربع، لا يمكن، لا يجوز. فهذا على المصرف أن يأخذ فقط أجرة التكلفة الحقيقية اللي يكلفها له هذا التحويل، زي مثلا أنت تريد أن تعطي مال لإنسان في مصراته مثلا تدفع له، فأفرض ما فيش بنوك مثلا، تبي تبع شخص يقول له وصل هذا المال لمصراته، لو دفعت عليه أجر، لو دفع عليه الشخص آخر أجر ولم دفعته أجرا وصار كلفك أنت دينار دينار ونصف، هذا لا حرج فيه، لأن هذا أجر للنقل لابد منه. لكن أن يكون الشخص يربح يقول لك أنا أقول لك بالتحويل يكلفني هذا ربع دينار وأريد ربحا على هذا التحويل ربع دينار، قال هذا ربا لا يجوز. وذلك الفتاوى اللي المعاصرة كلها تبيح يعني التكلفة الفعلية للتحويل، البنك ينبغي أن يعمل هذا مجانا لا يربح من ورائه، يأخذ يعني ما يكلفه هذا العمل من إجراءات أو أوراق أو كذا إلى آخره، يعمل التكلفة حقيقية يأخذها، لكن زايد عليه لا يأخذ شيئا زايد عليه، لأن ذهب بالذهب مثلا بمثل لا يجوز الزيادة عليه.
1: لو اختلف الجنس
0: لا حرج في السعر، لكن بشرط التقابض، هذا يكون عليه إلا يدا بيد. اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، الذهب بالذهب ربا إلا هاوها، يعني مناجزة تقابض في الوقت، إذا كان في تقابض لا يحم بعد ذلك الأجر ليأخذها لو أن يأخذ، لأن هذا السعر صرف يستطيع يتحكم فيه، ولو باع دينار بدينار ونصف بزوز دينار بثلاث دينار كله بيع وشراء جائز مع التراضي، لأن إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، فالأجر له أن يأخذ أجر عندما تختلف الأصناف.
1: الأجر بجنس والمال بجنس آخر يعني.
0: لا يضر ما دام
1: الدولار ب15 دينار مثلا،
0: نعم
1: 1000 دولار يتم تحويلها ب15 دينار مثلا،
0: ايه
1: اجرة على التحويل
0: هي مش اجرة، هذا صرف، هو واقع انت سميتها اجرة لكن هو صرف، انت بيحول لك دينار 15 دينار ليبي بدولار امريكي مثلا،
1: 1000 دولار
0: 1000 دولار
1: 1000 دولار يتم تحويلها باجرة 15 دينار ليبي
0: بعملة شنو الدولار بيش تاخذها داخل العملة
1: تاخذ دولار
0: لا دولار بدولار بدولار لابد لا يأخذ إلى التكلفة الفعلية، لكن لو بياخذ أجرة على النقل التكلفة الفعلية إذا كان عنده تكلفة فعلية لا أن يأخذ، لكن يربح من ورائه هذا غير جائز، أن يربح من ورائه لأنه بيبيع لك دولار بدولار، والدولار بالدولار لابد أن يكون مثل بمثل، لكن لو أنت قلت لك كلفت شخص بأن ينقل لك هذا المال من هنا إلى مصراته ولا بنغازي ويسافر به، ولكن أريد تذكرة الطائرة أريد 1000 دينار، لأن هذه مصاريف الفعلية يجوز لك أن تدفع له مصاريفه الفعلية، لكن ربح هذه القضية أنك تبدل دينار بأكثر منه باب التجارة والبيع والشراء في الدينار نفس هذا هو غير جائز، لكن الأجرة الفعلية على نقلي قد تكون 15 قد تكون 100، لكن لابد أن تكون أجرة فعلية.
2: قضية الأجرة يا شيخ مسألة أن أحيانا قد يربطها المصرف بالنسبة وهذه فيها إشكالية، أو مثلاً الألف ب15 لكن الألفين مثلاً ب30، هنا تغير الأجرة هذا يدل
0: على علامة على أنها ليست أجرة فعلية،
2: ليست أجرة،
0: هذه علامة المصارف أحياناً يموهون، وحتى عندما يتكلموا على الفائدة فائدة المصارف وكيف يعني تقرض بفائدة يقولوا إحنا هذا ليس هو فائدة وإنما هي مصاريف إدارية وكذا، ثم بعد ذلك لا تجد مصداقية للأمر لأنهم يربطون هذا بنسبة، فإذا كانت مصاريف فعلية لا تختلف، ما إذا كانت اقترضت 1000 دينار ولا 10000 دينار هي يعني التكلفة الفعلية لهذا، سواء كانت هي قرطاسية ولا عمل وإلا وقت وإلا كذا، اللي بيكتب 1000 واللي بيكتب 10000، لكن هم ربط الأجرة اللي سموها أجرة بالنسبة، إذا كان خذيت 100,000 دينار ياخذوا منك 100 دينار، واذا خذيت انت 1,000 دينار ياخذوا منك 10 دينارات بس او دينار فقط. هذا بين لك ان المساله ليس هي اجره فعليه، وانما هو يعني فائده حقيقيه. وايضا بدليل انهم تختلف هذه الاجره الفعليه فيما اذا كان المصرف يقرض او يقترض. كان المصرف هو اللي يقرض، الاجره الفعليه تبقى هي 7% ولا 8% ولا 10%، وكان يقترض تكون الاجره اقل من ذلك، يكون يعطي بياخذ يعطي فائده ولكن ما يخرجش الا ما يعطيش الا 2% او 3%. فهذا بيدك المساله ليست هي اجره فعليه يتلاعبون بها، وانما يسمونها اجره فعليه، وفي الواقع هي فائده ربح من وراء بيع نقد بنقد مماثل ليه، وهذا هو الفائدة يسميه ربح ويريد أن يربح فيه، وهذا الربح فيه غير جائز.
2: جزاكم الله خيرا. قال المصنف: أو غاب نقداهما معا عن مجلس الصرف وإن لم يحصل طول ولا فرقة بدن لأنه مظنة الطول.
0: تقدم كلام طلحة بن عبيد الله لما أراد أن يصارفه الرجل فقال حتى يأتي خانية أو لآخره، هذا كله يعد من عدم المناجز أو عدم التقابض في الصرف.
1: أو شيخ ليش لو كانت الأجرة ثابتة في الحوالة وكان مبالغ فيها بعض الشيء يعني؟
0: لا، ليس إذا كانت مسألة مبالغ ولا غير مبالغ، المسألة فيها ربح جائزة، لابد أن يكون مثلا بمثل. هذا نص حديث.
1: دينار بدولار
0: يعني. نعم.
1: لو كان دينار بدولار.
0: هذا يجوز، إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئت.

0: يريد أن يربح بقدر بقد ما يريد أن يربح يربح إذا كان هناك اتفاق، لكن بشرط التقابض، هذا هو الشرط. إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، اربح كما تشاء، لكن بشرط أن يكون يدا بيد، لابد من التقابض.
1: ما تعتبرش حوالة، ما تحتاجش لقبض.
0: الحوالي يقول تعد قبض، حوالي من البنك تعد قبض، هو الكلام اللي كنا نتكلم عليه قبل قليل، من البنك تعد قبض، ومن التاجر لا تعد قبضا.
2: أو كانت
0: وجوه القبض من التاجر ذكرناها، عنده أربع صيغ يمكن أن يتم بها التقابض، مع ذلك لا يتم.
2: أو كان التأخير بمواعدة، أي بسببها، بأن جعلاها عقدا، بأن جعلاها عقدا لا يأتنفان غيره، كذهب بنا إلى السوق لنقد الدراهم أو وزنها، فإن كانت جيادا أخذت منك كذا وكذا بدينار، فقال له الآخر نعم. قال فيها ولكن يسير معه على غير مواعدة، انتهى، أي من الجانبين، كما هو حقيقة المواعدة بأن يقول أحدهما لصاحبه اذهب بنا إلى السوق للصرف، فيذهب معه الآخر ثم يجددان عقدا بعد النقد، فهذا جائز.
0: الفقهاء يقولون المالكي عندهم خلاف هل تجوز المواعدة على الصرف أو لا، ومصيد كل خلاف، لكن الواقع ليس هناك خلاف عند التحقيق، والقول قول واحد. المواعدة إذا كان يعنى بها أن إنسان يتفق مع آخر على أن يصرف معه الآن الدينار بسعر كذا، يتراوضان يتماكسان يتساومان، صرف دولار بكم الدينار بكم، لا أبيع بكذا أخذ بكذا، ويتفقان على السعر ويتفقان على القدر الذي يراد أن يتصرف عليه، ثم يقول له نذهب غدا إلى المكان اللي فيه المال أو للسوق أو كذا ويتمان هذا الذي تعاقد عليه اليوم، هذا لا خلاف أنه لا يجوز، بحيث أنهم عندما يأتي الغد لا يستأنفان عقدا آخر، وإنما يبنيان على ما اتفق عليه وتراوض عليه بالأمس. هذه مواعدة باطلة لا تجوز بالاتفاق، لا تصح، لأن هذه عقد الصرف في يوم وتقابض في يوم آخر. لكن المواعدة اللي هي فيها خلاف وهل تجوز أو لا تجوز ليست عقدا، أن يتكلم إنسان مع إنسان مثل التعريض في النكاح، أريد أن أصرف مبلغ من المال الآن، يعني تظن بكم العملة تباع، بكم كذا، فيقول تباع بالسوق بكذا ويشترى فيها بكذا وسعر بيع بكذا، فيقول أريد أن أصرف قدر من المال وغدا سوف نلتقي ونتمم هذه المسألة، هذا مجرد وعد. ثم بعد ذلك عندما يأتي الغد يستأنفان عقدا، يتفقان اتفاقا جديدا، يقول أنت ذكرت أمس بالأمس كم، يقول كذا، يقول لعله تغير السعر، فيحصل بينهم مماكسة ويتراوضان على السعر أو يتكلمان فيه وينشئان عقدا جديدا في اليوم التالي. هذه مواعدة لا تضرها، العقد تم وقت التقابض وقت العقد في وقت واحد. أما الصورة الأولى أن يتفق في يوم ثم يتقابضان بعد ذلك في يوم آخر ولا يستأنفان عقدا جديدا، فلا خلاف أنها لا تجوز.
2: الآن اللي شائع في السوق أنك تتصل بالتاجر وتطلب منه أن يثبت السعر، ويتصل بك يقول لك ثبت السعر على كذا وكذا، ولا أعتقد أنهم يستأنفون عقدا بعد ذلك.
0: إذا لا يستأنفان عقدا آخر عن التقابض فهذا غير جائز. لأن هذه مواعدة تم فيها العقد، ثم بعد ذلك التقابض قد يتم بعد ذلك لاحقا في هذا اليوم وفي يوم آخر، لأنه السعر قد يتغير بعد ساعات وبعد ساعتين وبعد يوم آخر، ويحصل بينهم نزاع ويحصل، وقد يتغير تغيرا حادا يتفق معه على كذا ولا يتم تقابض ويتم إنهاء العقد، فأحدهما يندم ندما شديدا، وبعد ذلك لما يحس بالتغير ويحس بالغبن وكذا، ويبقى المحل هو يعني مبعث خصام ونزاع ويتعدى الحين حتى التقابض وتحصل. فلكن لو كان تكلم في السعر وكذا وأني أريد أن أفعل هذا سعر طيب ورضيت به وكذا، ولكن سأتي، وعندما يأتي يجددان عقدا يتراضيان عليه، هذا هو المواعدة الجائزة.
2: طيب احيانا تحصل ان العملة غير موجودة او عددها كميتها كبيرة، فيقول لك ان نبدا نجمع في العملة، يعني فكأنه هو بيجمع العملة يعني للعميل.
0: هذا كله ايضا لا يجوز اذا كان تم التعاقد قبل ان يجمع العملة، لانه تقدم قبل قليل، اذا كان تاتي لانسان لتصرفه والمال ليس له سموه صرف على الذمة، اما الطرفان المال ليس معهما انما يتعاقدان ويتراوضان، ثم بعد ذلك يذهب هذا الى جاره ويستلف منه، ويذهب الاخر الى جاره ويستلف منه، قال هذا صرف على الذمة غير جائز. فإذا كان المال غير حاضر الموش موجود في ملكهم ويريد أن يقترضانها وكذا، فهذا مدعاة أيضا للتأخير ولا يجوز. وهذا يختلف عن الصرف في الذمة، الصرف في الذمة جائز، يعني أنك أنت عندك في ذمتك دين لشخص، وهذا عنده في ذمته دين من عملة أخرى، والدينان حل أجلهما وأراد أن يتصارفا، فكل واحد يبري الآخر واتفق على سعر الصرف، هذا جائز هو الصرف في الذمة. لكن الصرف على الذمة هو الذي لا يملك المال وهذا غير جائز.
1: إذا كان الشيخ جمع له المال في اليوم الآخر وأتى إلى السوق يعني دار على التجار جميعهم، فيعني شاف السعر بتاع اليوم فتالي أخذ منه، يعني لم يلزمه من المبلغ، يعني
0: لم يلزمه
1: في الهاتف لما اتصل به، عندما اتصل به قال له أريد مبلغ معين وهذا المبلغ ليس عنده اليوم في ذمته، فجمع له المال، فعندما أتى في اليوم الآخر لم يلزمه بهذا الشراء، يعني أبرم عقدا جديدا، يعني
0: إذا أبرم إذا استأنف عقد جديد لا حرج، لكن هو إذا كان كلمة لم يلزمه هذه تضر في الصرافة، يعني الخيار لا يجوز في الخيار، لا يجوز الخيار في الصرافة. كان من الأول يوم قال تعاقدنا ولك على الخيار وغدا إن شئت بيعته وشئت لا، هذا غير جائز، الخيار في الصرف لا يجوز. لكن كما قلت إذا كان في اليوم الأول توافق على سعر أو ترى يعني فهم يعني اتجاه السوق كذا وقال له سأجمع المال، يقول له غدا عندما ألتقي ننهي المسألة. فإذا كان عندما التقي اتفق وتعاقد عقد جديد عندما كان المال حاضر فهذا جائز، أما إذا كان غير ذلك فلا.
3: كان المال كثير في الصراط في الصرف، يعني حمله يسبب مشقة، هل يغني عنه مثلا شيك أو شيء معتبر؟
0: الصك قلناك الصك يعد قدر، لكن الصك المضمون ليس الصك اللي قد يذهب به صاحبه وقد لا يجد مالا وقد يجد ربع المال ونصف المال، الصك المضمون عده قبضا.
3: وإن لم تكن جهة رسمية شيء؟
0: وإن لم تكن الصك المضمون أنه يعد جهة رسمية، لأن البنك لا يعطيك صك مضمون إلا إذا كان هو ضامن المال.
3: لا، وإن لم تكن الجهة رسمية يعني حكومية
0: ولو
3: الصك هذا
0: ولو، لأن الصك المضمون صدر من البنك، والبنك لا يعطي صك مصدق إلا إذا حاز المال عنده، فصار المصرف هو اللي ضامن لأن انتقل المال من
3: الصرافة غير البنك.
0: شيء حتى صرافة البنك إذا أعطاك صاحب الصرافة صك مضمون من البنك، لكن مش من، لأن أي صك إذا كان صادر مش صادر من البنك ما يفيد، لابد الصك يكون صادر من البنك.

0: السرايا اف ام 99.3. راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يم السرايا والشط والهوى،
2: راديو سرايا اف ام 99.3.
0: راديو سرايا اف ام 99.3. في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس النفس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخيرات والأنوار عليكم جميعا في برنامجكم برنامج من القلب. معكم ملك محمود، مساء الخيرات والأنوار، وما تكونوا تسمعوا فينا حاليا على أثير راديو السرايا 99.3، أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا. دائما نبدو بحلقتنا باللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد. مساء الخير على كل قلب يسمع فينا حاليا، على كل إنسان قاعد في سيارته ويسمع فينا عبر راديو السرايا، أو على كل أم قاعدة في دارها أو في أي مكان في بيتها، على كل شاب وبنت فاتحين الراديو أو يسمعوا فيها ويتفرجوا علي على الفيسبوك أو التيك توك. يمكن الحلقة هذه حتمس حاجة صارت معاكم من غير ما تحكوا عليها لحد. اليوم موضوعنا مش بسيط أبدا، اليوم بنحكوا على حاجة مرات تبدأ صغيرة في نظركم ومش مستاهلة مرات، لكن تعبر على نظرة، تعليق، كلمة، مرات حتى بصارة وبعدها تكبر للأسف. وأيضا ما ننسوش إن تلقى روحك مرات خسرت إنسان كنت تعتبره من أقرب الناس ليك. فاليوم نحكوا عليه لما الغيرة تدخل بين الأصحاب أو الأصدقاء على حسب مسمياتكم. لما الغيرة تدخل بين الأصحاب، فالصداقة في بدايتها كانت أو حتكون دائما جميلة، دائما البدايات حاجات جميلة، نضحكوا مع بعض، نحكوا أسرارنا لبعض، نفرحوا لبعض، نوقفوا مع بعض في وقت الشدة. لكن شنو يصير لما واحد من الأصحاب يبدأ يغير من الثاني ويجيه شعور الغيرة؟ لما نجاحك بدل ما يفرح يبدأ يوجعه ويحسدك، لما الخبر الحلو بدل ما يقول لك مبروك يخليه يقارن روحه بيك، لما تنجح ويقول لك عادي مش حاجة كبيرة شن هالدرة اللي وصلت لها، لما تشري حاجة جديدة يقول لك شن فيها عادي ويعني لما الناس تمدحك قدامه تحس في عيونه انه هو مش فرحان لك ولا فرحان بكلام الناس ومدح الناس ليك، يحس بالغيرة. ولما تغيب يتكلم عليك، هنا تبدأ المشكلة. لأن الغيرة لو دخلت بين الأصحاب مرات ما تقتلش الصداقة مرة واحدة، ما تقطعش الصداقة مرة واحدة، لا، تقتلها بشوية بشوية. أول حاجة تقتل الثقة لبناتكم، وبعدها الكلام، وبعدها الحنية، وبعدها الذكريات، لين يجي يوم وتلقى روحك شن تقول؟ معقولة هذا الإنسان هو نفسه اللي كنت نحسابه أقرب واحد لي؟ وهنا السؤال، هل الغيرة معناها إن الشخص هذا ما يحبكش، ولا ممكن الإنسان يحبك لكن للأسف يغار منك؟ وهل كل غيرة شر، ولا في غيرة طبيعية ممكن تتحول مع الوقت لحسد وحقد ومنافسة؟ والأهم من هذا كله، كيف نعرف إن صاحبنا يغير منا، وكيف نتصرفوا من غير ما نظلموه ونطيحوا في مسألة الظلم؟ وكيف نحافظوا على الصداقة إذا كانت تستاهل؟ وكيف نمشوا لو اكتشفنا إن العلاقة ولت تؤدينا؟ خلونا اليوم نحكوا بكل صراحة كالعادة. برنامج من القلب دائما يحكي بصراحة بوضوح، يعتمد على داخل الإنسان من غير تجميل ولا تزييف،
ومن غير ما نحطوا كل شخص يغار في خانة الحاسد، لأن مرات الإنسان اللي قدامك مش شرير، هو بس موجوع من حاجة داخله، ومرات يكون فعلا مش قادر يشوف نجاحك. والفرق بين الاثنين هو اللي بنحاول نفهموه اليوم من خلال حلقتنا. نجول الفقرة الأولى. دائما نعطوا في الموضوع في البداية بشكل عام، بعدين ندخلوا في التفاصيل. أول شيء في الفقرة الأولى، ألا وهي شن هي الغيرة أو شعور الغيرة. خلونا أول حاجة نفهم الغيرة. الغيرة شعور إنساني زي أي شعور عند الإنسان. يعني ممكن الإنسان يشوف حد عنده حاجة هو يتمنى تكون عنده، فلوس، نجاح، جمال، وظيفة، بيت، زواج، أطفال، شهرة، علاقات اجتماعية، ويقول في نفسه وفي خاطره يا ريت عندي زي الشخص هو. هنا الشعور بروحه مش بالضرورة يكون مشكلة. المشكلة أمتى تبدأ؟ لما يقول يا ريت عندي زيه، تتحول الكلمة هذه إلى يا ريت ما عنداش الشخص هذا. هنا تغير من كل شيء. ففرق كبير بيناتهم، بين انك انت تتمنى تكون زي الشخص هذا، وبين تتمنى انه ما يكونش احسن منك. الاولى ممكن تكون دافع، والثانية ممكن تتحول الى اداء، والاخطر لما تكون بين الاصحاب، بين الرفقة، بين العشرة. لأن الشخص الغريب لو يغير منك ما يفرقش معاك، يعني عادي زايد ناقص، لأنه شخص غريب مش حيأثر فيك. لكن صاحبك، رفيقك، عشرتك، انت فتح له قلبك، عارف أسرارك، عارف نقاط ضعفك، عارفك شن حلمك،

اسمها مبروك ولكن. عنوان القصة مبروك ولكن. خلوني نحكي لكم على موقف بصياغة قريبة من الواقع. كان في بنتين أصحاب من سنوات، كل شيء مع بعض، دراسة، الطلعات، الأسرار، المناسبات، حتى مشاكل البيت كانوا يحكوا فيها لبعض. وواحدة منهم اسمها سارة والثانية اسمها ريم. سارة كانت ديما تقول لريم انت اكتر واحدة نفهمها. وفي يوم سارة هذه جتها فرصة في الشغل، وكانت تتمنى هالشغل هذا من سنوات، كان حلمها. أول شخص اتصلت به هي ريم. قلت لها ريم قبلوني. ريم شن دارت؟ ردت مبروك. بشعورك نقول احنا بصيغة باردة. قلت لها مبروك، بس الصوت ما كان زي العادة، ما فيش لهفة، ما فيش فرحة. سارة قلت لها خيرك؟ قلت لها لا لا عادي. بعدها بأيام كل ما سارة تحكي على الشغل ريم تغير الموضوع. لو سارة تقول اليوم مديري مدح شغلي، ترد عليها ريم تقولها هم يمدحوا في أي حد. لو تقول لها اليوم أعطوني مسؤولية جديدة في الشغل، نقول لها المسؤولية والخدمة زيادة شن استفدتي؟ في البداية سارة كانت تقول ممكن ريم مضغوطة تمر بظروف معينة، وبعد فترة بدت تلاحظ في حاجة، إن كل ما يصير لها شيء حلو ريم تختفي. لكن لو سارة تشكي من حاجة ريم تكون أول واحدة موجودة. وهنا سارة فهمت حاجة مؤلمة جدا، إن صاحبتها كانت تحبها وقت ضعفها فقط، لكن وقت نجاحها كان يوجعها. وهذه من أخطر أنواع الغيرة، لأن بعض الناس يحبوا وجودك لكن يحبوش تفوقك عليهم ونجاحك عليهم. هذه قصة ريم وسارة. فسؤالي للمستمعين، أو سؤالي عفوا للي موجودين على الفيس وعلى تيك توك، هل سبق وفرحتوا لحد من أصحابكم لكن حسيتوا أن صاحبكم هذا مفرحش لنجاحكم؟ شن كان إحساسكم؟ هل واجهتوه واللي خليتوها في قلوبكم؟ فنبي نسمع منكم، أو عفوا نبي نقرأ تعليقاتكم. لا لا أكيد، وكأني فرحت لنفسي. وعليكم السلام لكل من التحق بنا. هل سبق وفرحتوا لحد من أصحابكم لكن ركزوا في كلمة لكن، حسيتوا أن صاحبكم مفرحش لنجاحكم؟ شن كان إحساسكم؟ هل واجهتوا الشخص هذا ولا خليتوها متسوسة في قلوبكم إلى يومنا هذا؟ مرة بتقول لكن في حاجتي ما نشوفش في فرحتهم، واثقة بالله أكيد طبعا روف يقول وهجرهم هجرا جميلة. جميل، أي والله يا عسكري باهي، علاش الصاحب يغار من صاحبة، أو علاش الصاحبة تغار من صاحبتها؟ خلونا اليوم نكون منصفين وواضحين، مش كل شخص يغار منك لأن يكرهك. حطوا مليون خط على كلمة يكرهك. مش كل شخص يغار منك لأن يكرهك. مرات الغيرة سببها نقص داخلي، شعور بالنقص. الإنسان يبدأ يقارن نفسه

يقول هو وين وصل وانا وين، فلانة تزوجت وانا لا، هو نجح وانا ما زلت ما نجحتش، هي عندها متابعين وانا لا، هو محبوب وانا ما حدش يسأل عني. المقارنة مستمرة تتعب الإنسان، ومع الوقت ومرور الوقت بدل ما يقول نبي نطور من نفسي يبدأ يقول علاش هو ربي أعطاه وأنا ما أعطانيش، علاش ربي يرزقه بزوجة صالحة وأنا ما رزقنيش، علاش هو معاش 5000 و6000 وأنا معاشي 2000 أو 1500 إلى على حسب يعني. فيبدأ يقارن في وضعها بوضع صاحبة، أو صاحبتها تقارن في نفسها بصاحبتها، هنا تبدأ الغيرة لما يبدأ السؤال علاش هو أو علاش هي، هنا أعرف إن أنت وقعت في دائرة الغيرة. في زمن السوشيال ميديا الموضوع زاد أكثر عن حده، كل يوم نشوفوا حياة الناس، صور سفر نجاح سيارات بيوت حفلات وظائف مناسبات، وننسوا إن نشوفوا واجهة الحياة الإنسان مش حياته بالكامل، يعني هو يوري فيكم في جزء بسيط من حياته، الكواليس أنت لا تعلمها. ممكن الشخص اللي غار منك يشوف صورتك الجميلة لكن ما يشوفش تعبك، ما يشوفش الإرهاق اللي أنت تمر به، تعبك الجسدي والنفسي، أو حتى تعبك المادي. يشوف نجاحك، واصل لي مثلا شهادة دكتوراه إلى ما ذلك، لكن ما يشوفش الليالي اللي بكيت فيها وسهرت فيها وفشلت فيها، يشوف النتيجة بس لكن ما يعرفش الطريق كيف كانت. ولهذا مرات الإنسان يقارن بدايته بنهاية غيره، وهذا عبارة عن ظلم لنفسه، لأنه هو قارن بداية مشواره بنهاية غيره. تعالي ملاك قولينا شو الفرق بين الغيرة الطبيعية والغيرة المؤذية. في نوع من الغيرة ممكن نسمها غيرة تنافسية، مثلا صاحبك نجح في حاجة وانت تقول ما شاء الله عليه نبي نوصل زيه، هذه ممكن تكون دافع ليك باش انك انت تشتغل على نفسك باش توصل زيه. انت هنا ذكرت كلمة ما شاء الله عليه نبي نوصل زيه، هذه غيرة طبيعية جدا وتبي تنافسه، حلو. بهي الغيرة المؤذية شن هي؟ لما تقول علاش هو بدون ما تذكر الله، طبعا بتقول علاش هو، وبعدها تبدأ التصرفات، يقلل منك، يشكك في نجاحك، يحاول يفسد فرحتك، ينقل كلام عليك، يفضح أسرارك، يحاول يخليك تشك حتى في نفسك، وهنا العلاقة ما عادش تبدأ صداقة صحية، أصبحت غير صحية مؤذية. لما يستهزأ بنجاحك ويشكك في نجاحك ويحاول أن يفسد فرحتك ويفضح أسرارك وإلى ما ذلك، هذا الفرق بين الغيرة الطبيعية والغيرة المؤذية في بين الأصحاب أو في الصداقة. في حديث شريف النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الحسد وقال لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، وكونوا عباد الله إخوانا. المعنى الواضح
ما تخليش قلبك يتحول لمكان للمقارنة والحقد والحسد، لأن الحسد قبل ما يضر غيرك بيتعبك أنت ويتعب نفسيتك. أول ما يدخل الحسد في قلبك أو الحقد وتتمنى زوال النعمة من صاحبك، أعرف إن أنت حتتعب نفسيا. بقى إحنا كيف بنعرفه أو كيف تعرف إن صاحبك أو صاحبتك تغار منك أو يغار منك؟ طبعا مش من موقف واحد بيبان، من عدة مواقف، وهذه تاخدوها مهمة جدا النقطة هذه. ما يصير الشخص قال كلمة مش عاجباتك مثلا ونقول عليه مثلا إنسان حسود حقود غيور، لا طبعا، نحكمه على السلوك المتكرر. يعني لما يعاود نفس الكرة ما تحكمش من موقف واحد وتعطيه حكم إن هذا الإنسان حسود غيور، أبدا، نحكم عليه من السلوك المتكرر. من العلامات لما كل نجاح ليك يحاول يصغره، نقطة واحد. النقطة الثانية لما يفرح بفشلك أكثر من فرحته بنجاحك. 2. 3 لما يشجعك بالكلام لكن تصرفاته عكس كلامه. 3 نقطة. 4 نقطة ألا وهي لما يحاول يدخل الشك في قراراتك. باهي في النقطة الخامسة لما يقارنك باستمرار، لما يقولك أنت محظوظ أو أنت محظوظة بدل أنت تعبت وتستاهل هالنجاح، لما يضايقه مدح الناس بيك ومدح الناس ليك، لما يحاول يسرق فرحتك من عيونك، ولما يبدأ يحكي أسرارك للناس. لكن مرة ثانية نقولها لكم، ردوا بالكم تستعجلوا في الحكم، لأن الشخص ممكن يكون مضغوط نفسيا وممكن يكون عنده مشاكل شخصية يمر بها، وممكن يكون يومه سيء أو صار معاه شيء سيء في حياته أو في يومه. لهذا ردوا بالكم تحكموا من موقف واحد. عملية التكرار هي اللي توضح لكم الشخص. نعطيكم قصة ثانية عنوانها نجاحك فضح مشاعره. نجاحك فضح مشاعره، أعتقد من عنوان القصة فهمتوا المغزى. كان في زوز أصحاب من أيام الدراسة، واحد منهم بدأ بمشروع صغير. في البداية صاحبه كان يساعد فيه، لكن مشروعه كبر والناس بدأت تتكلم عليه. هنا صاحبه تغير، بدأ يقول أنت المشروع هذا مش بروحك، أنت ما بدتش فيه بروحك، وبعدها فلان ساعدك، وبعدها لو ما عندك معارف عمرك ما تنجح، وبعدها بدأ يقلل من كل إنجاز. صاحب المشروع في البداية كان يرد، بعد فترة اسكت والتزم الصمت، وفي يوم قال له أنا مش زعلان إنك أنت تنتقدني، أنا زعلان إنك ما عادش بديت تفرح لي وتفرح لنجاحي ونجاح مشروعي. وهذه الجملة تختصر الموضوع كله. الصديق الحقيقي
مش لازم يصفق لك على كل شيء، لكن لازم يكون قادر إن هو يفرح لك ويحس بشعور الفرحة معك. هل الغيرة معناها إن الصداقة انتهت؟ السؤال اللي يتكرر في أفكاركم حاليا، هل الغيرة معناها إن الصداقة انتهت؟ مش بالضرورة طبعا، مرات الصداقة تستاهل فرصة. طب تقولي علاش؟ هنقول لكم علاش. لو الشخص يعترف، مثلا جاك الشخص هذا صديقك قال لك أنا حسيت بالغيرة، هذه مش حاجة سهلة، لأن الاعتراف بالمشاعر يحتاج إلى شجاعة، وجرأة. ممكن تقول لصاحبك أنا حاس إن في حاجة تغيرت بيناتنا يا مرام، مش أنت حسدني؟ وهذا فرق كبير بين الجملتين. أنا حاس إن في حاجة اتغيرت بيناتنا، مش أنت حاسدني. وهنا الفرق الكبير. الأولى تفتح باب حوار بينك وبين صديقك، الثانية تسكر الباب. شفتوا كيف؟ هذا الفرق بيناتهم. الأولى تخليك تناقشه، بس الثانية لا، عليك بالمغادرة. به لو أنا اكتشفت كيف نبنواجه هالصديق هذا أو صاحبتي أو كذا، كيف نبنواجهها؟ أول حاجة اختيار الوقت المناسب. عمرك ما تختار وقت الزعل أو وقت الغضب، اختار الوقت المناسب. ثاني حاجة اتكلم على إحساسك، انت شن تحس؟ قول أنا حسيت أنك أنت مفرحتش بي، مش أنت تكرهني الأسلوب الهجومي، لا، قول أنا حاس أنك أنت تغيرت علي، أنا حاس أنك أنت مفرحتش بي، أو أنا حاس أنك أنت ما حسيتش بي مثلا، وهكذا. لكن مش أنت تكرهني أسلوب هجومي أكثر. قول أنا حسيت أن في مسافة بيناتنا الفترة هذه، مش أنت تغير مني أو أنت حقد علي أو أنت حاسد علي، لا، أنا حاس أن في بيناتنا هيك شوية فجوة. أيوة فجوة بالضبط، حسيت أن في مسافة وفجوة هيك بيناتنا، يعني تحس إن في باب حوار بيني وبينك، حياخد ويعطي معك. لأن الهدف مش إنك أنت تربح النقاش، الهدف إنك أنت تفهمه ويفهمك. أما إنك أنت بديرها من يربح في النقاش ومن اللي يفالح فيكم يعرف كيف يرد وكذا، لا، الهدف إنك أنت تفهم هو شن صاير معاه وهو يفهمك أنت شن صاير معك. هل لازم نحكي كل شيء لأصحابنا؟ هل لازم نحكو لهم كل شيء، أسرارنا كل شيء؟ هذا هو السؤال المهم في الحلقة هذه. هل لازم نحكي كل شيء لأصحابنا ولا لا؟ وهذا هو السؤال المهم. هل الصداقة معناها نحكي كل تفاصيل حياتنا؟ اللي جاوبوا لا، طبعا لا. الثقة حاجة والخصوصية حاجة ثانية، في فرق ما بيناتهم. الثقة حاجة انك انت واثق بصاحبك او واثقة بصاحبتك، لكن في خصوصية حاجة ثانية. مش كل نجاح لازم نحكو عليه، ومش كل مشروع لازم نعلن عليه، ومش كل خطوة لازم يعرفها الجميع، مش خوفا من الناس، لكن حفاظا على خصوصيتنا. والإنسان الحكيم يعرف إن مش كل شيء لازم ينقال، مش كل شيء لازم نطلعوه للناس،
خط الخصوصية، ودائما نحكي عليها في عدة حلقات حكيتهم، مهمة جدا الخصوصية. حياتك الخاصة مش ضروري يعرفوها، مش ضروري. الخصوصية مش شرط ان يعرفوها الناس ابدا، مش لانك خايف من عيون الناس وخايف انها تحزلك وتحقد عليك وكذا وكذا، لا لا لا. الخصوصية لازم احنا كشعب، كشعب عربي دين الاسلام، نعرف ان الخصوصية مهمة في حياتنا. واقضوا حوائجكم بالكتمان. الرسول عليه الصلاة والسلام شن قال؟ واقضوا حوائجكم بالكتمان، أي بالسكوت، عدم الإفصاح عنها. مش كل شيء تحكيه، مش كل شيء ينحكى. باهي لما الغيرة تتحول لحسد، وهذه أصعب شيء يتغير من شعور بسيط ألا وهو الغيرة إلى حسد، حسد يبدأ أكبر وأعظم. الحسد هنا أخطر، لأن الشخص ما عادش يتمنى يكون عنده زيك، يتمنى النعمة هذه تزول، أي زوال النعمة منك. وهنا لازم الإنسان ينتبه ويكون واعي، لكن ما يعيشش طول حياته في شك مع الناس والشك في كل الناس اللي حواليه. مش كل تأخير سببها حسد، ومش كل مشكلة سببها عين، ومش كل شخص مبارك لكش معناها يتمنى زوال نعمتك. التوازن هنا مهم جدا، انك انت توازن الأمور، نحمي أنفسنا فعلا، لكن ما نظلموش الناس وما ندخلوش في نوايا الناس. يجيني حد يقول لي والله أنا حسيتك نيتا والله الشخص هو إنه مش فرحان. كيف عرفت؟ الله سبحانه وتعالى عالم بالنوايا، أنت لا تعلمها الأشياء هذه. إحنا مفروض منا نحمي أنفسنا، لكن ما نظلموش الناس. أنت هيك وقعت في دارة الظلم لو كان الشخص هذا نيتا سليمة. باهي السؤال هذا اللي لجماعة التيك توك والفيسبوك، حنقرأ تعليقاتكم. لو اكتشفت ان اعز صاحب ليك يغار منك مثلا، لو اكتشفت ان اعز صاحب ليك يغار منك، شنو تدير؟ هل تواجهه؟ هل تبتعد عليه؟ هل تعطيه فرصة؟ هل تسكت وتحافظ على العلاقة هذه؟ شن بيكون اختيارك؟ حنقرأ التعليقات ونفهمه. كل واحد على حسب تجربته، كل واحد على حسب تجربته. بش يقول نبتعد عليه؟ أول تعليق، نتغافل مرة والثانية مع السلامة منى، هيك كان جوابها. باه شوفوا تاني، من تاني، يلا جاوبوني، حنقرأ تعليقاتكم. ولكن حنقرأ مجموعة من التعليقات. أنور رطب يقول على الفيسبوك، الغيرة عندما تدخل بين الأصحاب قد تكون أخطر من الخصام نفسه، لأنها تبدأ غالبا بشيء صغير ثم تكبر مع الشك وسوء الفهم. أحيانا يغار الصديق عندما يرى صديقه يقترب من أشخاص آخرين فيشعر أنه فقد مكانته، وإذا لم يتحدث بصراحة تتحول الغيرة إلى عتاب ثم شك ثم بعد. لكن الصداقة الحقيقية لا تقوم على امتلاك الشخص، بل على اتقاه. فالصديق الذي يحبك يفرح بأن تكون لك علاقات ونجاحات وحياة خاصة، ولا يعتبر وجود الآخرين تهديدا لمكانته. وأجمل ما يقال، الغيرة إذا دخلت بين الأصدقاء أفسدت ما بنته السنوات من ثقة، لأن الصداقة تحتاج قلبا مطمئنا، لا قلبا يراقب ويشك. عمران يقول ربي يعاونك، برنامج ناجح، من تدخل فيما ما يعني سمع ما لا يرضي، من كاثر الأفراح. أهلا وسهلا، حنقرأ التعليقات. الدين نصيحة ننصحه، جميل،
الصح أنك تصبر عليه. أخونا محمد يقول باه أنا حنكرر السؤال، صداقة تكون من غير حقد وحسد نبتعد عنه. سالمين تقول باه خلنا نكرر لكم السؤال اللي ما سمعش السؤال. لو اكتشفت إن أعز صاحب ليك يغار منك شن بتدير؟ هل بتواجهه؟ هل تبتعد عليه ولا تعطيه فرصة ولا تسكت وتحافظ على العلاقة؟ شن حيكون اختيارك بين الأربعة اختيارات؟ أعطيني خيار واحد على حسب معاملتك لما تكتشف أن أعز صاحب ليك يغار منك. عبود يقول أبتعد عليه وننصحه تقريبا، هيك كاتب هو. باه واثقة بالله نعطيه فرصة ثانية. جميل. أبو الحارث يقول المواجهة أحسن. أكيد، بس قول لي معناه تواجهه. جميل، أول خيار. هل تواجهه تبتعد عليه تعطيه فرصة أو تسكت وتحافظ على العلاقة؟ سالمين تقول أعز صديق المواجهة. جميل. بما أن احنا قرينا تعليقاتكم، لما المنافسة تدخل بين الأصحاب، المنافسة مش ديما سيئة، مرات تكون منافسة شريفة وإيجابية، كل واحد يبي يطور من نفسه ويبدأ أفضل. عبود يقول أبتعد عليه ووضح أنه هو حسد مش كويس. لا، يعني قلت في كلام قبلها مواجهة أحسن، لكن صعب صعب، الأحسن نسكت وخلاص، لأنه حتى بنواجه في النهاية مش حيصير شيء. مروان يقول ابتعاد ضروري، تبتعد على أي شيء ضايقك. جميل. باه لما المنافسة تدخل بين الأصحاب، المنافسة مش دائما سيئة، ممكن تقول لصاحبك مثلا، أو عباد يقول نفهم ونواجه بهدوء وننصح، ولو استمر الضرر نبتعد. عبود يقول خلاص ابتعاد أفضل. جميل. باه خلوني نقول لكم على الفقرة هذه، لما المنافسة بتكون بين الأصحاب مش دائما سيئة، على حسب تفكيرنا، ممكن تقول لصاحبك أو ممكن تقولي لصاحبتك خلينا نشجع بعض، خلينا نشجع بعض. لكن المشكلة وين؟ لما تصبح لازم نكون أفضل منه، لازم نكون أحسن منه، هنا الصداقة تتحول إلى سباق، من عنده أكثر، من نجح أكثر، من الناس تحبه أكثر، من عنده متابعين أكثر، من تزوج قبل، من عنده فلوس أكثر، وتنسوا أن الحياة مش مسابقة، ورزقك مش ناقص من رزق غيرك. نجاح صاحبك أو نجاح صاحبتك ما يعنيش فشلك، وزواج صاحبك وزواج صاحبتك ما يعنيش أن نصيبك تأخر، شهرة غيرك ما تعنيش انك ما عندكش قيمة. كل واحد عنده توقيته، كل واحد عنده توقيته. اعتقد وصلت صح؟ وصلت. كل واحد عنده توقيته. لو دخلت، وعليكم السلام ورحمة الله، لو دخلت المنافسة بيناتهم بين الصحاب، لما يكونوا مثلا قلبهم على بعض، نعطيكم أنا أبسط مثال، باهي فيقولك أنت نجاحك من نجاحي وأنا بنشجعك وأنا بنسندك وأنت بتسندني وتشجعني وإلى ما ذلك، بالشد واحد يشد واحد يرخي وإلى ما ذلك، كويس. لكن المشكلة وين؟ لما تبدأ تقول أنا نبي نكون أفضل منه، أنا نبي نكون أحسن منه، هنا الصداقة بتتحول لسباق ومنافسة للأسف، من عنده أكتر، من فلوسه أكتر، من نجاحه أكتر، من الناس اللي تحبه أكتر، من عنده متابعين أكتر، من تزوج قبل. شفتوا كيف؟ وتنسوا أن الحياة أصلا مش مسابقة، هي الحياة كل واحد رزق على ربي، ورزقك مش حينقص من رزق غيرك ولا حيزيد على رزق غيرك، كل واحد ربي كتب له رزق معين. نجاح صاحبتك أو نجاح صاحبك ما يعنيش انك انت انسان فاشل ما عندكش قيمة، زواج صاحبتك أو زواج صاحبك ما يعنيش ان نصيبك تأخر وانك انت عنستي أو
وصلتي لمرحلة العنوسة؟ لا طبعا. الشهرة شهرة غيرك، مثلا إنسان مشهور وعنده صاحبة مش مشهور، ما يعنيش أن أنت ما عندكش قيمة، لأن مش شرط يكون الشهرة مثلا بعدد المتابعين مثلا، لا بالعكس، لما يكون الشهرة تكون بأثر، أثر طيب، لما تكون أنت عندك قيمة في الأثر هذا، الناس تفكرك بالأثر، سواء في موقف معين، سواء مثلا في موضوع معين، في طرح موضوع، في حل مشكلة، هذا هو النجاح الحقيقي وهذا هو الشهرة الحقيقية. أما الشهرة اللي هي مجرد أرقام ومشاهدات وتفاعلات وهذه كلها حتنتهي مع الوقت، حتى لو استمرت حتنتهي. كل واحد عنده توقيته في الدنيا هذه، توقيتك في رزقك ربي مش عطيك توا حيعطيك بعدين، الزواج تأخر توا حيجيك بعدين، أو حتى كان ما جاكش بعدين ربي حيعوضك خير، حيعطيك أحسن من الزواج مثلا. نجاح مثلا في علم أو في منصب أو شيء، لو أنت مش موجود توا حيعطيك الله سبحانه وتعالى، بس توقيتك مش حتاخد توقيت غيرك، مهما تدير وتنافس وكذا، لو ربي سبحانه وتعالى ما كتب لكش النجاح هذا في الوقت هو مش حتنجح. لو الله سبحانه وتعالى ما كتب لكش شهرتك مثلا توا مش حيكتبها لك، لكن في وقتها، كل شيء في وقته، مش كل شيء في وقته حلو صح؟ كل شيء في وقته. الاستعجال مش حلو، الاستعجال مش حلو. دائما التأني مطلوب والتمهل مطلوب، الصبر مطلوب. بهي الفقرة التاسعة، ألا وهي لا تقارن نفسك بصاحبك أو بصاحبتك. أو من أكثر الحاجات اللي تقتل الصداقة ألا وهي المقارنة، أكثر شيء تقتل الصداقة صح يا منى؟ المقارنة. موسى يقول لك أن هذا الشيء في علم الغيب، أكيد المقارنة أكثر شيء تقتل الصداقة. هو وصل ونلا، هي عندها ونلا، هو محبوب أكثر، هي أجمل، لكن الحقيقة اللي لازم تعرفوها، أنت مش مطلوب منك تكون نسخة من حد، مش شرط تكون مثلا صاحبتك تكوني نسخة منها أو هي تكون نسخة منك، لا، حلو الاختلاف في الموضوع، عندك نقاط قوة غيرك ما عندهاش، وعند غيرك حاجات انت ما عندكش. الحياة مش عادلة ان الجميع يملكوا نفس الشيء، نفس النجاحات، نفس الاحلام، نفس نفس نفس، لا لا لا. العدل ان كل انسان عنده طريقة، فمش منصف الموضوع اساسا. تعال نحكي لكم قصة اليوم، انا اليوم نحكي لكم قصص لن تشبعوا من القصص. القصة الثالثة اللي هي خاصة بموضوع اليوم، كنت نستنى فرحتي. بنت كانت عندها صديقة من سنوات، هنخش في مود القصص تو. في يوم من الأيام في بنت كانت عندها صديقة من سنوات، كل مرة تصير للصديقة حاجة حلوة كانت تفرح لها، لما تزوجت وقفت معاها، لما حملت كانت أول واحدة تبارك لها، لما نشحت فرحت بها، لكن لما جاء دورها هي شن صار؟ جاها خبر كانت تتمناه وتستناه لسنوات، اتصلت بصاحبتها
وقلت لها عندي خبر ليك حلو حيفرحك معي. ردت عليها خير، شنو الخبر؟ قلت لها اتحقق اللي كنت نحلم به واللي كنت نستنى فيه. الصمت عم المكان، وبعدها قلت لها مبروك، بس لا فرحة لا أسئلة لا حتى فضول. سكرت المكالمة والبنت هذه بكت، مش لأنها ما فرحتش بكلام صاحبتها، لكن لأنها اكتشفت إنها كانت تعطي فرحة من قلبها لشخص ما قدرش يعطيها حتى جزء بسيط منها. وبعد أيام صاحبتها اتصلت وقالت سامحيني أنا كنت غيرانة منك. هنا البنت قالت لها جملة، قالت لها كنت نحتاج لصاحبة تفرح لي، مش صاحبة تتمنى تكون مكاني. وهذه الجملة ممكن تكون موضوع الحلقة بالكامل، كنت نحتاج لصاحبة تفرح لي، مش لصاحبة تقارن في نفسها بي أو تتمنى مكاني أو تتمنى زوال النعمة مني. انتهت العلاقة بيناتهم والصداقة بيناتهم بأسباب بسيطة جدا، ألا وهي الغيرة. به، هل نسامح الصاحب الغيور أو نسامح الصاحبة الغيورة؟ التسامح شيء والثقة شيء ثاني. التسامح شيء والثقة شيء ثاني. ممكن تسامح شخص لكن ما ترجعش تعطيه نفس المساحة، وهذا مش حقد، هذا حدود. في ناس نحبوهم الله غالب الله غالب، لكن نعرف أن وجودهم قريب منا يتعبنا، فنحافظوا على الاحترام ونبعده شوية. مش كل شخص نختلفوا معاه لازم نكونوا احنا نكرهوه، لا. ومش كل شخص نبتعدوا عليه لازم يكون هو عدو، لا. مرات البعد والمسافة احترام للطرفين. كيف تكون انت الصديق اللي ما يغارش؟ تكلمت انا على الطرف الثاني، تو بنجو على الطرف اللي احنا نقصده، صح؟ كيف انت تكون الصديق اللي ما يغارش؟ قبل ما نسألوا علاش صاحبي يغير مني او علاش صاحبتي تغير مني، نسألوا انفسنا ترى هل انا نفرح لصاحبي بصدق بنية؟ هل لما ينجح نفرح؟ هل لما يشري حاجة نفرح؟ هل لما الناس تمدحه نحس بالفخر ولا العكس تماما؟ داخلي يقول علاش هو، كلنا بشر وممكن نحسه بالغيرة، صح؟ نحسه بالغيرة، صح؟ فيش حد ما يحسش بالغيرة، ما يجينيش حد يقول ما نحسش بالغيرة، بس الغيرة أنواع يعني. لكن الفرق في شنو نديره بالشعور. لو حسيت انك انت غيران، ما تخليش الغيرة تتحول الى اذى، تتحول الى سلاح تأدي به اقرب الناس ليك، حولها لدافع. فقول ربي يبارك له وان شاء الله نحقق اللي نبيه حتى انا. شفت هنا، هذه هي الفطرة السليمة وهذه هي النفس السليمة. لما تقول ربي يبارك له وربي يزيده وإن شاء الله ربي يحقق لي أحلامه ويحقق لي أحلامي حتى أنا، هذه الفطرة السليمة. فرسالة لكل شخص يشعر بالغيرة، مرات تسمعني توا
وأي حد يسمعني يحس بالغيرة. لو أنت تسمع فيها توا وما تكون تسمع فيها وعرفت أنك أنت غيران من صاحبك أو غيرانة من صاحبتك، نقول لك أن نجاحها هو ما سرقش منك شيء مثلا، فرحته ما نقصتش من فرحتك، رزقه مش ناقص من رزقك. ولو هو سبقك اليوم مش معناها انك مش حتوصل غدوة. بدل ما تتمنى سقوطه وزوال النعمة منه، اسأل نفسك شن نقدر ندير باش نطور من نفسي، نجتهد ونكافح من أجلي، ونخلي نجاح صاحبي يكون دليل إن الوصول ممكن، مفيش حاجة مستحيلة. هذه رسالة لكل شخص، لكن الرسالة الثانية حتكون لي كل شخص اكتشف إن صديقه يغار منه أو صديقته تغار منه، تغار منها عفوا. ولو أنت اكتشفت إن صاحبك يغار منك أو اكتشفت إن صاحبتك تغار منك، ما تستعجليش وما تستعجلش، مش أول موقف تحكم عليه، مش أول موقف تحكم عليه. راقب، أفهم، تكلم، واجه بهدوء، ولو اعتذر وتغير سامحه، ولو استمر في الأذى حط حدود، لأن الصداقة المفروض تكون إمكانها أمان، مش إمكان تخاف فيه من فرحتك وتخاف أنك أنت تعبر فيه عن إحساسك ومشاعرك أو حتى الأشياء اللي في بالك. لو لقيت الصداقة هذه ما كانتش أمان بالنسبة ليك وكانت راحة بالنسبة ليك وطمانينة بالنسبة ليك، ابتعد ابتعد. نقولها لك أنا أفضل، ابتعد. لكن لو أنت كنت في صداقة تحاول تشرح نفسك في كل مرة، تحاول أنك أنت تصلح تفكير الشخص الثاني، تحاول أنك أنت أو تخاف من ردة فعله، أو تخاف أنك أنت تحكي له عليه فرحتك، عليه أفكار حتدور في راسك، يعني هذه ما هي الصداقة. أنا أعطيها لكم على نقولها على طبق من ذهب. شن قالوا ناس زمان، نرجعوا لهم ناس زمان، قالوا اللي يحبك يفرح لك قبل ما يفرح لي روحه. ناس زمان تقول اللي يحبك يفرح لك قبل ما يفرح لي روحه. وقالوا صاحب وقت الضيق مش وقت المصلحة، والقالوا القلوب مراية، واللي في القلب يبان، واللي ما يحبكش يحلم لك الحلمة الشينة. صح ولا؟ مخرج قال لكم، قال يقولوا ناس زمان اللي ما يحبكش يحلم لك الحلمة الشينة. صح ولا؟ لكن أنا نزيد عليهم اليوم من وقتنا الحالي. شو نقول لكم؟ إن الصديق الحقيقي مش اللي يمشي معاك في طريقك بالكامل، لا لا لا، الصديق الحقيقي هو اللي يفرح لما يشوفك توصل لنجاحك حتى لو هو ما وصلش معاك. شفتوا؟ مش شرط. مونة تقول الصاحب على الصاحب يبيع باته، وانا صاحبتي كلمة وفاة كاداتة. اي والله اعطيكم الصحة. الصديق الحقيقي مش انه هو يمشي معاك بسرة، ابدا، هو اللي يفرح لفرحك، يزعل لزعلك، يتضايق لانك انت متضايق، يبكي احيانا لانك انت بس نزلت دمعتك. فهذا هو موضوعنا لليوم اللي حكيت فيه، وان شاء الله نكون وفيت وكفيت واعطيت الموضوع حقه. للأمانة نحاولوا ان نتكلم عليكم على لسانكم، في ناس ما تقدرش تتكلم معنا وفي ناس ما تقدرش تشارك في الموضوع، بس نحاولوا بقدر الامكان ان احنا نعبروا عليكم، نكون احنا المرايه بالنسبه لكم.
وإن شاء الله تكون يكون البرنامج فعلا كفى ووفى، ونكون أنا وصلت البرنامج هذا للمبتغى. موضوعنا لليوم لما الغيرة تدخل بين الأصحاب، تذكيرا برقم الهاتف 092-150-59-99 يقول مرام تقول يقولوا احذر عدوك مرة ومن صديقك ألف مرة. الشهادة منى تقول شهادة انك كفيتي ووفيتي، شكرا على 092-150-59-99 لكل من يسمع فينا عبر أثير راديو السرايا 99.3، أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا. ناخذ فاصل قصير، يلا ناخذ فاصل قصير ونرجع.

رجعنا لكم مستمعين الكرام لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا في حلقتكم من برنامجكم من القلب على 092-150-59-99 في انتظار مكالماتكم وأيضا في انتظار مشاركاتكم بموضوع الحلقة. بقى في ناس التحقوا بنا حاليا وقالوا لي خسارة إن احنا ما سمعناش القصة أو ما سمعناش موضوع الحلقة اليوم. حنعود على خطركم بهي حنعود الموضوع على خطركم. أهلا وسهلا أهلا وسهلا مرحبتين. لا لا مش نفس المكان. الفقرة الأولى اللي تكلمت عليها في موضوع اليوم حنعود على خطركم يا ناس. حنعود الموضوع على خطركم معنا شوية طويل وكذا لكن حنعاود. الفقرة الأولى تتكلم على موضوعنا لليوم شن هي الغيرة وشن هو شعور الغيرة أو إحساس بالغيرة. خلونا أول حاجة نفهمو الغيرة شن معناها. الغيرة شعور إنساني زي شعور بالفرح بالحزن بالدموع وإلى ما ذلك. يعني ممكن أنك أنت الإنسان هذا تشوف حد مثلا عنده حاجة وهو يتمنى تكون عنده زي نجاح مال بيت زوج زوجة أطفال شهرة إلى ما ذلك أو علاقات اجتماعية بصفة عام ويبدأ هو يبدأ يقول في نفسه وفي خاطره يا ريت عندي زيه. هنا الشعور بروحه مش بالضروري يكون مشكلة مش بالضروري يكون غيرة. مثلا المشكلة وين تبدأ لما يقول يا ريت عندي زيه ويتمنى زوال النعمة تتحول يا ريت ما عنداش الشيء هذا. وهنا تغير كل شيء وتغيرت كل المفاهيم. فرق كبير بين انك انت تتمنى تكون زيه وبين انك انت تتمنى انه هو ما يكونش احسن منك وافضل منك. هذا الشعور بالغيرة اللي نتكلم عليه والاخطر لما تكون بين الاصحاب. الاولى تكون دافع والاخرى تكون تتحول الى اذى وهذه مشكلة نفسية زي ما قلت يا موسى. لأن الشخص الغريب أنا نعطيكم مثال إن مثلا شخص غريب يغير منكم مثلا مش بينك وبينه تواصل أو حتى لو كان زميل أو كذا مش صلة القرب اللي بينك وبين صديقك أو بينك وبين صحبتك. لما تكون الغيرة هذه موجودة من شخص غريب مش حتتأثر نفسيا أصلا ما يهمكش من الأساس مش حيفرق معاك. لكن لما يكون شخص قريب منك شخص عطيه مكانة عندك حيفرق معاك حيأثر فيك نفسيا. لأن صاحبك أو صاحبتك أنت فتحتي لها قلبك أنت عرفتها على أسرارك أنت عارفة نقاط ضعفك نقاط قوتك عارفة أنك أنت شن حلمك أو شن الأحلام اللي عندك وعارفة شن هي الحاجة اللي تفرحك والحاجة اللي تزعلك. فلو الغيرة خشت بينك وبين صاحبتك أو خشت بينك وبين صاحبك ممكن تتحول من شعور بسيط إلى سلاح يدمر هالصداقة هذه أيا كانت حتى لو كانت قوية الصداقة هذه. بقى ليش الصاحب يغار من صاحبه؟ هالسؤال هذا يدور في أذهان الجميع. ليش؟ السبب علاش؟ مش كل شخص يغار منك بالضرورة يكون يكرهك على العكس تماما. مرات الغيرة سببها نقص داخلي ألا وهو مشكلة نفسية في الشخص. الإنسان يبدأ يقارن نفسه بصديقه أو صديقته صديقه لصديقته فيبدأ يقول هو وين وصل واني وين هي تزوجت واني لا هو نجح واني ما نجحتش هي عندها متابعين أو هو عنده متابعين وأنا لا هو محبوب الناس يحبوه ويحبوا الهدرزة معاه لكن أنا لا منبود ما يحبونيش. المقارنة المستمرة بين الأصحاب والأصدقاء التعب نفسيا وجسديا. مع الوقت بدل ما يقول نبي نطور من نفسي ونطور من قدراتي ومهاراتي يبدأ يقول
علاش هو علاش صاحبي هيك او علاش صاحبتي هيك علاش عندها وانا ما عنديش. هنا تبدا الغيره بيناتهم. وللاسف الشديد مع استعمال السوشيال ميديا وفي زمن السوشيال ميديا بجميع انواعها وبشتى انواعها الموضوع زاد عن حده، زاد اكثر ما كنا متوقعينه. كل يوم نشوفه في حياه الناس، نشوفه في صورهم، نشوفه انه وين قضوا الصيف متاعهم، او حتى مثلا النجاح، او حتى سيارات او حفلات او مناسبات او وظائف جديده من وظيفه الى وظيفه، منصب الى منصب، وننسوا ان احنا نشوفه في جزء بسيط من حياتهم، مش حياتهم بالكامل. ممكن الشخص اللي غار منك يشوف في الصورة جميلة، صورتك أنت تنزلها يشوفها جميلة، لكن ما يشوفش تعبك، يشوف نجاحك لكن ما يشوفش الليالي اللي بكيت فيها وضعفت فيها وفشلت فيها واللي تدمرت فيها نفسيا باش أنك أنت تنجح. يشوف النتيجة لكن ما يعرفش الطريق. ولهذا مرات الإنسان أو صديقك يقارن في بدايته بنهاية مشوارك، وهذا ظلم لنفسه. الفرق بين الغيرة الطبيعية والغيرة المؤذية، في نوع من الغيرة نسموها بالغيرة التنافسية الشريفة. ركزوا، مثلا صاحبك نجح في حاجة أو نجح في مشروع معين أو شغل معين، وانت تقول ما شاء الله عليه، ربي يبارك له، نبي نوصل زيه. هذه معناها ان انت حطيت دافع باش انك انت تشتغل على نفسك. لكن الغيرة المؤذية تتحول لأذى لما تقول علاش هو نجح مشروعه وانا ما نجحتش. تبدأ بالتصرفات، تبدأ ان الشخص هذا يقلل من نجاحك، يشكك في نجاحك، يقلل منك ومن قدراتك، يحاول يفسد فرحتك ومرات يقتلها من الأساس، ينقل كلام عليك، يفضح أسرارك، يحاول يخليك تشك حتى في نفسك. وهنا العلاقة هذه ما عادش تكون صداقة صحية، على العكس تماما حتكون علاقة غير صحية. وصداقة هذه ما هي صحية أبدا. كيف تعرف ان صاحبك يغار منك او تعرف ان صاحبتك تغار منك؟ قلنا الف مرة ردوا بالكم تحكموا على الشخص من موقف واحد. اكبر غلط انك انت تحكم على الشخص من موقف واحد، هذه هي النقطة المهمة. ما يصيرش ان شخص قال كلمة مش عاجباتك وتقول عليه حسود، لا، لازم نحكموا على الشخص من خلال السلوك المتكرر، من خلال المواقف المتكررة، مش من مرة، مرات من مرة تانية، مرات من الثالثة، مرات من الرابعة، سلوك متكرر. بشنية علاماته واضحة وجدا واضحة. لما كل نجاح ليك يحاول انه يصغره، لما يفرح بفشلك اكثر من فرحته بنجاحك، لما يشجعك بالكلام وتصرفاته غير كلامه، لما يحاول يدخل الشك في قراراتك، لما يقارنك باستمرار، لما يقول انت محظوظ عكس من كلمة انت تعبت وتستاهل هالمكانة هذه او تستاهل النجاح اللي انت فيه، لما يضايقه مدح الناس ليك، حتى حب الناس ليك راه في حد يغار من حد، صديق يغار من صديقة لأن الناس يحبه، ونفس الشيء الصديقة لصديقتها. فردوا بالكم تستعجلوا وتحكموا على الشخص. لما مثلا يحاول إنه هو يسرق فرحتك منك، ولما يبدأ يحكي أسرارك للناس، لكن مرة ثانية نقولها لكم ما تستعجلوش في الحكم، لأن الشخص ممكن يكون مضغوط نفسيا، ممكن يكون عنده مشاكل شخصية تمر به،
أو يمر بها عفوا، وممكن يكون يومه سيء صار له موقف معين، لهذا ردوا بالكم تحكموا من موقف واحد. هل الغيرة معناها أن الصداقة انتهت؟ هل الغيرة معناها انتهاء الصداقة بالكامل؟ مش بالضرورة أنها تنتهي بالغيرة، مرات الصداقة تستاهل إلى فرص. لو الشخص يعترف للشخص ويقول أنا حسيت بالغيرة، هذه مش حاجة سهلة، لأن الاعتراف بالمشاعر يحتاج إلى شجاعة وجرأة. ممكن تقولي صاحبك أو تقولي لصاحبتك أنا حاسة أن في حاجة تغيرت بيناتنا، بدل ما تقولي لها أنت حاسدتيني أو أنت حاسدني. فهو الفرق الكبير، الأول تفتح باب حوار ونقاش بينك وبين صديقك وتفهم منه ويفهم منك، بينما الأخرى تسكر الباب في وجهها ويسكر الباب في وجهك وما عاش في نقاش بيناتكم. بكيف تواجهها أنت؟ كيف بتواجه صاحبك هذا اللي حسيت انه هو يغار منك او صاحبتك بتغار منك؟ اول حاجه انك انت تختار الوقت المناسب، مش وقت الزعل، مش وقت الغضب. ثاني حاجه تكلم على احساسك بصراحه وبوضوح، قول انا حسيت انك انت ما فرحت ليش، مش انت تكرهني اسلوب الهجومي، قول حسيت ان في مسافه بيناتنا، في فجوه بيني وبينك، مش انت تغير مني وانت ما تتمنى ليش الخير، لان الهدف مش انك انت تربح النقاش ومن هو اللي فالح واحسن واحد فيكم، لا، الهدف انك انت تفهم، الهدف انك انت تفهم، تفهم هو ويفهمك. بهل لازم نحكو كل شيء لاصحابنا وصحباتنا المقربات؟ وهنا السؤال المهم، هل لازم نحكي كل شيء لأصحابنا؟ هل الصداقة معناها نحكي كل تفاصيل حياتنا واللي قاعدين نمر به؟ لا طبعا، الثقة حاجة والخصوصية حاجة.

والإنسان الحكيم والإنسان الواعي والمدرك تماما يعرف إن كل شيء، مش كل شيء لازم ينقال، مش كل شيء لازم يعرفوه الناس. لما الغيرة هذه تتحول إلى حسد، وهنا أخطر أنواع الغيرة. الحسد أخطر، لأن الشخص ما عادش يتمنى يكون عنده زيك، أو النعم اللي كانت عندك يتمناها زيك، لا، بل يتمنى زوال النعمة منك، ألا وهو شعور الحسد. وهنا لازم أنت تنتبه، ولازم أنت تنتبهي. لكن عمره ما يعيش حياته كلها وهو شاك في الناس وخايف من الناس. مش كل تأخير سبب حسد، مش كل تأخير في مواضيعك سبب حسد، ومش كل مشكلة سببها عين، ومش كل شخص ما بارك لكش معناها هو يتمنى زوال نعمتك. في الحياة هذه لازم في ميزان، في توازن. أمور الحياة تحتاج إلى توازن، نحمو أنفسنا وخصوصياتنا، لكن عمرنا ما نظلم الناس. وبدل ما نكون ظالمين نولوا، بدل ما نكون مظلومين نكون ظالمين. لما المنافسة تدخل بين الأصحاب، المنافسة مش ديما سيئة، فيها جانب إيجابي. ممكن تقول لصاحبك أو تقولي لصاحبتك خلينا نشجع بعض، خلينا نوقف مع بعض، خلينا نسندوا بعض، اللي تطيح تقيم التانية وهكذا، والعكس، وعليكم السلام. لكن المشكلة وين؟ لما يبدأ لازم نكون أفضل منها، لازم نكون أنا أفضل منه، هنا الصداقة تتحول إلى سباق، تتحول إلى منافسة. من عنده أكثر، من ينجح أكثر، من يملك مال أكثر، من الناس اللي تحبه أكثر، من عنده متابعين أكثر، من يتزوج أكثر، من يتزوج قبل. أو وتنسوا أن الحياة هذه مش حياة منافسة بينك وبين الناس، حتى لو كان صديقك. رزقك مش ناقص من رزق غيرك. نجاح صاحبك وصاحبتك ما يعنيش أنك أنت إنسان فاشل ومش ناجح في الحياة أو كذا. وزواج صاحبتك ما يعنيش انك نصيبك تأخر ونفاتك القطار، لا. شهرة غيرك ما تعنيش انك انت ما عندكش قيمة، وانا قلتها في حلقة سابقة، عمرك ما تربط قيمتك باعتراف الآخرين لك او بكلام الناس لك. كل واحد عند الله سبحانه وتعالى عنده توقيت في الرزق، في الزواج، في الفلوس، في الشهرة، في أي شيء في الحياة، كل واحد عنده توقيت. فلهذا لا تقارن نفسك بصاحبك. من أكثر الحاجات اللي تقتل الصداقة، ألا وهي أكثر شيء المقارنة، لما نقارن نفسي بغيري، أو نقارن نفسي بصاحبتي، أو نقارن صاحبي صاحب بصاحبة وهكذا. هو وصل له وانا لا، هي عندها وانا لا، هو محبوب وعنده قبول وانا لا، هي اجمل وانا مش جميله. لكن الحقيقه انت مش مطلوب انك تكون نسخه من حد، حتى لو كان صديقك او صديقتك. ربي خلق كل واحد بطريقته، كل واحد عنده عيوب ومميزات يختلف بها من شخص إلى آخر. عندك نقاط قوة غيرك ما عندهاش، وعند غيرك في حاجات أنت ما عندكش. الحياة مش عدل إن الجميع كلهم يملكوا نفس المميزات والعيوب والنجاح وإلى ما ذلك. العدل إن كل إنسان عنده طريقة، كل إنسان عنده نجاحة، كل إنسان عنده توقيته المناسب.

باهي، هل نقدر احنا نسامح الصاحب الغيور او الصاحبة الغيورة؟ هل عندنا صفة التسامح؟ التسامح شيء والثقة شيء آخر. ممكن انت تسامح الشخص هذا لكن ما ترجعش تعطيه نفس الاهتمام ونفس المساحة ونفس الشعور ونفس نفس ونفس. هذا مش حقدر. هذه هي الحدود، انت رسمت حدود بينك وبينه. في ناس نحبوهم، الله غالب عندهم مكانة عندنا ونحبوهم، الله غالب ما نقدرش نكرههم، لكن نعرف ان وجودهم قريب منا يتعبنا، فنحافظوا على الاحترام اللي بناتنا، نحافظوا على العشرة اللي بناتنا، ونبعدوا شوية، نعطوا مساحة لبعض. مش كل شخص نختلفوا معاه لازم نكونوا احنا نكرهوه ابدا، ومش كل شخص نبتعدوا عليه لازم يكون عدو. مرات البعد احترام للطرفين، بكيف تكون انت الصديق اللي ما يغارش؟ قبل ما نسأله ليش صديقي يغار مني او صديقتي تغار مني او كذا، نسأله دائما انفسنا، ونبدو دائما بانفسنا، حتى الاصلاح نبدو بانفسنا قبل ما نصلح غيرنا. يعني هل انا نفرح لصاحبي بصدق؟ هل لما ينجح نفرح؟ هل لما يتزوج نفرح؟ هل لما يشري حاجة خاطرة فيها نفرح؟ هل لما الناس تمدح نحس بالفخر إنه هو صديقي؟ ولا داخلي يقول علاش هو ناجح؟ علاش هو تزوج؟ علاش هو شري؟ علاش هو الناس تمدح فيه وتحبه؟ كنا بشر في هالدنيا هذه، كنا بشر، وممكن نحسوا بالغيرة وبأنواع الغيرة، لكن الفرق في شن نديره بالشعور. لو حسيت انك انت غيران، ما تخليش الغيرة هذه تتحول الى سلاح وتأدي به، حولها لدافع. خلي فطرتك السليمة ونفسك السليمة تقول ربي يبارك له وربي يزيده، وان شاء الله نحقق اللي نبيه زي ما هو حقق اللي يبيه. مش نتمنى له زوال النعمة ونقول له علاش يا ربي اعطيته وانا ما اعطتنيش، لا، اتمنى دائما زي ما تتمنى لي غيرك. حب الناس زي ما تحب لنفسك. لهذا قلنا ان رسالة لكل صديقي يشعر بالغيرة وما فصحش بها الغيرة هذه مثلا، فلو انتم تسمعوا فيها وتعرف انك انت غيران من صاحبك، نقول لك نجاحه عمره ما يسرق حاجة منك، فرحته مش حتنقص من فرحتك، رزقه مش حينقص من رزقك. ولو هو سبقك اليوم ونجح وصل اللي يبيه، مش معناها انك انت ما توصلش غضوة، على العكس تماما. بدل ما تتمنى سقوطه تتمنى فشله، اسأل نفسك شن نقدر ندير باش نطور من نفسي، باش نطور من مهاراتي، نطور من مشروعي، نطور من افكاري. وخلي نجاح صاحبك يكون دافع ليك، يكون دليل ان الوصول ممكن مش مستحيل. الرسالة لكل شخص اكتشف ان صديقها يغار منه، او اكتشفت ان صديقتها تغار منها، لو انت اكتشفت ان صاحبك يغار منك، ما تستعجلش في الحكم عليه، مش من اول موقف تحكم عليه، لازم انك انت تراقبه، لازم انك انت تفهمه، لازم انك انت تكلمه وتحاوره، لازم انك تواجهه بهدوء مش بعصبية. ولو اعتذر وتغير الشخص هذا، سامحه واعطيه فرصة، ولو هو استمر في الأداء وبنفس الطريقة، حط حدود بينك وبينه، لأن الصداقة المفروض تكون أمان، تكون اطمئنان، تكون راحة، مش مكان نخاف فيه
من الإفصاح على فرحتنا، على مشاكلنا، على همومنا وعلى نجاحاتنا. لو حسيت إن صديقك هذا ما كانش الأمان والمهرب والملاد، أهرب أهرب وهجرهم هجرا جميلا. لكن لما تحس إن هذا الأمان والملاد والفرحة والاطمئنان، معناه أنت اخترت صح. فخرت قالوا ناس زمان، ديما نرجعوا لناسنا قبل وكذا، يقول لك اللي ما يحبكش يحلم لك الحلم الشينة، واللي يحبك يفرح لك قبل ما يفرح لنفسه. ويقولوا الصاحب وقت الضيق مش وقت المصلحة، ويقولوا إن القلوب مرايا واللي في القلب يبان. لكن أنا نزيد عليهم ناسنا زمان شو نقولوا؟ إن الصديق الحقيقي مش اللي يمشي معاك في طريقك بس، الصديق الحقيقي هو اللي يفرح لما يشوفك توصل لنجاحك، توصل لحلمك، حتى لو هو موصلش معاك، حتى لو هو تأخر. هذا هو الصديق الحقيقي. ناخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: السرايا اف ام،
2: دع الايام تفعل ما تشاء، وطب نفسا اذا حكم القضاء، ولا تجزع لنازلة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء، وكن رجلا على الأهوال جلدا، وشيمتك السماحة والوفاء، وإن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء، تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه، كما قيل السخاء، ولا ترى للأعادي قط ذلا، فإن شماتة الأعدى بلاء، ولا ترجو السماحة من بخيل، فما في النار للظمآن ماء، ورزقك ليس ينقصه التأني، وليس يزيد في الرزق العناء، ولا حزن يدوم ولا سرور، ولا بؤس عليك ولا رخاء، ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء، وأرض الله واسعة، ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء. دع الأيام تغدر كل حين، فما يغني عن الموت الدواء.
3: رجعنا لكم مستمعينا الكرام من أحب القصائد، اختيار موفق صراحة، من أحب القصائد دع الأيام تفعل ما تشاء للإمام الشافعي. عشان تقول القصيدة تقول دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء، وكن رجلا على الأهوال جلدا، وشيمتك السماحة والوفاء، وإن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء، تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه، كما قيل السخاء، ولا تري للأعادي قط ذلا، فإن الشماتة الأعدى بلاء، ولا ترجو السماحة من بخيل، فما في النار للظمآن ماء، ورزقك ليس ينقصه التأني، وليس يزيد في الرزق العناء، ولا حزن يدوم ولا سرور، ولا بؤس عليك ولا رخاء، إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء، ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء، وأرض الله واسعة، ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء. دع الأيام تغدر كل حين، فما يغني عن الموت الدواء، فما يغني عن الموت الدواء.
2: دع الأيام تغدر كل حين، فما يغني عن الموت الدواء.
3: جميلة جدا، القصيدة هذه للإمام الشافعي أمام يعني من أحب القصائد صراحة. والقصيدة هذه يمكن جبتنا الموضوع بشكل آخر. عندنا صبر يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير لكل اللي بي، ربي يعاونك ويسعدك ويوفقك ويحفظك يا ملاك استاذ ملاك. أيوة مبروك يقول تغيروا الأصحاب وتغيرت الأيام، واللي حسبناه سند ولا مجرد كلام. أيوة والله صبر يقول أنا ما عنديش غيرة أحسن افتكيت منها عشان تبي فه. هذا هو موضوعنا لليوم، وإن شاء الله يا رب تكونوا استفدتوا من هالحلقة هذه، وحاولنا بقدر الإمكان أن نعطوكم من هالموضوع هذا، ونحاولوا أن نتكلم عليكم، ونحاولوا أن احنا نشرحوا ما بداخلكم، ونحاولوا أن نكون قريبين دائما منكم. فتمنوا لي دائما التوفيق زي ما نتمنى دائما التوفيق لكل الناس، ووصلنا إلى الختام. وصلنا لختام هالحلقة. فرسالة أخيرة للمستمعين قبل ما نختم، نبي كل واحد يسمع فيا حاليا ويشوف فيا توا يفكر في شخص واحد فقط، شخص واحد يعني هالكلام اللي بنقوله، صاحب، أخت، أخ، قريب، شخص وقف معاك في وقت صعب. أسأل نفسك، هل فرحت له زي ما فرح لي؟ هل وقفت معاه لما احتاجني؟ هل كنت سبب في نجاحه؟ هل مرة قللت من فرحته من غير ما نحس؟ لأن الصداقة مش بس وينك شندرت، تعال نطلعوا، الصداقة موقف، والصداقة فرحة، والصداقة أمان. وأجمل صديق في الدنيا هو الشخص اللي لما تقول له نجحت يكون أول واحد يفرح لك ويقول لك كنت نعرف إنك بتنجح، ولما تقول له فرحتي اليوم كبيرة يفرح معاك، مش يسأل علاش أنت. في نهاية حلقتنا نبي نقول كلمة لكل شخص خسر صاحب بسبب الغيرة. ممكن أنت اليوم زعلان، وممكن تقول أنا ما قصرتش معاه، درت اللي عليا وأكتر، وممكن تقول أنا كنت نعتبر فيه أخ أو كنت نعتبر فيها أخت. لكن اتفكر مش كل علاقة أو صداقة تنتهي معناها أنك أنت فشلت، ومش كل شخص يبعد عليك معناها أنت شخص ناقص حاشا وكلا، ومش كل شخص ما قدرش يفرح لك معناها فرحتك ما تستاهلش. أحيانا ربي يكشف لك حقيقة الشخص مش باش يوجعك لكن باش يحميك، وهذه حماية إلهية من الله سبحانه وتعالى. أحيانا يطلع هالشخص من حياتك وانت كنت متأكد ان الشخص هذا ممكن حيقعد معاك للأبد وحيستمر معاك، باش يعلمك ان الأمان الحقيقي مش في الناس، الأمان الحقيقي في الله سبحانه وتعالى، الأمان الحقيقي في رب الناس. فلا تخاف من نجاحك ولا تصغر فرحتك باش ما تزعجش أي حد، ولا تخبي نورك خوفا من عين أو كلمة أو حسد أو غيرة أو مقارنة، لكن في نفس الوقت خليك إنسان متواضع، ما تستفزش حد بنعمتك، وما تحاولش تثبت أنك أنت أفضل من غيرك وأحسن من غيرك، لأن النعم تستحق دائما الشكر، والنجاح يستحق دائما التواضع. ولو عندك صاحب يفرح لك من قلبه، يحزن لحزنك، ينصحك لما تغلط، ويوقف معاك لما الدنيا تضيق بيك، اتمسك بيه، اتمسك بيه، لأن في زمن كترت فيه الصداقات وقلت فيه الصحبة الحقيقية، وجود شخص واحد صادق فقط معاك هذه بروحها ثروة وكنز، وفي النهاية خلونا دائما تفكروا حاجة، الصداقة الحقيقية مش ان احنا نكونوا متساويين في كل شيء، الصداقة الحقيقية ان نجاحي ما يوجعكش ونجاحك ما يوجعنيش، ان رزقك يفرحني ورزقي يفرحك، ان لما الدنيا تفتح لك باب نكون اول واحد واقف على الباب ويقول لك تفضل خش، لانك انت تستاهل وانك انت فعلا تستاهل هالنجاح هذا. ولما الدنيا تسكر في وجهك فشن يقول لك؟ يقول لك ما تخافش، انا معاك، انا سندك، انا ظهرك. هذه هي الصداقة الحقيقية، مش صداقة منافسة، ولا هي مقارنة، ولا هي مصلحة، مش غيرة، هي محبة من القلب، محبة من القلب. أجمل دعاء دائما نختم به في هالحلقة هذه، يا رب ارزقنا أصحابا لا يغيروا من نعمتنا بل يفرحوا بها، ولا يحسدوا نجاحنا بل يشجعون عليه، ولا يتركونا وقت ضعفنا، ولا يتغيروا علينا وقت قوتنا. يا رب نقي قلوبنا من الحسد والغيرة والحقد، واجعلنا سبب لفرحة غيرنا، واجعلنا سبب لفرحة بعضنا. وإذا كان في حياتك شخص ما يبيش منك إلا الخير فخليه معك، إذا كان في حياتك شخص يبي الخير هذا يزول منك أبعد عنه بلطف وهجرهم هجرا جميلة. وإذا كنا نحن سبب في أذى غيرنا فننبه قلوبنا قبل ما نخسرهم. اللهم اجعل قلوبنا بيضاء وأيامنا أهدى وصحبتنا أصدق وحياتنا مليانة ناس تقول علينا كانوا أصحاب وبقوا أهل وسند وعزوة. كنت معكم ملاك محمود، ومن القلب إلى القلب، نلتقي في حلقة جديدة بإذن الله، وحكاية جديدة وموضوع جديد، وإلى أن نلتقي خلوا قلوبكم صافية، لأن الإنسان مهما كسب في الدنيا ما يربحش أجمل من قلب مرتاح متهني البال وصاحب صادق وسيرة طيبة تخلي الناس تدعي له حتى لو يغيب ويبتعد عن الأنظار. دمتم بخير، واستودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه أينما كنتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبين وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.
1: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: يا ام السرايا والشط ويلها.
3: راديو سرايا اف ام 99.3.
1: راديو سرايا اف ام 99.3.

0: السرايا اف ام 99.3.
1: ويا سعد من مات وماتت ذنوبه معه، ويا ويله من مات وبقي في قبره تأتيه كنوز الذنوب التي ادخرها في بنوك الدنيا ينتجها ويوفرها أبناؤه. هذه بنوك الآثام، لأنك إذا تسببت في أن حرفت ولدك أو ابنتك سببت في تحريفه وإضلاله. الحديث يحكم عليك، ومن سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها، لا ينقص من أوزاره شيئا، نسأل الله العافية. ولهذا بالمقابل كان الولد الصالح من العمل الباقي الذي يبقى بعد موت ابن آدم مع الصدقة الجارية والعلم الذي ينتفع به. مع الصدقة الجارية والعلم الذي ينتفع به. وولد صالح يدعو له، فإذا كان هذا الولد الصالح يلعنك، بما يلعنك؟ بفسوقه، بفجوره، بفضائحه وجرائمه التي يمارسها في المجتمع، وكنت أنت الذي تسببت، لأنه لا تزال وزيرة وزارة أخرى. كائن للإنسان كيكون درج عدو وما قدرش الله باش يصلح ولاده، فمن صلب آدم خرج الكافر، ومن صلب نوح خرج الكافر. هذا لا تكلفه ربي تعالى، ما يحسبك على هذا الشيء، ولكن يحسبك إلا أنت خلصت عليه باش يقرأ جميع الثقافات، وما خلصتش عليه دراهم معدودات ليقرأ شيء من القرآن وليتعلم شيء من العربي، تحسب على هذا وتكون قد تسببت، فما بالك بالذي يقوده إلى مواطن الخراب ويذهب به إلى مواطن الفساد ويدخل به جحر الضب في الظلمات. شيء طبيعي، شيء طبيعي أن يلحقك ضرره وأن يلحقك شره. أنت الذي تسببته لأنك ألقيته في اليم مكتوفا، كما قال شاعر العربي، وألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. أنت كتفته ورميته في البحر وقلت له عندك تفزق، عندك قيس كلمة. فهذا الذي نصنع اليوم، نمنع عن أبنائنا التعليم الديني، نمنع عن أبنائنا الثقافة الإيمانية الإسلامية، ونتيح لهم كل أبواب الفساد والشر، وتريد بعد ذلك أن يكون ابنك صالحا، وتريد بعد ذلك أن تكون أنت سالما من المسؤولية؟ كلا وألف كلا، لابد وأن تؤدي الأمانة كما تلقيتها، لابد وأن تمارس دورك كأب، وأن تمارسي دورك كأم. وأهم وظائف الأبوة والأمومة تلقين الأبناء أصول الدين وقواعد الإسلام عقيدة وعملا، تعرفهم بالله جل وعلا رغبا ورهبا، وتعرفهم باليوم الآخر الذي هو حقيقة الوجود. حقيقة الوجود هي الكرة، هي يوم البعث، يوم الآخر. وتعرفهم بما لهم وما عليهم من واجبات وأعمال، هذا يجب أن يبلغ إليهم في أوائل طفولتهم الأولى المبكرة، ويرعى وترعى هذه المعاني بالتعليم والتربية والتثقيف، إما في المدارس وإما في البيت. وليس شرطا في ذلك أن يكون الأب أو الأم عالما أو عالمة، كلا، لأن هذه الأمور ما تحتاجش العلم، هذه أمور كتسمى عند الفقهاء المعلوم من الدين بالضرورة. وشي واحد محتاج يقرأ باش يفهم بأنه كيوم القيامة من المسلمين؟ شي واحد خصو يقرأ في المدارس والجامعات باش يفهم بأن الخمر حرام أو الربا حرام؟ هذا معلوم من الدين بالضرورة. هذه الثقافة الأمية التي ورثها المسلمون أبا عن جد وخلفا عن سلف، فلذلك يكفي، يكفي بأن تكون مسلما في عقيدتك وسلوكك ليتأثر أبناؤك بك فعلا. هذه المسؤولية نقولها لأنفسنا اليوم باعتبارها أم الأمانات كما ذكرت، وباعتبارها فعلا نسأل عنها يوم القيامة، نسأل الله العفو والعافية. وفي هذا السياق نذكر أن من أخطر الفساد فعلا الذي ذكرنا وأشرنا إليه في حرص الآباء على تعليم أبنائهم كل شيء، وهو شيء حسن أن يتعلموا كل شيء مما ينفعهم، وننسى تعليمهم حقيقة الدين، بما وقع في أنفسنا من تنافس على الدنيا حتى تضخمت المادة الحقيقة المادية والصورة المادية الحسية المالية للحياة، تضخمت في عقولنا وقلوبنا إلى درجة التكليه والتقديس، وهذا من الشرك الخفي، لأن هذا المعنى صار ينافس ويزاحم الألوهية في قلوبنا وفي عقائدنا، حتى صار يخشى من المستقبل أن يصاب الإنسان بالفقر ولا يخشى أن يصاب بالكفر. هذا الأمر العظيم إذن لا بد من أن نعود فيه إلى أنفسنا. كل من كون أسرة، كل من كان أبا أو كانت أما، فمعنى ذلك أنها دخلت في حيز مسؤولية الأمانة الكبرى، مسؤولية تلقين الدين للجيل. ما ينبغي أن تضيع هويتنا، ما ينبغي أن نفقد وجودنا وحقيقتنا، ما ينبغي أن نرى بيوتنا تتحطم فوق رؤوسنا ونحن خامدون سامدون ساكنون، نخربها بأيدينا وأيدي الكفار ممن يلقنون ثقافتهم المدمرة، ولنا ثقافتنا البانية لا نهتم بها، بل ألقيناها جانبا، بل سخرنا منها أحيانا مع الأسف الشديد. كل شخص كان له اسم في هذا السياق إن لم يتب منه فسيكون له شأن يوم القيامة في حسابه، إلا أن يتغمدنا الله وإياه برحمته. من أهم الأسباب التي وجب على الآباء أن يوفروها للأبناء في مجال تلقين الدين وحقائقه، وما ينبغي التعويل على جهة بعد إلا على سبيل التكميل والتتميم. يعني اللي مسؤول باش يطلع ولده مسلم أو اللي يطلع الجيل مسلم راه هو الأب والأم، ما تعولش على المدرسة أو الجامعة أو أي جهة أخرى أو وزارة أو أي شيء، تلك مكملات ومتممات، ولكن الأصل إنما يبنيه الأب والأم، إنما يبنيه الجيل السلف في الجيل الخلف. هذا الأمر أسبابه تلقين القرآن الكريم وتلقين اللغة العربية، جزء الحويش أساسي. لا بد من أن يحرص الآباء على أن يتعلم أبناؤهم كتاب الله جل وعلا، قل منه أو كثر، ما قل منه أو كثر. لا بد الإنسان باش يوصل أبناء ديالو على الأقل إذا فتحوا المصحف، لا أقول يستظهرون، يعني هذا شيء عظيم، ولكن أقل شأن في هذا قلت أن يستطيع الجيل الجديد تلاوة القرآن الكريم، ولا يكون كذلك لا يقدرش يقرأ القرآن إلا إذا تعلم العربية. فالعربية مما يجب تعليمه الأبناء، لأنها وسيلة لا يتم الواجب إلا بها، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب كما هو مقرر في قواعد العلماء. مصيبة فعلا أن الإنسان يفتخر بأن ابنه يرطين بالإنجليزية أو يرطين بالفرنسية أو الألمانية ولا يستطيع أن يتم جملة بالعربية، وهو مسلم، ابن مسلم وابن مسلمة من بلد مغربي. هذه فضيحة وحجة عليك أيها الأب يوم القيامة، لأنك وفرت له جميع الظروف المادية، وتوفير هائل مش سهل باش توفر بحال هذيك الظروف، ودونها ظروف الدين بكثير. يعني لو بغيت توفر له الظروف الدينية أبسط من ذلك بكثير. أعرضت عن الآخرة وأقبلت على الدنيا، أعرضت عن الله جل وعلا وأقبلت على غيره، وكان أبناؤك ضحية. هذا عيب وهذا عار يتحمله الأب والأم ممن أسهم في هذا. فلهذا المؤمن فعلا إذا تلا قول الله جل وعلا وأدوا الأمانات إلى أهلها يدرك فعلا أن الأمانة التي ينبغي أن يؤديها لأبنائه أولا هي ما تلقاه. راك ما غاديش دير شي حاجة جديدة ولا غادي دير شي حاجة أفضل، راك كتخلص داكشي اللي كليته، كتخلص داكشي اللي استفدته. أنت استفدت الدين عن آبائك وأجدادك، خلصوا فوفيه فبلغه أبناءك. ولذلك لا تلومن إلا نفسك إذا عقك أبناؤك في آخر حياتك وهرمك، ولا تلومن إلا نفسك إذا حسبك المولى جل وعلا يوم القيامة.

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ

ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود،

0: راديو سرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا FM 99.3.
1: يا أم السرايا والشط ويلها،
0: راديو سرايا FM 99.3، راديو سرايا FM 99.3. برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخوتي أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم معالم هادية. اليوم سنتحدث عن قيمة مهمة جدا في التعامل مع الآخرين. القيمة هذه تقول: من التقوى المسارعة في الخيرات والعمل بالأحسن والتشاور. ثلاث مسائل. الأمر الأول هو أنه لما يكون عندي خير على طول مبادر، من رجيش من أجلش، كما يقولون خير البر عاجله. وأيضا إذا من نقدم أي عمل نقدم في أحسن صورة. وأيضا دائما أنا نتحرك في مجتمع، في وسط أقارب، إخوة، جيران، شركة، أي نوع من العلاقات. فدائما كل ما كان الأمر بين هؤلاء، بين هذه المجموعة اللي تربطها زي ما يقولوا مصالح مشتركة إن صح التعبير، لم يكون فيه تشاور يكون أفضل. وهذا نبدو فيه من البيت، الأسرة، إلى الأكبر مؤسسة، إلى الدولة. لو أردنا نحن نجيب بعض القصص في هذا الموضوع، يعني عندنا لا شك يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان المثال الأعلى في المسارعة في الخيرات. فمعروف عنا صلى الله عليه وسلم أنه هو إذا جاءته الغنائم وخلاص انتهى من المعركة وجمع الغنائم، لا يؤجل تقسيمها إلى ثاني يوم، وإنما يقسمها في نفس اليوم. حتى أن مرة يعني ظهر أن فيه كمية من الأموال اللي جاتها لم ينتبه لها، فتذكرها وهو يصلي، فأسرع في صلاته، وعلى طول بعد ما كمل الصلاة على طول مشى وقسمها مباشرة. بل وصل الأمر به في يوم الأيام أنه هو عندما يقسم الغنم ينسى في نفسه. فمرة جاءت موال، فالمهم بدأ يقسم فيها بين الناس، ثم في آخر النهار طلب من زوجته السيدة عائشة رضي الله عنها وقال لها يعني جيبي لي حاجة نفطر بها، كما يقولون صائم كان وبيفطر. فقالت لي: يا رسول الله، لو أنك تركت لنا من الأموال التي جاءتك شيء راه وجدنا حاجة نفطر عليها. فقال صلى الله عليه وسلم: لو ذكرتني لفعلت. فكان يعني بالنسبة لعملية المسارعة في الخيرات بالنسبة له صلى الله عليه وسلم كانت عالية جدا جدا، وكان دائما هو الأول. حتى أن مرة في المدينة سمع الناس ضجة في الليل، آخر الليل، فخرجوا. لما خرجوا طلعوا من المدينة يشوفوا الضجة شنو صاير برا، فوجدوا الرسول جاي على حصان، على فرس، حتى السرج مش موجود، مغسرج ركب عليه مغسرج، وقال لهم: لن تراعوا. يعني هو افطن قبلهم وذهب واستطلع الأمر وعرف شن فيه ورد. فكان صلى الله عليه وسلم يعني دائما أبدا مسارع الخيرات، وكما يصف الصحابة رضي الله عنهم كان يعني مثلا مثال في العطاء والجود والكرم. يعني كما وصف ذلك العربي: أتيتكم من عند رجل يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. يعني المال بالنسبة له ليس له قيمة، وذلك كان يسارع في إنفاقه في الخير. وهذا يعني مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم، أنه هو يقول ابن آدم: مالي. الإنسان دائما يقول: هذه أموالي، هذه فلوسي، هذه شركاتي، هذه بيوتي، هذه. يقول: مالي. فالرسول صلى الله عليه وسلم يحدد شنو مالك، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، كليت خلاص وأصبح جزء من جسمك، أو لبست فأبليت لباس وبعد الوقت حيبدأ يبلى، أو تصدقت فأبقيت، هذا مالك. فالمال اللي أنا لما جيني فلوس وبعدين دسن
ونترك اللي ورثتي انا مش مالي فلوس ندسهن وبعدين تاكلهن النار مش مالي فلوس ندسهن وبعدين يسرقون مش مالي المالي هو اللي انا انفقته على نفسي على اولادي او عيالي او انفقته في سبيل الله هذا مالي ليش لان هذا مالك في الدنيا اكلته واللي انت انفقته في سبيل الله هذا استبقيته للاخره فهذا فعلا مالك وهذه تعلموها الصحابه رضوان الله عليهم ابو ذر الغفاري احد الامراء اراد ان هو يعني زي ما يقول يعني كان طبعا سيدنا ابو ذر كان يعني رجل لا يخاف الا لومه لائم ما يرى غلط يتكلم بقوه ما يرجيش ما يقولش والله خلي توه بعدين توه بلك نجيبوها بطريقه احسن لا لا على طول يتحدث بما يعني امن به وصدق به فالامراء طبعا هذه عاده ما تعجبهمش الشخص اللي هو يقول الحقيقه ويكشف العورات ويكشف افعالهم اللي ممكن تكون فيها سوء فاراد ان هو يحرجه فبعث اليه في الليل بعد العشاء مبلغ من المال 1000 دينار مثلا وقال للغلام قال له اعطيه 1000 دينار وتعال يقول لي فاخذها منه طبعا قال له الذين لم يدز لك يا سنه تستعين بين امور حياتك فما سيدنا ابو ذر ما عندهش مشكله اخذ المال وحطه عنده وبعدين قال له في الصباح بعد الفجر مباشره امشي له ودق عليه الباب وقول له راني انا امس غلطت وامير وسيد الامير كان بعثني واحد ثاني وانا غلطت وشفت تركي بالغلط وكذا يبي يحرج سيدنا ابو ذر في ان قبل المال فقال له لما جاء في الفجر فقال له ابو ذر قال له والله تقول الان شو اقول لك قال له انا المال اللي وزعته كله على الفقراء ما مسكت منه شيء لكن انتظر لعلي نقدر نحصل لك فرجع الى الامير فالامير اسقط في يده اللي انقذت سيدنا ابو ذر انه هو سارع بانفاق المال في سبيل الله على طول ما يدسش في حاجه لنفسه ما كانوش يفكروا نحن تو الان واحد منا يفكر انا عندي يكون على الاقل نرتب اموري بحيث ان يكون عندي رصيد يكفيني 100 سنه كنا مش مثلا لكن كانوا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا عايشين يومهم وهذا هو الانسان المؤمن يقول انا اليوم عندي مناكل حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال من اصبح امنا في سربه يملك قوت يومه صحيحا في بدنه يملك قوت يومه فقد حيزت له الدنيا يعني انت لما يكون عندك قوت اليوم بتاعك ما تفكرش في بكره الله يرزقك ان الله تعهد برزقك خلاص فهذه مساله المسارعه في الخيرات تجعل الانسان دائما وابدا سباق الى فعل الخير طبعا يعني هذه مهمه جدا في المجتمع ليش لان لو كان المجتمع تنشا في هذا الخلق هذه القيمه تبدا لها يعني صدى وتبدا واسعه والناس كلها تعمل بها او اغلبها او جزء كبير منهم يعمل بها والله يقول حتى جزء قليل لكن يكون جزء واضح راهو حيولد في المجتمع ديناميكيه فاعله قويه قادره على ان هي تبني مستقبل جيد لها وللأبناء الذين يأتون من بعدها فبالتالي مهم جدا المسارعة في الخيرات يعني إنسان الخير إذا كان كيف ما قلنا بدري

الآن إحنا يعني القيمة هذه كيف نحن ممكن نساهم بها في بناء الوطن أو الأمة أو الأسرة أو النفس؟ أول حاجة يا إخواننا الأمر هذه الأشياء الله سبحانه وتعالى أمر بها، وذلك الله سبحانه سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها. هنا المسارعة بيش تسارع؟ تسارع بالعمل الخير ولا بالعمل الشر؟ أكيد بعمل الخير، لأن الجنة ما تقبلش إلا ما يدخلش حد إلا أهل الخير. بس سابقوا إلى مغفرة من ربكم، هذه المسابقة وهذه المسارعة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. كويس. بالتالي مسألة أن الإنسان يعني يفعل الخير حتى أن لو وقع في الإثم، في الشر، في الذنب، في المعصية، المسارعة تكون إلى التوبة. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا على طول مباشرة، ما يجلش يقول توانا نتوب بكرة، توانا نتوب أسبوع جاي، توانا لما نكبر شوية نقعد 25 سنة ولا 30 ولا 40 توانا نتوب. لا، ما اللي قال لك أنك أنت هتعيش أصلا؟ الخليفة الراشد الخامس سيدنا عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه عندما تولى الخلافة، ويوم الخلافة يوم اللي هو يعني تولى فيه كان يوم اللي دفن فيه عبد الملك بن مروان الخليفة اللي سبقه، فكان سهران طول الليل مع الخليفة السابق في مرضى، ولما مات طبعا اشتغل في التغسيل والتكفين والدفن، فما كملش إلا قريب الضحايا اللي قريب الظهر زي ما يقول، وكان مجهد. فقال أحب قال أنا عندي نرقد شوية ساعة زمان كي قبل بعد الظهر نصلي الظهر ونجلس للناس. فجاءه ابنه عبد الملك، عبد الملك ابن عمر بن عمر بن عبد العزيز، واستأذن على الخليفة. طبعا الحارس قال له راه يعني وراك، قال له قول له ابنك عبد الملك يبي. فخش عليه فقال له خلي خش. قال له يا أمير المؤمنين كيف مش

0: تجلس في المجلس الديوان بتاعك تستقبل الناس وترد المظالم وكذا. فقال لي يا بني انا راني والله مرهق كذا عند الظهر عشان نستجمل نفسي وش بقدر ان بعد الظهر تجلس الناس. قال له وهل تضمن ان تعيش الى الظهر؟ يعني انا الان ما دام انت عندك شغل ما تاجلش ما تاجلش. وهكذا سيدنا عمر بن عبد العزيز في سنتين ونص اعاد للامه كثير من القضايا التي ضاعت. يعني يكفي يكفيه رحمه الله ان في عهده في اخر عهده تقريبا بعد سنه او سنتين وكلها سنتين وشويه لم يجدوا من ياخذ الزكاه في امه الاسلام. لم يجدوا حتى انهم قالوا اشروا حبوب وانثروها على قمم الجبال تاكل منها الطير حتى لا يقول احد جاع طائر او حيوان ذلك حيوان بري في بلاد المسلمين من اموال الزكاه. ليش؟ لان خلاص الفقراء ما عاش فيه، الشباب زوجوهم، الكذا الكل ماشي الامور ما في، لان العدل سارع الى رد سارع وبدا بنفسه مش بدا بغيره، بدا بنفسه. كل ما عنده من مال وما عند زوجته وما حطه في بيت مال المسلمين. ليش؟ لان يقول هذا جاء كله بحكم ان احنا من اهل البيت، من اهل بيت الخلافه، في الفلوس هذه ما جنش بسبب ان احنا اشتغلنا فيه، لا انا خلاص اذا مش لنا. وجعل فقط الان اللي هو ياكل فيه يشرب فيه الاشياء الضروريه اللي هو زي ما ذكر سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه، جعلوا له من بيت المال ما يكفيه نفقه على نفسه وعلى عياله. وذلك لما ترك حتى لما توفي رضي الله عنه رحمه الله لم يترك لاهله لاولاده مال والله ضياع والله اراضي والله ممتلكات، لا لا لا، ترك لهم ذلك التقوى، ذلك العمل الخير. فلا شك ان هذه المعالي او المعالم في قضيه المسارعه في الخيرات راهي تبني شعب، تبني ناس دائما وابدا ماشي في اتجاه الخير وما تاجلش. نحن الان نشوف في بعض الشعوب يعني من حبهم للعمل انه هو ممكن يشتغل اكثر من المطلوب منه حتى ساعتين ساعه او ساعتين ثلاثه، حتى وقت الراحه قليل جدا ينقص فيه لان يبي يكمل عمل اليوم وممكن يلقى حتى يدير عمل بكره يدير اليوم. هذا مسارع، هذا مسارع. نحن احيانا يجيني انا قاعد جالس في مكتبي ويجيني مواطن ويطلب مني ورقه وانا بامكاني نعطيها له في نفس الوقت او نعطيها له بعد خمس دقائق او بعد ربع ساعه، نقول له والله تعالي بكره. ليش تعالي بكره؟ انت الان يعني تخيل الوقت اللي ضيعت عليه، هو جاء مشوار كم ساعه او نصف ساعه ثم بعد ذلك انتظرك حتى دخل عليك ربع ساعة عشر دقائق. هذا أنا بقول تكلم بأنه ما خدش وقتي، وبعدين تقول له فيمشي يرجع ساعة، بعدين بكرة بيجي ساعة وبيرجيك، وبعدين بيشغل منه ورقة بعدين يرد. يعني أنت أخذت منه تقريبا خمس ساعات من وقته وعلى أمر هو ما يخذ منك أكثر من خمس دقائق. أنت عطلت طاقة، طاقة معطلة. هذه واحد كان بإمكانه الساعتين هذين عاد يكون في عمله ممكن يدير شيء، لكن هو نتيجة أنه مضطر محتاج إلى هذا التعامل عندك فبيجيك على مرتين. والأسوأ من ذلك الحقيقة أنا لما يجيني مواطن ويقول لي أنا راني مش من نفس المدينة، أنا من مدينة كذا تبعد 200-300 كيلومتر 1000 كيلومتر 500 كيلومتر. هذا يعني الآن هو إذا أبقيت عن ثاني يوم معناه أنت تضطر إلى عاد يدور فندق ويحجز ويدفع فلوس ويعني وثاني يوم. فليش ما يرجع في نفس اليوم إلى بلده إلى مدينته؟ بل بالعكس نحن نبدأ نبحث عن وسائل كيف أني أنا نوفر هذه الخدمة في مدينته أو أن عن طريق البريد، يعني سواء كان البريد الإلكتروني أو البريد العادي يتم العملية. دائما وأبدا نجد المسارعة بتاعت في الخيرات تخلينا نبحث حتى عن وسائل التي تقلل الجهد المبذول، بل تنتج أكثر مما تستهلك. أنا بدل ما نقعد في ساعة ندير فيها عمل، لا أنا ندير العمل هذا في دقائق وندير بنفس الجودة أو بنفس الأفضلية. لو قدرت. الآن أنا الآن بإمكاني أن نستخدم وسائل الذكاء الاصطناعي فنوفر وقت واجد وننتج إنتاج أكثر، لأن راه العملية مش كم وقت أنت استغليت علشان تنتج شيء معين، لا، الآن ينظر إلى قيمة المنتج، هل هو ذو قيمة ولا لا. فأنت كل ما أنتجت أكثر في وقت أقل أنت ضعفت أجرك، ضعفت يعني مكانتك عند الله سبحانه وتعالى، ارتقيت في الجنة. هذا بالنسبة للآخرة، وأيضا حتى بالنسبة للدنيا. يعني الناس لما تشوف، يعني سبحان الله، حتى لما تحضر الجنائز وتشوف الإنسان مات تقول والله يا فلان الله يسامحه، كان يساعد وكان يوفر عليك وقت وكان يخدم وكان يتعب في جرة الناس. هذا قاعد باذل جهد، هي المصارعة في الخيرات هي شنو؟ هي جهد مبذول بس يعني في وقتك، ما يأجلش. مرات أحيانا أنا ندير في الخير صح، لكن بدل ما نديره اليوم نديره بكرة، بدل ما نديره على مدار ساعة نديره على مدار 3 أيام، بدل ما نديره في لحظة نديره بعد ساعتين. لا، كل ما قدرت تديره في وقت أقل كل ما يكون أحسن، هذه مصارعة. لكن هو فعل الخيرات، لا، فعل الخيرات مفتوح، متى فعلته هو خير ولك أجر، لكن لو ما تسارع أنت تزيد في الأجر بتاعك، وأيضا توفر وقت على الآخرين. وكيف ما ذكرنا، أنت الآن عندما توفر لمواطن خدمة في أقل وقت ممكن، أنت توفر عليه حركة انتظار ووقت وجهد ونفسية، كل الأشياء اللي ممكن تخيلها الواحد منا. يعني بس يعني ينظر في نفسه لما يمشي المكان ويلقى الشخص اللي هو مثلا جاء عشان خاطر الموظف جاء خاطر مش قاعد او متاخر ويقعد ينتظر فيه، ويكون مكان الانتظار مزدحم او يكون ما فيش مكان كويس مناسب للانتظار، فيبدا واقف جالس او واقف ينتظر، هو ممكن حتى ركابه يوجعنا والله ظهره يوجع والله، غير انه هو يقعد يعني منتظر مش عارف يجي ولا ما يجيش اصلا. وإذا جاء الله أعلم هو نفسيته كويسة ويستقبل الناس كويس، والله ممكن يضايق من حاجة ويفشغل فينا، فتبقى على أصابك. بينما الإنسان لما يكون فعلا أولا من المصارعة في الخيرات أني أنا نجي على أول وقت العمل، بل لو استطعت نجي قبله أفضل، نجي قبله ونجي قبل الناس بتجي ونجهز نفسي ونستعد نفسيا لاستقبالهم ونعرف كيف نستقبلهم، نحاول نقضيهم مصالحهم في أسرع وقت ممكن. هذا كله مصارعة في الخيرات. المسألة الثانية اللي هي أيضا تهم العمل من قيمتنا اليوم، تهم المواطن أو تهمنا كمجتمع، يبي يبني نفسه، هو العمل بالأحسن. لأن هذا المصارعة في الخيرات تتضمن هذا المعنى. لكن العمل بالأحسن هو أنه مثلا الآن أنا الآن فرضا على سبيل المثال، لو جيني واحد يقول لي أنا نبي كذا كذا، نقول له خلاص هذه مثلا تستحقني تنتظر عند بكرة لأن ندير 1 2 3 هتاخذ مني وقت، أو فيه جهة أخرى تبيك تحتاج الوقت أكيد، لكن يقول بدل ما تجي بكرة أنا حنبعثها لك. طبعا هذا يكون عندنا خدمات بريد كويسة، أو عندنا حتى ممكن نبعث الخدمة عن طريق التواصل الإلكتروني. هذا عمل بالأحسن. أنت بيكون تقول تعال بكرة وأنت منك ظالم له، لأنه هو العمل يستحق إنه فيه إجراءات بتندار وحتاخذ وقت وممكن اليوم ما تنتيش، فبنقول لك تعال بكرة إن شاء الله تلقاها مواتية باي طيب. لكن بدل ما نقول له تعال ممكن نوفر عليه رحلة، بأن هذا عمل بالأحسن، هذا العمل بالأحسن. الآن أنا لما مثلا يعني أنا بنعطي درس أو بنعطي محاضرة في الطلبة كمدرس أو مهندس يعني قاعد يشرف على عمل، أو صناعي يقوم بصناعة شيء معين، لو وجدت طريقة أفضل في أداء عملي نقوم بها. أنا لو درت المحاضرة كالمعتاد حضرتها وكل شيء، لكن مثلا على سبيل المثال تعبت شوية وجبت درت طريقة، عرضت طريقة العرض كانت أفضل، فيها فيديو مثلا، فيها تمثيل، فيها محاكاة، فيها أشياء ممكن تساعد الطالب على فهم الموضوع أحسن، هذه من العمل بالأحسن. وكذلك لو أني أنا قاعد أصنع في حاجة لمواطن أو أصلح له في سيارته ولقيت حاجة ممكن ندير له أو أفضل من اللي كان ممكن يندار، فنجي نقول له يا فلان حتى لو كانت تكلف أكثر شوية نقول له إذا كانت تقدر تتحمل راه ندير هذه أحسن. هذا من باب النصح، هو من حق صاحبك عليك أنك تنصح له، وأيضا من حق أنك أنت تدير لأحسن ما يمكن أنك تدير. ما ينفعش نجي ندير عمل معين بإمكاني نديره بأحسن طريقة، نديره بطريقة عادية كويسة، هو كويسة مقبولة موجودة في المعايير ماشي الحال، لكن كان في إمكان ندير أحسن منها. لا شك أنه مسألة العمل بالأحسن هذا يعني من إتقان العمل. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، والإحسان هو يعني زيادة في جودة الأداء. وذلك فإذا شوف الأشياء اللي هي فيها يعني فيها صعوبة وفيها ألم ربما، فإذا ذب خذ رسول الله أخذ هذا المثال وبعد يقول لك هي شاة ميتة ميتة، علاش تواني تقول لي فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، أنا أذبحه خلاص ميتة ميتة يا. لا، أنا كل ما قدرت أخفف الألم على هذه البهيمة كل ما أحسن، كل ما أنا قدرت بطريقة أسرع كل ما خففت الألم، وكل ما يعني حتى الشكل العام المنظر العام يكون أقل يعني زي ما يقولوا دموية من يعني واحد يقد يقطع في اللحم تقطيع وهو الموس موش بتاعه يقطع فيها تقطيع، يعني حتى اللي يتفرج يؤذى مش الذبيحة أو الشاة نفسها. وبعدين حتى يعني شوفوا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كيف علمنا، لما مرة جاه واحد يهودي كان عند الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا اليهودي دين عند أو عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مازال الموعد مازال يوم أو اثنين، فوجه قبل الموعد بشوية قال له أنا بن يعني هو نيته أن يحرج الرسول صلى الله عليه وسلم أو يؤذيه، فقال له أعطيني ديني، قال له مازال موعد، قال له والله أنت يا بني هاشم قوم مطل، قوم مطل يعني من الناس تضحكوا على الناس في تاكلوا تبوا تاكلوا أرزاق الناس. سيدنا عمر طبعا سمع الدواء قاعد حاضر تحملش، فنزل فيه كيف تقول الرسول الكلام هذا يا بشاشو، فالرسول هداه وقال له يا عمر كان أولى بك أنك تكون غيرك، قال له كيف؟ قال له أنك تأمره بحسن القضاء، يعني تقول له أطلب حاجتك بالتي أحسن مش شوية بس بعد. وتطلبني وتنصحني بحسن الأداء، إذا كنت تقدر تعطيه حق أعطي له تقابلها بيوم مش مشكلة. وذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال له يا عمر اذهب ف زي ما يقولوا كيل الحاجة اللي أنا أخذتها منه وزيد عليها كذا كذا. فهذاك الرجل لما خذها حق قال له وزيد عليش، قال له هذه أي جزاء ما أفزعتك، يعني أنا أفزعتك، كان يعطي حق وانتهى الموضوع. هو أصلا ظالم جاي قبل الوقت، وبالتالي يعني الرد طبيعي أوكي خلاص مشوه. لا الرسول صلى الله عليه وسلم لا، وذلك وإنك لعلى خلق عظيم، وصف النبي بخلق عظيم يعني في جميع الأشياء. وذلك هو صلى الله عليه وسلم كان يعفو دائما، بس يعفو عن مقدرة عن قدرة، قادر على أنه ينفذ لو أراد، لكن هو دائما ينظر الأحسن. وذلك كما وصفوه ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما للحاجة الأحسن فيه ما لم يكن إثم، كان حرام طبعا هو أبعد الناس عن الحرام. فهي مسألة أنه العمل بالأحسن أنك أنت تدي الحاجة بطريقة أفضل. يعني مثلا أنا على سبيل المثال لو واحد جاني شحات في الطريق ولدني والله يا عمي أنا متهاج وكذا بتاع، وعطيتها بنعطيها أنا عشان نعطيه، بس نعطيها لها بابتسامة أحسن والله، وأنا مكشر عن وجهي وأسناني وكأني نقول له أنت ما تستحقنش، لا شك أنك بالابتسامة وبالدعاء الطيب إن شاء الله ربي ييسر لك وإن شاء الله ربي يفتح عليك وربي يرزقك من واسع رزقه ويكفيك شر كذا أفضل بكثير. هذه في أسلوب بسيط جدا. وذلك تو حتى لما نجد في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وتبسمك في وجه أخيك صدقة والكلمة الطيبة صدقة، يعني ما تكلف شيء لكن تؤثر في الشخص المقابل تأثير بالغ جدا جدا. آخر نقطة ربما هي من الثلاث نقاط اللي هي التشاور. الشورى وأخذ الرأي وتبادل الرأي حتى ولو يعني اعتبرنا الشورى ملزمة أو معلمة في كلتا الحالتين، أنت لما تأخذ رأي الناس اللي حواليك في أي موضوع أنت تجبر في خاطرهم، أنت تدير لهم في اعتبار، أنت تدير لهم في قيمة، أنت تستفيد من عقولهم. لأن لا شك أن أي موضوع تعرض إلى عرض على أكثر من عقل أفضل من موضوع عرض على عقل واحد أو اثنين أو ثلاثة. كل ما زاد الشورى، طبعا خاصة إذا كان أهل الشورى هم يعني يفهموا في الموضوع حتى في التخصص الواحد. أنا لو قضية فقهية وعرضتها على مجمع فقهي أفضل من اللي عرضتها على شخص آخر مهما كان علمه. قضية فنية في الهندسية أو ميكانيكية أو أي شيء وعرضتها على أهل اختصاص، لو عرضتها على مجموعة، وذلك تو في الغرب الحقيقي يشتغلوا بنظام المجموعات ما يشتغلوش بنظام الفردي. تلقى حتى في نظام الأبحاث تلقى دكتور أستاذ ومعه دكاترة ومعه طلبة دكتوراه وطلبة ماجستير ويعني مجموعة ويجلس، وكلمة في مشكلة يجي يعرضها عليهم ويأخذ رأيهم جميعا، فيه نوع من إثراء للموضوع. فالتشاور إضافة إلى أنه هو يجبر الخواطر ويدير اعتبار للناس، هو أيضا يستخرج أفضل ما لدى هؤلاء الناس من آراء ومن خبرات، وبالتالي سيعود الأمر على الجهة اللي تقوم بهذا العمل أو المجتمع بالخير والبركة. ولذلك الأمر به الله سبحانه وتعالى، وأمرهم شورى بينهم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وشاورهم في الأمر. والرسول صلى الله عليه وسلم دائما كل ما تعرض قضية وما فيش وحي يجمع أصحابه، طبعا مرة يجمع اثنين مرة يجمع ثلاثة حسب حاجة ويرى رأيه. وكان حتى إذا أصدر أمر وجاء واحد قال يا رسول الله يعني الموضوع هذه موضوع عقلي اجتهاد والله موضوع الوحي، فلما يقول له مش وحي يقول له اجتهاد يعطيه رأيه ويقبل الرسول، كما حدث في حباب بن منذر في غزوة بدر، وكما حدث لسيدنا في غزوة الخندق في سيدنا سلمان لما عرض عليه موضوع الخندق. فكان يأخذ كان يستشير نساء أحيانا، يستشير عامة الناس يأخذ رأيهم في بعض المسائل اللي هي هذا، لأن أمر بها. ولا شك أن نتائج الشورى ستكون خير، أولا لأن طاعة لله سبحانه وتعالى، الأمر الثاني أن هي فيها جمع للآراء وجبر للخواطر، وفيها شعور للمجموع بالمسؤولية، مسؤولية المجموع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أن نحن تكون هذه القيمة في حياتنا اليومية موجودة في كل واحد منا، ينظر لها على اعتبار أن هي من القيم التي تساعد في بناء المجتمع. إلى أن ألتقيكم إن شاء الله في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3.

إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم

الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. نفعنا الله بما سمعنا من كلامه العظيم، ونسأله أن يرزقنا التدبر وحسن التفهم لكلامه العظيم. هذا الوجه الذي قرأت منه من سورة غافر، بدءا من قوله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، عرض كريم من رب عظيم كريم يعرض على عباده وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. لا إله إلا الله. ولو تأملت وتفهمت أن الخطاب هنا جاء بالربوبية وقال ربكم، وكان من الممكن أن يقول وقال الله ادعوني، وقال الملك ادعوني، أو أي اسم من أسمائه، لكن اختار هنا ربكم. ذلك أن العلاقة بين المربوب وهو أنت وأنا وبين الرب علاقة وثيقة عجيبة، لذلك يكون الخطاب بالربوبية من رب العالمين في مقام الرحمة. وعرض مثل هذا العرض الكريم الذي يجزم الله فيه أن من دعاه استجابه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، لا إله إلا الله. وكذلك العكس في مقام شكر العبد لربه، كما رأينا في الصلاة يستخدم العبد أو يتعبد العبد باسم الربوبية، الحمد لله رب العالمين وهو قائم، فإذا ركع قال سبحان ربي العظيم، فإذا رفع قال ربنا ولك الحمد، فإذا سجد قال سبحان ربي الأعلى، فإذا جلس بين السجدتين قال ربي اغفر لي، فإذا ختم بالصلاة ختم بالدعاء. ومن تأمل تناسق الآيات بعد عرض رب العالمين لعباده أنه يستجيب دعاءهم، ما جاء من بيان آيات الله ونعمه على ابن آدم لعرف أن الله على كل شيء قدير، وأنه بالإجابة جدير، وأن شيئا لا يصعب عليه ولا يعسر عليه، وأنه يستجيب دعاء العبد ولا يستعظم عنده أمر ولا يستعصي عليه شيء، فهو على كل شيء قدير. ألا ترى أنه قال مباشرة بعد هذه الآية الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. نعمة اختلاف الليل والنهار، نعمة الظلام والضياء، نعمة الشمس والقمر، نعمة أن تقول لصاحبك أراك غدا ونلتقي صباحا ونتعشى بالليل، يا سبحان الله ما أعجبك يا ابن آدم، بل ما أقسى قلبك، تقول لصاحبك غدا وما هو غد، وما هو الصباح الذي تحكي عنه، وكنت في ضياء فما هذا الظلام ومن أين أتى، وقد علمت كما قال المختصون أن الشمس التي جعلها الله دليلا على النهار أكبر من الأرض مليون مرة، من سخرها، من يشرقها من مشرقها ويغربها من مغربها، ثم الله يذكر بتوحيده ثم يخبر عن قلة شكر ابن آدم، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون،
وانظر إلى الآيات بعدها، الله الذي جعل لكم الأرض قرارا لا تتزلزل بكم الأرض ولا تميد بكم وقد رأيتم الزلازل ولو قل وقتها وقصر زمنها كيف تدمر البلاد وتهلك الأنام، ولكن الله جعل الأرض قرارا والسماء بناء ورزقكم يا بني آدم وصوركم يا بني آدم فأحسن صوركم. كثير من الناس لا يعرفون معنى حسن صورة الإنسان، ليس الغرض منه أن يكون تفاضل بين الناس هذا جميل وهذا غير جميل، لا، صورتك في الأصل كما قال ربنا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صورة جميلة، أن جعل الله العينين في أحسن مكان. أرأيت لو جعل عينيك في قفاك فكنت إذا أردت أن تنظر إلى الأمام طأطأت رأسك مثل الحيوان؟ فانظر كيف اختار الله لك واختار أحسن موقع للعينين وأحسن موقع للأذنين وجعل الرجلين تحت واليدين فوق، كل هذا التقويم وهذا التصوير هو أحسن الصور. ورزقكم من الطيبات فقارن بين غدائك أنت بالرز واللحم والطماطم والخيار، وبينما يرزقه من سائر الحيوانات أنا رأيت بنفسي بقرة أو أظن جملا يأكل الشوك، ما رأيك لو كان غداؤك اليوم صحنا من شوك أكنت قادرا له؟ الله رزقك من الطيبات، فالذي فعل بك هذا كله من غير شيء منك وأنت مع ذلك قليل الشكر يعرض عليك هذا العرض، ادعوني أستجب لكم. فيا ربي كما أمرتنا أن ندعوك وكما وعدتنا بالاستجابة استجب لنا، فاغفر لنا ولوالدينا ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وصلى الله على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله.

إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا FM إشراقة نور.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: السرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
3: وبعد، فهذا هو الدرس الثامن في سلسلة دروس الحكم العطائية. وفي الدرس الأخير بدأنا بالحكمة الثالثة، وفيها يقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: سوابق الهمم لا تخرق أسوار الأقدار. بدأنا بشرح هذه الحكمة، ثم تداركنا الوقت فأرجعنا تتمة الشرح إلى هذا اليوم. هذه الحكمة تتمة في الحقيقة للحكمة التي قبلها، ذلك لأن ابن عطاء الله رحمه الله تعالى عندما طلب منا أن ننسجم مع الواقع الذي أقامنا الله سبحانه وتعالى فيه، والميزان لهذا الواقع هو الشرع الحنيف. فإذا رأيت أن الله سبحانه وتعالى أقامك في مناخ الأسباب التي من حولك كلها غير مشروعة، إذن فقد ابتلاك الله سبحانه وتعالى الآن بالتجرد أو بالتجريد، والمطلوب منك أن تبتعد عن هذه الأسباب التي لم يشرعها الله عز وجل، وأن تتكل على الله عز وجل في نوع مراداتك. أما إن رأيت نفسك مقاما في مناخ الأسباب التي من حولك، السبل الشرعية مفتحة إليها وتعاملك معها تعامل شرعي، إذن فلتعلم أن الله أقامك إذن في عالم الأسباب، والمطلوب منك أن تتعامل معها وأن لا تستعيض عنها بالتوكل على الله سبحانه وتعالى. التوكل مطلوب في كل حال، لكنك مكلف في هذه الحالة بأن تتعامل مع هذه الأسباب التي هي أسباب شرعية، وفي الوقت ذاته تتكل على الله. هذه هي خلاصة الحكمة السابقة، إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك في الأسباب من الشهوة الخفية، وإرادتك الأسباب مع إقامة الله إياك في التجريد، يعني عندما تكون الأسباب التي من حولك أسبابا غير شرعية، انحطاط عن الهمة العالية. لما ذكر لنا هذا الكلام وأفضنا القول في شرحه، يخطر في البال أن الأسباب إذن لها فاعلية كبرى، وأن الإنسان إذا وجد نفسه وجها لوجه أمام أسباب شرعية لا إشكال فيها، يجب عليه أن يتعامل مع هذه الأسباب في سائر أهدافه وسائر مقومات حياته. قد يخطر في البال إذن أن الأسباب لها فاعلية وأن الأسباب لها تأثير، ولذلك يجب على الإنسان أن يتعامل مع هذه الأسباب ولا يقول: لا، أنا سأستعيض عنها بالتوكل على الله عز وجل. لما كان هذا الاحتمال واردا أن يدخل في خاطر من أصغى السمع إلى الحكمة الثانية تدارك ذلك بهذه الحكمة الثالثة، فقال: سوابق الهمم لا تخرق أسوار الأقدار. هذه مسألة تتعلق بالعقيدة، وهي الأساس الذي يجب أن ننطلق منه، سواء كنا قد ابتلينا بالتجريد أو كنا قد امتحنا وطلب منا التعامل مع الأسباب. في كلا الحالتين هنالك حقيقة اعتقادية يجب علينا جميعا أن نصطبغ بها. ما هي هذه الحقيقة الاعتقادية؟ هي أن الأسباب أيا كانت هي الخادمة لقدر الله سبحانه وتعالى وحكمه، وليس القدر الإلهي هو الخادم للأسباب. هذا ما يجب أن نعلم. فالأسباب التي تتمثل في سعي الإنسان إلى الكدح والرزق ونحو ذلك جند من جنود الله عز وجل التي تخدم قدره. هذه الأسباب التي تتعامل معها توصلك إلى ما قد قضاه الله عز وجل لك. عندما تلجأ إلى الطبيب وعلاجاته، وهو سبب من الأسباب للمرض والسعي إلى الشفاء منه، يجب أن نعلم أن التداوي واللجوء إلى الأطباء كل ذلك خادم لقضاء الله، أي أن الطبيب بعلاجاته ووصفاته وكل وسائله يوصلك إلى ما قد قضاه الله عز وجل لك أو عليك. وكل الوسائل التي تتعامل معها، الوسائل التي تتعامل معها من أجل تعلمك، من أجل نيل شهاداتك، من أجل زواجك، من أجل بناء الأسرة التي تتخيلها وتسعى إليها، من أجل أي هدف من الأهداف، الباري عز وجل ملأ الدنيا بأسباب. نعم، هذه الأسباب يجب عليك أن تعلم، سواء كنت الآن مكلفا بالتجرد منها أو كنت مكلفا بالتعامل معها، يجب أن تعلم أن الأسباب جنود تدور حول محور واحد، ألا وهو تنفيذ قضاء الله سبحانه وتعالى. هذا معنى كلام ابن عطاء الله: سوابق الهمم لا تخرق أسوار الأقدار. كن ذا همة عالية كما تشاء، وتفنن في تطويع الأسباب لنفسك كما تحب، وتفنن فيها واجمع كل الأسباب كما تشاء. همتك هذه التي جندت سائر الأسباب من أجلك لا يمكن أن تتغلب على أقدار الله. نعم، كأن الأقدار عبارة عن أسوار، يعني سور المدينة معروف، وكأن الأسباب التي نتعامل معها سهام نتجه بها إلى هذا السور العالي. هل يمكن لسهام الأسباب أيا كانت أن تخترق أسوار القدر وتتجاوزه؟ لا يمكن بشكل من الأشكال. هذا الاعتقاد يجب على كل منا أن يعرفه. ما الدليل على ذلك؟ أولا، نحن لا نريد أن نفتح ملف المسائل الاعتقادية بالأساليب المعروفة في كتب التوحيد وكتب علم الكلام ونحو ذلك. يكفينا كتاب الله سبحانه وتعالى، ويكفينا الكلمات الواضحة التي نكررها ونعيدها. نحن علمنا المصطفى صلى الله عليه وسلم كلمة قدسية أمرنا بتكرارها دائما، ما هي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله.
4: ماذا تعني هذه الكلمة؟ تأمل فيها، هي تعني ما يقوله ابن عطاء الله: لا حول للإنسان، للأسباب، للوسائل، للكون، لكل ما في الكون، لا حول لذلك كله ولا قوة إلا إن جاءت هذه القوة من عندي الله سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ من أسماء الله سبحانه وتعالى القيوم. ماذا تعني كلمة القيوم؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أي القائم بأمر الأكوان، يديرها كما يشاء، ينظمها كما يحب، فما من شيء يتحرك إلا بقيوميته. هذا معنى كلمة قيوم. هل بقيت للأسباب فاعلية بعد هذا؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، أي أن ترى إلى حركة الأفلاك العلوية التي نراها والتي لا نراها، ونظام الأرض وما بين السماوات والأرض، وكل ما في داخل هذا الكون مما تراه وما لا تراه. من آيات الله عز وجل أن تقوم السماوات والأرض بأمره. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني إن رأيت هنالك أسبابا ومسببات، فالذي سلك هذه الأسباب والمسببات وضمها بعضها لبعض هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. يعني طبيعة الإحراق في النار، إنجاز هذا التعبير، ما في طبيعة، لكن ينبغي أن نقرب الكلام إلى الأذهان، ليست موجودة في داخلها، وإنما هي قوة ربانية جند النار لها، والله هو المحرق وليست النار هي التي تحرق. نعم، ربنا سبحانه وتعالى يقول: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما أحد من بعده. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، يعني وجود هذه الأفلاك معلقة في أماكنها. هذه الأنظمة التي أقام هذه الأفلاك عليها، الأرض كذلك، هذه القوانين والسنن الكونية التي نراها من حولنا، بدءا من الأجرام العليا إلى الأرض التي نراها فما دونها أيضا، نعم، كل ذلك بتنظيم من الله سبحانه وتعالى. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما أحد من بعده. هل إذا آمنت بأن هذا كلام الله وأيقنت به، هل بقيت للأسباب فاعلية؟ طيب، ربنا سبحانه وتعالى يقول في محكم تبيانه: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. ألا تتأملون في هذا الكلام؟ الفلك بحسب الظاهر سبب، ومن ثم فهو الذي يحمل الناس

ركبته في الفلك المشحون. فالعامل لمن التجأ إلى السفينة من هو؟ السفينة أم الله؟ إذن لا فاعلية للسفينة. ولو نشاء ماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ لطمسنا لا وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكروا. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم أن حملنا ذريته في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. هذا الكلام كله تلاحظون أن الله ينسب هذه الأشياء إلى ذاته، في حين أننا نجد أسباب، نجد أرض، نجد زراعة، نجد هذه الأسباب، ولكن الله ينسب ذلك كله إلى ذاته. يقول الله عز وجل في سورة نوح وهو يحدثنا عن الوسيلة التي أنجى الله سبحانه وتعالى بها نوحا ومن معه، يقول وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. تأملوا في هذا الكلام، لاحظوا نحن ماذا يعني نعني بهذه الأدلة التي نذكرها. نريد أن نثبت في وعينا ويقيننا أن الأسباب التي نراها لا فاعلية لها، هذا ما نريد. ينقل لنا بيان الله سبحانه وتعالى صورة سريعة موجزة هنا عن وضع سيدنا نوح عندما أحيط به وساء وآساء إليه قومه. ماذا قال؟ دعا ربه قائلا إني مغلوب فانتصر. كلمتين، إني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. حملناه، ما قال الفلك هو الذي حمله، ثم لم يعبر أيضا بكلمة الفلك، ماذا قال؟ وحملناه على ذات ألواح ودسر. حملناه على بضعة ألواح ومسامير جمعت هذه الألواح بعضها إلى بعض ليهون من شأن هذا الفلك وليوضح لك أن هذا الفلك أقل من أن يكون هو الذي أنقذ وهو الذي أنجى. نعم، فأولا قال وحملناه، لم ينسب الحمل إلى سيدنا نوح ولا إلى الفلك، ثم قال على ذات ألواح ودسر ليريك أن عدة ألواح لا تقوى على أن تنقذ هؤلاء الناس من طوفان داهم لم يكن قد عرفت الإنسانية مثله لا من قبل ولا من بعد. إذن نحن أمام دليل يقيني على أن المسبب هو الله وأن الأسباب كلها تذوب تحت سلطان ربوبية الله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة عبر عنها بالطريقة الكلامية التوحيدية كما تشاء، هكذا يقول بيان الله سبحانه وتعالى. بل إن جمهور المسلمين قالوا إن الله عز وجل لم يضع في هذه الأسباب فاعلية، يعني لم يودع فيها فاعلية كما قال البعض مثل المعتزلة في يوم من الأيام، لا أبدا، يعني النار لم يودع فيها الله سر الإحراق ثم ترك النار وقد أصبحت مهمتها الإحراق، يعني كما يملأ الإنسان العقل الإلكتروني ثم يتركه وإذا به يمارس عمله، لا فعلا الأمر ليس كذلك. وبعض الناس ربما يخيل إليهم هذا حتى من المسلمين، يقولون النار تحرق بالقوة التي أودعها الله فيها والماء يروي بالقوة التي أودعها الله

0: الله فيه. والدواء يشفي بالقوة التي أودعها الله فيه، والسم يهلك بالقوة التي أودعها الله سبحانه وتعالى فيه. هل هذا الكلام صحيح؟ أبدا. يعني الواقع نحن لا نكفر، لكن علميا هذا الكلام غير صحيح. ذلك لأنك إذا اعتقدت أن الدواء قد أودع الله فيه الشفاء ثم تركه، فأصبح الدواء دائما يشفي، معنى ذلك أن لله شريكا، وهو هذا السر الذي أودعه الله في هذا الدواء. فالباري مهما تخلى عن هذا الدواء، الدواء يؤدي عمله بدون استمرارية فاعلية من الله عز وجل. هذا معنى القوة المودعة، والعياذ بالله. إذن أين بقي معنى القيوم؟ نعم. كذلك إذا قلت النار تحرق بفاعلية أودعها الله عز وجل في النار، مؤدى هذا الكلام أنه عز وجل هذا السر وهو الإحراق أودعه في النار ثم ترك النار، وإذا بها أصبحت تحرق دائما. إذن هذا السر شريك مع الله عز وجل أصبح، لأن الله إذا تخلى عن النار بعد أن أودع فيها هذا السر انتهى الإشكال، فلسوف تحرق دائما. هذا الكلام باطل وليس صحيحا، علميا ليس صحيحا بشكل من الأشكال. وإنما يتم الإحراق من قبل الله عند ملامسة النار للمادة التي احترق. يخلق الله الشبع عند ما تتناول الطعام، فالذي خلق شبع من؟ ولو شاء لجعلك تأكل وتأكل وتأكل ولا تشبع. والله يخلق لديك الري عندما تتناول الشراب، ليست هنالك قوى كامنة في هذه الأشياء وتركها الله كما هي وإذا هي تفعل فعلها، لا، هذا خطأ. والسلف الصالح وأهل السنة والجماعة على خلاف هذا. وانظروا إلى قول الله عز وجل: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. لو كان الفلك قد أودع فيه قوة فيزيائية ذاتية أصبحت هذه الأفلاك تؤدي مهمتها دائما مهما تخلى الله عنها، إذن لما صح قوله: وآية لهم أنا حملنا ذريته في الفلك المشحون. وهو يقول: وإن نشأ نغرقهم فلا صريق لهم ولا هم ينقذون. نعم، هذه الحقيقة يجب أن نتعامل معها أيها الإخوة، وكثيرون هم الذين يتيهون عن هذا الأمر. طيب، قد يقول فينا قائل: إذا كان الأمر كذلك فلماذا نتعامل مع هذه الأسباب؟ لماذا يلجأ المريض إلى الطبيب؟ لماذا يتناول جرعات الدواء؟ لماذا نتقي من النار ولذعه؟ فلنخوض في النار كما نخوض في الماء، كما نسبح في الماء فلنخوض في النار أيضا. قد يقول قائل هذا الكلام: بل لماذا نخرج إلى السوق لنعافس السوق ولنشتغل بالتجارة والزراعة والفلاحة ونحو ذلك؟ ما دام الأمر كما تقول لا توجد أسباب، وإنما المسبب الواحد هو الله، والأسباب تدور على فلك قدر الله سبحانه وتعالى. الجواب: أقام الله سبحانه وتعالى هذه الحياة الدنيا على سنن، ربط بين أشياء وأشياء، فالمتقدم منها يخيل إلينا أنه سبب، والمتأخر منها يخيل إلينا أنه مسبب. أقام الله هذا الكون على هذا النظام، أي جرت سنة الله عز وجل على أن يشبعك عندما تتناول الطعام، جرت سنته على أن يرويك عندما تتناول الشراب، جرت سنته على أن يرزقك عندما تطرق باب الرزق، جرت سنته على أن يشفيك عندما تهرع إلى الطبيب وتسأله عن العلاج الناجع لك، هكذا جرت سنة الله، يربط أشياء بعضها ببعض دون أن تكون ثمة فاعلية لما نسميه سببا. من الأدب مع الله أن تحترم نظامه الكوني، من الأدب مع الله أن تحترم سننه الكونية، هكذا شاء الله عز وجل. فلو أنك وقد عرفت ما يجب أن تؤمن به في باب العقيدة قلت أنا إذا لن أشرب عندما أشعر بالظمأ لأن الله هو الذي سيخلق الري، فلتعلم أنك تسيء الأدب إلى الله في هذه الحالة. ربي عز وجل شاء أن يخلق الري في كيانك عندما تتناول الشراب، فإذا قلت لن أتناول الشراب فذلك تمرد على نظام الله سبحانه وتعالى. أنا أضعكم أمام مثال يقرب جدا هذا الكلام. السيدة مريم على نبينا وعليه السلام عندما جاءها المخاط، وكلكم قرأ سورة مريم، نعم، وتألمت وقدرت ما الذي سيجري عليها وماذا سيقول الناس عنها، وقالت جاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. طيب ماذا يقول الله بعد ذلك؟ فناداها من تحتها ألا تحزني، قد جعل ربك لك سريا، سريء النهر الرقراق، نعم، وهزي إليك بجذع النخل تساقط عليك رطبا جنيا. قال علماء جميعا كانت قد أسندت آنذاك ظهرها إلى جذع نخلة باسقة سحوق في وقت لا يوجد على رأس هذه النخلة أي تمر ولا أي رطب ولا أي شيء، ولم يكن الموسم موسم شيء من ذاك، عارية. خلق الله سبحانه وتعالى أمامها السري النهر الرقراق، وخلق الله سبحانه وتعالى لها في أعلى النخلة إذقا من الرطب الجني. واضح؟ الإله الذي خلق للتو هذا الطعام في أعلى النخلة ألا يستطيع أن يسقط هذا الجزء هذا العذق أو حبات منه بين يديها؟ ألا يستطيع؟ طيب لكن ماذا قال؟ وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. ترى يعني ماذا عسى أن تصنع هذه اليد الضعيفة بالنسبة لجزع هو أشبه ما يكون بهذه الدعامة؟ جزع النخل تعرفون كلكم مدى قوتي، ماذا عسى أن يصنع؟ إذن هل هنالك فاعلية لليد؟ إذن ولكن الله أمرها بأن تفعل شيئا، بأن تمارس شيئا، بأن تطرق باب الله سبحانه وتعالى. فلو أن السيدة مريم قالت الإله الذي خلق لي السري والذي خلق لي هذا الرطب الطازج يستطيع أن يسقط منه أمامي كما يشاء، لا لن أحرك يدي ولن أحرك الجزع. لو أنها قالت ذلك لكان ذلك سوء أدب مع الله عز وجل. هزت فعلا يدها فأسقط الله سبحانه وتعالى. سقوط الرطب كان بهز اليد أم بلطف الله؟ بلطف الله عز وجل. إذن أعمالنا أيها الإخوة في الأسواق، دراستنا في المعاهد والجامعات، أعمالنا في الأرض فلاحة وزراعة، تطببنا عند الأطباء، كل الوسائل مثل ما صنعت السيدة مريم عندما كلفت بأن تهز جذع النخلة. فإن كان ليدها التي هزت فاعلية فإن لأعمالنا التي نسعى ونروح ونغدو بها أيضا فاعلية. من الذي يقول هنالك أي فاعلية؟ هذا هو الجواب عن هذا السؤال. أنا مكلف بأن أغدو في الصباح فأطرق باب الله عز وجل بالوسائل التي شرعها. وأن أحترم الأسباب التي سماها لي أسبابا فأتعامل معها. وهذا العمل استجابة لأمر الله من العبادة والعبودية لله عز وجل. يعني أنت عندما تعلم أن هذه الأسباب لا فاعلية لها لكن الله أمرني سمعا وطاعة، أنت إذن تمارس عبادة من أجل العبادات لله عز وجل. الفلاح عندما يخرج إلى حقله يفلح يزرع، نعم يجهد نفسه وهو يعلم أن الله كلفه بوظيفة، ثم إن الله هو الذي يخلق النتائج، هو يمارس عبادة من أجل العبادات. الشاب الذي يتزوج من أجل أن يستعف وهو يعلم أن الله هو الذي يخلق العفة وهو الذي يسعده بهذا الزواج، هو الذي يسعده، يمارس عبادة من أجل العبادات. المريض الذي يطرق باب الطبيب ويسأله الدواء لمرضه يمارس عبادة من أجل العبادات، فقط بشرط أن تعلم أن الفاعلية إنما هي لله سبحانه وتعالى. نعم، إن كنت في عالم التجريد أم إن كنت في عالم الأسباب يجب أن تعلم هذه الحقيقة. سوابق الهمم وأسوار الأقدار، عندما يصطبغ الإنسان بهذه العقيدة قلبه طبعا بعبودية لله عز وجل. يعني أنت عندما تعلم أن هذه الأسباب لا فاعلية لها لكن الله أمرني سمعا وطاعة، أنت إذن تمارس عبادة من أجل العبادات لله عز وجل. الفلاح عندما يخرج إلى حقله يفلح يزرع، نعم يجهد نفسه وهو يعلم أن الله كلفه بوظيفة، ثم إن الله هو الذي يخلق النتائج، هو يمارس عبادة من أجل العبادات. الشاب الذي يتزوج من أجل أن يستعف وهو يعلم أن الله هو الذي يخلق العفة وهو الذي يسعده بهذا الزواج، هو الذي يسعده، يمارس عبادة من أجل العبادات. المريض الذي يطرق باب الطبيب ويسأله الدواء لمرضه يمارس عبادة من أجل العبادات، فقط بشرط أن تعلم أن الفاعلية إنما هي لله سبحانه وتعالى. نعم، إن كنت في عالم التجريد أم إن كنت في عالم الأسباب يجب أن تعلم هذه الحقيقة. سوابق الهمم لا تخرق أسوار الأقدار، عندما يصطبغ الإنسان بهذه العقيدة قلبه طبعا لا لسانه يكون بعيدا عن الآلام، يكون بعيدا عن توترات العصبية، لا يتأثر. لماذا؟ لو أن تاجرا من التجار كدح واشتغل ومارس وجمع كل الأسباب واستخدمها وبعد ذلك تبين أن جهوده كلها أخفقت، يعود إلى داره قرير العين، لأنه يعلم أن الفاعلية ليست لهذه الأسباب وإنما هي لله، وأن الله لم يشأ أن يحقق النتائج. لا يمكن أن يقول لا لا لا، لو أني فعلت كذا لما حصل الأمر، لو أنني سبقت فلانا وقدمت هذا المشروع قبل يومين لنجحت أنا بدلا من أن ينجح هو. المؤمن بأن الفاعلية لله لا يحترق فؤاده بلظى هذه الكلمات أبدا، بل يجد نفسه وجها لوجه أمام كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي يرويه مسلم في صحيحه. وإذا أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء الله فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. لكن لو لا يستطيع الشيطان أن يستغلها ويفتح من خلالها عمله إلا لمن كان فؤاده فارغا من هذه العقيدة. كذلك الإنسان الذي ابتلي قريب له بمرض أخذه إلى الأطباء وإلى آخره واستعمل الأدوية والعلاجات كلها، ثم إن قدر الله سبحانه وتعالى تخطفه، يأتيه من يقول أنت أخطأت، هذا الطبيب الذي ذهبت إليه ليس مختصا، كان ينبغي أن تأخذه إلى فلان، لو أنك أخذته إلى فلان هو الذي يعلم. في وقت من الأوقات واحد مريض كان أشد من مرضه وشفي على يد فلان، لما بتكون عقيدته غائبة الألم يلي بينتابه ما بيخليه ينام الليل، يقول إيه والله لا لا لا لا لك. لكن انظروا إلى العقيدة الإيمانية بالله، انظروا إلى من ربط قلبه بالله، انظروا إلى من ذابت الأسباب كلها من بين عينيه بل ومن بصيرته أيضا ولم يرى إلا المسبب، سينام قريب العين يقول دعني يا هذا دعني من كلامك، إن الأطباء والأمراض والأدوية كلها خدم وحشم لقدر الله، وليس قدر الله خادما لمعرفة الأطباء وللأدوية وما إلى ذلك، يطمئن. أجل، فلنغرس بين جوانحنا هذا اليقين، هذا اليقين يفيدنا، يقين يفيدنا فوائد كبرى. من الفوائد الأخرى أن هذا اليقين الاعتقادي هو الذي يقودك إلى ما يسميه الربانيون بوحدة الشهود. وحدة الشهود، لا أقول وحدة الوجود إياكم، وحدة الشهود. ماذا تعني كلمة وحدة الشهود؟ أنا عندما أتعامل مع الأسباب تأدبا مع سنن الله وأوامره وشرعه، ثم أعلم أن الرزق الذي جاءني جاءني من عند الله، وأن السعادة التي دخلت داري دخلتها من عند الله سبحانه وتعالى، وأن طعاما هيأه الله عز وجل لي، حتى الجزئيات يعني، إنما جاءني سائغا من عند الله سبحانه وتعالى، وأن الغنى الذي أكرمت به جاءني من عند الله مباشرة، وأن المرض الذي توضع في كياني أو في كيان قريب ابتلاء من عند الله، من عند الله سبحانه وتعالى، وأن الشفاء الذي عقبه من عند الله تعالى، وأن نجاحي في الدراسة بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، وأن النتائج التي وصلت إليها من بعد دراستي ومن بعد الشهادات التي أخذتها بتوفيق من الله عز وجل. يعني عندما تذوب فاعلية الأسباب أمام عيني ولا أرى من ورائها إلا المسبب وهو الله عز وجل، فأنت عندئذ إن نظرت يمينا لم ترى إلا صفات الله، وإن نظرت شمالا لم ترى إلا صفات الله، ومهما تقلبت في عالم الأسباب لم ترى من خلالها إلا المسبب وهو الله سبحانه وتعالى. فأنت في هذه الحالة قد ارتفعت إلى ما يسميه الربانيون بوحدة الشهود، ووحدة الشهود هذه هي التي عبر عنها سيدنا رسول الله بكلمة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، لا ترى الأسباب حاجزا بينك وبين الله، بل تصبح الأسباب بسبب هذه العقيدة أشبه ما تكون بألواح بلور صافي شفافة، موجود لوح البلور ما عدا منكره، بس مهما حدقت فيه لا ترى إلا ما وراءه، أليس كذلك؟ ترى ما وراءه، فالدنيا كلها ألواح شفافة بهذا الشكل، ترى فيها فاعلية الله سبحانه وتعالى، فأنت دائما دائما دائما مع الله. ولا وما ذاق لذة الإيمان من لم يبقى إلى مستوى هذا الشهود. أجل، عندئذ عندما تجد نفسك وقد دخلت دارك وجدت نفسك تتمتع بنعيم هذه الدار وما فيها من رزق ومتاع، رأسا تعلم أن الله هو الذي أمدك بهذا فتحبه. عندما تجد أن الله قد ربط بينك وبين قلب زوجك بالمودة تعلم أن السر ليس أسباب قامت بها الزوجة، ولكن السر هو رب العالمين سبحانه وتعالى. عندما تنظر إلى نفسك في المرآة وأنت تتمتع بالعافية، رأسا تدرك أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أمدك بالعافية. عندما يضع أمامك الطعام تنظر إلى هذا الطعام، يخيل إليك أن رب العالمين لو جاز التعبير حمل هذا الطعام ووضعه بين يديك، بعد أن سخر لذلك سماءه وسخر لذلك أرضه وسخر لذلك دروع أنعامه ولحوم أنعامه، قال لك كل. نعم، تعيش مع الله سبحانه وتعالى. إذا ضميت وأخذت الماء البارد تنسى الماء، وإنما تتذكر من أرواك من هذا الظمأ. نعم، عندما تمتد على الفراش لتنام ووجدت نفسك قد رقت، تعلم أن الذي أمامك هو الله، لا الحب ولا الفاعلية التي سخرك الله، سخر الله لها الطبيب إطلاقا. وهكذا فأنت تتعامل مع الأسباب، ولكن هذا اليقين جعلك كما قلت لك ترى الأسباب وكأنها ألواح زجاجية شفافة جدا جدا، مهما حدقت فيها لم ترى إلا ما وراءها. بينما الكافر أو الجاحد أو الشاك أو المرتاب ينظر إلى هذا الأسباب كما ينظر أحدنا إلى ألواح زجاجية قد دهنت هذه الألواح فأصبحت حاجزا صفيقا يمنعك من رؤية ما وراء ذلك، مهما حدقت لا ترى ما وراء ذلك. فأنت عندئذ تؤله الأسباب، تؤله هذه الأشياء كلها، وهذا ما لا يجوز أن يقع فيه المسلم بشكل من الأشكال. إذا عرفنا الآن العلاقة السارية بين كلام الإمام ابن عطاء الله السكندري في الحكمة الثانية وكلامه ها هنا في الحكمة الثالثة، بقي شيء واحد، الإشكال الذي قد يتفجر في كيان بعض الناس. طيب إذا كان كل شيء بقضاء وقدر، إذن فالمؤمن قضى الله أن يكون مؤمنا والكافر قضى الله أن يكون كافرا، فلا الكافر إيمانه باختيار منه كفره باختيار منه، ولا المؤمن إيمانه باختيار منه. قد يقود هذا الكلام الذي قلناه البعض منكم إلى هذا الاستشكال، ما الجواب عن هذا؟ هذا شيء آخر لا علاقة له بما قد قلناه الآن. والجواب عن هذا سأقوله وأشرحه إن شاء الله، لكن لا يكفي ما سأقوله، أحيلكم إلى ما قد قلته مفصلا موسعا مبسطا في كتابي الإنسان مسير أم مخير. نعم، وأعتقد أنني قد أوضحت هذا، أجبت عن هذا الإشكال بشكل مفصل جدا، لكن باختصار أقول الآن كل شيء بقضاء وقدر كما يقول رسول الله، حتى العجز والكيس، ما قد قضاه الله عز وجل قسمان، قسم يكون بخلق مباشر من الله سبحانه وتعالى، وهذا كله يدخل في عالم الخلق، الأفلاك، نظام الأفلاك، سنن الكونية التي لا علاقة لاختيار الإنسان بها، ولادة الإنسان، موت الإنسان، مرض الإنسان، شفاء الإنسان، النباتات، الزلازل، الخسوف، هذه الأمور، هذا قدر من أقدار الله مما قد خلقه الله مباشرة دون أن يكون للاختيار دخل فيه. هذا يدخل تحت نوع الخلق، ألا له الخلق والأمر، تحت الخلق. الباري لا يكلفك بما خلقه دون أن يكون لك اختيار فيه، أبدا ما بيكلفك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. النوع الثاني من الأقدار، أقدار قضاها الله عز وجل. وما هو القضاء؟ علم الله سبحانه وتعالى بما سيقع، وإنما يخلق الله الشيء طبق علمه. هذا النوع الثاني من الأقدار أقدار تسري عبر اختيارات الإنسان، صلاتك، صيامك، حجك، زكاتك، طاعاتك، مبراتك، والعياذ بالله معاصيك، أعمالك الاختيار كلها بقضاء الله أم لا؟ بقضاء الله، أي أن الله علم أنك باختيارك ستصلي، والله عندما علم أنك ستصلي وقمت إلى الصلاة أقدرك على الصلاة فخلق حركة الصلاة في كيانك، هو الخالق. علم الله أنك ستحج إلى بيته الحرام، لما عزمت على الحج أقدرك الله على ذلك وخلق الأسباب الميسرة لك لذلك. نعم، علم الله سبحانه وتعالى أن فلانا سيعصيه، سيشرب خمرة، عندما عزم عزمه النهائي على أن يشرب الخمرة أقدره الله على ذلك وخلق في يده وقدمه وفي فمه القدرة على ذلك. إذن الخالق للطاعات من؟ الله، والخالق للمعاصي هو الله، لكن الثواب والعقاب على ماذا؟ ليس على الفعل المباشر الذي هو من خلق الله، ولكن الثواب والعقاب على القصد، الكسب كما يقول الله سبحانه وتعالى، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فأنا عزمت على أن آتي إلى هذا المكان لنتذاكر في أمر من أمور هذا الدين، عزم، قلت يا الله يا رب لقد عزمت على هذا. عندئذ الباري يخلق القوة في كياني، يقدرني على المسير، يقدرني على المجيء، وإذا جلست في هذا المكان يقدرني على التفكر، كل ذلك. لكن يوم القيامة عندما يثيبني، يثيبني على فعل خلقه الله؟ لا، إنما يثيبني على أنني قصدت، فجعل الله فعلي خادما لقصدي. هذا الكلام كلام مختصر وجيز، لكنه يخضع لشرح، ربما شرحناه شرحا أوسع في الدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
1: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين.
1: اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول. اللهم إنا نسألك أن تمتعنا بكمال العبودية لك.
2: آمين.
1: أسألك اللهم أن ترزقنا كمال الإيمان بك.
2: آمين.
1: أسألك اللهم أن ترزقنا كمال معرفتك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم.
2: آمين.
1: اللهم أبلغ روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منا جميعا تحية وسلاما.
2: آمين.
1: اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تحرمنا في الجنان رؤيته.
2: آمين.
1: يا رب إنا نتوجه إليك بجاه نبيك محمد النبي الرحمة. يا محمد إنا توجهنا بك إلى ربك في حاجاتنا لتقضى. ارفع اللهم مقتك وغضبك عنا. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. كف أيدي الطغاة والبغاة والمارقين عن عبادك البراء الآمنين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا ولي كل مظلوم يا حسيب كل ظالم نتوسل إليك بدموع الأطفال الذين يتموا. نتوسل إليك يا ذا الجلال والإكرام بدموع النساء الثكالى بدموع النساء اللائي رملن يا ذا الجلال والإكرام. نتوسل إليك بأنين كل خليل فقد خليله كل زوج فقد زوجه. نتوسل إليك يا رب العالمين بالأجسام التي عجنت بأتربة الأبنية والبيوتات يا رب العالمين. وأنت أرحم الراحمين أنت أرحم الراحمين أن تكرمنا بعود الأمن والسلام إلى ربوع شامنا أن تدخل فرح ذلك إلى قلوب عبادك البائسين المنكوبين يا رب العالمين. يا رب العالمين توجهنا إليك بجاه حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. يا محمد يا محمد يا محمد إنا توجهنا بك إلى ربك في حاجتنا لتقضى. فيا رب العالمين نسألك بحبك لحبيبك المصطفى ونسألك بحبه لنا وبحبنا له إلا استجبت دعاءنا وحققت رجاءنا. العجل العجل يا رب العجل العجل يا رب العالمين عجل اللهم فرج بعد هذه الشدة التي تطاول أمدها. عجل اللهم باليسر بعد هذا العسر الذي تطاول أمده.
2: يا رب
1: يا رب يا يا غياث المستغيثين
2: يا
1: مجير الخائفين يا مفرج كرب المكروبين يا من هو الواحد فليس معه شريك قط ويا من هو الأول فليس قبله أحد قط ويا من هو الآخر فليس بعده شيء يا ذا الجلال والإكرام. استودعنا لديك دعانا ورجانا وآمنا وتوسلين بحبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم. لا تردنا خائبين وحاشاك أن تردنا خائبين.
2: آمين.
1: اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.

إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور.

بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لله وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحلقة 15 من برنامجكم الحملة الفرنسية الإسبانية على المغرب. وفي هذه الحلقة أواصل الحديث الذي بدأته قبل حلقتين عن المجاهدين الذين جاهدوا فرنسا وجاهدوا إسبانيا شوكة في حلوقها وفي جنبها بفضل الله تعالى. اليوم نتحدث عن الشريف أحمد الريسوني. أحمد الريسوني أحد شرفاء المغرب الذين جاهدوا الإسبان جهادا طويلا، واختلفت فيه الأنظار، أنظار المؤرخين، فمن قائل إنه مجاهد عظيم، وهذا رأيي وخلاصة رأيي الذي بعد دراسة حياة هذا المجاهد، ومن قائل إنه كان يستغل الجهاد لأجل تحقيق مآرب شخصية وعقد معاهدات مع إسبانيا يأتيه مال بسببها وكذا. وأظن أن رجل مظلوم في هذا. وأحمد الريسوني الغالب إن شاء الله أنه مخلص وأنه مجاهد لوجه الله تبارك وتعالى، لكن كان يزاوج، يجمع يعني بين السياسة والجهاد، فتارة يجنح إلى السياسة والمصالحة مع الإسبان وعقد الاتفاقيات، وتارة يجنح إلى الجهاد. وهكذا اليوم احنا عندنا هذا مفهوم، يعني اليوم ليس هنالك جهاد إن لم يكن هناك ذراع سياسي له. هناك أي فئة مجاهدة اليوم في سوريا فئة تجاهد ولديها ذراع سياسي، وفي كل بلاد العالم كل الحركات المقاومة لها ذراع سياسي. فكان الذراع السياسي من يفترض؟ يفترض يكون السلطان، لكن أسف السلطان ضعيف ومحاصر في المغرب قبيل الحماية وبعد الحماية، ما يستطيع يفعل شيئا. فالذي حصل أن الريسوني كان هو المجاهد، وفي الوقت نفسه كان هو الذراع السياسي لجهاده، يعني هو الذي يتفاوض مع الإسبان ويوقع معاهدات الصلح، وفي الوقت نفسه هو المجاهد في ساحات المعارك. هكذا وهكذا يجنح إلى هذا تارة وإلى تلك أخرى. ولهذا يعني اختلفت أنظار المؤرخين فيه، على أني أرى والله أعلم أن كلمة الصحيحة في شأنه أنه مخلص إن شاء الله، وأنه مجاهد، وأنه قام لوجه الله تبارك وتعالى. الريسوني ولد في بلدة زينات القريبة من طنجة بالريف المغربي عام 1276 للهجرة بتاريخ النصارى سنة 1860. الريسوني طبعا ربي تربية إسلامية دينية كالعادة، كل أبناء ذلك الزمان يربون هكذا. والده توفي تركه يتيما في حضن والدته، ربته وعنيت به، كانت تحلم أن يكون ولدها عالما دينيا يؤم الناس في الصلوات وكذا، لكن سبحان الله ولدها صار مجاهدا حربيا. الريسوني حياته طويلة وفيها محطات كثيرة جدا، أنا سأحاول أوجزها، يعني حياته فيها غبش أيضا في التصور وفي الأحداث وفي وتداخل، يعني هو ما قبل الحماية وبعد الحماية هكذا، يعني استمر جهاده طويلا، وجهاده في الريف وخارج الريف، يعني هكذا وهكذا. أيضا كان تارة تحت السلطان وتارة خارج عن طاعة السلطان، سواء كان الحسن أو عبد العزيز أو عبد الحفيظ أو يوسف، يعني تارة يكون معهم تارة يكون خارجا عن سلطتهم. هو أول من ابتدع فكرة الاختطاف للساسة الأوروبيين الموجودين في طنجة وحوالي طنجة، وللأغنياء الأوروبيين الكبار، ويطلقهم مقابل فدية عظيمة، وكانت هذه طريقة جميلة أثرت كثيرا آنذاك. هو أول من تبع سياسة الاختطاف، هو أول من قدم وثيقة، يعني ما شاء الله الأولية عنده في جوانب كثيرة، أول من قدم وثيقة تطالب بالاستقلال، تطالب باستقلال المغرب في 30 مايو سنة 1919 قدم هذه الوثيقة رحمة الله عليه، يعني سنة 1300
37 أو 36 للهجرة. بسبب بطولات الريف وبطولات هذا الرجل العظيم الريسوني رحمة الله عليه، لم يستطع الإسبان أن يتقدموا من طنجة إلى الشاون، يعني مسافة يسيرة، إلا في 10 سنوات. الله أكبر. أو في 7 سنوات. 7 سنوات، 7 سنوات استغرق منهم الأمر للتقدم من تطوان التي احتلوها مبكرا إلى الشاون. 7 سنوات يا الإخوة والأخوات، بسبب مقاومة الرجال العظماء. انظروا إلى الرجال العظماء ماذا يصنعون وكيف يفعلون رحمة الله عليه. خرج أولا على الحسن الأول، لما رأى الضعف ورأى الأوضاع ورأى كذا، فخرج عليه، لكنه تمكنوا من أسره ووضعه مكبلا بالحديد 3 سنوات تقريبا، حتى توسط بعض أقاربه لدى السلطان، هذا محمد الطريس توسط لدى السلطان، في لأن الطريس من نفس القبيلة أو من نفس الفخذ مع الريسوني. فيقول هاريس أحد الأوروبيين: كان الريسوني في السجن مقيدا بالأغلال من عنقه ويديه ورجليه، ويعاني من البرد والعمل الشاق. هذه الوضعية ستدفعه إلى استعطاف الشرفاء الريسونيين من أجل تدخل إطلاق سراحه، لكنه بمجرد خروجه من السجن سيعود لسابق أفعاله، وبل استخدام أساليب ووسائل جديدة في المواجهة مع المخزن، أي الحكومة المغربية تتمثل في سياسة الاختطاف أي للأوروبيين. لما مات السلطان عفى عنه، السلطان الحسن مات، عفى عنه خلفه سلطان عبد العزيز، بقي فترة معتزلا الأحداث. فلما اضطربت أمور المغرب خرج على المخزن و يعني نادى بالجهاد، لأن شعر أن عبد العزيز ضعيف وأن الأمور مضطربة، فنادى بالجهاد على المخزن وعلى من يحاول أن يحتل المغرب ويقضم أطرافه، إلى أن وقعت معاهدة الحماية بعد ذلك. استطاع أن يستولي على عدد من المناطق بجواره، حتى اضطر السلطان عبد العزيز إلى تعيينه عاملا بأحواز طنجة، إقليم اسمه الفحص، الفحص هكذا، بأحواز طنجة صار هو العامل فيه من قبل السلطان. يعني السلطان يريد أن يتفرغ لمواجهة ثورة بوحمارة، فأراد يتقي شر الريسوني فجعله عاملا عليه، أميرا يعني على الحفص. قاد من مسقط رأسه زينات، قاد عدة قبائل، وكان ملتزما بتعليمات الحكومة المغربية، وأجبر السكان على أداء الضرائب للمخزن يعني الحكومة المغربية، وفعل يعني أشياء حسنة لصالح المغاربة ولصالح الحكومة المغربية. حصلت أحداث، قلت لكم سيرته عجيبة ومتداخلة، حصلت أحداث أدت إلى أن تسوء علاقته بالحكومة، واستولى على مدينة أصيلة، استولى على مدينة أصيلة ثم وضمها إلى طنجة وإلى ما كان يحكم، يعني من أحواز طنجة ومن أصيلة ومن زينات ومن هذه المناطق. الأوروبيون ضغطوا لعزل الريسوني، فعزل بناء على طلب البعثات الأوروبية الموجودة في طنجة التي ما تحملت الريسوني وطلبت من السلطان أن يعزله، فعزل وعاد إلى زينات مسقط رأسه. لوحق إلى الزينات ولكنه هرب، وما استطاعوا أن يقبضوا عليه، الحكومة المغربية ما استطاعت أن تقبض عليه. فكر أن يلتحق ببوحمارة وثورته في الريف، لأن بوحمارة كان متصورا بصورة المجاهد ومدعيا أنه محمد بن الحسن الأمير وكذا، زورا وبهتانا، وما كان أحد يعرف حقيقته بتلك الصورة في بداية أمره. لكن ما كتب له أن يلتحق بثورة بوحمارة، لحسن حظه ولجميل قدره أرسل السلطان إليه رجلا اسمه ماكلين هاري. ماكلين هاري هذا جنرال إنجليزي بالجيش المغربي، للأسف كان الجيش المغربي فيه جنرالات إنجليز وجنرالات فرنسيون وإسبان، يعني يحكمون الضباط وكذا ويدربون الجيش. يعني أرسل هذا جنرال ماكلين ليتفاهم مع الريسوني، أرسله السلطان عبد العزيز، و يعني طلب منه أن يأتي إلى فاس وأن السلطان سيعفو عنه وكذا. فعلا الريسوني استجاب للأمر ودخل تحت طاعة السلطان مرة أخرى.
السلطان هنا صارت حيلة عجيبة. السلطان أرسل رسالتين، أرسل رسالة لمحمد جباس أو القباس، هذا وزير الحرب كان، وكان أحد الخونة الفاسدين السيئين، أصله إسباني وأسلم عائلته، وأرسل رسالة للقباس أن يقوم باعتقال الشريف الريسوني في الوقت المناسب، وأرسل رسالة للريسوني، هذا مع ماكلين، هاري ماكلين، هذا أرسل رسالة للريسوني يخبره بالعفو. هذا هاري ماكلين طبيعة الحال ما يعرف العربية، أخطأ، أعطى هذه الرسالة للريسوني وأعطى تلك الرسالة لي. فلما قرأ الريسوني رسالة وفيها الأمر يعني تطمين الريسوني ثم اعتقاله، اعتقل هو مباشرة هاري ماكلين، هذا اعتقله عنده وبقي عنده يعني شهور عديدة. وكانت هذه الحيلة انقلبت ضد السلطان طبعا بهذه الطريقة. أرسل السلطان، ما وجد السلطان عبد العزيز أن يرسل الحملة إلى الريسوني، فانتصر عليها الريسوني وأصبح بطلا قوميا، لأنه طبعا يحتفظ بجنرال كبير عنده، وأصبح في نظر أوروبا أيضا بطلا مغربيا وكذا. وصارت مفاوضات لإطلاقه، وكان المخزن المغربي، الحكومة المغربية يعني تريد إغلاق ملف هاري ماكلين بسرعة بسبب ضغوطات البريطانيين. طالب الريسوني بثلاثة شروط إطلاقه، بثلاثة شروط: 25,000 جنيه استرليني، الحماية البريطانية له، وإعادة بناء منزله بزينات لأنه هدم من قبل سلطات المخزن. وافق السلطان، وافق السلطان، وافقت إنجلترا وأطلق، لكن بقي تحته تحت الحماية البريطانية، يعني ما يستطيع المخزن أن يصنع له شيئا. وطلبه السلطان بفاس فذهب، وقيمت الزينات لحضوره، وتفاهم مع السلطان وكذا، وانتهى الأمر ب يعني أن يحكم المنطقة باسم السلطان الجديد، باسم السلطان الجديد كان عبد الحفيظ رحمة الله عليه، سلطان عبد الحفيظ. ومدينة أصيل اتخذها مركزا له، عاصمة لحكمه، وانتهى الأمر على هذا الحال في الأول. يعني زاد ضغط على الأوروبيين، احتجز رجال أعمال منهم من الأوروبيين، وكان هنالك رجل أعمال أمريكي ثري جدا استطاع أن يحجز زوجته وكذا، وأديت مبالغ كبيرة من أجل تحرير هؤلاء. وصار يسلك مع الإسبان مسالك المراوغة، تارة يسالمهم وتارة يحاربهم. يقول المؤرخ الإسباني ميغيل مارتين: بعد احتلال تطوان في عام 1331 يعني للهجرة، صارت ثورته ضد الاحتلال فقط، يعني كانت أول ضد المخزن المغربي، صارت ثورته ضد الاحتلال فقط، وبدأت نيران وتشتعل، وتصاعد الغليان في البوادي، وكانت شعل النار تظهر في قمم الجبال ليلا، كما أن الاجتماعات والاتفاقات والدعوة لتحرير المغرب اجتاحت كل المنطقة، وبدأت الهجومات، هذا كلام الإسباني، بدأت الهجومات على تطوان وإطلاق النار، وأصبحت الطرق غير مأمونة، وبدأت مدريد تتخوف لما رأت كيف ينتشر أنصار الريسوني في البلاد وكيف يهاجمون الإسبان. واستطاع طبعا الريسوني أن يلحق بالإسبان عدة خسائر، وأن يقطع الطريق بعد أن هاجم أصيلة والقصر الكبير، قطع الطريق المواصلات بين سكتة وتطوان، وهو طريق مهم للإسبان طبعا، طريق مهم جدا، لأن كلتا المدينتين كانت قد احتلت آنذاك. فقطع الطريق، وعقدت هدنة بينه وبين الإسبان في تطوان. يعني هكذا استمرت حياته، هكذا وهكذا، بين قتال وهدنة، جهاد وهدنة. في إحدى المعارك بالقرب من تطوان أسقط الريسوني من معه أول طائرة إسبانية أسقطت، تخيلوا طائرة إسبانية تسقط، ليس أمرا سهلا، استطاع يسقطها وبفضل الله تعالى. ويعني استمر الأمر إلى أن عين رجل مندوب سامي إسباني جديد اسمه خوردانا، مفوض سامي إسباني، قال
إن نهجي يرتكز على عدم خلق هو بيننا وبين المغاربة، يعني يريد أن يأخذ المغاربة بالسياسة وباللين وعدم الدخول في حرب أبدا. وبموجب هذا طبعا استطاع أن يتصل إلى اتفاق سري مع الريسوني ينهي الحرب بينهما، ينهي الحرب بينهما. ولكن الريسوني بعد ذلك لما وجد أن الإسبان يتحركون بسرعة من أجل ابتلاع مناطق أخرى

صليب حقيقي، يعني بمعنى أنه ينشر الحرب الصليبية بهدوء ويأخذ المدن والقرى تلو بعضها بعضا بهدوء. بسبب إيش؟ بسبب المعاهدة مع الريسوني. فكان يرى خردان أن منهجه جيد يعني. المهم الإسبان بسبب النفقات الكبيرة الحرب سواء كان مع الريسوني أو مع غيره من الريف، أيضا بدأوا يثورون الشعب الإسباني، وذكرت هذا أنا في حلقة الماضية حلقة الشريف محمد أميزيان، وصار في إضرابات إلى آخره. الريسوني أرسل رسالة تحذير إلى إسبانيا بسبب ما وجده من تعدي للأسبان على المعاهدة بينهما. قال إن القادة العسكريين للمواقع التي توجد تحت قيادتكم لا يمر يوم دون أن يقترفوا أعمالا ضد الناس تستلزم العقاب، منتهزين كل الفرص لاعتقال الأهلين في المدن والأسواق والطرق، مسببين لهم أضرارا في محاصيلهم وأراضيهم المزروعة، ونازعين منهم أموالهم وأملاكهم، كما أنهم لا يكفون عن زرع الموت وإحداث الجروح والتبرع بالضربات وأشكال أخرى من التعذيب العسكري، وإن الشكاوى تصلني بدون انقطاع، وقد أصبح هذا الوضع يستوجب الاستعجال يعني منكم أيها الإسبان لمعالجته، وإني مقتنع تمام الاقتناع أن هذه الأعمال يتم القيام بها بنية مسبقة لإشعال نار الثورة والتمرد، وإذا كان معالي المفوض السامي يتطلع إلى إرهابنا وإفزاعنا بهذه السياسة فليكن في علمكم أننا لا ننتمي إلى فصيلة الأشجار التي تترك فاكهتها تتساقط تحت وقع الهزات العنيفة، إننا من معين تلك الصخرة التي لا ينال من طبيعتها لا الضغط المنخفض للبرد القارس ولا تأجج النار الشديدة المسلطة عليها. اسمعوا الكلام. وفي رسالة أخرى موجهة للمفوض السامي يقول بصورة رائعة: أنت جنرال عندك قوة وتملك البنادق والمدافع، إنك كبير مثل البحر، لكني أنا الشريف مثل الريح، عندما تكون الريح هادئة يكون البحر ساكنا، ولما تهب الريح يهيج البحر ويتموج، فلا تدفعني إلى الهبوب. اسمعوا كيف العزة يهدد الإسبان بهذه الطريقة. ويعني استمرت المعارضة الشعبية. في هنا نص أريد أن أقرأ عليكم مهم، قال النص في وضع الإسبان: وصلت النفقات العسكرية عام 1920 إلى مئات الملايين، وازداد عدد الجيش ليصل إلى 226,000. تصوروا هذا الرقم، وجيش نظامي عنده أسلحة، ومع ذلك ما تحسن الوضع. الضباط كسالة، المجندون الإسبان أميون، كانت ثقة القادة في معارفهم الهزيلة ضعيفة، كان عليهم أن يواجهوا رجالا عظماء يعني يقصدون الريسوني وجماعته، يعرفون الأرض شبرا شبرا ومقتنعين بعدالة جهادهم. كانت إدارة جميع المناطق تتم بشكل سيء، كان لعب، اسمعوا هذا مهم، كانت معنويات الجنود الإسبان في الحضيض، كان لعب القمار والإدمان على الخمر والدعارة قوتنا اليومي، وحتى أصبح الجنود مصابين بمرض الزهري والتعقيبة ليصبحوا في تعداد المرضى. وذكر أشياء عجيبة عن فرار الجنود الإسبان من الخدمة العسكرية والخوف الشديد من الريسوني والمقاومة المغربية في الريف. ثقة الضباط في قادتهم لم تكن قوية، يعني ذكروا أشياء عجيبة من الضعف الموجود. ولولا الخونة ولولا أن كل فريق كان يجاهد منفردا، وسأتي على هذه النقطة، ما استطاع الإسبان أن يستولى على ما استولوا عليه. دولة أوروبية من درجة ثانية، دولة ضعيفة، كان ممكن المغاربة يتصدوا لها، لكن التفرقة والخلاف والضعف وضعف الوازع الديني وضعف التوكل على الله وقلة السلاح بيد المغاربة، كل هذا يعني له يعني أثره الكبير طبعا في هذه القضية. المؤرخ مانويل أورتيغا يقول في كتابه عن الريسوني: عندما نتأمل سيرة هذا الرجل إمبراطور الجبل، سماه إمبراطور الجبل، المحتمي بالغابات الطبيعية والجبال، والذي تحدى قوة الخصوم رغم الأسلحة والمدافع التي يملكونها، ورغم الذهب الذي ظلوا يغرونه به، أن ندرك أن الريسوني لم يكن دنيئا. ويقول توما غارسيا
في غراس في كتاب المغرب.

كان الريسون يتمتع بذكاء عال ويقظة كبيرة، له ممارسة سياسية على قدر كبير من النضج ودراية كبيرة بالأوضاع السياسية الدولية وأوضاع العالم الإسلامي، وكان يطمح إلى رؤية المغرب حرا دون أي وصاية أجنبية. ويقول فرانسيسكو هرنانديز مير: كانت فرنسا وأسبانيا تدركان قوته وتأثيره في القبائل، لذلك حاولت الدولتان ترويج تهم الخيانة ضده. اسمعوا كيف يشوهون صورة المجاهدين حتى يسقطوا من عين الناس ويسهل هزيمتهم، وروجوا تهم الخيانة ضده وقالوا إنه ساعد إسبانيا على احتلال العرائش والقصر الكبير. انظروا كيف يتهمون المجاهدين. ومن سياسته الحكيمة أن رئيس أمريكا ويلسون عقب الحرب العالمية الأولى قدم مبادئه المسمى المبادئ 14 التي تنص على استقلال البلاد وجلاء الاستخراب العالمي منها، وكان ويلسون يعني يظهر مظهر الحامي للشعوب هكذا رئيس أمريكا. فقدم له رسالة يذكره بمبادئه ويريد منه أن يسعى ويضغط على المغرب وعلى فرنسا وإسبانيا من أجل إعطاء المغرب الاستقلال هكذا. يعني هناك نقطة حقيقة فيها غبش كبير، علاقة محمد عبد الكريم الخطابي. محمد عبد الكريم الخطابي طلب من الريسوني أن يكون معه وأن يتحدا معا في الريف من أجل إسقاط المغرب، والعلة الضخمة الأزلية أنهما ما اتفقا. يعني محمد عبد الكريم الخطابي حقيقة عرض على الريسوني، الريسوني كان يتوجس خيفة من الخطابي، لأن يعني صورة الخطابي قد شوهت للأسف في المغرب، ما نال حقه التاريخي الخطابي، وسأتي في حلقات على تفصيل هذا، ما أريد أن أتي عليه الآن. لكن عندما عرض عليه محمد كريم الخطابي مساعدته وفي الجهاد وكذا، بادر الريسوني إلى إبرام صلح مع الحكومة الإسبانية، يعني وحاول الخطابي أن يقنعه بالعدول عن هذا الصلح. لا أدري، كان الريسوني مصرا على المضي في الصلح، ربما نظر إلى وضعه وكذا، أو ربما نظر إلى محمد عبد الكريم الخطابي إلى أنه لم يرتح له ولا لعمله، ما أدري، لا تسألوني. الخطابي قال: بعثنا له مندوبا للريسوني، يعني يعرض عليه مركز الحاكم في الريف، يعني سبحان الله الخطابي يندرج تحته ويكون قائده الريسوني، رغبة في توحيد الصفوف وإزالة سوء التفاهم، لكنه رفض ما عرضنا عليه. فطبعا هو محمد كريم الخطابي هنا عمل حركة اضطر إليها، أسر الريسوني وبقي في أسره إلى أن مات الريسوني. هناك حادثة تعذر الريسوني، الحادثة مهمة، أن جاء إليه الخطابي متنكرا في سجنه وطلب مقابلته ورفض الريسوني، قال: هذا فقيه مبارك، قابله لعل تنالك بركته وكذا. وافق وصار يتكلم معه الخطابي وكذا. لما خرج قال: هذا الخطابي، قال: والله لو دريت أنه هو وما هو عليه من إخلاص وجهاد لكنت تحته، ما عندي مانع. يعني مما يبرهن ويدلل على أن الريسوني كان منخدعا من تشويه صورة الخطابي، يعني هذا أحسن شيء. السينما البريطانية عملت فيلما رائعا عن الريسوني سمته الريح والأسد، وواحد من أكثر الأفلام تشويقا عن حياة الريسوني، ووضعت فيه قصة اختطاف هاريس واختطاف زوجة الملياردير الأمريكي بيردي كاريس وإلى آخره. يعني كان جيمس بوند مثل شخصية الريسوني. الريسوني زارته امرأة صحفية إنجليزية وكتبت كتابا سمته سلطان الجبال، مما يدلكم على عظم تأثيره آنذاك. كتبته بالإنجليزية وترجم قبل سنوات إلى الإسبانية، وزارته في عرينه في تجروت، وهي سيرة ذاتية بلسانه كتبتها، أخذتها منه مباشرة. الريسوني توفي رحمه الله إثر مرض ألم به عام 1345. أتاه وفد في آخر عمره باسم المخزن، يعني الحكومة المغربية، وباسم إسبانيا، يدعو إلى الذهاب إلى تطوان يتعالج هناك، كان مريضا. قال: أنا أسلم لحيتي للإسبان، أنا أسلم لحيتي للصليبيين، أنا، يعني إلى هذا الحد. يعني رفع رأسه إلى بندقيته المعلقة فوقه، قال: أنا في آخر عمري لن يدعس النصارى على لحيتي، لن يكون هذا، أنا مثل المعتمد ابن

الباد الذي قال رعي الإبل خير من رعي الخنازير، فوجودي هنا في تجروت خير من وجودي في تطوان تحت عباءة الصليبيين، لا أقبل ولا أرضى. ومات وهو مريض ولم يرضى أن يذهب إلى تطوان ليتعالج، وهذا يدل إن شاء الله على إخلاصه الذي ذكرته لكم أنه مجاهد مخلص. فرحمة الله على الريسوني، وأين مثله اليوم؟ رحمة الله عليه ورفعه في عليين والحقنا به على أحسن حال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

عن ثوبان رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حديث قدسي طويل، قال الله تعالى: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء لم يرد، إني أعطيتك لأمتك ألا أهلكها بسنة عامة، مجاعة عامة، ولا أظهر عليهم عدوا من غيرهم فيستبيحهم بعامة. ما يمكن عدو من خارج الأمة يمحو الأمة، ولو اجتمع من بين أقطارها، لو كل الأرض اجتمعوا عليهم لن يستطيعوا، حتى يكون بعضهم، بعض المسلمين، هو يهلك بعضا وبعضهم هو يسبي بعضا. إني لا أخاف على أمتي إلا الأئمة، الحكام، القادة المضلين. فالأمة لا زالت تعاني حتى اليوم من تراث داحس والغبراء في الجاهلية. لما يحدث أي اختلاف يحرص كل طرف على إلغاء الآخر، انطلاقا من شعار: لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم. رأينا عبر التاريخ كيف كان بأس الأمة بينها شديدا، بحيث سرعان ما يتحول أي اختلاف إلى خلاف، ثم إلى إقصاء، وأحيانا إلى قتل الآخر وإلغاءه. هذه الآفة لا زالت تحكم علاقات الأمة حتى اليوم. موضوع حلقة اليوم من برنامج قصة وفكرة هو المكارثية، فأهلا وسهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة. وبطل حديثنا اليوم هو مكارثي. من هو وما قصته؟ لننطلق معا. المكارثية، مكارثزم، هذا اتجاه سياسي ظهر في الولايات المتحدة الأمريكية في سنة 1950. كان في ذاك الوقت الصراع شديد جدا بين أمريكا وروسيا، وبين الرأسمالية والشيوعية. فظهر هذا بهدف تشديد الرقابة على الشيوعيين اللي يعملون في الجمهورية الأمريكية. أصل المصطلح أنه ينسب إلى عضو في مجلس الشيوخ الأمريكي جوزيف مكارثي. كان وسيلة مكارثي في تأسيس ثقافة الخوف، يريد أن يخوف الناس من الشيوعيين، ويحاول أن يؤثر على طريقة تعاطي الناس بعضهم مع بعض، كيف يتعامل الناس مع بعضهم. جوزيف ريموند مكارثي كان نائب جمهوري في الكونغرس الأمريكي من ولاية ويسكونسن الأمريكية في الفترة ما بين 1947 إلى 1957. مع بدايات عام 1950 مكارثي أصبح من أشهر الشخصيات العامة في أمريكا، لما كانت الشكوك والعداء تجاه الشيوعية في أعلى درجاتها في أمريكا، وبدأت كما يسمونها الحرب الباردة. فلما انتهت أمريكا من صراعها مع النازية مع هتلر، وانتهت الحرب العالمية سنة 50، بدأ الصراع مع الشيوعيين الروس، وتبنى مكارثي هذا الهجوم ضد الشيوعيين، وظهر مصطلح المكارثية في 1950، وسموه المكارثية نسبة إلى ممارسات مكارثي نفسه. مكارثي من هو هذا؟ هذا رجل حصل على شهادة المحاماة في عام 1935، وكان ذكي جدا، فانتخب أصغر قاضي محكمة استئناف وهو عمره 33 سنة في عام 1939. بعد سنتين تطوع في الجيش، في المشاة البحرية، المارينز، فشارك في الحرب العالمية الثانية، وعاد منتصر، وبطولته هذه جعلته ينتخب عن ولايته. وظهرت كلمة المكارثية لأول مرة ضمن كاريكاتير رسمه فنان أمريكي شهير اسمه هربرت بلوك في عام 1950. يصف الكاريكاتير هذه الهستيريا الجماعية اللي كانت أمريكا تعيشها في ذلك الوقت ضد الشيوعية. أي شيء شيوعي، كل واحد شيوعي، التخويف من الشيوعية. قال بلوك لاحقا إن هذه الكلمة كانت وصف لمرض، لبلاء كان يصعب إيجاد اسم له، ما عرفت أجد له اسم، فوجدت إن أكثر شخص يمارسه هو مكارثي فسميته مكارثيزم. دخلت المكارثية القاموس المعاصر الآن، لو تفتحوا القاموس الإنجليزي تجدون المكارثيزم، باعتبارها من وسائل الاغتيال، ليس الاغتيال الفعلي، واغتيال الشخصيات السياسية للخصوم، قتلهم معنويا
عبر اتهامهم بشكل جماعي، اتهامات جماعية تطعن في شرفهم، تطعن في وطنيتهم، والهدف في النهاية تمهيد للتنكيل بهم وإقصائهم، ويمكن حتى يعني سجنهم أو إعدامهم. كانت العبارة عبارة عن مجموعة اتهامات بالخيانة بالعمالة، ولما نقول مكارثية يعني اتهامات بدون دليل، اتهامات جماعية وبدون دليل، هذه اسمها مكارثية. قارنوا ماذا يحدث في عالمنا العربي اليوم. فإذا كانت عبارة عن اتهامات بالخيانة، اتهامات بالعمالة بلا أدلة تثبت تلك الادعاءات، وينتج عنها ممارسات تفتيش في الضمائر والنيات، وطبعا تلفيق اتهامات وفضائح وتأليفها وتلفيق أدلة من أجل إسكات الآراء المخالفة للحكومة أو للدكتاتورية أو للجهة الحاكمة. كل من يعترض على المكارثية ستهاجمه المكارثية وتتهمه بالخيانة. وبكل هذا برزت شهرة السناتور جوزيف مكارثي، ظهرت بشكل واضح بعد خطاب ألقاه أمام منظمة نسائية في عام 1950. قال في هذا الخطاب أن يملك مكارثي، يقول أنا أملك قائمة بأسماء أكثر من 200 شخص هم أعضاء بشبكة تجسس لصالح السوفييت، وكلهم يعملون في وزارة الخارجية الأمريكية. طبعا صارت ضجة كبيرة، وزارة الخارجية مخترقة، وبدأت تحقيقات واتهامات، وأي واحد يعني عليه أدنى كلام فورا اعتقلوه، ظنوا أن المسألة حقيقية، كلها أوهام. وصارت وزارة الخارجية الأمريكية هي أولى ضحايا مكارثي، وتم طرد الكثير من خبراء في شؤون الاتحاد السوفيتي وخبراء شرق آسيا. والسبب أن ادعوا أنهم طابور خامس. والسبب ليش ادعوا أنه طابور خامس، أي شخص يقدم تحليل موضوعي لا يعني يهاجم الشيوعية بعنف، بالتالي هذا لين تجاه الشيوعية، وبالتالي لا يتناسب طبعا مع الهستيريا الفكرية الأيديولوجية الموجودة في ذلك الوقت. أهداف المكارثية إذن مكافحة الشيوعية في المجتمع الأمريكي، وتتلخص بتبني مجموعة معتقدات. أولا، كثير من المواطنين الأمريكيين شيوعيين ومشكوك في ولائهم، هذا أول شيء تطرح المكارثية. ثانيا، تصنيف كثير من الموظفين في الأجهزة الحكومية بحسب معايير مغلوطة طبعا ليس لها أساس، في أنهم إما جواسيس الاتحاد السوفيتي أو شيوعيين أو متعاطفين مع الشيوعية. هذه الاتهامات طبعا يعني سهلة جدا، ارميها على أي إنسان. فانشغلت المكارثية في العاملين بالحكومة الأمريكية، وكان يتم طرد أي شخص من وظيفته إذا توفر أي شك معقول كما يقولون يشير إلى أنه ليس له ولاء للحكومة الأمريكية، أو قد يكون محتمل متعاطف مع الشيوعية، هذا فورا متهم. وسرعان طبعا امتدت الحملة لتشمل آخرين، وتم إعداد قوائم سوداء، فنانين صارت مشاركتهم في أي عمل تدين من أشركهم فورا، وكانت يعني تتم ملاحقة الشخصيات العامة، استدعاءات للتحقيقات، مثول أمام لجنة مكارثي، سووا له لجنة مكارثي لمجلس الشيوخ، لجنة الممارسات سموها غير الأمريكية، الممارسات غير الأمريكية في مجلس الشيوخ وكذلك مجلس النواب. وامتدت المكارثية فشملت كل المجتمع، كل قطاعات المجتمع، وراح ضحيتها من البارزين أكثر من 200 شخص دخلوا السجون، و10,000 شخص في أمريكا اللي فيها قانون مفروض يحكمها تم طردهم من وظائفهم. طبعا استغلت الحكومة هذا الجو ولعبت الـ FBI هي المخابرات المحلية، CIA هي المخابرات الخارجية، فالـ FBI المخابرات الأمريكية المحلية داخل أمريكا لعبت دور كبير في دعم المكارثية.
يعني إلى درجة، شوف تطور القصة كيف، الـ FBI بدأت تسرب وثائق إلى أحيانا للإعلام ولا إلى مكارثي، تبدو كأنها تحمل أدلة تجسس ضد مئات من المهنيين والمهندسين والأطباء والمدرسين والمحامين، وطبعا على رأسهم السياسيين، راح تسرب أخبار غير حقيقية وكأنها وثائق، فتشكل كأنها إدانة، وينشرها مكارثي وتنشرها أحيانا وسائل الإعلام، وراحت وسائل الإعلام يعني ترسل برسائل مجهولة الأصل، تحمل وثائق مزورة تتهم أشخاص بالتجسس، وطبعا هذا كله يثير الرأي العام. وأنشئت الهيئة في منتصف الخمسينات، هيئة مكارثي، وأنشأت برنامج مناهضة التجسس وهدفها مراقبة الشخصيات العامة، وكانوا طبعا ينشرون الأكاذيب عن كل من هو يرون أن سياسيا ضد الحكومة الأمريكية. فمن وسائل المكارثية إذن تزوير معلومات، الآن قارنوا هذا بما يحدث عندنا في العالم العربي، تزوير معلومات، نشر إشاعات، إطلاق اتهامات بالجملة وتكرارها عبر وسائل الإعلام المختلفة، طبعا وسائل اللي موالية للسلطة، طبعا في أمريكا صعب أن يمنعونها، في بلادنا سكر كل شيء غير قابل غير موافق للسلطة. هذا التكرار اكذب اكذب اكذب حتى يصدقك الناس، صنع عند الأمريكان ما يشبه المسلمات، خلاص حقائق هذه، وتتحول الأكاذيب والإشاعات إلى حقائق غير قابلة للنقاش. هذا التكرار يجعل المتهم أشبه ما يكون بالمصاب بالجرب، لا يجوز الاقتراب منه ولا يجرؤ أحد أن يدافع عنه. وطبعا تفنيد التهم هذه الظالمة يصبح شبه مستحيل، لأن في فوبيا، خوف جماعي عام يصيب المجتمع، فهم بعض الناس يعرفون الحق، لكن حتى اللي يعرفون الحق يخافون من أن يدافعوا عن هذا الحق أو عن أصحاب هذا الحق، فيكتفون بلا حول ولا قوة إلا بالله أو الصمت. من الذين نالهم الاتهام في أمريكا شخصيات رئيسية، مارتن لوثر كينغ الزعيم الأسود، طبعا لأنه زعيم أسود فاعتبروه موالي للشيوعية، وغيره، سنذكر بعض الأسماء بعد قليل. بدأت المكارثية تنكل بمن اعتبرتهم خونة، أي واحد عليه شكوك هذا خائن. وطبعا تطورت المسألة ليس فقط سياسيين، رموز معروفة في الفنون والآداب والعلوم، من الذين طالتهم المكارثية واتهموهم ألبرت أينشتاين وآرثر ميلر وتشارلي تشابلن وكثير من المفكرين، حتى اضطر بعض المفكرين والفنانين إلى الهجرة إلى أوروبا هربا من ملاحقات اللجنة المكارثية. هكذا تضيف هذه الفلسفة، فلسفة المكارثية، إلى ثقافة الخوف ثقافة جديدة، وسيلة جديدة تهدف إلى تقسيم المجتمع، إحنا وإنتوا، إحنا شعب وإنتوا شعب، يا معنا يا ضدنا، هذا من أهم وسائل المكارثية. هذه الوسيلة الخطيرة ينتج عنها تقسيمات مجتمعية، تقسم المجتمع نفسه، والناس تجاه المكارثية تنقسم أقسام، قسم يصاب بالرعب من التهم المكارثية عشان ينجو من العقوبة، من عقوبة العزل أو الطعنة أو حتى السجن، ماذا يفعل؟ يبدأ يتقمص النظرية المكارثية هذه، فيصبح هو الذي يهاجم الآخرين، هذا موجود. وقسم آخر يجد في المكارثية فرصة، يستثمرها، يستغلها، يتخلص فيها من خصومة السياسيين. وقسم هو الذي يتعرض لتهم المكارثية ويتعرض للعزل أو السجن والاعتقال والنفي والحرمان من حقوق المواطنة ويتعرض لتشويه السمعة، ماذا يفعل هؤلاء؟ ينقسموا قسمين، قسم منهم يلجأ إلى الكفر بالعمل السياسي والوطني وبمفردات المجتمع المدني كله، ويلجأ إلى السلاح، يدفعون الناس دفعا نحو السلاح. وقسم عنده نظرة حكيمة وعاقلة، فيرى في المكارثية أنها في النهاية وسيلة قاصرة تدل على إفلاس هذه القيادة السياسية المستبدة، ولذلك ماذا يفعل؟ يصمد
في وجه التيار، يعلم أن المكارثية بطبيعتها فيها غلو، فيها تطرف، وهي غير مؤهلة أن تستمر كثيرا، وسيكتشف يوما ما الجمهور زيفها. بعد الفاصل نخبركم ماذا حدث لمكارثي وكيف تطورت المكارثية في أمريكا نفسها. لحظات ونعود إليكم إن شاء الله. أهلا بكم ومرحبا مع برنامج قصة وفكرة، وقصتنا اليوم تدور حول المكارثية، هذا المصطلح الذي نسب إلى شخصيتنا مكارثي، وصار رمزا للتعبير عن شيطنة فئة من المجتمع من أجل مصالح سياسية. ورأينا كيف تطورت المكارثية إلى أن وصلنا إلى أن مكارثي بدأ يشكل لجان تحقيق لمساءلة كبار ضباط الجيش، وتطورت المسألة حتى وصل أن مكارثي بدأ يتهم وزير الدفاع في عهد الرئيس الأمريكي ترومان اسمه جورج مارشال، اتهمه بالخيانة ومساندة الشيوعية. مارشال اللي معروف أنه مارشال الذي فاز بجائزة نوبل للسلام، مارشال هو الذي هندس مشروع مارشال الشهير لإنقاذ أوروبا وبنائها بعد الحرب العالمية الثانية، تم اتهامه بالشيوعية. وتطور أمر مكارثي وأخيرا تجرأ فاتهم الرئيس الأمريكي هاري ترومان نفسه، اتهمه بالتحالف مع الشيوعيين، واتهم حزب ترومان الحزب الديمقراطي كله بالخيانة. هكذا تتطور المكارثية. كثير من اتهامات المكارثية على فكرة تفتقر إلى أي مصداقية، ما في أي دليل عليها. من وسائلها الشهيرة في ذلك الوقت وإلى اليوم، أنا أتكلم عن مصطلحات ما زالت تحكمنا إلى اليوم، من وسائل المكارثية تلفيق كامل لكل الحقائق والوقائع وتحويلها إلى يعني اتهامات للمقاومة، وحتى الذين يعني شرفاء وكلهم خوانة، أي واحد ضدهم فهو خائن، واتهام الرموز الوطنية بالعمالة، بس واحد يعترض على الفساد أو الاستبداد أو الانقلاب العسكري هذا فورا يتهم بالخيانة، وغيرها من الكذوبات اللي تتكلم عن ميليشيات عسكرية تستعد للانقضاض على الدولة وغيرها من الأراجيف. هذه كلها اخترعها أصحابها وصدقها أصحابها وصدقها الناس، يقولون اكذب اكذب حتى يصدقك الناس، والآن صارت اكذب اكذب واكذب حتى تصدق نفسك. العجيب أن هناك من يدعي الانتماء إلى طبقة مفكرين، وحتى أحيانا الليبراليين يؤمنون بالحرية والتعددية واحتواء الآخر. هؤلاء بدأوا يرددون مثل هذه الاتهامات الضحلة ويستمرون في ترديدها حتى بعد اتضاح كذبها وتهافت منطقها. فهذا يدل على أنهم يعني رغم أنهم يعلمون كذبها لكنهم يجدونها فرصة لتشويه صورة الخصم. فاليوم وقع أعداد كبيرة من الناس بما فيهم المفكرين والليبراليين في هذه المسألة. من وسائل المكارثية اعتماد أسلوب التشهير، شهر بهم، شهر بالمعارضين، وتلفيق تسجيلات، تلفيق وثائق مفبركة ليس لها أساس، وإلصاق التهم غير المنطقية، أحيانا أشياء يعني لا تدخل العقل لكن الناس تصدق. ورغم ما تتمتع به أحيانا هذه الجهات المخالفة لهم بسمعة حسنة، أحيانا سير أكاديمية محترمة رائعة، مؤهلات تخصص عالية، كلها ليس لها قيمة عندهم. مثال على ذلك أنهم يدعون أن هؤلاء الذين ليسوا محل ثقة وحزبهم هذا الذي يحركهم، وليس الذي يحركهم هو المصلحة الوطنية. وأخيرا هم يعني يبدأوا يشيطنوا الآخر ويشيطنوه حتى يصبح هذا الآخر أو هذا الخصم بالنسبة لهم هو الحاكم الفعلي الذي يدير البلد من وراء، ويسقط هذا الحاكم يسقط لأنه يدير البلد من وراء الكواليس، ويعتبرون أن الشخص الذي يحكم هو دمية في يد هؤلاء. هذه كلها أنا لا أتكلم عن واقع فقط، أنا أتكلم عن
أساس مصطلح المكارثية كيف نشأ وكيف تبلور، هذه كلها كل الذي ذكرته لكم كله استعمله مكارثي، هذا ليس شيء جديد في عالمنا العربي. وإذا طلب هؤلاء بالوثائق أو بالتسجيلات التي تثبت أي شيء فيفشلوا في تقديم دليل واحد، أي دليل، ما في أي دليل، لكن الهيجان الإعلامي هذا الذي يستغلوه. طبعا في ذلك الوقت لما مكارثي بدأ يعمل هذه الأساليب ما حظى بمعارضة قوية، بل كانت لها شعبية المكارثية في أمريكا، شعبية يعني في استطلاعات الرأي التي جرت في أمريكا كانت المكارثية تحظى بتأييد 52% من الأمريكان، 52% يؤيدون طروحات مكارثي، وكذلك اليوم في عالمنا العربي تحظى بتأييد كثير من الكنائس الكاثوليكية وبدعم رموز مهمة من الذين دعموا المكارثية. جون كينيدي الرئيس الأمريكي اللي صار بعدين رئيس أمريكي كان يدعم المكارثية في النهاية لمصالحهم السياسية. انتبه الأمريكان بعد 3 سنوات أنهم بهذه الأساليب يؤسسون إلى دكتاتورية جديدة، والسبب أن هناك يعني جهات إعلامية راقية وقوية في نفس الوقت رفضت المكارثية، وهناك شخصيات علمية بدأت تهاجمها بقوة وتفضح أساليبها، وبدأ يعني الضغط المعاكس لأن فيه نخبة واعية وفي إعلام على الأقل جزء من النواعي، ليس كل الإعلام معهم. عندها انقلبت المسألة على المكارثية وانتفضوا ضد مكارثي ولجنته، وتلقى مكارثي تأنيبا رسميا من مجلس الشيوخ على الأساليب غير الأخلاقية والاتهامات غير الصحيحة التي اتهم بها الرئيس ووزير الدفاع وغيره، تأنيب رسمي. هذا التأنيب الرسمي من الكونغرس أوضح للناس أنها ليست حقيقة، وبدأت الهجمة المضادة على المكارثية، لأن هناك من يعي، هناك من يصرخ يقول انتبهوا لا تقعوا في المكارثية. وبهذا انتهت المكارثية في أمريكا بعد حملة مضادة بدأها واحد من ألمع الإعلاميين في أمريكا في وقتها يسمى إدوارد مارو، إعلامي واحد قوي أو سياسي واحد قوي يستطيع أن ينقضها. وانضم إلى هذا الإعلامي أديب شهير آرثر ميلر، وانضم آخرون، ونجحت الحملة المضادة في إنقاذ أمريكا من بلاء ومرض المكارثية الذي اعتمد على صناعة الخوف. وبهذه الطريقة تم تحجيم مكارثي، ومات وهلك وعمره 48 سنة فقط بعد أن أدمن الخمر، وبعد أن تخلى عنه حلفاؤه ومعاونوه، بعد أن استنفد أغراضه. لكن المكارثية لم تنتهي بانتهاء مكارثي، في كل بقعة من بقاع الأرض ما زال هناك نفوس تميل إلى تقمص المكارثية، هذه الروح الشريرة، وتساعد بالجهل على تمزيق دولنا وتمكينها، تمكين الفاسدين من حاضرنا ومن مستقبلنا أيضا. على فكرة المكارثية لا تخلط بينها وبين الطائفية، أو تخلط بينها وبين العنصرية. التفرقة في الطائفية تكون على أساس الدين أو المذهب، وفي العنصرية تكون على أساس العرق أو اللون. أما المكارثية فالاختلاف هنا يقوم على أساس اختلاف الفكر، خاصة الفكر المخالف للفكر الذي تتبناه الدولة، وخاصة لما تكون الدولة استبدادية. ليس للموضوع أي علاقة بمدى صحة الفكر أو خطأ، لأن النقاش كله ليس نقاش علمي، بل هو له علاقة بمعارضة الفكر الحاكم. أي واحد يعارض الفكر الحاكم وجماعته هؤلاء هم المجرمون. مكارثية أنواع، هناك مكارثية دينية تقوم على وصف المخالف بالتبديع والتكفير والضلال والردة، هناك مكارثية وطنية تصف المخالف بأنه خائن وعميل للجهة الفلانية وعميل للجهة الفلانية وغيرها. إذن المكارثية انتهت نعم في أمريكا بسبب وجود نخبة واعية وإعلام واعي،
لكن المكارثية لم تنتهي في العالم. اليوم احفظوها، في الربيع العربي بالذات تمارس المكارثية بكل تفاصيلها. إياكم أن تقعوا في فخ المكارثية. المكارثية تحرم الدولة من طاقات، مجموعات فاعلة في المجتمع، هذه الطاقات ممكن أن تساعد في التنمية في البناء. المكارثية تضعف الوحدة الوطنية، تشق الشعب. المكارثية توظف استراتيجية شيطنة الخصم، وتستعمل آلة إعلامية ودعائية هائلة، هتشتغل هذه وفق طاقة جبارة ليل نهار من أجل أن توجد صورة العميل والخائن لكل معارض. المكارثية تهيئ الأرضية للمستبدين فيستبدوا ويبرروا أي تصفيات جسدية، سجن للمعارضين بلا أحكام قضائية، عقاب جماعي، تعميم بلا تمييز ولا تثبت، أحكام قضائية مسيسة ليس فيها أدلة، ما فيها محاكمات أصلا. للأسف المكارثية مع كل هذا تجد قبولا لدى عامة الناس، كثير منهم تتمكن منهم صناعة الخوف اللي اسمها المكارثية فيصدقوها. رأينا في عالمنا العربي كيف كشف لنا الربيع العربي حجم المكارثية لدينا. تم إقصاء الكثير من المفكرين والمثقفين ودكاترة الجامعات والعلماء والفنانين من مناصبهم بعد رفضهم العودة للمربع الأول، وتحويل الديمقراطية إلى مجرد ديكور يمهد لعودة الاستبداد. رأينا محاكم تفتيش حقيقية في معارض الكتب لخنق أي رأي أو أي صاحب فكر إسلامي ولا فكر معارض، مما يهون الأمر أن الممارسة المكارثية مع كل هذا قصيرة العمر، سرعان ما تنكشف للجمهور وستسقط، ويسقط معها كل رموزها. وقبل أن أستودعكم الله، انشروا عنا في عالمنا العربي وحتى إشعار آخر، الاختلاف في الرأي مفروض لا يفسد للود قضية، لكنه ينفي ويقتل ويسجن ويعدم.

السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.

0: حكمك وأملت في الوجه الكريم.
1: ظلمت نفسي في كم زله جنيت، والقلب مهموم والخاطر كليم. ظلمت نفسي في كم زله جنيت، والقلب مهموم والخاطر كليم. من حرقة الذنب في صدري بكيت، فحول النار في صدري نسيم، في حول النار في صدري نسيم.
0: يا الله يا من على العرش استويت، يا كاشف

0: ام حكمك واملت في الوجه الكريم.
1: ان كنت تريد الابداع، البساطه والبرامج الهادفه والممتعه، ما عليك الا ان تضبط ترددك على اثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
2: الى ارض افريقيا احن وانتمي، كما ان كل الحوت للماء ينتمي. احبكم قوم فلان وبنبرا وهوسا وسونينكي منينغا وبوردامي.
3: قبيلة الفلان كيف يرون انفسهم؟ من اي عرق هم؟
2: الفلانيون يرون أنفسهم أنهم أحفاد الصحابة. ويسيرني هنا أن أمدح الحاج عمر فأقول: والله ما طلعت شمس ولا قمر ألا عز مقاما منك يا عمر. فيك المكارم والأخلاق قد جمعت كما تجمعت الآمال والغرر. إذا كانت مكة أول بلدة ولد فيها الإسلام، فإن أول مكان دب وترعرع فيه الإسلام هي إفريقيا. الفهاشمي المدني الذي وصل إلى المدينة جلس هنالك مدرسا، كان يفتي في المذاهب الأربعة، وتوطدت العلاقة بينه وبين الأسرة السعودية، بحيث كان الملك لا يطمئن إلى أي فتوى إلا إذا وافق عليها الفهاشمي المدني. ومؤلفاته الفهاشمي المدني زادت على 80 مؤلفا. نحن نعاني من أجل أن نتكلم بالعربية، والعرب يعانون من أن يحولوا أبنائهم إلى أوروبيين يتكلمون بالفرنسية أو بالإنجليزية أو هذا مما يؤسف له ومما يرسى له. كيف يتم الدرس؟ يأتي الطالب أول يوم يريد أن يدرس فيه مثلا الأجرومية، يأتي بالأجرومية، يجلس أمام الشيخ، عنده هو نسخة ويعطي الشيخ نسخة. الشيخ يقول: الكلام حالة، هو اللفظ يكونغول، المركب باو باو تندرنغول، المفيد نفتوول، بالوضع اللنغمود، ثم يشرح له هذا الكلام. إذا أعطي له المثال وبقي المثال عنده إلى آخر الأسبوع، إما أن يدفع 50 جنيها أو يأخذ الضرب.
3: مشاهدي الأكارم، أهلا ومرحبا بكم. هذه حكايات إفريقية، وهذا صاحبكم أحمد فهل ولد الدين. مرحبا بكم في هذه الحلقة. نواصل الحديث مع فضيلة الشيخ إبراهيم معاذ المالي، نستضيفه في حلقة ثانية ليحدثنا عن منطقة مالي، عن هذه المنطقة، عن منطقة غرب إفريقيا، وعن إفريقيا عامة، وطبيعة الثقافة العربية فيها. حياك الله فضيلة الشيخ.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم يا حبيبي.
3: الشيخ إبراهيم، منطقة مالي، المنطقة التي نشأت فيها، سواء مالي أو أطراف السنغال، هذه المنطقة بشكل عام عليها عباءة هيك بالنسبة لكثير من العرب، لا يعرفون عنها كثيرا، معلومات عنها محدودة جدا. وعندما تقول لهم بأن فيها علما وفيها معاهد وفيها دراسات عربية أصيلة يستغربون. ما طبيعة التركيبة العرقية لهذه المنطقة أولا؟
2: أولا يسعدني أن أبدأ حديثي بقصيدة عن إفريقيا، قصيدة عنوانها إفريقيا. قولوا فيها: إلى أرض إفريقيا أحن وأنتمي، كما أن كل الحوت للماء ينتمي. بلاد بها نيطت علي تمائمي، وأول أرض ذاق طيبها فمي.
3: يا سلام.
2: رديتك أما شمس جوك فتنتي، رياحك أنفاسي بحارك من دمي. أيا خير أرض الله جوفك طينتي، نباتك من شعري جبالك أعظمي. هي القارة الأولى تضم 53 قطرا من حديث وأقدم، يعيش بها شتى الشعوب محاطة بأربع قارات وأبحر ألقم. مزارع غابات وحوش معادن، وكل الذي يحواه أبناء آدم. أحبكم قوم فلان وبنبرا وهوسا وسونينك منينغا وبوردمي.
3: يعني أنت في هذا البيت جمعت أهم الأعراق الموجودة.
2: الأعراق الموجودة فيها الفلاني، فيها البامبارا، فيها الهوسا، فيها السونينكي، فيها مانينغا، فيها البوردامي. البوردامي الطوارق.
3: الطوارئ
2: سميهم البردمي، لهم أسماء كثيرة، اسمهم الأمازيغ واسمه البردمي واسمهم البربل واسمهم أسماء، لهم أسماء كثيرة، وكما ذكرنا كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى. أحبكم قوم فلاني وبامبارا وهوسا وسونينك منينغا وبردمي، حمى الله إفريقيا بلادي كلما يضر ويؤذي ثم من سافك الدم، من الحاقدين البيض ممن تآمروا علينا قديما تحت أسماء أوهم، دهونا غزاة فترة وتسلطوا على أهلنا سلبا ونهبا لمغنم، على غرة جاءوا وخانوا عهودهم وعثوا فسادا ثم ولوا كقشأم، متى ما رأيت الفأر يرقص جهرة على جلد قط فند بالموت تسلمي. وهنا مثل إفريقي يقول إذا رأيت الفأر ترقص على جلد القط الأمر يرجع إلى الموت، مات القط. فالمستأمرون الذين جاءوا ورفضوا على ورقصوا على أعزمنا لأنهم قتلونا، جاءوا بأسلحة مختلفة، يعني جاءوا بسلاح مختلف عن أسلحتنا فتغلبوا علينا، لكن ليسوا بأشجع منا ولا بأعلم بالحرب منا ولا بشيء آخر. رفضنا خطاهم ثم خدناه ضدهم قتالا عنيفا يخضب البيض بالدم، متى ما رأيت الفأر يرقص جهرة على جلد قط فند بالموت تسلمي، من الشرق حتى الغرب يا أهل قارتي تعالوا لنسعى سعية المتحزم، حقيق علينا أن نطهر أرضنا من الجهل والأمراض بل كل مأسم، من الفقر والأوجاع واسعوا بجهدكم لنلحق إفريقيا بركب التقدم، دعوا الحرب واسعوا للسلام وأقبلوا لندرك ما نبغي بحسن التعلم، صلاة من الرحمن يتلو سلامه على من هدانا بين عرب وعجم، هو السيد المبعوث للخلق رحمة فبارك عليه يا إلهي وسلم.
3: صلى الله عليه وسلم.
2: صلى الله عليه وسلم. أيوة معك.
3: في هذه القصيدة، في أحد أبيات هذه القصيدة ذكرت الخريطة القبلية للمنطقة التي تربيت فيها، فلنقل في مالي مثلا، ممكن توضح لنا طبيعة هذه العراق
2: والعلاقة بينها؟ هذه المنطقة مثلث في وسط مالي، سيغو ماسنا نارا، نارا البيضان يسمونه نوارا، نوارا يسكنها السونينكي، وماسنا يسكنها الفلانيون، وسيغو يسكنها البامبارا، لكن الآن اختلط الناس كلهم بعضهم ببعض، أصبح هذه الأماكن في سيغو فيها الفلان وفيها السونينكي وفيها وفيها وفيها، لكن الأصل في سيغو البامبارا، ونوارا اختلط فيها الفلان والبامبارا والسونينكي، لكن الأصل فيها السونينكي، وماسنا أصلها الفلان لكن الآن اختلط فيها الآن أصبحنا كلبن أضفت عليه ماء اختلط كله ببعض، تناكح هؤلاء الأعراف وتزاوجوا وتعاملوا وتعانقوا وأصبحوا كلهم شيئا واحدا.
3: جميل.
2: هذا المثلث منبع علم مغفول عنه.
3: كيف؟
2: سيغو هذه مدينة عظيمة تخرج فيها كثير من العلماء، لأن سيغو هذه هي عاصمة خلافة الحاج عمر رضي الله تعالى عنه، العاصمة الثانية. الحاج عمر لما دخل هذه البلاد اتخذ لنفسه عاصمتين، عاصمة في نيورو وقضى فيها سنتين، وعاصمة في بام في في في في سيغو. لما اتخذ هذه المدينة عاصمة له، هو وجد هنالك بعض المسلمين، وجد هنالك عائلة جيرة التي تحدثنا عنها بالأمس، واستقبله عمر الكبير، عمر الكبير من أسرة جيرة من أكبر علمائهم، هذه الأسرة لها علماء كثيرين جدا، ومنهم الشيخ موري جيرة. الشيخ موري جيرة هذا عجوبة من عجائب الزمان، استطاع أن يؤلف لنفسه قاموسا منجدا من بترجمة اللغة البمبارية إلى العربية والعربية إلى البمبارية، واستطاع أن يؤلف لنفسه مقامات الحريري، مقاماته الخاصة به، واستطاع أن يقوم بأشياء كثيرة جدا في الفن الإسلامي. هذه المنطقة لما جاءها الحاج عمر الفوتي رضي الله تعالى عنه
3: في أواسط القرن التاسع عشر
2: 1860 تقريبا، لأن الحاج عمر توفي 1864، فهو مر بسيغو حوالي 60، في حوالي 60 القرن التاسع عشر. هو لما غادر خلف وراءه زريته، ولا بد أن تكون أسرة علمية، ولعلمك الحاج عمر آية وعجوبة من عجيب الزمان. الحاج عمر هذا أنا أعشقه، بالأمس سألتني كم لي من الأسماء، قلت لي معاذ وإبراهيم، وتسميت بثالث الطويلب، أتسمى بالطويلب الحاج عمر. ويسيرني هنا أن أمدح الحاج عمر فأقول والله ما طلعت شمس ولا قمر ألا عز مقاما منك يا عمر، فيك المكارم والأخلاق قد جمعت كما تجمعت الآمال والغرر، آباؤك السيد للأمجاد مبتدأ وأنت وحدك عن أمجادهم خبر، يسغي لك البر إجلالا وهيمنة والبحر عن أمرك الميمون يأتمر، وهمة لك في الآفاق سابقة يكاد يعجز عن إدراكها القدر، وأنت أعجب خلق الله غاضبة وحار فيك وفي أخلاقك البشر، وأنت عين الهدى في عين ناظره وفي سوى أرضك المهدي منتظر. هذا أقوله في الحاج عمر الفوتي رضي الله تعالى. هذا رجل عظيم.
3: ما طبيعة الإنجازات أو الفتوحات التي قام بها الحاج عمر في القرن التاسع عشر؟
2: الحاج عمر الفوتي رضي الله تعالى عنه نشأ صغيرا في فوتة، تلقى العلم على يد أبيه أولا،
3: فوتة بمنطقة السنغال.
2: منطقة السنغال هذه المناطق اسمها القديم ماسنة في شمال مالي، وفوتة في شمال السنغال، وشنقيط في موريتانيا. هذه أسماؤها القديمة. نشأ صغيرا في فوتة وتعلم على يد أبيه، وتعلم العلم على بعض العلماء الموجودين هناك، ثم غادر هنالك وقصد الشرق، مر بتومبوكتو طريق ماسنة، وكان يريد أن يعرج على المغرب ليزور أحمد التجاني لأنه تجاني الطريق رضي الله تعالى، فلم يتمكن من ذلك، ومر إلى السودان، ثم دخل مصر، ثم ذهب إلى مكة المكرمة رضي الله تعالى عنه، ثم ذهب حتى وصل إلى بيت المقدس، كل هذا راجلا. ثم رجع الحاج عمر، ولما رجع مر بسيغو مرة أخرى، عند ذهابه مر بسيغو، وعند رجوعه مر بسيغو، وعند ذهابه مر بماسنة، وعند رجوعه مر بماسنة. رجع رضي الله تعالى عنه ووجد أن الكفار هم الذين يسيطرون على هذه البلاد ويستضعفون المسلمين، ليس للمسلمين أي كلمة، فذهب إلى منطقة في غينيا اسمها دينغراوي، وبدأ هنالك يؤسس لنفسه شيئا دينيا، بحيث يعلم الناس ويجتمعون ويذكرون الأوراد، فطلبوا منه أن يغادر تلك المكان.
3: طلبها منه الفرنسيون أم
2: الأمراء
3: الوثنيون المحليون؟
2: الوثنيون المحليون.
3: أيوة.
2: ففاوضهم أن يعطيهم الجزية، أن يعطيهم شيئا من المال في مقابل إتاوة. أن يبقى
3: يعطيهم إتاوة.
2: يعطيهم إتاوة، فبدأ يعطيهم الإتاوة، لكنهم شكوا في أمره، ولا أريد أن ندخل في قصة الحاج عمر كثيرا، شكوا في أمره وهاجموه وانتصر عليهم، نصره الله عليهم، فهدم تلك المنطقة كلها وحولها إلى إسلام، منطقة غينيا، ثم دخل منطقة مالي والسنغال كيديرا وحولها إلى منطقة إسلامية، ثم وصل إلى كاي، ثم وصل إلى سيغو، وأخيرا استشهد في ماسنة رحمه الله تعالى. الحاج عمر ترك أثرا كبيرا في سيغو، بحيث ترك هنالك ذريته التي تركها هنالك، منها نجبة العلماء. أكبر عالم النجبة في هذه الأسرة هو الشيخ الفهاشم المدني. الفهاشم المدني لما أراد الشيخ عمر أن يبدأ جهاده، دعا الله أن ييسر الله له أن يمتد جهاده من دينغراوي في غينيا إلى الحرم، إلى الحرم المكي والمدني، واستجاب الله دعاه، بحيث هو لم يصل بجسده، لكن ابن أخيه الفهاشم المدني الذي اسمه محمد بن أحمد الهاشمي وصل إلى المدينة. الفهاشم المدني الذي وصل إلى المدينة جلس هنالك مدرسا، أول الأمر تلقى العلم، استكمل بقية علومه، ثم جلس مدرسا في المسجد النبوي الشريف لمدة 25 سنة. ومؤلفاته الفهاشم المدني زادت على 80 مؤلفا، من أكبر العلماء. كان يفتي في المذاهب الأربعة وله مؤلفات كثيرة، وتوطدت العلاقة بينه وبين الأسرة السعودية، بحيث كان الملك لا يطمئن إلى أي فتوى إلا إذا وافق عليها الفهاشم المدني. والفهاشم المدني لما وصل إلى المدينة أنشد ثلاثة أبيات، لما حضرته الوفاة أنشد ثلاثة أبيات، طلبوا منه أن يذهبوا به إلى الطبيب فرفض، وقال وماذا

0: كتابا يزم فيه التجانيين. هذا الرجل تلقى العلم على سعيد صديق، سعيد صديق تلميذ لألف هاشم المدني. فكل الأسانيد والأثبات السعودية الآن تمر على ألف هاشم المدني لتصل إلى ما تصل إليه من علو السند.
1: وألف هاشم هذا من ذرية
0: الحاج عمر، لأنه عمر ابن أخيه.
1: نعم، ابن أخي الحاج عمر،
0: ابن أخي الحاج عمر.
1: طيب، الحاج عمر الفوتي من قبيلة الفلان.
0: ألف هاشم المدني قلنا إن مؤلفاته زادت على 80، منها ما هو مطبوع وجلها ضاعت. المطبوع منها سلاح التجانيين في الرد على المعترضين والمغترين، هذا مطبوع. وله مؤلف لطيف في اللغة، من الله علي وأسرت عليها وأشرحتها وحققتها وطبعت تحت عنوان شرح منظومة الهبات اللطفية في بيان الكلمات الاسمية والفعلية والحرفية. ما فكرة هذا الكتاب؟ أنه يأتي بالكلمة الواحدة وتكون الكلمة اسما وفعلا وحرفا في نفس الوقت. استطاع أن يأتي بخمسين كلمة، ولم أرها لغيره مما اطلعت عليه من كتب المتقدمين. مثلا يقول لك: إن قلت لا تكون علينا كلا أي ثقلا فاسم وقيت كلا، وإن تقول زيد وعمر كلا في السير كان ماضيا تجلى، وإن تقول كلا لئن لم ينتهي فحرف زجر كل ثمارا تشتهي. استطاع أن يأتي بكلا الآن ثلاث مرات. كلا الأولى اسم، لا تكون علينا كلا. كلا الثانية زيد وعمر كلا فعل. كلا لئن لم ينتهي حرف. على هذا النمط استطاع أن يأتي بخمسين كلمة من هذا النمط. هذا الشق الأول من الكتاب. الشق الثاني في الكتاب: الكلمات التي يكون فيها فعل الأمر على حرف واحد. بقية عنوان الكتاب: مع الأوامر التي ترد على أمر، مع الأوامر التي ترد على حرف ينفرد. يأتي بالكلمة يكون فعل الأمر فيها حرفا واحدا فقط. هذا الرجل نشر العلم في الحجاز، وبارك الله في حياته، وانتفع به المسلمون، وتوطدت العلاقة بينه وبين الملوك، فاستجاب الله دعاء الحاج عمر الذي كان يدعو الله به أن يمد الله جهاده إلى الحرمين الشريفين. نرجع إلى سؤالك. الحاج عمر الفوتي من الفلانيين. الفلانيون قسماني، فيهم فلانيون يسمون فلانيين، وفيهم قسم آخر يسمى بالتورودو. الفلانيون يعني رعاة الأبقار، من يكون مهنتهم الرعي فقط، يرعون الغنم، يرعون البقر، ولا يرعون الإبل. الإبل ثقافة العرب، لا يعرفون الإبل، يعرفون البقر، ويرون البقرة أجمل من كل شيء.
1: وفي موريتانيا بقرهم أبيض دائما.
0: بقرهم أبيض، أيوة. يحبون البقرة حبا عظيما، وأنا بنفسي أحب البقرة. البقرة أحب إلي من كل شيء، وخاصة عندما يولد وهو صغير. يعني اجل البقر وهو صغير يكفيني عن الطعام والشراب، احبه حبا عظيما.
1: فلانيون اصيل.
0: فلانيون اصيل. والفت في ذلك كتابا اسمه قبات الف هاشم الفلاني. قبات الف هاشم الفلاني يتكون من اربعه اجزاء. الجزء الاول يتكلم على لغه الفلانيين، لغتهم.
1: ايوه.
0: والجزء الثاني يتكلم على ثقافتهم. والجزء الثالث يتكون على تاريخهم قبل الاسلام. والجزء الرابع تاريخهم فيما بعد الاسلام. والكتاب لم يتم منه الا الشق الاول فقط، شرح لغتهم.
1: هل هي مكتوبه بالعربيه؟
0: مكتوبه بالعربيه، وامزجها بالحروف اللاتينيه لكي يتضح الامر.
1: لا، انا اتكلم عن الفلانيه الان الدارجه بين الناس، هل يكتبونها بالعربيه؟
0: الفلانيه الان يكتبونها بالحروف اللاتينيه. عندما كان قبل حوالي في منتصف القرن الماضي كتبوها بالحروف اللاتينية. أيوة. لكن الآن اخترعوا لأنفسهم أحرفا سموه بأدلم، يكتبونها بحروف مخترعة من عند أنفسهم، اخترعه الشابان من غينيا. هذه الأحرف حلت محل بقية الأحرف. هذا الرجل الذي ذكرناه ألف هاشم المدني تلميذ للشيخ سعيد آن. سعيد آن مصاحب وتلميذ للحاج عمر الفوتي. سعيد آن تلميذ للحاج عمر الفوتي، وألف هاشم المدني تلميذ لسعيد آن. ألف هاشم المدني هذا شيخ للشيخ الذي يسمى بشارن مختار ساكيجو في موريتانيا. كان يعيش في منطقة اسمها بوغي.
1: لكن الشيخ، قبل أن نتشعب في هذه التفاصيل وفي أسماء هؤلاء الطلبة، دعنا في الحاج عمر الفوتي. أود أن أفهم صراعه مع الفرنسيين، مساهمته في مكافحة الاستعمار في القرن التاسع عشر عندما جاء إلى منطقة مالي.

0: بمعناه الواسع، وعلاقاته بالجوار، علاقته الثقافية بالجوار.
1: الحاج عمر الفوتي رضي الله تعالى عنه لما رجع أنشأ علاقة مع كل القبائل المسلمة، تواصل مع البيضان في موريتانيا، وحوالي ثلث جنده كانوا من البيضان في موريتانيا، حتى ألفوا عنه كتبا تدافع عنه، الدرء والمغفر في الذب عن الحاج عمر، هذا ألفه الموريتانيون، كرام جامع كرامات الشيخ ألفه الموريتانيون، كان فيه موريتانيين كثيرين في جيشه، وتراسل أيضا مع الفلانيين الذين كانوا في غينيا وكانوا في السنغال، هؤلاء أيضا من جيشه، ثلثي جيشه من الفلانيين الذين هم من غينيا ومن السنغال، والثلث الآخر من البيضان. استطاع الحاج عمر لما جاء أن يهدم دول الكفر والاستكبار، بدأ أولا بهدم دولة الكفر الموجودة في غينيا، حدم دولة الكفر الموجودة في غينيا، ثم دخل إلى السنغال وحدم دولة الكفر الموجود فيها، ثم دخل إلى مالي وحدم دولة الكفر الموجود فيها في سيغو. سيغو وسط مالي لما هدم دولة الكفر كان بوده أن يمر إلى منطقة اسمها سيغاسو،
0: أيوة.
1: لكن ماذا حصل؟ رئيس الكفر في سيغو فر والتجأ إلى الماسينيين، والحاج عمر طالب أن يسلموه إليه ورفضوا أن يسلموه إليه، فاضطر أن يذهب إلى هنالك إلى ماسنة ليستكمل الحرب هنالك، هذا الذي جره إلى ماسنة. لكن لما فر الكافر الموجود إلى سيغو إلى ماسنة ورفضوا أن يردوه إليه، اضطر أن يذهب إلى ماسنة. في خلال تلك المدة تناوش أيضا مع البيضان الذين هم المستعمرون الفرنسيون، تناوشوا معه، لكن مناوشته معهم لم يكن كثيرا. لما استشهد ابنه أحمد هو الذي قاوم المستعمرين.
0: هو من قتله؟
1: الماسينيون. هو مات بأيدي الماسينيين رحمه الله.
0: طيب، جاء بعده ابنه أحمد.
1: وهو الذي حارب المستعمرين. حارب المستعمرين أولا في سيغو وصادروا منه سيغو، فلجأ إلى نيورو وصادروا منه نيورو، فلجأ إلى بنيانغرا وصادروا منه بنيانغرا، وتتبعوه إلى أن أخرجوه من المناطق التي تقع تحت السيطرة الفرنسية، فلجأ إلى نيجيريا، وهنالك في نيجيريا تصادم مع الإنجليز، لأن الفرنسيين كانوا في الغرب والإنجليز كانوا في الشرق. من نيجيريا تبدأ في الشرق الإفريقي، تصادم مع الإنجليز هنالك، واستشهد في بلدة اسمها مايكولوكي، ودفن هنالك رحمه الله تعالى.
0: قتله الإنجليز اللي هو أحمد ابن الحاج عمر.
1: ممتاز.
0: الحاج عمر ينتمي إلى...
1: عفواً، لم يقتله الإنجليز، مات حتف أنفه، يعني مرض ومات
0: في أثناء صراعه معهم.
1: مرض ومات
0: في أثناء صراعه مع الإنجليز.
1: الإنجليز
0: قتل في منطقة نيجيريا اليوم. طيب، الحاج عمر الفوتي كما نعرف ينتمي إلى الفلان، القبائل التي تنتمي إليها. طيب، القبائل المجاورة، ما أهم القبائل المجاورة وما أهم خصائصها، وكيف يعني ما طبيعة نظرة كل قبيلة إلى أنفسها؟ يعني الفلان كيف يرون أنفسهم مثلا؟
1: الفلانيون يرون أنفسهم أنهم أحفاد الصحابة. سيدنا، أنت تعلم أن سيدنا عمر بن الخطاب أنفذ إلى مصر العربية بعض الصحابة. هؤلاء الصحابة الذين دخلوا إلى مصر كان منهم فيما أظن تميم الداري، وكان أسود. تميم الداري لما وقف أمام ملك مصر، أمام ملك القبط، استنكف الملك أن يتحدث معه لأن لونه أسود، فقال له إن في جيشنا 4000 رجل كلهم من السود. هؤلاء الصحابة الذين استقروا في في في في في في في في في مصر العربية أيام معاوية بن سفيان، ولا على مصر عمرو بن العاص. عمرو بن العاص له ابن أخت اسمه عقبة بن نافع الفهري. عقبة بن نافع الفهري هذا أنفذه عمرو بن العاص ليستكمل الجهاد في إفريقيا، فدخل في إفريقيا إلى أن وصل إلى منطقة اسمها كوارا. الآن يوجد قبر له في الجزائر، لكن في التاريخ كل يميل، كل يلوي التاريخ حسب ما يريد.
0: أيوة.
1: نحن لا نعتمد هذه الرواية، نحن نرى أن عقبة بن نافع الفهري دخل إلى إفريقيا، ولما دخل إلى إفريقيا وصل إلى منطقة النيجر ما بين نيجيريا والسودان، ووجد هنالك قبائل من الفلانيين ونكح منهم. هذا تواتر عندنا نحن الفلانيين، نكح منهم ورزق بأربعة أولاد ذكور، هؤلاء هم الذين سموا بالفلانيين، لأن الفلانيين معنى كلمة بولو، بولو لفظا لها معنى. قبل أن ينكح فيهم عقبة بن نافع كانوا يسمون بالتكرور، هذا الاسم هو الشائع في بطون الكتب.
0: نعم.
1: في مقدمة ابن خلدون، مسالك الأمصار للعمري وبقية الكتب بتاريخ كلها تسميهم بالتكرور.
0: نعم.
1: لكن الفلانيين اسم جديد، متى جاء هذا الاسم إليهم؟ لما نكح منهم عقبة بن نافع الفهري ورزق بأربعة أولاد، هؤلاء الأولاد سموا بالفلانيين. ما معنى الفلانيين؟ الفلانيون في لغة الفلان بمعنى الجدد. ما معنى الجدد هذا؟ استجدوا على الفلانيين بلونهم وبشكلهم وبمنظرهم الذي يختلف عن الأعاجم الذين كانوا موجودين في إفريقيا. يعني كانوا هم أعاجم، كانوا من السود، لكن هؤلاء الأولاد استجدوا بلونهم الجديد فسموا بالفلانيين. بولو يعني الجديد. أستطرد هنا أن أدخل في اللغة الفلانية لكي يفهم المستمع والمشاهد أكثر. الفلانيون يصفون ويصفون الصفة، معنى يقولون أسود حالك، وأبيض ناسع، وأحمر قانن. صحيح، العرب يقولون هذا موجود في اللغة الفلانيين، يقولون الأسود بلاجو كرم يعني الحالك، يقولون الأبيض دانيجو تال يعني الناسع، يقولون هنا الجديد كسو. الجديد هذا يوصف بماذا؟ يوصف ببول. فمن هنا جاءت اشتقاق كلمة الفل، بول بول فول الفلانيين، من هنا اشتق كلمة الفلانيون، لأنهم استجدوا على هؤلاء بشكلهم وبلونهم وللفلانيين ما يؤكد هذا. ثم يصعب عليك أن تجد فلانيا كافرا، فلاني غير مسلم يصعب عليك أن تجده. ثم بعد ذلك لم يقم إمارات إسلامية في إفريقيا كلها إلا الفلانيين، إمارات إسلامية لم يقمها في إفريقيا كلها إلا الفلانيين. في الغرب الإفريقي بالذات أقاموا ثلاثة ممالك، مملكة عثمان فودية.
0: نعم، قلت بأنه لا يوجد عرق أقام دول إسلامية إلا الفلان، كيف؟
1: الفلانيون أقاموا دولة إسلامية في شمال نيجيريا تحت قيادة العارف بالله تعالى السلطان عثمان فودية. عثمان فودية أصوله من السنغال، أجداده هاجروا من السنغال من بلدة اسمها فمهارة، ووصلوا إلى نيجيريا واستقروا هنالك، وأنجب هنالك هو لأسرة عريقة في الإسلام، واستطاع هو أن يمهد تلك المنطقة كلها ويحولها إلى منطقة إسلامية.
0: نعم.
1: ثم بعد ذلك المجاهد الكبير محمد بن أبي بكر الماسيني المشهور بالشيخ آمدو، شيخ آمدو في شمال مالي أقام دولة إسلامية استمر عمرها 45 سنة. فاتني أن أقول كم استمر دولة عثمان فودي، استمرت 70 سنة. دولة الحاج عمر، دولة الشيخ أحمد استمر 45 سنة. ثم بعد ذلك جاء المجاهد الكبير الحاج عمر الفوتي رضي الله تعالى عنه وأقام دولة إسلامية استمرت 30 سنة. هؤلاء هم الفلانيون، لهم ما يشهد لهم بأنهم من ذرية الصحابة، لهم ما يشهد بذلك. أولا اختلاف ألوانهم عن بقية الأفارقة، ثانيا كونهم جميعا مسلمين قل أن تجد فيهم غير مسلم، ثالثا أنهم أقاموا الدول الإسلامية في غرب إفريقيا، رابعا اهتمامهم بالقرآن الكريم، حيثما وجدت الفلان وجدتهم يتلون القرآن الكريم. وهذا كان من وصية عقبة بن نافع الفهري. عقبة بن نافع الفهري لما حضرته الوفاة وصى بشيئين، الشيء الأول أن يستمروا في الجهاد، والشيء الثاني أن يهتموا بالقرآن الكريم.
0: جميل،
1: تقرأ هذا في بطون كتب التاريخ.
0: وأين مناطق انتشارهم؟ أنا قرأت مرة أنها هي القبيلة الإفريقية الوحيدة المنتشرة من غرب القارة إلى شرقها، هذا صحيح؟
1: يستمرون أنه ينتشرون من السودان إلى السنغال، من السودان شرقا إلى السنغال غربا، يوجدون في أكثر من 16 دولة، وهي قبيلة عظيمة جدا وقبيلة عريقة في الإسلام، وقبيلة تعتز بنفسها وترى نفسها أنها أفضل من الآخرين، لأن الفضل إذا كان للعرب فآباؤهم عرب، وإن كان الفضل للأفارقة فأمهاتهم من الأفارقة، فهم يرون أنهم خلاصة الفريقين والزبدة الثقلين.
0: ما تركتم شيئا للناس. طيب إذا وجدت فلاني
1: هم هامة الإز وخرطوم الكرم.
0: يا سلام. طيب إذا وجدت فلانيا من الكاميرون مثلا، أنا مرة شفت فلاني من الكاميرون وحدثك وأنت في مالي، هل تفهم لهجته؟
1: تفهم لغته، لهجاتهم يتفاهمون، يتفاهمون قليلا قليلا،
0: في اختلافات،
1: في اختلاف كما أن اللغة العربية في اختلاف بين اللهجات،
0: لكنها نفس اللغة،
1: نفس اللغة، نفس اللغة.
0: طيب
1: نوائلها لا تختلف مثلا، وعددها لا يختلف، وهكذا.
0: ممتاز. طيب هذه هي قبيلة الفلان، لكن قبيلة الفلان موجودة في وسط قبلي منوع جدا. هؤلاء القبائل كيف يرون أنفسهم أيضا؟
1: القبائل الموجودة حول الفلان في مالي مثلا، يوجد حولهم البمبارة.
0: أيوة.
1: البمبارة يوجدون في الوسط، يساكنون البمبارة في وسط مالي، هم موجودون في وسط مالي في منطقة اسمها ماسينا. يساكنون السونينكي في غرب مالي في منطقة اسمها نيورو. يساكنون السونغاي في أقصى الشمال في مالي في منطقة جاو وتومبوكتو. في الفلانيون باختصار شديد في إفريقيا كالدم، كالدم في الجسد، حيثما قطعت من الجسد يخرج الدم. الفلانيون هكذا في إفريقيا، في موريتانيا موجودون، في السنغال موجودين، في في في في دون أن نقلل من شأن بقية الشعوب وبقية الأمم، حولهم أمم من أكبر وأقوى من الشعوب. يعني البمبارة أمة أصيلة في التاريخ الإفريقي، السونينكي شعب أصيل في التاريخ الإفريقي، السونغاي شعب أصيل في التاريخ الإفريقي، لكن أنا أتحدث عن الفلانيين لأنني من الفلانيين، دون أن أقلل من بقية الشعوب وبقية الأمم المحيطة بالفلانيين. فلهم ثقافتهم، للسونينكي ثقافتهم، ولهم أصولهم، ولهم رجالهم، ولهم علماؤهم، كما تحدثت عن علماء الفلانيين، للسونينكي علماؤها، كما تحدثت عن الفلانيين للبمبارا علماؤها، كما تحدثت عن علماء الفلانيين للسونغاي علماؤها، بل يكاد بعضهم يكون أكثر علماء من الفلانيين كالسونغاي مثلا. السونغاي لها علماء كثيرين جدا في التاريخ معروفين، خاصة المتأخرين. هل فهمت الكلام؟
0: جدا.
1: أيوة إن شاء الله تعالى.
0: هل يمكن أن تعطيني الصورة مختصرة عن نظرة السونغاي إلى أنفسهم والبمبارة وخصائص كل قبيلة من هذه القبائل؟
1: كل هذه القبائل تعتز بنفسها وترى أنها هي لها هامة العز وخرطوم الكرم. البمبارة يرون أنفسهم أنهم شعب أصيل وشعب ونحن في إفريقيا قبل أن يفسد إفريقيا، قبل أن يفسد المستعمرون إفريقيا، كان بيننا مداعبة بين كل هذه الشعوب. يعني الفلانيون يداعبون البمبارة، والبمبارة يداعبون الفلانيين، والسونغاي يداعبون القبائل السونغاي السونينكي، والسونينكي يداعبون السونغاي. كان في بيننا مداعبة ومصاهرة وقبل أن يأتي المستعمرون، لكن لما أتى المستعمرون أفسدوا هذا،
0: أفسدوا هذه العلاقة، وألفوا كتبا تحث على التنافر بين هذه العلاقة وبين بين هذه القبائل. هل هناك محكيات أو أساطير حتى من باب يعني المداعبة لهذه القبائل عن أنفسها وعن جيرانها؟
1: لكل أمة أربعة أشياء بدونها لا تكون أمة، كما ذكر ابن حزم رحمه الله تعالى. لكل أمة لغة، الأمة بلا لغة لا تكون أمة، ولكل أمة دين، بدون دين لا تكون الأمة أمة، سواء هذا الدين كان محقا أو باطلا، لا بد للأمة أن يكون لها دين. ثم لكل أمة أرض، لابد أن يعرف كل أمة بأرض معينة، مثلا الفلانيون ماسنة، الفلانيون فوتا، لابد أن يكون لهم أرض. ولكل أمة دين أساطير، لابد أن توجد الأساطير لكل أمة. ذكر ابن حزم أن هذه هي مكونات الأمم، يعني لا تخلو أمة من الأمم عن هذه الأشياء الأربعة. فللفلانيون أساطيرهم الكثيرة جدا، منها مثلا أن رجلا عاش 600 سنة. فسألوه كيف عشت 600 سنة؟ فقال في الصيف، إذا جاء الصيف لابد كل يوم أن أشرب اللبن. هذا هو الشيء الأول، لأنهم ثقافتهم الأبقار
0: جدا،
1: في الصيف كل ليلة أشرب اللبن، وفي موسم الأمطار كل يوم أكل اللحم، وفي موسم الشتاء كل يوم أكل اسمه إيه في اللغة العربية الزيت الذي يستخرج من اللبن؟
0: الزبدة.
1: الزبدة.
0: السمن.
1: السمن. السمن. إذن هو في الصيف يأكل اللحم، وفي الخريف موسم الأمطار يشرب اللبن، في الصيف يشرب اللبن، وفي الخريف يأكل اللحم، وفي الشتاء يأكل السمن.
0: يشرب السمن.
1: بسبب هذه الثلاثة هو عاش 600 سنة. مثل هذا موجود أساطيرها عند كل الناس. موجود عنده، موجود عند الفلانين، وموجود عند البمبارة، وموجود عند كل الناس.
0: طيب دعني أعود إلى منطقة سيغو هذه، وهذه المنطقة الواسعة.
1: أيوة.
0: من فولتا إلى سيغو إلى ماسينا حتى ممكن
1: نوارا.
0: نعم. هذه المنطقة لو جئنا نتأمل خصائصها الثقافية، ما أهم الخصائص الثقافية لهذه المنطقة؟
1: أهم الخصائص الثقافية لهذه المنطقة أنها أمم إسلامية كلها، ليس كما يصور الأوروبيون أن إفريقيا فيها نصارى وفيها كذا وكذا. لا، الأوروبيون هم الذين جاءوا بالنصرانية إلى إفريقيا. قبل أن يأتي المستعمرون إفريقيا لا تعرف إلا المسلمون أو الوثنيون. المسلمون يعبدون الله سبحانه وتعالى، والوثنيون يعبدون أصنامهم. لكن لما جاء المستعمرون استطاعوا أن يخدعوا هذه الشعوب التي تعبد الأصنام، وحولوا منها إلى النصارى. فالنصارى موجود لكن ليس بالكثرة التي يتحدث عنها الأوروبيون. ثقافتهم لكل أمة ثقافتها. مثلا الفلانيون يعرفون الأبقار، يعرفون بالأبقار والحيوان ولا يعرفون بغيرها. البمبارة يعرفون بالزراعة ولا يعرفون بغيرها.
0: زارعون.
1: مزارعون يزرعون الأرض. السونينكا يعرفون بالتجارة ولا يعرفون بغيرها. قبل أن يختلط الحابل بالنابل.
0: أيوة.
1: الآن اختلط الحابل بالنابل. أصبح تجد من السونينكا من يرعى، ومن الفلانين من يتاجر، ومن البمبارة من يرعى، ومن البمبارة. هذا بعد قدوم المستعمرين. لكن قبل
0: الطوارق قدوم... معروفون بماذا بمنطقتكم؟
1: الطوارق معروفون بالإبل ويعني الإبل ورأي الإبل والتتبع الأنعام، يتتبعون أنعامهم.
0: إذن الخصائص الثقافية لهذه المنطقة كما قلت هي أنهم مسلمون، وأن لكل عرق منهم
1: سمة معينة.
0: طيب ما طبيعة التواصل الثقافي ما بين هذه المنطقة من فولتا إلى ماسينا والمحيط، سواء كان الجزائر شمالا أو موريتانيا غربا أو المغرب شمال الغرب؟
1: والله هذه الأمم تعيش في جو الود والسلام. قبل أن يأتيها المستعمرون كانوا يتناكحون ويتساحرون، وإن احتكوا ببعض يكون احتكاكا بسيطا، احتكوا على أرض مثلا، احتكوا
0: طبيعي.
1: على هذا من طبيعة الناس، لكن كان بسيطا. لكن لما جاء المستعمرون زرعوا الفتن بين هذه الأمم، فأصبح هذه الأمم تتقاتل ليلا ونهارا، والقتال يمتد شميلا وجنوبا، ويكون قتالا مؤسفا، ونحن نأسف له. نحن لا نريد ذلك لإفريقيا، نحن نريد أن يعيش إفريقيا كلها في جو الود والسلام متأخين، خاصة أنه كلهم مسلمون، فالمسلمون لا يتقاتلون. نحن نرجو من هذه الأمم أن تعيش في سلام، ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يلقنها السلام. لكن مرجع هذا، مرجع التقاتل ماذا؟ هذا ما كنت أذكره في القصيدة. حقيق علينا أن نطهر أرضنا من الجهل والأمراض بل كل مأسم. التقاتل هذا يرجع مرجعه الأول إلى الجهل، غير متعلمين. لأن إذا كانوا متعلمين يخشون الله، يعلمون إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل مقتول في النار لن يتقاتل. لكن الجهل الذي يوجد هو الذي يسبب هذه الأشياء. ثم بعد ذلك الفقر المدمن الموجود في هذه المنطقة، الفقر ينتج هذه الأشياء، والجهل أيضا ينتجها، وأشياء أخرى لا نريد أن نتدخل فيها.
0: أنت أشرت إلى الطبيعة الثقافية لمنطقة سيغو ولمنطقة ماسينا شمالا. هل يمكن أن توضح لي أكثر للمشاهدين نمط التعلم بطريقة دقيقة؟ لا أتكلم عن القرآن، وإنما أتكلم عن التعليم بعد أن يتخرج الطالب ويقرأ القرآن، الفقه وهذه الأمور.
1: التعليم في سيغو مركز على الكتب وليس على علم الرمز، والتعليم في ماسينا مركز على علم الرمز وليس على الكتب. كيف يتعلم الإنسان في سيغو؟ مثلا هناك فنون متعددة، هناك فن النحوي، هناك فن الفقه، هناك فن اللغة. في فن النحوي يبدأ الطالب أول ما يدرس يدرس الأجرومية، بعدما ينتهي من الأجرومية يدرس ملحة الإعراب، بعدما ينتهي من ملحة الإعراب يدرس قطر الندى، بعدما ينتهي من قطر الندى يدرس شذور الذهب، بعدما ينتهي من شذور الذهب يدرس ألفية ابن مالك، هذا في النحو.
0: ولا طيب يسهلون. هل ممكن أن تشرح بس أنت قلت بأن الطفل يولد عجمية 100%، هل يمكن أن تشرح طبيعة كيف يتم الدرس؟ اشرح لنا بصورة بصرية. يأتي الطالب،
1: كيف يتم الدرس؟ يأتي الطالب أول يوم يريد أن يدرس فيه مثلا الأج الرومية، يأتي بالأج الرومية، يجلس أمام الشيخ، عنده هو نسخة ويؤتي الشيخ نسخة، الشيخ يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يفسر له بسم الله الرحمن الرحيم
0: باللغة المحلية.
1: باللغة المحلية. قال المؤلف، الشيخ يشرح له، قال المؤلف، الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، الشيخ يقول الكلام حالة، هو اللفظ يكونغل، المركب باو باو تندرنغل، المفيد نفتوول بالوضع اللنغمود، ثم يشرح له هذا الكلام.
0: جميل.
1: وهكذا يشرح له كل الكتاب من أول الكتاب إلى آخره، يمر بالألفاظ لكنه يتوسع في الأمثلة، يمثل له يمثل له يمثل له إلى أن يفهم الكتاب.
0: ممتاز. طيب عندما يتقدم قليلا في هذه الكتب النحوية، هل ينتقل من اللغة المحلية إلى العربية الفصحى ويبدأ يتكلم بها؟
1: لا لا لا، هذا هو، هذه هي الآفة التي نعاني منها. مثلا هو يتعلم هذه الأشياء ويسمع لغة العربي إن تكلم بها عربي، لكن هو بنفسه يكون عليه صعبا أن ينطق باللغة العربية. وهنا شيء طريف، أن هناك فرقا بين المدارس الحديثة والكتاتيب التقليدية. الكتاتيب التقليدية هي التي تكلمت عن نمط الدراسة فيها، حيث يدرس الأجرومية، ثم يدرس ملحة الإعراب، ثم يدرس قطر الندى، ثم يدرس شذور الذهب، ثم يدرس الألفية. الآن أصبح عنده ملكة تامة في فن النحو، هو لا يخطئ في النحو، لكن هذا لا يجعله متحدثا بلغة العربي. إذا هو يعرف أن الفاعل مرفوع، لكن هو ليس عنده إمكانية أن يتكلم بلغة العربي،
0: لم يتمرن يعرفها معرفة عقلية،
1: يعرفها عقليا. ثم بعد ذلك فن اللغة، في فن اللغة تبركا بالنبي عليه الصلاة والسلام، أول كتاب يبدأ به بردة المديح.
0: تحفظونها؟
1: يبدأ بردة المديح ويحفظها، ثم يسني بالهمزية. الهمزية أيضا في مدح النبي عليه الصلاة والسلام، كيف ترقى رقيك الأنبياء، يا سماء ما طاولتها سماء، لم يساوك في علاك وقد حال سنا منك دونهم وسنوا. هذا الكتاب للبوسيري كأنه سيرة، لأنه يريد فيه مراحل الدعوة وإلى وفاة النبي عليه الصلاة والسلام.
0: نعم.
1: ثم بعد ذلك يدرس مقصورة من الدريد.
0: يا سلام.
1: مقصورة من الدريد يدرسها من أولها إلى آخرها. ثم بعد ذلك يدرس نيل الأماني، ونيل الأماني للإمام اليوسي، عرج بمنعرج الهضاب الوردي بين اللصاب وبين ذات الأرمدي، وهذا كتاب قح في اللغة، ألفاظ ليست سهلة.
0: أيوة. الهدف
1: عرج بمنعرج الهضاب الوردي بين اللصاب وبين ذات الأرمدي، وأجز من الجزء الذي بحديده أجداث أصداع الأشير الهمدي، واربع على الربع المحيل هنيهة، إن الربوء ربيع قلب الأكمدي. أيوة. لغة قح، يعني جامد. أيوة. في اللغة يدرس هذه، ثم بعد ذلك يدرس مقامات الحريري.
0: يا سلام.
1: وبعد يدرس أن يدرس مقامات الحريري يصل إلى الشعر الجاهلي، فيدرس الشعراء الجاهليين الستة الأول، ثم يكمل بالشعراء الجاهليين الآخرين، لبيد والأعشى وغيرهم، فيحفظ جل تلك الأشياء. هذا في اللغة،
0: هذا هو المقرر في لغة العرب.
1: هذا هو الآن، هذا هو المقرر في اللغة في الكتاتيب.
0: الآن انتهينا من النحو وانتهينا من اللغة اللي هي قراءة الشعر.
1: نسلس بالفقه. في الفقه يأتي ويبدأ بمختصر الأخدري.
0: إذن اللغة قبل الفقه.
1: اللغة لا لا لا، هذه الفنون أنت مخير أن تبدأ فيها بما تشاء، ليس لا واجبا أن تبدأ بالنحو، لا لا، ما يميل إليه طبعك. كما أوصى العلماء أن الإنسان إذا أراد أن يدرس فلينظر الفن الذي يميل إليه طبعه، فالاختيار يرجع إلى الطالب في أن يختار أي شيء، وقد يفرض عليه الأستاذ، ولكن ذلك النادي.
0: الآن انتهينا من اللغة، يبدأ بالفقه.
1: يبدأ بالفقه.
0: كيف يدرس الفقه؟
1: يدرس الفقه مختصر الأخدري، بعدما ينتهي من مختصر الأخدري في كتاب صغير اسمه الأشماوي، الأشماوية، يدرس الأشماوية، ثم يدرس العزية، المقدمة العزية، وبعدما ينتهي من المقدمة العزية يدرس ابن عاشر، وبعد يعني ابن عاشر هذا منتشر في الغرب الإفريقي كله، موجود في موريتانيا، موجود في كل هذه الأماكن. بعد ما ينتهي من ابن عاشر يدرس الرسالة لابن أبي زيد القيرواني، وهذا الكتاب أيضا منتشر في الغرب الإفريقي كله. ثم بعد ما ينتهي من الرسالة لابن أبي زيد القيرواني يدرس مصباح السالك. مصباح السالك نظم، نظم لأحد العلماء السودانيين. ثم بعد ما ينتهي من من من من من من من مصباح السالك يدرس تحفة الحكام لابن عاصم، لأبي بكر العاصمي الأندلسي
0: في القضاء.
1: في القضاء تحفة الحكام في في في سميته بتحفة الأحكام في نكت القضاء والأحكام، يتكلم على القضاء. ثم بعد ذلك يدرس مختصر خليل. وبعض الناس قد لا يدرسون تحفة الأحكام والمصباح، وإنما بعدما ينتهون من الرسالة مباشرة يدخلون إلى مختصر خليل. مختصر خليل من جزئين، الجزء الأول والجزء الثاني، قد يمكس فيها 4 سنوات ليتمها لأنه كتاب صعب جدا، لكنه ملم بكل الفروع المالكية التي يحتاج إليها المفتي. هذا في من حيث الفقه.
0: الآن انتهينا من الفقه،
1: انتهينا من الفقه. هذا في أين يدرس هذا؟ هذا يدرس في السيجو وفي فوتا.
0: عندما ينهي الفقه ماذا يفعل؟
1: عندما ينهي الفقه والله أصبح فقيها هو بنفسه، يرجع إلى بلده ويصبح مدرسا غالبا ما.
0: كيف مكانته في المجتمع؟
1: والله مكانته في المجتمع قبل أن يأتي المستعمرون هو رجل دين مثقف، عالم دين فاهم، عابد لربه، محترم جدا، يتكفل له أهله وجيرانه بكل ما يحتاج إليه، فيجلس ويدرس هو بنفسه أولاد المسلمين. هذا قبل أن يأتي المستعمرون، لكن بعدما جاء المستعمرون أصبح الناس ينظرون إلى هؤلاء بازدراء. فبعدما ينتهي من الفقه وينتهي من اللغة وينتهي من النحو كله يبدأ ليعاني كيف يعيش بين المجتمع.
0: يبحث عن لقمة عيشه،
1: فإما أن يكون فلاحا أو يكون تاجرا أو يكون أو يكون أو يكون، وغالبا لا تسمح له الظروف بيزة مال مرحلة الدراسة التي كان فيها.
0: طيب هذه جهود كبيرة جدا فيما يتعلق باكتساب العربية، وواضح جدا أن الطفل يعاني مثل ما حكيت لكي يكسب لغة العربي مفهوم. كيف يعني ما هي الطرق المعتمدة لاكتساب الفصاحة؟
1: والله تختلف، فيه مدارس قديمة تقليدية كتاتيب، وفي مدارس حديثة. المدارس الحديثة التكلم فيها باللغة الفصحى أسهل. لماذا؟ لأنها لا تدرس الكتب العتيقة. مثلا إذا درست الإنسان ابن دريد هذا لا يجعله يتكلم بلغة العرب، أو إذا درسته المعلقات لا يجعله يتكلم بلغة العرب، وإنما في المدارس الحديثة كتب تجعلك تتحدث باللغة العربية. التلاوة العربية للمدارس الإفريقية الذي ألفه المغاربة، الكتاب الذي ألفه المغاربة كما ذكرنا بالأمس، ألفته المغاربة.
0: نعم،
1: هؤلاء إنهم حيلة لكي يتكلم الطفل باللغة الفصحى. ما هي الحيلة؟ أنهم يأتون بخشبة مثلا هكذا، هذه الخشبة مربعة مش مثلثة، هذا مثلث لكن لا تزيد في حجمها عن هذا. أيوة، لكنها مربعة يسمونها بالمثال. هذا المثال ما وظيفته؟ وظيفته أننا إذا دخلنا في الفصل كل من يتكلم بغير لغة العرب يعطى له المثال. إذا أعطي له المثال وبقي المثال عنده إلى آخر الأسبوع، إما أن يدفع 50 جنيها أو يأخذ الضرب. فهذا المثال يفرض على الناس أن يتكلموا باللغة العربية، لأنك إذا لم تتكلم بها، إذا لم تمارسها لن تستطيع أن تتكلم بها.
0: جميل.
1: فلكي تمارسها لجوا إلى حيلة اسمها المثال.
0: جميل.
1: المثال هذا، هذه الخشبة يأتي بها الأستاذ ويقول يا فلان أمسكها، من تكلم بلغة غير العربية أعطه إياها، فيضطر الجميع أن يتكلموا بلغة العرب، وأرز الذي بيده المثال يتلسس ويتجسس لكي يجد ببالغ الحب لكي يجد من يتكلم بلغة غير العرب. فإذا تكلم واحد بغير لغة العرب يعطيه إياه.
0: جميل.
1: إذا أعطي ذلك الإنسان المثال أصبح له مشكلة، إما أن يدبر كيف يجد 50، أنا قلت جنيها ليس جنيها، لا يتكلمون لا يتعاملون بالجنيه، وإنما
0: 50 فرنسيفة
1: بالعملة الإفريقية الموحدة. إما أن يأتي ب50 وإما أن يأخذ ضربا. فهو إذا أعطي المثال كل همه أن يجد من يتكلم بلغة غير العربية، فمن هنا يتدرب الطفل على الفسحة. أنا من هذه المدرسة درست، المدرسة هي مدرسة الهداية والرشاد،
0: المدارس الرسمية. طيب المدارس الرسمية. هذا المثال لو أنهم أتوا إلى العرب اليوم لأعطوا المثال لبعض العرب، لأن بعض العرب الآن يحرمون أبنائهم من العربية ويعلمونهم اللغات الأجنبية ويحرمونهم من أن يتكلموا العربية وهي لهم متاحة. كيف ترى الآن هذه الظاهرة؟

0: العرب يحرمون أبنائهم من تعلم العربية وأنتم تعانون لكي تتكلموها.
1: نحن نعاني من أجل أن نتكلم بالعربية، والعرب يعانون من أن يحولوا أبنائهم إلى أوروبيين يتكلمون بالفرنسية أو بالإنجليزية أو هذا مما يؤسف له ومما يرسى له. وقد تعرضت لهذه الظاهرة أيام دخولي إلى مصر. لما دخلت مصر كنت أتكلم بالفصحى، لكن إذا تكلمت بالفصحى يضحكون يقولوا يا سلام يا سلام اللغة الحلوة
0: يا سلام
1: اللغة العربية الفصحى الحلوة. هذا مما يؤسف له، يعني مما يرسى له. ونحن نحب هذه اللغة من أجل أنها لغة الإسلام، يعني لغة الإسلام هي التي تصلي بها، هي التي تعبد بها الله سبحانه وتعالى، هي التي تسبح بها. إذا أردت أن تسبح الله بعد الصلوات لابد أن تلجأ إلى اللغة العربية، وإذا أردت أن تقرأ القرآن لابد أن تلجأ إلى لغة العربي، وإذا أردت أن تصلي لابد أن تلجأ إلى لغة العربي. فهي لغة دينية، هي حبيبة إلى نفوسنا، نحن نحبها.
0: ما تفسيرك لكل هذا الحرص وهذه المركزية التي تمنحها هذه المنطقة الإفريقية في مالي والسنغال ونيجيريا والنيجر للغة العربية؟
1: والله السر يرجع إلى أنها لغة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه اللغة لغة الإسلام. العرب قبل أن يأتي الإسلام لغة للعرب فقط، لكن بعد أن يأتي جاء الإسلام، بعد أن نزل الوحي أصبحت لغة عالمية. كل من انتمى إلى هذه الدين، إلى هذا الدين لابد أن يلم بها. فمن أجل هذا نحن نحب اللغة العربية، نحب اللغة العربية ونجاهد من أجل اللغة العربية ونتئب أنفسنا و و و و وقد يظنون أنك في الشرق إذا أتيت لتأخذ الشهادات إذا رجعت إلى بلدك ستتوظف بهذه الشهادات. ليس الأمر كذلك. نحن نأخذ الشهادات ونرجع بها اعتزازا بلغة العربي فقط، اعتزازا بانتمائنا إلى الدين الإسلامي، لكن لا نتوظف بها. بعدما ترجع إلى بلدك لا تتوظف بهذا الشيء، بهذه الشهادات، ولا يقيم لها الدولة أي شيء، ولا تقيم لها الدولة أي وزن أو أي معنى، وإنما تدرس فقط من أجل أنك تحب اللغة العربية.
0: ما طبيعة الحرب القائمة داخل مالي والمنطقة بشكل عام بين اللغة العربية واللغة الفرنسية لغة المستعمر؟
1: قبل أن يأتي المستعمرون اللغة الرسمية كانت اللغة العربية. اللغة العربية
0: في مالي،
1: في مالي هي التي كانت اللغة الرسمية، لأن كل الشعوب كان كل من تعلم في المدارس في الكتاتيب يتكلم بها بينهم، لكن لما جاء المستعمرون حذفوها وحل محلها اللغة الفرنسية.
0: هل يوجد الآن ضغط شعبي للتخلص من الفرنسية وإعادة اللغات المحلية والعربية بدلها؟
1: يوجد ضغط من هذا القبيل. البمبارة يريدون أن تحل اللغة البمبارية كلغة رسمية، والفلانيون أيضا يريدون ذلك، والسنينك أيضا يريدون ذلك، لكن لن يتمكنوا من ذلك. لماذا؟ لأن نحن نقول الميزة الوحيدة التي تركتها المستعمر هي اللغة وحددنا في اللغة، بحيث إذا اجتمعنا لن تسمح بقية القبائل أن يتحدث بلغة قبيلة دون الأخرى. وليت تكون اللغة الرسمية تكون العربي، اللغة العربية، لكن هذا
0: غير مطروح.
1: غير مطروح.
0: يعني لا يوجد ناس يدعون الآن إلى أن تكون، يعني الجواز في مالي مكتوب فيه بالعربية، مكتوب بالفرنسي وعربي،
1: مكتوب فرنسي وعربي،
0: لكن لا يوجد من يدعون إلى العربية باعتبارها لغة موحدة. طيب، نحن تحدثنا عن الخصائص الثقافية لمنطقة سيغو. الآن ما هي الخصائص الثقافية أو الخطوات التي يمر بها الطالب في المنطقة الشمالية لمنطقة ماسينا؟
1: والله الطالب في المنطقة التي هي منطقة ماسينا، الطالب يمر فيها بثلاث مراحل رئيسية. المرحلة الأولى التهجي، تهجي الحروف، وبعد التهجي الحروف قراءة، التدرب على النطق بالقراءة بحيث يقرأ القرآن الكريم.
0: بعد القرآن، يعني القرآن مشابه كله، أنا قصدي في منطقة ماسينا بعد أن ينهي حفظ القرآن،
1: بعد أن ينهي،
0: ما هي الخصائص؟
1: لا، المرحلة ثلاث مراحل. مرحلة تهجي الأحرف، هذه مرحلة، ثم مرحلة حفظ القرآن الكريم، هذه مرحلة، بعد حفظ القرآن الكريم مرحلة دراسة فن الرمز. وفن الرمز قلنا لا يجب الاستهانة به، لأن ماذا؟ إن عندهم أشياء لم يأتي بها العرب. مثلا أصحاب الرمز يقولون إن الأماكن التي توالى فيها أربع كلمات بالرفع في القرآن الكريم سبع أماكن: قول معروف ومغفرة خير، أربع كلمات، بلدة طيبة ورب غفور، أربع كلمات، جدد بيد وحمر مختلف، أربع كلمات. لعب ولهو وزينة وتفاخر، أربع كلمات، مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه، أربع كلمات، سرر مرفوعة وأكواب موضوعة، أربع كلمات، سجين كتاب مرقوم ويل، أربع كلمات. هذا الحفظ والضبط لكتاب الله سبحانه وتعالى لا تجده عند غيرهم، يعني لا يوجد في فن آخر من يدبد القرآن الكريم بهذه الكيفية، فلا ينبغي الاستهانة بفن الرمز هذا.
0: يعني في موريتانيا غربكم ما اهتموا به هو المتشابه، ينظمون المتشابه،
1: ينظمونه،
0: يأتي إلى فقالة ويعطيك أنها موجودة مثلاً 12 مرة في القرآن مثلاً. لكن هذا النمط بالذات فعلاً يبدو أنه خاص بمنطقة ماسينا. كيف يصلون إلى هذه الدرجة من الإتقان في جزئيات القرآن؟
1: والله هنا لا بد من ذكر أن هذا الفن اخترعه رجل عظيم اسمه إبراهيم أفورو. إبراهيم أفورو يكنى ببابوتو. بابوتو هذا هو الذي اخترع هذا الفن وألف فيه كتباً، سبع كتب. ألف كتابا اسمه ويلا قلا. ويلا قلا يعني الاسم قد يكون غريبا عليك أنت لأنك عربي، لكنه أعجمي ليس بغريب عليه. ويلا قلا ولا يحيطون بشيء، ولا نبلونكم بشيء، يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء، قل أولو جئتكم بشيء، لا يقضون بشيء، لا يستجيبون لهم بشيء. انتهى كلمة بشيء في القرآن الكريم.
0: أيوة،
1: ليس هناك غيرها. ألف لام ميم مثلا، كيف يعد ألف لام ميم؟ يقول لك زاغت، أمهات زاغت. هذه الأحرف يسمونها بالأمهات. ألف لام ميم ذلك الكتاب، ألف لام ميم الله، ألف لام ميم أحسب الناس، ألف لام ميم غلبت الروم، ألف لام ميم تلك، ألف لام ميم تنزيل، ألف لام ميم ست مرات فقط. هكذا يعد كل أحرف القرآن الكريم، ألفوا فيها سبع كتب، كتاب اسمه ويلا قلا، وكتاب اسمه فكل شمس، كتاب اسمه الله علمنا، كتاب اسمه فأولى، كتاب اسمه فوادق، كتاب اسمه خواجل، كتاب اسمه الموطأ. هذه الكتب السبع جمع فيها هذا الرجل كل ما أحرف القرآن الكريم وكلمات القرآن الكريم، وضبطها ضبطا عجيبا جدا جدا، يصعب أن يوجد لإنسان عجمي كيف استطاع أن يضبط كل هذا. هذه الكتب السبعة التي هي علم الرمزي نحن نسعى إلى طباعتها إن شاء الله وإخراجها إلى النور. سخر منها بعضهم؟ لا تسخر منها، هذا غاية جهدهم، مكلف الأيام غير طباعها، متطلب في الماء جزوة نار، يعني لا يمكنهم أن يأتوا بغير هذا.
0: جميل.
1: هذا الرجل تعلم على يديه فاروق الدكري، بابوتو من الفلانيين، الذي أنشأ هذا الفن من الفلانيين، اسمه إبراهيم أفورو. أفورو يعني الابن البكر، ومن قبائل بعضهم يقول وواربة، بعضهم يقول ولاربة، لكن الصحيح أنه من قبيلة وواربة. استطاع أن يجمع كل هذا في حياته، وبعدما توفي ورثه عنه تلامذته، من تلامذته إبراهيم أفورو، من تلامذته عفوا فاروق الدكري. فاروق الدكري تلميذ للشيخ بابوتو. فاروق الدكري هذا تلميذه الشيخ مبو حموي داسي. مبو حموي داسي هذا هو الذي أنا تعلمت على يديه فن الرمزي. أنا جيت عنده وعندي 18 سنة، وغادرت عنده وعندي 21 سنة داخل 22 سنة، بحيث من الله علي وقرأت فن الرمزي في سنتين. هو يدرس في 4 سنوات، لكن أنا كنت حاد الذكاء والحمد لله، قرأت عليه في سنتين. مبو حموي داسي هذا من هو؟ مبو حموي داسي ذهب للقراءة القرآن الكريم وأحاط بكل ما يدرس في فن الرمز، ورجع إلى أهله وعنده 25 سنة، وجلس للتدريس إلى أن بلغ 85 من عمره، يعني 60 عاما وهو يدرس كتاب الله. من تدريسه لكتاب الله، إذا جاءك الطالب باللوح، اللوح القرآني، أنت تمسكه هكذا، تمسك اللوح هكذا وتصحح، أظن رأيتك هذا في المصحف، في الموبايل، تمسك اللوح هذا وتصحيه. من كسرة جلوسه هكذا، هذه اليد انحنت هكذا، لا يستطيع أن يعمل هكذا، لا يستطيع أن يمد اليد، يعني انحنت هذه اليد من كسرة إمساكه للقرآن الكريم. وأنقه التي كان ينظر بها هكذا، بقي الأنق هكذا لأنه لمدة 60 سنة، فهو قرآن يمشي على الأرض رحمه الله تعالى، اسمه مبو حميداسي، هذا الذي أنا درست على يديه القرآن الكريم في شمال مالي.
0: جميل. بعد أن يبذل الطالب كل هذا الجهد وينفق كل هذه السنوات في تعلم الجزئيات الكثيرة هذه القرآن الكريم في منطقة مسينا، إلى أين يذهب؟
1: بعدما ينتهي الطالب من هذا، ذكرت لك في المسألة السابقة في سيغو أنه يبدأ يعاني مشاكل الحياة.
0: نفس الشيء في مسينا.
1: نفس الشيء في مسينا، يعني هو الآن انتهى من العلم ويرجع به أستاذه ليكون هو أستاذا، ويأتيه الطلبة ليصحح لهم الألواح ويدرسهم هو ويكون هو أيضا شيخا، لكن تواجهه عقبات الحياة، بحيث لا يوجد الدولة لا تنفق عليه ولا تعترف به ولا ترى أنه شيء. ومن قبل أن يأتي المستعمرون الناس كانوا يحترمونهم، الناس كانوا يحترمونهم ويرون أنهم علماء ويرون أنهم أئمة، يتكون منهم الأئمة ويتكون منهم الدعاة إلى الله، لكن بعدما جاء المستعمرون قلت قيمتهم في قلوب الناس.
0: ما لاحظته من خلال أحاديثي معك أنك من خلال أسفارك لاحظت من خلال تعاطيك مع الناس وكلامك معهم أن بعض غير الضليعين في الثقافة الإسلامية وفي التاريخ هذه المنطقة أنهم يستغربون من طبيعة علاقة إفريقيا والأفارقة عموما بالإسلام وبالثقافة وبعمق الثقافة الإسلامية. ما علاقة هذه المنطقة بالإسلام تاريخيا؟
1: والله إفريقيا عامة وغربها خاصة تاريخها مع الإسلام تاريخ ممتد وطويل، بحيث إذا كانت مكة أول بلدة ولد فيها الإسلام فإن أول مكان دب وترعرع فيه الإسلام هي إفريقيا، حيث بعث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى الحبشة مرتين اثنتين. فإفريقيا ليست بغريبة على الإسلام ولا بضيفة على الإسلام، ولا الإسلام بجديد على إفريقيا. ينبغي للناس أن يفهموا هذا. أول مكان ترعرع فيه الإسلام قبل أن يصل إلى المدينة المنورة هي الحبشة. فنحن دخلنا في الإسلام مبكرا، وكان لنا ممثل نحن السود، رغم أن الإسلام لا يعترف بالقبلية وإذا قصرنا بها الأنصورية، كان لنا ممثل في صحابة النبي عليه الصلاة والسلام بلال بن رباهن الحبشي. فنحن الإسلام ليس بجديد علينا، نحن دخلنا في الإسلام قبل أن يدخل فيه كثير من العرب. لما كان الإسلام مطاردا من قبل العرب، من قبل العرب كفار قريش، لجأوا إلى الحبشة ليحميهم ملك الحبشة من بدش إخوانهم العرب. فالإسلام ليس بجديد على إفريقيا. ثم بعد ذلك إفريقيا هذه التي دخل فيها الإسلام بهذه الطريقة، بعض الناس يظن أنها عبارة عن كتلة من الظلمات والجهل والتخلف. إفريقيا ليس كذلك، إفريقيا فيها أماكن في غاية الرقي، في غاية الثقافة، في غاية العلم، حيث الناس يتعلمون. أنا بنفسي تعلمت في غرب إفريقيا، لم أرى حربا في حياتي، يعني لم أعيش حربا في حياتي. الحرب يكون موجودا في بلدي لكن في مكان بعيد عني. لا ينبغي أن يفهم الناس أن إفريقيا كلها حرب وكلها صراع وكلها إلى آخره. ثم بعد ذلك بعض الناس يرون أنه لا دور للإنسان الأسود في الحياة. بعض الناس عندهم هذه الفكرة أن الإنسان الأسود ليس له دور في الحياة. هو مستهلك فقط، لا يستطيع أن يكون منتجا. هذه الفكرة خاطئة. القرآن الكريم أرخ لاحتلال السود للجزيرة العربية.
0: كيف؟
1: المولى سبحانه وتعالى حكى لنا في القرآن الكريم: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تدليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل. من الذين أرسل عليهم طيرا أبابيل؟ أرسل على جيش الحبشة. الحبشة أبرهة كان ساكنا في اليمن، كان يسوس العرب، ولما جاء عربي وأساء الأدب إلى بيته الذي بناه ليحول حج المسلمين إليه، ذهب ليهدم الكعبة ولم يقف أمامه جيش، وإنما تدخل الإله سبحانه وتعالى ليوقفه. فالأفارقة سبق أن استعمروا الجزيرة العربية.
0: يعني أنتم كنتم أوروبيون قبل الأوروبيين، كنتم استعماريين
1: قبل العربي، قبل الأوروبيين بكثير، قبل الأوروبيين بكثير، قبل أن يأتي الأوروبيون بكثير. فالإنسان الأسود له دور في الحياة، له دور في الحياة، سبق أن كان ملكا، وسبق أن كان، وسبق أن كان. وبالإضافة إلى ذلك، التماثيل الموجودة في مصر جلها إفريقية الملامح. حتى في مصر يدرسون مرحلة معينة يسمونها بالأميرات السود. الأميرات السود يعني أمراء كانوا من السود. فالأفارقة لهم دور في الحياة. لا ينبغي أن نعمم الحكم، أن نرى أن الإنسان الإفريقي ليس له دور في الحياة، وإنما هو عاش بين العرب عبدا فقط يساس بالعصا. هذه الفكرة خاطئة.
0: جميل.
1: في الختام، في ختام هذه الحلقة، ينبغي أن نفهم أن هذه الحلقة ليست حلقة أنصرية تفضل جنسا على جنس أو تدعو إلى تفوق إرق على إرق، وإنما ناقشنا فقط السود وتاريخهم في الحياة. ثم إن الإنسان بروحه وليس بجسده أو لونه، هذه القضية هي التي تناولتها في آخر مد يد العون. في آخر مد يد العون أقول إيش؟ وما قيمة الإنسان إلا بروحه، هو الجوهر الغالي الذي يتفقد، وما دونه فينا جميعا عوارض، بدائع سنء الله فيها تعدد.
0: يا سلام.
1: كأن لسان الحال فيهن نادق، على كل حال أعجبتك لها الغد، وكل الذي يرضيك للغير مبغض، وكل الذي يرضي لغيرك مرشد.
0: مد يد العون هذا لو أنك عمدت إليه وكتبته منثورا وكتبته في كتيب وناقشت في هذه القصة مع قصصك لكان جميلا وتلقاه الناس، لكن هذا النظم يقف حائلا بين القراء وبينه. هل تفكر أن تكتبه منثورا؟
1: إن شاء الله أنا أفكر أن أشرحه، لأن ذكرت في أول القصيدة وذلك في جوف الفرى داحد الفرى، لما قد أرى من ظلم ما هو أسود، وأستدرد الأبحاث في الشرح خاصة متى لم يكن في ذكر ذلك ما بعد. سأستدرد في الشرح، إنما أشرح الكتاب سأشرحه نسرا بعيدا عن النظم، لكن النظم هذا علقت عليه فقط لأن الشيخ مصطفى عمران قال إن المعنى يوجد في بطن الشاعر، فتم التعليق عليه، تعليق بسيط فقط لكنه لم يشرح بعده.
0: هل كانت لك علاقة خاصة بهؤلاء العلماء الأفارقة المؤسسين للثقافة والحضارة الإسلامية، من تلاميذ القراء ومؤسسي المذاهب الفقهية ومن الأدباء؟ هل
1: والله يوجد في التاريخ الإسلامي مفاخر يفتخر بها السود، من كبار من أنجبتهم السود الإمام نافع الذي يقرأ له في غرب إفريقيا، نافع كان من السود. ثم من كبار من يفتخر به السود عطاء بن رباح، عطاء بن رباح كان من السود. وأنصف بعض المسلمين السود في التاريخ، منهم الإمام السيوطي ألف كتاب سماه رفع شأن الحبشان، رفع شأن الحبشان، اختصره من كتاب آخر له، ومنهم الجاهز ومنهم. لكن غالبية الناس يرون عكس هذا، يرون أن الإرق الأسود أقل قيمة من الإرق الأبيض، وهذا خطأ كبير، وليتنا نختم به.
0: والله حديث لا يمل، يعني أخذتنا إلى هذه المناطق وتجولنا معك وعشنا ونبضت قلوبنا بتفاصيل الحياة في هذه المنطقة التي نادرا ما نسمع الحديث عنها، فشكرا لك على هذه الفرصة وعلى هذا الحديث.
1: شكرا جزيلا،
0: حياك الله
1: خيرا.
0: حياك الله. كما أشكركم أحبتي على المتابعة والاهتمام، نلقاكم في حلقات أخرى وحكاية إفريقية جديدة. السلام عليكم.

0: سرايا اف ام 10.3. راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يا ام السرايا والشط ويلها.
2: راديو سرايا اف ام 99.3.
0: راديو سرايا اف ام 99.3.
3: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخيرات والأنوار عليكم جميعا في برنامجكم برنامج من القلب. معكم ملك محمود، مساء الخيرات والأنوار، وما تكونوا تسمعوا فينا حاليا على أثير راديو السرايا 99.3، أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا.

بحلقتنا باللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد. مساء الخير على كل قلب يسمع فينا حاليا، على كل إنسان قاعد في سيارته ويسمع فينا عبر راديو السرايا، أو على كل أم قاعدة في دارها أو في أي مكان في بيتها، على كل شاب وبنت فاتحين الراديو أو يسمعوا فيها ويتفرجوا علي على الفيسبوك أو التيك توك. يمكن الحلقة هذه حتمس حاجة صارت معاكم من غير ما تحكوا عليها لحد. اليوم موضوعنا مش بسيط أبدا، اليوم بنحكوا على حاجة مرات تبدأ صغيرة في نظركم ومش مستاهلة مرات، لكن تعبر على نظرة، تعليق، كلمة مرات. وأيضا ما ننسوش إن تلقى روحك مرات خسرت إنسان كنت تعتبره من أقرب الناس ليك. فاليوم نحكوا عليه لما الغيرة تدخل بين الأصحاب أو الأصدقاء، على حسب مسمياتكم. لما الغيرة تدخل بين الأصحاب، فالصداقة في بدايتها كانت أو حتكون دائما جميلة، دائما البدايات حاجات جميلة، نضحكوا مع بعض، نحكوا أسرارنا لبعض، نفرحوا لبعض، نوقفوا مع بعض في وقت الشدة. لكن شنو يصير لما واحد من الأصحاب يبدأ يغير من الثاني ويجيه شعور الغيرة؟ لما نجاحك بدل ما يفرح يبدأ يوجعه ويحسدك، لما الخبر الحلو بدل ما يقول لك مبروك يخليه يقارن روحه بيك، لما تنجح ويقول لك عادي مش حاجة كبيرة شن هالدرة اللي وصلت لها، لما تشري حاجة جديدة يقول لك شن فيها عادي ويعني لما الناس تمدحك قدامه تحس في عيونه انه هو مش فرحان لك ولا فرحان بكلام الناس ومدح الناس ليك، يحس بالغيرة. ولما تغيب يتكلم عليك، هنا تبدأ المشكلة.

تلقى روحك شن تقول؟ معقولة هذا الإنسان هو نفسه اللي كنت نحسابه أقرب واحد لي؟ وهنا السؤال، هل الغيرة معناها إن الشخص هذا ما يحبكش؟ ولا ممكن الإنسان يحبك لكن للأسف يغار منك؟ وهل كل غيرة شر؟ ولا في غيرة طبيعية ممكن تتحول مع الوقت لحسد وحقد ومنافسة؟ والأهم من هذا كله، كيف نعرف إن صاحبنا يغير منا؟ وكيف نتصرفه من غير ما نظلموه ونطيحه في مسألة الظلم؟ وكيف نحافظه على الصداقة إذا كانت تستاهل؟ وكيف نمشوا لو اكتشفنا إن العلاقة ولت تؤدينا؟ خلونا اليوم نحكي بكل صراحة كالعادة، برنامج من القلب دائما يحكي بصراحة بوضوح، يعتمد على داخل الإنسان من غير تجميل ولا تزييف، ومن غير ما نحطه كل شخص يغار في خانة الحاسد، لأن مرات الإنسان اللي قدامك مش شرير، هو بس موجوع من حاجة داخله، ومرات يكون فعلا مش قادر يشوف نجاحك. والفرق بين الاثنين هو اللي بنحاول نفهموه اليوم من خلال حلقتنا. نجول الفقرة الأولى، دائما نعطو في الموضوع في البداية بشكل عام بعدين ندخله في التفاصيل. أول شيء في الفقرة الأولى، ألا وهي شن هي الغيرة أو شعور الغيرة؟ خلونا أول حاجة نفهموا الغيرة. الغيرة شعور إنساني زي أي شعور عند الإنسان، يعني ممكن الإنسان يشوف حد عنده حاجة هو يتمنى تكون عنده، فلوس، نجاح، جمال، وظيفة، بيت، زواج، أطفال، شهرة، علاقات اجتماعية، ويقول في نفسه وفي خاطره يا ريت عندي زي الشخص هو. هنا الشعور بروحه مش بالضرورة يكون مشكلة. المشكلة أمتى تبدأ؟ لما يقول يا ريت عندي زيه، تتحول الكلمة هذه إلى يا ريت ما عنداش الشخص هذا. هنا تغير من كل شيء. ففرق كبير بيناتهم، بين إنك أنت تتمنى تكون زي الشخص هذا، وبين تتمنى إنه ما يكونش أحسن منك. الأولى ممكن تكون دافع، والثانية ممكن تتحول إلى أداء، والأخطر لما تكون بين الأصحاب، بين الرفقة، بين العشرة. أنا الشخص الغريب لو يغير منك ما يفرقش معاك، يعني عادي زايد ناقص، لأنه شخص غريب مش حيأثر فيك. لكن صاحبك، رفيقك، عشرتك، أنت فتح له قلبك، عارف أسرارك، عارف نقاط ضعفك، عارفك شن حلمك، وعارف شن أكثر حاجة تفرحك وشن أكثر حاجة تزعلك. فلو الغيرة دخلت بناتكم ممكن تتحول من شعور بسيط إلى سلاح، تتحول الغيرة هذه من شعور بسيط جدا إلى سلاح يدمر هذه الصداقة بشوية بشوية. أعطيكم قصة اسمها مبروك ولكن. عنوان القصة مبروك ولكن. خلوني نحكي لكم على موقف بصياغة قريبة من الواقع. كان في بنتين أصحاب من سنوات، كل شيء مع بعض، دراسة، الطلعات،

الأسرار، المناسبات، حتى مشاكل البيت كانوا يحكوا فيها لبعض. وواحدة منهم اسمها سارة والثانية اسمها ريم. سارة كانت ديما تقول لريم انتي أكتر واحدة نفهمها. وفي يوم سارة هذه جتها فرصة في الشغل، وكانت تتمنى هالشغل هذا من سنوات، كان حلمها. أول شخص اتصلت به هي ريم. قلت لها ريم قبلوني. ريم شن دارت؟ ردت مبروك. بشعورك نقول احنا بصيغة باردة. قلت لها مبروك، بس الصوت ما كان زي العادة، ما فيش لهفة، ما فيش فرحة. سارة قلت لها خيرك؟ قلت لها لا لا عادي. بعدها بأيام كل ما سارة تحكي على الشغل ريم تغير الموضوع. لو سارة تقول اليوم مديري مدح شغلي، ترد عليها ريم تقولها هم يمدحوا في أي حد. لو تقول لها اليوم أعطوني مسؤولية جديدة في الشغل، تقول لها المسؤولية والخدمة زيادة شن استفدتي؟ في البداية سارة كانت تقول ممكن ريم مضغوطة تمر بظروف معينة، وبعد فترة بدأت تلاحظ في حاجة، إن كل ما يصير لها شيء حلو ريم تختفي. لكن لو سارة تشكي من حاجة ريم تكون أول واحدة موجودة. وهنا سارة فهمت حاجة مؤلمة جدا، إن صاحبتها كانت تحبها وقت ضعفها فقط، لكن وقت نجاحها كان يوجعها. وهذه من أخطر أنواع الغيرة، لأن بعض الناس يحبوا وجودك لكن يحبوش تفوقك عليهم ونجاحك عليهم. هذه قصة ريم وسارة. فسؤالي للمستمعين، أو سؤالي عفوا للي موجودين على الفيس وعلى تيك توك، هل سبق وفرحتوا لحد من أصحابكم لكن حسيتوا أن صاحبكم هذا مفرحش لنجاحكم؟ شن كان إحساسكم؟ هل واجهتوا واللي خليتوها في قلوبكم؟ فنبي نسمع منكم، أو عفوا نبي نقرأ تعليقاتكم. لا لا أكيد، وكأني فرحت لنفسي. وعليكم السلام لكل من التحق بنا. هل سبق وفرحتوا لحد من أصحابكم لكن ركزوا في كلمة لكن، حسيتوا أن صاحبكم مفرحش لنجاحكم؟ شن كان إحساسكم؟ هل واجهتوا الشخص هذا ولا خليتوها متسوسة في قلوبكم إلى يومنا هذا؟ مرة تقول لكن في حاجتي ما نشوفش في فرحتهم، واثقة بالله أكيد طبعا رأوا في قلوا هجرهم هجرا جميلة. جميل، أي والله يا عسكري باهي، علاش الصاحب يغار من صاحبة، أو علاش الصاحبة تغار من صاحبتها؟ خلونا اليوم نكون منصفين وواضحين، مش كل شخص يغار منك لأن يكرهك. حطوا مليون خط على كلمة يكرهك. مش كل شخص يغار منك لأن يكرهك. مرات الغيرة سببها نقص داخلي، شعور بالنقص. الإنسان يبدأ يقارن نفسه، يقول هو وين وصل وانا وين، فلانة تزوجت وانا لا، هو نجح وانا ما زلت ما نجحتش، هي عندها متابعين وانا لا، هو محبوب وانا ما حدش يسأل عني. المقارنة مستمرة تتعب الإنسان.
ومع الوقت ومرور الوقت بدل ما يقول نبي نطور من نفسي يبدأ يقول علاش هو ربي أعطاه وأنا ما أعطانيش، علاش ربي يرزقه بزوجة صالحة وأنا ما رزقنيش، علاش هو معاش 5000 و6000 وأنا معاشي 2000 أو 1500 إلى على حسب يعني. فيبدأ يقارن في وضعها بوضع صاحبة أو صاحبتها، تقارن في نفسها بصاحبتها، هنا تبدأ الغرارة. لما يبدأ السؤال علاش هو أو علاش هي، هنا أعرف إن أنت وقعت في دائرة الغيرة. في زمن السوشيال ميديا الموضوع زاد أكثر عن حده، كل يوم نشوفوا حياة الناس، صور سفر، نجاح، سيارات، بيوت، حفلات، وظائف، مناسبات، وننسوا إن نشوفوا واجهة الحياة الإنسان مش حياته بالكامل. يعني هو يوري فيكم في جزء بسيط من حياته، الكواليس أنت لا تعلمها. ممكن الشخص اللي غار منك يشوف صورتك الجميلة لكن ما يشوفش تعبك، ما يشوفش الإرهاق اللي أنت تمر به، تعبك الجسدي والنفسي، أو حتى تعبك المادي. يشوف نجاحك، واصل لي مثلا شهادة دكتوراه إلى ما ذلك، لكن ما يشوفش الليالي اللي بكيت فيها وسهرت فيها وفشلت فيها، يشوف النتيجة بس لكن ما يعرفش الطريق كيف كانت. ولهذا مرات الإنسان يقارن بدايته بنهاية غيره، بار على نهاية غيره. تعالي ملاك قولينا شو الفرق بين الغيرة الطبيعية والغيرة المؤذية. في نوع من الغيرة ممكن نسمها غيرة تنافسية، مثلا صاحبك نجح في حاجة وانت تقول ما شاء الله عليه نبي نوصل زيه، هذه ممكن تكون دافع ليك باش انك انت تشتغل على نفسك باش توصل زيه. انت هنا ذكرت كلمة ما شاء الله عليه نبي نوصل زيه، هذه غيرة طبيعية جدا وتبي تنافسه. حلو، بهي الغيرة المؤذية شن هي؟ لما تقول علاش هو بدون ما تذكر الله، طبعا بتقول علاش هو، وبعدها تبدأ تصرفات يقلل منك، يشكك في نجاحك، يحاول يفسد فرحتك، ينقل كلام عليك، يفضح أسرارك، يحاول يخليك تشك حتى في نفسك، وهنا العلاقة ما عادش تبدأ صداقة صحية، أصبحت غير صحية مؤذية. لما يستهزئ بنجاحك ويشكك في نجاحك ويحاول أن يفسد فرحتك ويفضح أسرارك وإلى ما ذلك، هذا الفرق بين الغيرة الطبيعية والغيرة المؤذية. حديث شريف النبي صلى الله عليه وسلم حذر وقال لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، وكونوا عباد الله إخوانا. المعنى الواضح ما تخليش قلبك يتحول لمكان للمقارنة والحقد والحسد. قبل ما يضر غيرك يتعب نفسيتك، حسد في قلبك أو الحقد وتتمنى زوال النعمة من صاحبك، أعرف إن أنت حتتعب نفسيا. بقى إحنا كيف بنعرفه أو كيف تعرف إن صاحبك أو صاحبتك تغار منك أو يغار منك؟ طبعا مش من موقف واحد بيبان، من عدة مواقف، وهذه تاخدوها مهمة جدا النقطة هذه. ما يصير الشخص قال كلمة
مش عاجباتك.

مثلا ونقول عليه مثلا إنسان حسود حقود غيور؟ لا طبعا، نحكمه على السلوك المتكرر، يعني لما يعاود نفس الكرة ما تحكمش من موقف واحد وتعطيه حكم إن هذا الإنسان حسود غيور، أبدا، نحكم عليه من السلوك المتكرر. من العلامات لما كل نجاح ليك يحاول يصغره، نقطة واحد. النقطة الثانية لما يفرح بفشلك أكثر من فرحته بنجاحك. اثنين. ثلاثة، لما يشجعك بالكلام لكن تصرفاته عكس كلامه. ثالث نقطة. رابع نقطة ألا وهي لما يحاول يدخل الشك في قراراتك. باهي. في النقطة الخامسة لما يقارنك باستمرار، لما يقولك أنت محظوظ أو أنت محظوظة بدل أنت تعبت وتستاهل هالنجاح، لما يضايقه مدح الناس بيك ومدح الناس ليك، لما يحاول يسرق فرحتك من عيونك، ولما يبدأ يحكي أسرارك للناس. لكن مرة ثانية نقولها لكم، ردوا بالكم تستعجلوا في الحكم، لأن الشخص ممكن يكون مضغوط نفسيا وممكن يكون عنده مشاكل شخصية يمر بها، وممكن يكون يومه سيء أو صار معاه شيء سيء في حياته أو في يومه. لهذا ردوا بالكم تحكموا من موقف واحد. عملية التكرار هي اللي توضح لكم الشخص. نعطيكم قصة ثانية عنوانها نجاحك فضح مشاعره. نجاحك فضح مشاعره، أعتقد من عنوان القصة فهمتوا المغزى. كان في زوج أصحاب من أيام الدراسة، واحد منهم بدأ بمشروع صغير. في البداية صاحبه كان يساعد فيه، لكن مشروعه كبر والناس بدأت تتكلم عليه. هنا صاحبه تغير، بدأ يقول أنت المشروع هذا مش بروحك، أنت ما بدتش فيه بروحك، وبعدها فلان ساعدك، وبعدها لو ما عندك معارف عمرك ما تنجح، وبعدها بدأ يقلل من كل إنجاز. صاحب المشروع في البداية كان يرد، بعد فترة اسكت والتزم الصمت، وفي يوم قال له أنا مش زعلان إنك أنت تنتقدني، أنا زعلان إنك ما عادش بديت تفرح لي وتفرح لنجاحي ونجاح مشروعي. وهذه الجملة تختصر الموضوع كله. الصديق الحقيقي مش لازم يصفق لك على كل شيء، لكن لازم يكون قادر إن هو يفرح لك ويحس بشعور الفرحة معك. هل الغيرة معناها إن الصداقة انتهت؟ السؤال اللي يتكرر في أفكاركم حاليا، هل الغيرة معناها إن الصداقة انتهت؟ مش بالضرورة طبعا، مرات الصداقة تستاهل فرصة. طب تقولي علاش؟ هنقول لكم علاش. لو الشخص يعترف، مثلا جاك الشخص هذا صديقك قال لك أنا حسيت بالغيرة،
هذه مش حاجة سهلة، لأن الاعتراف بالمشاعر يحتاج إلى شجاعة، يحتاج إلى شجاعة وجرأة. ممكن تقول لصاحبك أنا حاس إن في حاجة تغيرت بيناتنا يا مرام، مش أنت حسدني؟ وهذا فرق كبير بين الجملتين. را أنا حاس إن في حاجة اتغيرت بيناتنا، مش أنت حاسدني. وهنا الفرق الكبير. الأولى تفتح باب حوار بينك وبين صديقك، الثانية تسكر الباب. شفتوا كيف؟ هذا الفرق بيناته. الأولى تخليك تناقشه، بس الثانية لا، عليك بالمغادرة. به لو أنا اكتشفت كيف نبي نواجه هالصديق هذا أو صاحبتي أو كذا، كيف نبي نواجهها؟ أول حاجة اختيار الوقت المناسب. عمرك ما تختار وقت الزعل أو وقت الغضب، اختار الوقت المناسب. ثاني حاجة اتكلم على إحساسك، انت شن تحس؟ قول أنا حسيت انك انت مفرحتش بي، مش انت تكرهني الأسلوب الهجومي، لا، قول أنا حاس انك انت تغيرت علي، أنا حاس انك انت مفرحتش بي، أو أنا حاس انك انت ما حسيتش بي مثلا، وهكذا. لكن مش انت تكرهني اسلوب هجومي اكثر. قول انا حسيت ان في مسافه بيناتنا الفتره هذه، مش انت تغير مني او انت حقد علي او انت حاسد علي، لا، انا حاس ان في بيناتنا هيك شويه فجوه. ايوه فجوه بالضبط، حسيت ان في مسافه وفجوه هيك بيناتنا، يعني تحس ان في باب حوار بيني وبينك، حياخذ ويعطي معك. لان الهدف مش انك انت تربح النقاش، الهدف انك انت تفهمه ويفهمك. اما انك انت بتديرها من يربح في النقاش ومن اللي يفالح فيكم يعرف كيف يرد وكذا، لا، الهدف انك انت تفهم هو شن صاير معاه وهو يفهمك انت شن صاير معك. هل لازم نحكي كل شيء لأصحابنا؟ هل لازم نحكي لهم كل شيء؟ أسرارنا كل شيء؟ هذا هو السؤال المهم في الحلقة هذه. هل لازم نحكي كل شيء لأصحابنا ولا لا؟ وهذا هو السؤال المهم. هل الصداقة معناها نحكي كل تفاصيل حياتنا؟ اللي جاوبوا لا، طبعا لا. الثقة حاجة والخصوصية حاجة ثانية، في فرق ما بيناتهم. الثقة حاجة انك انت واثق بصاحبك او واثقة بصاحبتك، لكن في خصوصية حاجة ثانية. مش كل نجاح لازم نحكو عليه، ومش كل مشروع لازم نعلن عليه، ومش كل خطوة لازم يعرفها الجميع، مش خوفا من الناس، لكن حفاظا على خصوصيتنا. والإنسان الحكيم يعرف إن مش كل شيء لازم ينقال، مش كل شيء لازم نطلعوه للناس. خط الخصوصية، ودائما نحكي عليها في عدة حلقات حكيتهم، مهمة جدا الخصوصية. حياتك الخاصة مش ضروري يعرفوها، مش ضروري. الخصوصية مش شرط ان يعرفوها الناس ابدا، مش لانك خايف من عيون الناس وخايف انها تحزلك وتحقد عليك وكذا وكذا، لا لا لا. الخصوصية لازم احنا كشعب عربي دين الإسلام نعرف إن الخصوصية مهمة في حياتنا. واقضوا حوائجكم بالكتمان،
الرسول عليه الصلاة والسلام شن قال؟ وقضوا حوائجكم بالكتمان، أي بالسكوت، عدم الإفصاح عنها. مش كل شيء تحكيه، مش كل شيء ينحكى. بهي لما الغيرة تتحول لحسد، وهذه أصعب شيء، يتغير من شعور بسيط ألا وهو الغيرة إلى حسد، حسد يبدأ أكبر وأعظم. الحسد هنا أخطر، لأن الشخص ما عادش يتمنى يكون عنده زيك، يتمنى النعمة هذه تزول، أي زوال النعمة منك. وهنا لازم الإنسان ينتبه ويكون واعي، لكن ما يعيشش طول حياته في شك مع الناس والشك في كل الناس اللي حواليه. مش كل تأخير سببه حسد، ومش كل مشكلة سببها عين، ومش كل شخص مبارك لكش معناها يتمنى زوال نعمتك. التوازن هنا مهم جدا، انك انت توازن الامور، نحمي انفسنا فعلا، لكن ما نظلموش الناس وما ندخلوش في نوايا الناس. يجيني حد يقول لي والله انا حسيتك نيتا والله الشخص هو انه مش فرحان، كيف عرفت؟ الله سبحانه وتعالى عالم بالنوايا، انت لا تعلمها الاشياء هذه. احنا مفروض منا نحمي انفسنا لكن ما نظلموش الناس. انت هيك وقعت في دائره الظلم لو كان الشخص هذا نيتا سليمه. باهي السؤال هذا اللي لجماعة التيك توك والفيسبوك، حنقرا تعليقاتكم. لو اكتشفت ان اعز صاحب ليك يغار منك مثلا، لو اكتشفت ان اعز صاحب ليك يغار منك، شنو تدير؟ هل تواجهه؟ هل تبتعد عليه؟ هل تعطيه فرصة؟ هل تسكت وتحافظ على العلاقة هذه؟ شن بيكون اختيارك؟ حنقرأ التعليقات ونفهمه. كل واحد على حسب تجربته، كل واحد على حسب تجربته. بش يقول نبتعد عليه؟ أول تعليق، نتغافل مرة والثانية مع السلامة منى، هيك كان جوابها. باه شوفوا تاني، من تاني، يلا جاوبوني، حنقرأ تعليقاتكم، ولكن حنقرأ مجموعة من التعليقات. أنور رطب يقول على الفيسبوك، الغيرة عندما تدخل بين الأصحاب قد تكون أخطر من الخصام نفسه، لأنها تبدأ غالبا بشيء صغير ثم تكبر مع الشك وسوء الفهم. أحيانا يغار الصديق عندما يرى صديقه يقترب من أشخاص آخرين فيشعر أنه فقد مكانته، وإذا لم يتحدث بصراحة تتحول الغيرة إلى عتاب ثم شك ثم بعد. لكن الصداقة الحقيقية لا تقوم على امتلاك الشخص بل على الثقة. فالصديق الذي يحبك يفرح بأن تكون لك علاقات ونجاحات وحياة خاصة، ولا يعتبر وجود الآخرين تهديدا لمكانته. وأجمل ما يقال، الغيرة إذا دخلت بين الأصدقاء أفسدت ما بنته السنوات من ثقة، لأن الصداقة تحتاج قلبا مطمئنا لا قلبا يراقب ويشك. عمران يقول ربي يعاونك، برنامج ناجح من تدخل فيما ما يعني سمع ما لا يرضيه من كاثر الأفراح. أهلا وسهلا، حنقرأ التعليقات. دي نصيحة ننصحة، جميل، الصح انك تصبر عليه. اخونا محمدك يقول باه، هني حنكرر السؤال، صداقة تكون من غير حقد وحسد، نبتعد عنه. سالمين تقول باه، خلنا نكرر لكم السؤال اللي ما سمعش السؤال. لو اكتشفت ان اعز صاحب ليك يغار منك، شن بتدير؟ هل بتواجهه؟ هل تبتعد عليه ولا تعطيه فرصة؟ ولا تسكت وتحافظ على العلاقة؟ شن حيكون اختيارك بين الأربعة اختيارات؟ أعطيني خيار واحد على حسب معاملتك لما تكتشف أن أعز صاحب ليك يغار منك. عبود يقول أبتعد عليه وننصح تقريبا، نكي كاتب هو، واثقة بالله نعطيه فرصة ثانية،
جميل. أبو الحارث يقول المواجهة أحسن. أكيد، بس قولي معناه تواجهه. جميل، أول خيار. هل تواجهه تبتعد عليه تعطيه فرصة، أو تسكت وتحافظ على العلاقة؟ سلمين تقول أعز صديق المواجهة. جميل. بما أن احنا قرينا تعليقاتكم، لما المنافسة تدخل بين الأصحاب، المنافسة مش ديما سيئة، مرات تكون منافسة شريفة وإيجابية، كل واحد بيطور من نفسه ويبدأ أفضل. أبو تقول أبتعد عليه ووضح أنه هو حاسد مش كويس. لا، يعني قلت في كلام قبلها، مواجهة أحسن لكن صعب، صعب الأحسن نسكت وخلاص، لأن حتى بنواجه في النهاية مش حيصير شيء. مروان يقول ابتعاد ضروري، تبتعد على أي شيء ضايقك. جميل. به، لما المنافسة تدخل بين الأصحاب، المنافسة مش دائما سيئة، ممكن تقول لصاحبك مثلا، أو عباد يقول نفهم ونواجه بهدوء وننصح، ولو استمر الضرر نبتعد. عبود يقول خلاص ابتعاد أفضل. جميل. به، خلوني نقول لكم على الفقرة هذه، لما المنافسة بتكون بين الأصحاب مش دائما سيئة، على حسب تفكيرنا، ممكن تقول لصاحبك أو ممكن تقولي لصاحبتك خلينا نشجع بعض، خلينا نشجع بعض. لكن المشكلة وين؟ لما تصبح لازم نكون أفضل منه، لازم نكون أحسن منه. هنا الصداقة تتحول إلى سباق، من عنده أكثر، من نجح أكثر، من الناس تحبه أكثر، من عنده متابعين أكثر، من تزوج قبل، من عنده فلوس أكثر، وتنسوا أن الحياة مش مسابقة، ورزقك مش ناقص من رزق غيرك. نجاح صاحبك أو نجاح صاحبتك ما يعنيش فشلك، وزواج صاحبك وزواج صاحبتك ما يعنيش ان نصيبك تأخر، شهرة غيرك ما تعنيش انك ما عندكش قيمة. كل واحد عنده توقيته، كل واحد عنده توقيته. اعتقد وصلت، صح؟ وصلت. كل واحد عنده توقيته. لو دخلت، وعليكم السلام ورحمة الله، لو دخلت المنافسة بيناتهم، بين الصحاب، لما يكونوا مثلا قلبهم على بعض، نعطيكم أنا أبسط مثال، باهي، فيقولك أنت نجاحك من نجاحي، وأنا بنشجعك وأنا بنسندك وأنت بتسندني وبنشجعه وتشجعني وإلى ما ذلك، بالشد واحد يشد واحد يرخي وإلى ما ذلك، كويس. لكن المشكلة وين؟ لما تبدأ تقول أنا نبي نكون أفضل منه، أنا نبي نكون أحسن منه، هنا الصداقة بتتحول لسباق ومنافسة للأسف، من عنده أكتر، من فلوسه أكتر، من نجاحه أكتر، من الناس اللي تحبه أكتر، من عنده متابعين أكثر، من تزوج قبل. شفتوا كيف؟ وتنسوا أن الحياة أصلا مش مسابقة، هي الحياة كل واحد رزق على ربي، ورزقك مش حينقص من رزق غيرك ولا حيزيد على رزق غيرك، كل واحد ربي كتب له رزق معين. نجاح صاحبتك أو نجاح صاحبك ما يعنيش أنك أنت إنسان فاشل ما عندكش قيمة، زواج صاحبتك أو زواج صاحبك ما يعنيش أن نصيبك تأخر وأنك أنت عنستي أو وصلتي لمرحلة العنوسة، لا طبعا. الشهرة، شهرة غيرك مثلا إنسان مشهور وعنده صاحبة مش مشهور، ما يعنيش أن أنت ما عندكش قيمة، لأن مش شرط يكون الشهرة مثلا بعدد المتابعين مثلا، لا بالعكس، لما يكون الشهرة تكون بأثر، أثر، أثر طيب، لما تكون أنت عندك قيمة في الأثر هذا، الناس تفكرك بالأثر، سواء في موقف معين، سواء مثلا في موضوع معين، في طرح موضوع، في حل مشكلة، هذا هو النجاح الحقيقي وهذا هو الشهرة الحقيقية. أما الشهرة اللي هي مجرد أرقام ومشاهدات وتفاعلات وهذه كلها حتنتهي مع الوقت، حتى لو استمرت حتنتهي. كل واحد عنده توقيته في الدنيا هذه،
توقيتك في رزقك ربي مش عطيك توا حيعطيك بعدين. الزواج تأخر توا حيجيك بعدين. أو حتى كان ما جاكش بعدين ربي حيعوضك خير، حيعطيك أحسن من الزواج مثلا. نجاح مثلا في علم أو في منصب أو أي شيء، لو أنت مش موجود توا حيعطيك الله سبحانه وتعالى. بس توقيتك مش حتاخد توقيت غيرك، مهما تدير وتنافس وكذا، لو ربي سبحانه وتعالى ما كتب لكش النجاح هذا في الوقت هو مش حتنجح. لو الله سبحانه وتعالى ما كتب لكش شهرتك مثلا توا مش حيكتبها لك، لكن في وقتها. كل شيء في وقته، مش كل شيء في وقته حلو صح؟ كل شيء في وقته. الاستعجال مش حلو، الاستعجال مش حلو. دائما التأني مطلوب والتمهل مطلوب، الصبر مطلوب. بهي الفقرة التاسعة، ألا وهي لا تقارن نفسك بصاحبك أو بصحبتك. أو من أكثر الحاجات اللي تقتل الصداقة ألا وهي المقارنة. أكثر شيء تقتل الصداقة صح يا منى؟ المقارنة. موسى يقول لك أن هذا الشيء في علم الغيب، أكيد المقارنة أكثر شيء تقتل الصداقة. هو وصل ونلا، هي عندها ونلا، هو محبوب أكثر هي أجمل. لكن الحقيقة اللي لازم تعرفوها، أنت مش مطلوب منك تكون نسخة من حد. مش شرط تكون مثلا صاحبتك تكوني نسخة منها أو هي تكون نسخة منك، لا. حلو الاختلاف في الموضوع. عندك نقاط قوة غيرك ما عندهاش، وعند غيرك حاجات انت ما عندكش. الحياة مش عادلة ان الجميع يملكوا نفس الشيء، نفس النجاحات، نفس الأحلام، نفس. لا لا لا، العدل ان كل انسان عنده طريقة. فمش منصف الموضوع اساسا. تعال نحكي لكم قصة اليوم. أنا اليوم نحكي لكم قصص لن تشبعوا من القصص. القصة الثالثة اللي هي خاصة بموضوع اليوم، كنت نستنى فرحتي. بنت كانت عندها صديقة من سنوات. هنخشوا في مود القصص تو. في يوم من الأيام في بنت كانت عندها صديقة من سنوات. كل مرة تصير للصديقة حاجة حلوة كانت تفرح لها. لما تزوجت وقفت معاها، لما حملت كانت أول واحدة تبارك لها، لما نشحت فرحت بها. لكن لما جاء دورها هي شن صار؟ جاها خبر كانت تتمناه وتستناه لسنوات. اتصلت بصاحبتها وقالت لها عندي خبر ليك حلو حيفرحك معي. ردت عليها خير، شنو الخبر؟ قالت لها اتحقق اللي كنت نحلم به واللي كنت نستنى فيه. الصمت عم المكان. وبعدها قلت لها مبروك، بس لا فرحة لا أسئلة لا حتى فضول. سكرت المكالمة والبنت هذه بكت، مش لأنها ما فرحتش بكلام صاحبتها، لكن لأنها اكتشفت إنها كانت تعطي فرحة من قلبها لشخص
ما قدرش يعطيها حتى جزء بسيط منها. وبعد أيام صاحبتها اتصلت وقالت: سامحيني، أنا كنت غيرانة منك. هنا البنت قالت لها جملة، قالت لها: كنت نحتاج لصاحبة تفرح لي، مش صاحبة تتمنى تكون مكاني. وهذه الجملة ممكن تكون موضوع الحلقة بالكامل، كنت نحتاج لصاحبة تفرح لي، مش لصاحبة تقارن في نفسها بي أو تتمنى مكاني أو تتمنى زوال النعمة مني. انتهت العلاقة بيناتهم والصداقة بيناتهم بأسباب بسيطة جدا، ألا وهي الغيرة. به، هل نسامح الصاحب الغيور أو نسامح الصاحبة الغيورة؟ التسامح شيء والثقة شيء ثاني. التسامح شيء والثقة شيء ثاني. ممكن تسامح شخص لكن ما ترجعش تعطيه نفس المساحة، وهذا مش حقد، هذا حدود. في ناس نحبوهم، الله غالب الله غالب، لكن نعرفوا ان وجودهم قريب منا يتعبنا، فنحافظوا على الاحترام ونبعده شوية. مش كل شخص نختلفوا معاه لازم نكون احنا نكرهوه، لا. ومش كل شخص نبتعدوا عليه لازم يكون هو عدو، لا. مرات البعد والمسافة احترام للطرفين. كيف تكون انت الصديق اللي ما يغارش؟ تكلمت انا على الطرف الثاني، تو بنجو على الطرف اللي احنا نقصده، صح؟ كيف انت تكون الصديق اللي ما يغارش؟ قبل ما نسألوا علاش صاحبي يغير مني او علاش صاحبتي تغير مني، نسألوا انفسنا، ترى هل انا نفرح لصاحبي بصدق بنية؟ هل لما ينجح نفرح؟ هل لما يشري حاجة نفرح؟ هل لما الناس تمدحه نحس بالفخر، ولا العكس تماما، داخلي يقول علاش هو؟ كلنا بشر وممكن نحس بالغيرة، صح؟ نحس بالغيرة، صح؟ فيش حد ما يحسش بالغيرة، ما يجينيش حد يقول ما نحسش بالغيرة، بس الغيرة أنواع يعني. لكن الفرق في شنو نديره بالشعور. لو حسيت انك انت غيران، ما تخليش الغيرة تتحول الى اذى، تتحول الى سلاح تأذي به اقرب الناس ليك، حولها لدافع. فقول ربي يبارك له وان شاء الله نحقق اللي نبيه حتى انا. شفت هنا؟ هذه هي الفطرة السليمة وهذه هي النفس السليمة. لما تقول ربي يبارك له وربي يزيده وإن شاء الله ربي يحقق لي أحلامه ويحقق لي أحلامي حتى أنا، هذه الفطرة السليمة. فرسالة لكل شخص يشعر بالغيرة، مرات تسمعني توا وأي حد يسمعني يحس بالغيرة، لو أنت تسمع فيها توا وما تكون تسمع فيها وعرفت أنك أنت غيران من صاحبك أو غيرانة من صاحبتك، نقول لك إن نجاحها هو ما سرقش منك شيء مثلا، فرحته ما نقصتش من فرحتك، رزقه مش ناقص من رزقك، ولو هو سبقك اليوم مش معناها إنك مش حتوصل غدوة. بدل ما تتمنى سقوطه وزوال النعمة منه، أسأل نفسك
شن نقدر ندير باش نطور من نفسي، نجتهد ونكافح من أجلي، ونخلي نجاح صاحبي يكون دليل إن الوصول ممكن، ما فيش حاجة مستحيلة. هذه رسالة لكل شخص، لكن الرسالة الثانية حتكون لي كل شخص اكتشف إن صديقه يغار منه أو صديقته تغار منه، تغار منها عفوا. ولو أنت اكتشفت إن صاحبك يغار منك أو اكتشفت إن صاحبتك تغار منك، ما تستعجليش وما تستعجلش، مش أول موقف تحكم عليه، مش أول موقف تحكم عليه. راقب، أفهم، تكلم، واجه بهدوء، ولو اعتذر وتغير سامحه، ولو استمر في الأذى حط حدود، لأن الصداقة المفروض تكون إمكانها أمان، مش إمكان تخاف فيه من فرحتك وتخاف أنك أنت تعبر فيه عن إحساسك ومشاعرك أو حتى الأشياء اللي في بالك. لو لقيت الصداقة هذه ما كانتش أمان بالنسبة ليك، وكانت راحة بالنسبة ليك وطمانينة بالنسبة ليك، ابتعد، ابتعد. نقولها لك أنا أفضل، ابتعد. لكن لو أنت كنت في صداقة تحاول تشرح نفسك في كل مرة، تحاول أنك أنت تصلح تفكير الشخص الثاني، تحاول أنك أنت أو تخاف من ردة فعله، أو تخاف أنك أنت تحكي له عليه فرحتك، على أفكار حتى تدور في راسك، يعني هذه ما هي الصدق. أنا أعطيها لكم على نقول على طبق من ذهب. شن قالوا ناس زمان؟ نرجعوا لهم ناس زمان، قالوا اللي يحبك يفرح لك قبل ما يفرح لي روحه. ناس زمان تقول اللي يحبك يفرح لك قبل ما يفرح لي روحه. وقالوا صاحب وقت الضيق مش وقت المصلحة. واللي قالوا القلوب مراية، واللي في القلب يبان، واللي ما يحبكش يحلم لك الحلمة الشينة. صح ولا؟ مخرج قال لكم، قال يقولوا ناس زمان اللي ما يحبكش يحلم لك الحلمة الشينة. صح ولا؟ لكن أنا نزيد عليهم اليوم من وقتنا الحالي. شن نقول لكم؟ إن الصديق الحقيقي مش اللي يمشي معاك في طريقك بالكامل، لا لا لا، الصديق الحقيقي هو اللي يفرح لما يشوفك توصل لنجاحك حتى لو هو ما وصلش معاك. شفتوا؟ مش شرط. ولا تقول الصاحب على الصاحب يبيع عباته، وانا صاحبتي كلمة وفاة كذاته. اي أيوة والله، اعطيكم الصحة. الصديق الحقيقي مش انه هو يمشي معاك بسرة، ابدا، هو اللي يفرح لفرحك، يزعل لزعلك، يتضايق لانك انت متضايق، يبكي احيانا لانك انت بس نزلت دمعتك. فهذا هو موضوعنا لليوم اللي حكيت فيه، وإن شاء الله نكون وفيت وكفيت واعطيت الموضوع حقه. للأمانة نحاولوا إن نتكلموا عليكم على لسانكم، في ناس ما تقدرش تتكلم معنا وفي ناس ما تقدرش تشارك في الموضوع، بس نحاولوا بقدر الإمكان إن احنا نعبروا عليكم، نكون احنا المراية بالنسبة لكم. وإن شاء الله يكون البرنامج فعلا كفى ووفى، ونكون أنا وصلت البرنامج هذا للمبتغى. موضوعنا لليوم لما الغيرة تدخل بين الأصحاب، تذكيرا برقم الهاتف 092-150-99 يقول مرام، تقول يقولوا احذر عدوك مرة ومن صديقك ألف مرة. الشهادة منى، تقول شهادة انك كفيتي ووفيتي، شكرا. على 092
150 59 99 لكل من يسمع فينا عبر أثير راديو السرايا.